أيضا لأجل يهوذا الإسخريوطي الذي كان يعلم المسيح مقدما أنه سيخونه، لكنه صلى لأجله أيضا. واختار التلاميذ بهذه الكيفية وهذه التشكيلة بحكمة عجيبة. هذا يقول لي أمرا هاما: قبل كل قرار، ولا سيما القرارات الحاسمة التي تصنع فرقا في مستقبل العمر والحياة، علينا أن نقضي وقتا كافيا في الصلاة لله. خرج إلى الجبل لكي يصلي. حينما نصلي وحينما نأتي لعرش النعمة، علينا أن نثق أن الله يعطي نعمة وعونا في حينه. ثم نتقدم لمثال آخر للمسيح المصلي، ونراه في إنجيل لوقا وأصحاح 18. يضرب لنا مثلا عن امرأة تصلي، وعفوا تضرع إلى قاضي الظلم لكي ينصفها من خصمها. ويقول الكتاب في لوقا 18 وآية 1: وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وسرد المسيح هذا المثل الذي في نهايته في آية 7 قال: أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ ولكي نفهم خلفية هذا المثل علينا أن نعود إلى أصحاح 17 والآية الأخيرة. فنحن نعلم أن آباء الكنيسة هم الذين نظموا العهد الجديد والقديم ليكون في شكل أصحاحات، لكن في الحقيقة كان التكست أو التسلسل في انسجام وكان في فلو واحد وانسيابية واحدة بدون تقسيمات الأصحاحات. فنرى في آخر أصحاح 17 يقول هذه الآية: فأجابوا وقالوا له أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. الجثة مقصود بيها جثة ميتة، والجثة الميتة تعني فساد، ودائما تجتمع الطيور، وهنا النسور تجتمع على جثة ميتة حتى لو كانت فاسدة لكن تجتمع عليها. ماذا يحدث حولنا في العالم الآن؟ إن ما يحدث حولنا في العالم هو كل فساد، كما كان في أيام نوح، امتلأت الأرض ظلما وفسادا. ماذا يفعل المؤمن في جو الفساد؟ ليس له ملجأ إلا أن يلجأ إلى الرب ويذهب إليه ويقول له: أنصفني، أريد أن أتنفس الصعداء. المؤمن أحبائي مثل السمكة التي إذا خرجت من الماء تختنق. لا يوجد هواء نقي في العالم المحيط بنا، لكن يوجد عرش النعمة ويوجد متنفس الصلاة لك ولي، لكي نقترب إلى الله مصلين حتى مهما كان الفساد المحيط بنا. الله يوجد لنا، إذا جاز أن أقول، أكسجين، هواء سماوي يصل إلى أعماقنا في الداخل حتى لو كان المشهد المحيط بنا جثة تجتمع عليها النسور. أشجعك أنك تقضي وقتا في الصلاة لله. أشجعك أنك تكوني مثل هذه الأرملة التي وقفت أمام الله لأجل قضيتها. ويقول المسيح هنا عن أن هذه الأرملة في أصحاح 18 والآية 5 أنها استمرت تطرق باب قاضي الظلم حتى وصل به الأمر أن يقول: لأجل أن هذه الأرملة

0: لا تزعجني أنصفها. وأعتقد أن الرب ربط هذا بالإيمان وقال متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض. فالإيمان يستمر بإلحاح وبلجاجة يطالب الله بمواعيده. والله يصر بأننا نطالب بمواعيده. الله يصر بأننا نضرع إليه ونطلب وجهه. قلت أطلب وجهي يقول المزمور، وجهك يا رب نطلب. التمس الرب وقدرته. ليتنا أحبائي نثق في إلهنا ونتقدم إليه بإيمان، وإذ نتقدم إليه بإيمان هو يصر. فبدون إيمان لا يمكن إرضائه، أي لا يمكن جلب المسرة له. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. يجب أن الذي يأتي إلى الله، يقول كاتب رسالة العبرانيين في الأصحاح 11، يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. صلى التلاميذ مرة، يا رب زد إيماننا. فالإيمان هو العملة الوحيدة التي تتعامل مع السماء، بينما الصلاة هي اليد التي تمتد إلى السماء. لكن العملة الوحيدة التي إذ يراها الله في يد الصلاة، في يد المصلي، هي ألا وهي الإيمان الذي يتمسك بالمواعيد. حينما يرى الله يدان مرفوعتان وبهما العملة، الإيمان، الثقة فيه، لا يملك إلا أن يعطي ما يتفق مع مشيئته في كلمته الصالحة. قالت عروس النشيد، أو قال المسيح بالأحرى لعروس النشيد التي كانت توجه عيناها محبتها له تنتظره، قال لها حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني. مرة أخرى، حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني. وهذا ما يقوله المسيح لكل شخص يتعلق به ويثق به في الإيمان. يقول له لأنك تعلقت بي أنجيك، أرفعك لأنك عرفت اسمي، تدعوني فأستجيب لك، معك أنا في الضيق، أنقذك وأمجدك، من طول الأيام أشبعك وأريك خلاصي. دعونا نقضي دقائق مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنستكمل حلقتنا معا أيها الأحباء.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد. بعد هذا الفاصل القصير نستمر معا في دراسة مشاهد من حياة المسيح المصلي، رجل الصلاة الأعظم. في إنجيل يوحنا أصحاح 17 صلى الرب يسوع ما نطلق عليه صلاة المسيح الكهنوتية أو الشفاعية، وهو يصلي لأجل تلاميذه مباشرة قبل أن يكون في البستان تأتي لحظة القبض عليه، له كل المجد. في إنجيل يوحنا أصحاح 17 صلى المسيح وصلى صلاة عميقة راقية تحتاج إلى وقت طويل للتأمل فيها، لكن أنا هقف عند فكرة بسيطة محددة، ألا وهي تحت سؤال، تحت السؤال ماذا كان

كانت أولويات المسيح المصلي؟ حينما تريد أن تعرف أولويات حياة شخص، اسمعه يصلي. ما يشغل قلبه في الصلاة هو على قائمة أولوياته، هو ما على قائمة أولوياته. تعالوا نقرأ معا هذه الصلاة في يوحنا 17. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. وفي آية 4: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وأنا أرى أن هذه هي الأولوية الأولى للشخص المصلي الذي يريد أن يقتدر في الصلاة. عليه أن يضع أمام عيناه مجد الله، أولوياته تكون هي أولويات الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. وهذا سؤال لي ولك: هل على رأس أولوياتي أن الله يتمجد، أن يكرم؟ قال الرسول بولس: إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فاعملوا كل شيء لمجد الله. ما معنى أن أفعل لمجد الله؟ أعتقد أنني أكرمه، أراعي مشاعره بالطريقة التي يأتي فيها وقت هو يقول: أما أنا فحاش لي، إني أكرم الذين يكرمونني. سيكرم الرب من يكرمه، من يمجده، من يراعي ما يرضيه قبل أي اعتبار آخر. أعتقد أن هناك مثال جميل في الكتاب المقدس لحنة التي وضعت الأولوية مجد الله حينما طلبت من الله أن يعطيها ابنا زرع بشر. قالت: إني أعطيه عارية للرب، إن أعطيتني زرع بشر. وفي الكتاب المشوهد تأتي في الحاشية كلمة زرع بشر، تأتي ابنا ذكرا. فهي كانت تعلم أن في العهد القديم لا توجد خدمة كهنوتية وخدمة ظاهرة إلا للابن، للولد. فطلبت بالتحديد من له خدمة ومن له، وإذ تكرسه للرب يكون لله، يكون لله عارية، أي تعيره لله كل أيام حياته. لقد وضعت حنة الأولوية للرب، والبكر يكون للرب. عليه هذا درس لنا، أن الذين يبكرون إلي يعطونني الأولوية، يكرمونني، أنا سأكرمهم. الشخص المصلي تظهر أولويات حياته في صلاته، وقد كان الرب يسوع مثالنا الأعظم في هذا. الأولوية الثانية التي ظهرت في صلاة المسيح وكانت على قلبه هي ما يقول عنه هنا في يوحنا 17 والآية 19: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين. وفي آية 17 يطلب من الآب ويقول: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. الأولوية الثانية هي حياة القداسة. حياة القداسة أي حياة التخصص، حياة التخصيص، حياة التكريس. فهي ليست فقط حياة الانفصال عن الشر، لكنها أيضا الحياة المكرسة لله. سؤالي لك عزيزي المشاهد: أين أنا وأنت من حياة القداسة؟ هل نعيش منفصلين عن الشر؟ أم نعيش منغمسين في الشر؟ ماذا عن علاقاتك؟ هل علاقاتك في النور؟ هل يعرف أهل بيتك أين تذهب ومع من تقضي الوقت؟ هل معاملاتك المالية في النور؟ لا يوجد صلاة تقتدر وصلاة تصنع فرقا
إن لم تكن حياتي الداخلية هي حياة القداسة.

قال عنها الكتاب القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. الأولوية الثالثة التي تأتي بعد ذلك على قلب المسيح كان أمرا ثالثا هاما. يقول في آية 21: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا. ثم في آية 22: ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. الأولوية الثالثة هي وحدة الجسد. نختلف في الطباع، في الخلفيات، في مفاهيمنا لتعاليم الكتاب المقدس، لكن الشيء الذي يجملنا ككنيسة المسيح هو وحدة الجسد، انسجامنا معا، محبتنا بعضنا لبعض. الأولوية الرابعة التي ذكرت في هذه الصلاة هي ما قال عنه الرب يسوع: ليعلم العالم أنك أرسلتني، في آية 21 كنتيجة للوحدة. ثم في آية 24، آية 25 يقول: وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. الأولوية الرابعة والأخيرة هي الإرسالية. على قلب المسيح مجد الله، قداسة الأعضاء وحياتهم المنفصلة عن الشر، ولكن أيضا على قلبه وحدتهم، ثم أخيرا إرساليتنا إلى العالم، إرسالية التلاميذ إلى العالم. فكل منا مرسل لكي ينير في مكان عمله وشهادته. أنتم نور العالم، قال يسوع. ما هي أولوياتك عزيزي المشاهد؟ هل أولوياتك هي كسب العيش؟ هل واحدة من أولوياتك هي الجلوس قدام الميديا والقضاء ساعات قدام الميديا، قدام أجهزة التلفزيون أو الكمبيوتر؟ ولا أولويتي هي مجد الله، فإنه وقتي يكرس لي وإن العمر يقضى في رضاه؟ دعونا أحبائي نلتفت إلى أولويات الله لكي تكون هي أولوياتنا نحن، ويكرم المسيح فيما تبقى من العمر. آخر مشهد هقف عنده في آخر دقيقة في حلقتنا من برنامج الصلاة المقتدرة هو ما ورد عن الرب يسوع في صلاته في البستان، في بستان جثيماني، قبل أن يقبض عليه له المجد ويذهب إلى الصليب لينوب عن البشرية وينوب عني وعنك. يقول الكتاب في إنجيل متى أصحاح 26: حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال له لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم في آية 39: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وهنا نرى الرب يسوع في تسليم كامل للآب، تسليم كامل للآب، حينما يقول: ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. متى قال يسوع هذا؟ لقد كان أمامه شبح كأس دينونتنا التي كان عليه أن يتجرعها ويشربها كاملة في الجلجثة حينما علق على الصليب، وصرخ: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وهو يدفع أجرة خطايانا كان يتألم، يتعذب نفسيا، كانت نيران عدالة الله تشويه من الداخل، وهو يأخذ مكان الآثمين والمذنبين والمجرمين. لكن قبل أن يذهب إلى الصليب ويتجرع الكأس ويشربها، كان يتساءل أمام الآب: هل هناك طريقة أخرى لدفع الحساب بدلا من شرب كأس

الدينونة كان المسيح يعلم أنه لا طريق أخرى، وكان يعلم لماذا أتى، وكان عليه أن يتجرع الكأس. لذلك في تسليم كامل قال: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أمام التجارب، أمام الظروف الصعبة، أمام كؤوس مرار الحياة، هل نسلم ونخضع؟ يا ليته يساعدنا لكي نخضع له. إلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة، أراكم وأتواصل معكم يا أحبائي في ملء مشيئة الرب، والرب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. تكلمنا في حلقات سابقة عن البراهين التاريخية اللي بتقول إن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. الحلقة دي عايز أتكلم مع حضراتكم عن ليه الصليب؟ هو كان لازم يعني صليب؟ نقول آه لازم عشان الله يفدينا. طب ما الله يعني رحمن رحيم، مش كان يقدر يقول رحمتكم وخلاص؟ هو كان لازم ان في واحد يجي ويموت بعد ما يتعذب ونعمل كل الفيلم الهندي ده ليه يا عم؟ هو مش ربنا قادر على كل شيء؟ ما يقول لكم خلاص رحمتكم وانتهى. وبعدين ليه يعذب واحد بريء ان يموت قصاد ناس وحشين؟ طب ما الناس الوحشة هي اللي تموت وفي داهية، ليه فداء وليه القصة اللي انتوا عاملينها دي؟ لو رجعنا للرسول بولس، بيقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. هو فاكرين يا عم صليب انتوا ناس جهل البعدة، في حاجة اسمها كده؟ فالله كلي الرحمة، الله رحمن رحيم، الله غفور رحيم، يغفر لكم كل الذنوب. ليه ينزل واحد؟ واحد حلو، يا ريته كان واحد نص نص، واحد ربع ربع، كنا نقول هيه. لكن واحد زي الفل زي ده لم يصنع خطأ وما كانش في فمه أي غش، يموتوه وبالطريقة البشعة ديت؟ الله مش كده، الله محبة. إزاي تقوله الله محبة ويجي على ابنه الوحيد يعمل فيه كده؟ طب لو عنده ابنين كان ماشي، يموت واحد ويسيب واحد، لكن ابن وحيد وتقوله الله محبة ويموته؟ ده الجهل، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ليه الصليب؟ ليه الصليب؟ أول حاجة في الصليب بنقول ده إعلان حب. لما المسيح جه ومات على الصليب ما جاش عشان يعني يخلي ربنا يعني يتحنن ويثير كده شفقة ربنا من علينا، فقلب الله يقول يا دول غلابة صحيح، طب معلش، لا لا لا لا، ده المسيح جه لأن الله أحبنا. وده اللي بيقوله بولس الرسول في كلمته للناس بتاع روما في أصح 5 والعدد 7 إلى 8. بولس الرسول بيقول فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، لكن الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. يبقى جاي يعلن إعلان حب. خلي بال حضرتك، حط 4 صفات للناس اللي بيقول عليهم بولس الرسول دول. الناس اللي ربنا حبهم كانوا ناس حلوين، كان ناس يستاهلوا، كان ناس يعني زي الفل؟ أبدا. ده بيحكي بيقول ضعفاء، فجار، خطاة، في عداوة مع الله، وكل ده الله يقول أنا عايز أبين محبتي ليكم، أنا جاي وهموت فداكم على الصليب. وده اللي قال عليه يوحنا في البشارة بتاعته والأصحاح 3 والعدد 16، بلنه هكذا أحب الله العالم، مش حب المسيحيين، مش حب اليهود.

اليهود بس ولا المسلمين بس ولا حتى الناس اللي بيقولوا ما فيش ربنا وألحدوا وقالوا خلاص ما فيش إله، أحب الجميع. يقول هكذا أحب الله العالم للدرجة أنه حتى بذل ابنه الوحيد. ليه يا رب؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كل من يؤمن به، مش المسيحيين بس، مش اليهود بس، ده كل اللي يؤمن.

له حياة أبدية ولن يهلك. كتير إحنا دايماً بنقول يعني بالروح بالدم نفديك يا فلان، ونقول كده لرؤساء ولملوك ولناس عظماء، وحتى في بيوتنا الواحد يجي للمدام: يا مدام ده أنا روحي فداكي. طيب بس ساعة الجد بقى كله يهرب، كله الروح غالية، الروح عزيزة، يا روح ما بعدك روح. فكله كلام بالبق بس مش كلام عملي. بالروح بالدم أفديك يا فلان، وساعة ما هيموت هو ما نقدرش نقول له أنا فداك، بنقول له يلا بالسلامة، الروح عندي عزيزة والروح غالية. عشان كده في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الثالث والأدد الأولاني بيقول: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد لله. أولاد إمتى؟ وإحنا فجار، وإحنا خطاة، وإحنا مش حلوين، وإحنا في طين الحمقى، وإحنا في عداوة مع الله. يبقى أول حاجة الصليب كان أداة حب بيعلن الله محبته في عز ما إحنا بعاد، في عز ما إحنا في الخطية مغروسين، والرب يقول بحبك بحبك. الله يكره الخطية لكن بيحب الخاطي ويدن وراه لحد ما يجي. يقول الكتاب كده أنه يترك 99 بار لا يحتاجون إلى توبة ويدور على التائه الخروف الضائع. يا رب ده أنت عندك 99، يعني جات على الواحد ما بسلامة، يعني إيه 1% دي لا معنى لها ولا قيمة لها. الرب بيقول لا، أنتوا غالين علي، أنتوا عزاز علي مهما عملتم، محبتي ليكم مش هتقل باللي أنتوا تعملوه، ولا أنتوا هتقدروا تعملوا حاجة تزود محبتي ليكم. محبتي من الأصل لا حدود لها، لا ليها طول ولا ليها عرض، لا ليها علو ولا ليها عمق، للدرجة أن أنا بينت لكم محبتي بطريقة عملية. أنا بتخيل كده أن ربنا كده شافنا كلنا محكوم علينا بالموت، لأن أجرة الخطية موت، والنفس التي تخطئ تموت. فجي بص للناس كده وقال لهم: أنتوا قاعدين على كراسي الأموات وأنا قاعد على كرسي الحي الذي لا يموت، إيه رأيكم تيجي نبدل، أنزل أنا أقعد على كرسي الأموات وأنتوا أهلا بيكم تعالوا على كرسي الأحياء. وبتخيل إحنا بقى في زكاوتنا، ما إحنا ناس كده بتوع بيزنس، فعايزين نحسبها حساب المكسب والخسارة، هنكسب إيه ونخسر إيه. فأول حاجة نقولها له: هندفع كام؟ يقول لنا ببلاش. لا لا لا لا لا، هو في حاجة اليومين دول ببلاش؟ لا، حضرتك قول لنا هتعمل كده وعايز مننا كام عشان نحسبها ونحسب إحنا كسبانين ولا خسرانين. حبايبي أنا جايب من أجل محبتي هديها لكم ببلاش، أنا هاجي أقعد على كرسي الأموات وسايب لكم كرسي الأحياء ومش عايز منكم حاجة ببلاش. قوله طب ممكن تسيبنا شوية نفكر، نحسبها بس حساب مكسب وخسارة، هنكسب إيه ونخسر إيه. طب افرض إذا قمنا من على الكرسي وجينا ندور على كرسيك ما لقيناهوش وكنت بتضحك علينا، نيجي نرجع نلاقي حد قاعد على الكرسي بتاعنا، نفضل واقفين؟ طب ما اللي مضمون ان احنا قاعدين عليه، ما تخلينا قاعدين، كرسي اموات اموات، بس انا ضامن ان في كرسي قاعد عليه. انا مش ضمني ان لما اقوم نعمل زي الكراسي الموسيقيه كده، اللي يقوم ويجري وما يلحقش يقعد وقت ما الموسيقى تقف ضاع عليه الكرسي يطلع من بره الملعب. فخلينا قاعدين على الاقل، ده احنا ضامنينه. والرب يقول براحتكم، انتوا فكروا زي ما انتوا عايزين، بس انا خدت القرار بتاعي ان انا هنزل واقعد على كرسي الاموات مكانكم، وهسيب كرسي الحي الذي لا يموت فاضي لحد ما سيادتك انت وهو تحسبوها. وينزل فعلا ويقدم نفسه ذبيحه كفاريه على الصليب ويموت، لكن لانه رب الحياه اللي مش ممكن يمسك من الموت عارف انه هيقوم تاني، وساب لنا كرسي الحي الذي لا يموت فاضي. عزيزي المشاهد، أنا أضمن لحضرتك لحد اللحظة دي إن الكرسي مازال فاضي، والرب في طول أناته مستني تفكر وتحسبها.

0: براحتك خالص، بس خلي بالك حياتنا مش مضمونة. ممكن إن العمر ينتهي في اللحظة ديت وما نلحقش نكون خدنا القرار، فيبقى مصيرنا نهاية مؤلمة. أو ممكن الرب يسوع يجي، ولو الرب يسوع جه يبقى العرض ده خلاص انتهى، مش هيبقى عندنا فرصة تانية إن احنا نفكر. فالوقت مش مضمون والزمن مش في إيدينا. فاليوم يوم خلاص، النهاردة الدعوة مقبولة. تعال وقول أنا بآمن بصليبك، أنا بآمن بفدائك لينا، أنا مصدق اللي أنت عملته، لما هقبلك هتغفر لي خطاياي. إذا اعترفنا بفمنا وآمنا بقلبنا خلصنا. يعني الكرة في ملعبنا، يعني تقدر تقول يا رب أنا مصدقك. وعايز أقول لحضرتك حاجة، إن لو طلع الكلام ده كذب، ما الخطاة رايحين الجحيم رايحين. فلو طلع كذب أنت مش خسران حاجة. لكن افرض لو طلع الكلام صح، وطلع فعلا أن كرسي الحي سيبهولك لحد ما قررت، وقررت في اللحظة دي أنك تاخد كرسي الحي وبقيت على كرسي الحي، وطلع الكلام صح، يبقى مين الكسبان؟ يبقى أنا وإنت الكسبانين. فاليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول، ما تضيعش الفرصة. الحق النهاردة وقول يا رب أنا بقبلك، أنا بقبل أن أنت تشيل عني، وأشكرك من أجل محبتك اللي أنت بينتها لي حتى الموت. ما سبتش نفسك وخليت نفسك عزيزة وما تضحيتش بيها علشاني. ده أنت نفسك ما كانتش غالية عليك وسبتها وضحيت بيها من أجل كل أحبائك اللي هم الخطاة، الفجار، البعاد، اللي في أعداء وعداوة مع الله وبقولوا له وبطرقك لا نصر. كان الصليب إعلان محبة ربنا لينا، عشان يوري كل واحد فينا أنه إله محب وإله صادق، ساب الكرسي بتاعه وجه عشان يكون ما لم يكنه، عشان نكون إحنا ما لم نكنه. عندي فاصل، وبعد الفاصل هنرجع تاني نكمل لماذا الصليب. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد كنا بنتكلم على أول سبب ليه الصليب كان لازم يحصل، الصليب، وقلنا أنه إعلان محبة الله. الله بيبين محبته ونحن بعد خطاه، مش لما بقينا حلوين فبذل ابنه، لا لا لا، وإذ نحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. السبب الثاني بنقول على أنه الصليب أداة صلح. افتكروا أيوب وفي أصحاح 9 والعدد 32 و33، أيوب بيتكلم عن أحاسيسه من ناحية ربنا، وبيقول إنه مش إنسان زيي فأجاوبه فنأتي جميعا إلى المحاكمة. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. أيوب بيفكر في جلال الله، في قداسة الله، وبيبص لنفسه كإنسان خاطي. أنا خاطي، ما ينفعش أقرب لربنا، أنا مين وهو مين؟ أنا إنسان في المزبلة، أنا إنسان خطاء، أنا بقيت ضلمة، هاجي للنور إزاي؟ ما أقدرش أقرب لقداسته، هو مش إنسان زيي، أنا محتاج لواحد يجي يمسك إيده ويمسك إيدي ويصالحنا مع بعض. مين يقدر يقرب ربنا وهو في الحالة المزرية ديت؟ بيتمنى أيوب أن يبقى يجي مصالح، اللي يمسك إيد ربنا ويمسك إيدي ويصالحنا مع بعض. ومش هينفع يكون الشخص اللي يجي ده اللي كان أيوب متشكل

شوق انه يجي، ان لازم يكون اله كامل عشان يقدر يحط ايده في ايد ربنا، يبقى الاثنين زي بعض، ويكون انسان كامل عشان يقدر يحط ايده في ايدي، انسان زي بعض، ويكون هو الواسطه ما بين الله وما بين الانسان. صعب قوي، بين الانسان اللي انسان كامل وفي نفس الوقت اله كامل، عشان ايده بألوهيته يقدر يمسك ايد الاله، وبايده في انسانيته يقدر يمسك ايد الانسان الخطاء. كان لازم الله يصير انسانا ويجي يصالحنا مع الاب السماوي على الصليب، اللي قال عنه بولس وبيقول لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. يعني هو مش جه يصالحنا، السيد المسيح مش جه يصالحنا مع الآب وبس، ده ادانا كمان خدمة المصالحة. يعني الله كان في المسيح يسوع مصالح العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. أنا صالحتكم، ولما صرتوا مصالحين تروحوا تكلموا بقى الناس وتخلوا الناس يتصالحوا مع الله هم كمان ويرجعوا ويتوبوا. عشان كده بيقول إذا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يبقى أداة صلح. ممكن الواحد أول حاجة تيجي على ذهنه كده يقول المسيح بموته على الصليب كده شال العداوة اللي في قلب الله من ناحية البشر وقرب ربنا للناس. لا لا لا، ده مش مظبوط. الله ما كانش فيه في قلبه عداوة، وما كانش أبدا الله في بعيد عن البشر، لكن في كل وقت كان الله قريب من كل البشر، من دعوة الداعي إذا دعاه. الله عمره ما بعد عن البشر حتى في حالتهم السيئة. الله ما يحملش في قلبه أي ضغينة وأي عداوة للبشر، لأنه صالح ولأنه بار ولأنه قدوس. أبدا عمره ما عاد الخليقة بتاعته في يوم من الأيام، ولا حتى حس ناحيتها بأنه بيكرهها. هو صحيح يقول خطاياكم صارت حاجزا بيني وبينكم، لكن خطاياكم مش انتم، الخطيه اللي مش قادر اشوفها، عيناه اطهر من ان تنظر الشر، ما بيقدرش يشوفها، لكن احشاء رأفاته بتحن علينا. انا بحبكم، انا زعلان علشانكم، انا بكره الخطيه، انا عارف اللي عملته فيكم وعملته في الجنس البشري كله وازاي خربت حياه الانسان. عشان كده انا بشوف الناس وهم متمسكين بالخطيه رغم التحذير بتاعي ليهم ببكي عليهم. أنا شايف الخطية هتوديهم إلى الهلاك الأبدي. أنا أحشاء رأفاتي، أنا قلبي بيتقطع، أنا ببكي طول النهار من أجلهم، وأنا شايفهم متمسكين بالخطأ، وأنا عمال أقول لهم بلاش بلاش، وأبعت في إنذارات وأبعت في رسل وأبعت الروح القدس بإشارات في قلب الإنسان وفي ضميره، بلاش بلاش بلاش، بحبك بلاش كده، دي هتأذيك، دي هتدمرك. وده باين في موقف السيد المسيح وهو لما مر على أورشليم اللي أورشليم رفضته وبكى عليها، وبيرسم لينا صورة للمحبة الكبيرة بتاعت قلب الآب اللي شافها في عناد البشر اللي في أورشليم دول، وعارف النهاية المرعبة اللي هتيجي عليهم نتيجة العناد بتاعهم ده. ما فيش قدامها إلا إنه بكى على أورشليم. وإذا اللي بنقراه في إنجيل لوقا اللي يقول لنا ففيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها وقال إيه؟ إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعدائك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل ناحية ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. أنا صعبان علي أنتو،

عمال أقول لكم توبوا، عمال أقول لكم ارجعوا. شايف النهاية المحزنة اللي انتوا ماشيين ليها، راكبين طيارة ورايحين بسرعة إلى جحيم، وعمالين تعندوا في الرسائل اللي أنا برسلها لكم. أنا ببكي عليكم، قلبي بيتمزق من جوه. أنتوا مش عارفين إن هو ده زمان افتقادك. تعالوا ارجعوا إلي فأرجع إليكم، تعالوا توبوا عن خطاياكم فتمحى خطاياكم. توبوا أداة صلح. المسيح أحشاء رأفاته كانت بتبكي على الخطاة. الدموع اللي زرفها السيد المسيح على المدينة دي، اللي مش عارفة زمان افتقدها، دموع المحبة الباكية على الخاطئ المسكين اللي مش عارف نهايته المفزعة. الله بيحب الخاطئ، الله بيكره الخطية، لكن الإنسان العكس. الإنسان بيحب الخطية وبيقف موقف معاداة مع الله، ودايما بيقولوا كده في بجاحة ليه: ابعد عنا، وبمعرفة طرقك لا نصر. يا ساتر، يعني العداوة فينا احنا، مش العداوة في قلب الله من ناحيتنا. فالسيد المسيح ما جاش عشان يحنن قلب ربنا علينا، بالعكس، ده العداوة فينا احنا. فجه يبين المحبة ديت عشان يمكن نتكسف على دمنا، والعداوة اللي عندنا تطلع وتخرج. الله المحب جه في المسيح يسوع عشان يعلن للناس قديه عواطف قلبه اللي مليانة محبة من جهتنا، وإزاي يوري الناس قديه الحب الإلهي اللي بيتمثل في صورة بشر. الله يسيب مجده ويسيب جلاله ويسيب سلطانه ويسيب ملكوته ويجي وياخد جسد بشريتنا ويصير في الهيئة كإنسان. يا خبر، معقول هذا التنازل؟ كلنا بنقول الله عالي وكبير، مظبوط، 100%، الله عالي وكبير، لكن في ذات الوقت الله في محبته أخلى نفسه، ساب سلطانه، ساب مجده، ونزل يبقى زي واحد مننا، لبس جسد بشريتنا، اتحمل من أجلنا ألام وعذاب وضربات مبرحة لحد الموت، موت الصليب، ونزل عشان العداوة اللي فينا يا جماعة وفي قلوبنا من ناحية ربنا. أشوف لما بيقرب مني أسف على دمي، معقول كل ده وأنا بعيد عنه وبقول له وبطرقك لنصر، ويعمل معايا كده؟ ده كأنك بتدلق عليا جرد المية ساعة وبتكسفني على دمي. يا رب لا، ده أنا فعلا أنا غلطان. الله بيصالحنا عشان يطلع العداوة مننا. الإنسان ما فيش قدام مصالحة الله لينا في المسيح يسوع اللي ما حسبش لينا خطايانا على الصليب، إن يجي يقول له يا رب أنا بقبلك، أنا بقبل خلاصك اللي أنت عملته عني. الكلمات اللي هي وسط التفاهم بين الناس، استعمل الوحي الإلهي التعبير ده عشان يقول المسيح هو كلمة الله. احنا دايما لما نتكلم مع بعض وسيلة التعارف بيننا ووسيلة التواصل بيننا وبين بعضينا الكلام. لما أنا بتكلم حضرتك بتفهمني، ولما حضرتك تتكلم أنا بفهمك، فبنتواصل مع بعض بالكلام. السيد المسيح خد هذا اللقب، اتسمى كلمة الله. حتى اللي ما أمنوش بألوهية السيد المسيح بيسموه كلمة الله، والكلمة هي الوسطة الوسطة ما بين الإنسان وما بين الإله. فالمسيح هو كلمة الله، والتعبير ده يوضح لنا أن المسيح يا جماعة هو اللي جاي وسط التفاهم بين الله وبين الناس، بشخص يسوع المسيح اللي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. وإن عشان يصالحنا مع الله جه السيد المسيح ومات على الصليب. والمعنى هنا المقصود بالمصالحة مع ربنا، إن في اللحظة اللي بشوف فيها كإنسان ألام المسيح الكبيرة والشنيعة والمرعبة، وكتير من الناس في مشاهد فيلم يسوع لما يجي ناحية الصليب الناس كلها بتعمل كده، بتشيل عينيها، منظر مرعب. لو شفنا الفيلم بتاع

آلام السيد المسيح The Passion of Christ، المنظر مرعب ما يستحملوش أي إنسان عنده ذرة من العواطف، إن يشوف الآلام والدم والضرب والتعذيب وهو لم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها. ما قالش أي، ما قالش كفاية، ما قالش معلش. لما أشوف ده كله أقول يا رب أنا ما استاهلش كل ده، أنا هسيب خطيتي، أنا هاجي أعيش الحياة المرضية، يبقى أنا اللي بأترك العداوة، مش الله اللي في الصليب ترك عداوته لينا. الله ما عندوش عداوة، الله يكره الخطية لكن يحب الخاطي. أنا اللي قدام إعلان هذا الحب وهذا المصالح اللي جه تحمل كل ده علشاني، أنا بتكسف على دمي. أنا أقول يا رب أنا باجي بعترف بخطيتي، أنا ناوي أعيش الحياة اللي ترضيك، اللي بتشرفك، اللي بتقول فعلا موتك جاب نتيجة، أنا جيت لك. والمعنى ده بنلاقيه واضح جدا في كتابات الرسول اللي قالها للقديسين بتوع كنيسة كولوسي، بيقول لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماويات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت. إذا كان المسيح جه لليهود بيقول لا لا لا، ده المصالحة تمت للكل، أنتم اللي كنتم بلا مسيح، أنتم اللي كنتم أعداء، أنتم اللي كنتم أجنبيين صالحكم. فالصلح هنا جه مش لليهود بس، ده الصلح للعالم كله، لمن يقبل أن يتصالح ويترك العداوة والقساوة بتاعة القلب ويبعد عن الطريق اللي بيقول له وبطرقك لا نصر. بيقول صليب المسيح جعلكم أنتم البعيدين بقيتوا قريبين، وأنتم الأعداء اللي كنتوا أعداء في الفكر والأعمال الشريرة خلاص اتصالحتم، اتصالحتم مع الله. الصليب أداة صلح. وقتنا انتهى أعزائي المشاهدين، لكن في وعد إن احنا في حلقات قادمة إن احنا هنكمل لماذا الصليب، وليه ربنا من فوق ما قالش خلاص أنا بغفر ليكم وانتهى الفيلم. إلى أن نلتقي معكم، الرب يحفظكم في سلام.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة عايزين نتكلم عن مفهوم الخلاص في تسبحة العذراء القديسة مريم. المريم في لقائها لإليصابات قالت التسبحة المشهورة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي، بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. النهاردة عايزين نتأمل في تسبحة العذراء مريم ونشوف إيه الخلاص أو مفهوم الخلاص في تسبحة العذراء مريم. هنتكلم عن ثلاث نقط: الله هو المخلص، وحاجة العذراء مريم إلى الخلاص، وبهجة الخلاص. أول نقطة: الله هو المخلص. الله هو المخلص، وأيضا المسيح هو المخلص. الملاك لما بشر العذراء قال لها: أنت ستحبلين وتلدين ابنا، وإيه يدعى اسمه؟ إيه؟ يسوع. يسوع معناها إيه؟ يعني الله يخلص، أو الرب يخلص. ياه يعني يهوى، شوع يعني يخلص، الرب يخلص. فالله هو المخلص، وأيضا المسيا أو يا شوع، الرب يخلص، اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. عشان كده بنقول إن اسم يسوع هو اسم الخلاص، اسم الخلاص. الله هو المخلص. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي، بالله مخلصي. لكن الله في تسبحة العذراء مريم جه بثلاث أسامي. أول حاجة: تعظم نفسي الرب، الرب. الحاجة الثانية: تبتهج روحي، بالله، الله. ثالث حاجة: القدير صنع بي عظائم. يبقى القدير، يبقى هنتكلم عن الرب وعن الله وعن القدير. الرب، الرب دي ترجمة يهوى في العهد القديم. اليهود بيقدسوا اسم الله اللي هو يهوى، الاسم اللي ربنا أعلنه لموسى النبي لما موسى سأله: لو سألوني اسمك إيه؟ وده موجود في خروج 3، قال كده: فقال موسى لله: أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي، أو أكون الذي أكون. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. يهوى، ويهوى معناها

بذاته، الكائن بذاته، أهي الذي أهي، يعني الله كائن بذاته. فنلقى أن اسم يهوه هو الرب في العهد القديم، لما نلقى كلمة الرب معناها يهوه. فالرب نلقاها مثلا موجودة في أشعية 12:2، هو ذا الله خلاصي فأطمئنه، لأن ياه يهوه قوتي وترنيمتي وإيه، وقد صار لي خلاصا. ياه يهوه، خلي بالكم، قوتي وترنيمتي وقد صار لي إيه خلاصا، نتكلم عن الخلاص. فالله هو المخلص، الرب هو المخلص، ياه يهوه يهوه. وخلي بالكم إن الرب ده لقب من الألقاب المهمة جدا اللي موجودة في الكتاب المقدس عن الله، لأنها تعبير عن وجود الله الذاتي. الله هو الكائن والذي يكون والذي يأتي. فكينونة الله معناها أن الله كائن بذاته، موجود بذاته. والحقيقة اللقب الثاني اللي في هذه التسبحة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ الله مخلصي. الله في العبرية اللي هو ألوهيم، وألوهيم ده يعني جمع مش مفرد، يعني الله الواحد المثلث الأقانيم. ألوهيم جمع، ومفرد ألوهيم إيل، مفرد ألوهيم إيل. في تكوين 35:11 تكوين 1:1، في البدء خلق ألوهيم السماوات والأرض. ده فعلا التعبير الأصلي في الترجمة العبرية لكتاب المقدس، إن الله معناها ألوهيم، وألوهيم جمع. وده يدل على أن من أول آية في الكتاب المقدس الله أعلن عن ذاته أنه هو واحد، لكن في نفس الوقت مثلث الأقانيم. وفي تكوين 1:26، وقال ألوهيم نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ألوهيم، وقال ألوهيم. علشان كده مهم خالص أن احنا نتعرف على الرب يهوه وعلى الله اللي هو ألوهيم. وخلي بالكوا في آية في سفر التثنية جمع الاسمين مع بعض اللي هو يهوه وألوهيم. في تثنية 6:4 بيقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. بالعبري: يسمع يا إسرائيل، يهوه ألوهيم، يهوه أحد. اسمع يا إسرائيل، أو يسمع يا إسرائيل، يهوه ألوهيم، يهوه أحد. فهنا الألقابين جم مع بعض، يهوه الرب وألوهيم اللي احنا بنقول الله. طيب لقب القدير، القدير بالعبرية إيل شداي، القدير يعني القادر على كل شيء. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. بعد كده: لأن القدير صنع بي عظائم. القدير إيل شداي. والله لما ظهر لإبراهيم ظهر له بهذا الاسم، قال له: أنا الله الإيه؟ القدير، سر أمامي وإيه؟ وكن كاملا. فالله القدير اللي هو إيل شداي ده يعني بيتكلم عن قدرة الله، أنه قادر على كل شيء، وأنه لا يوجد إله قادر على كل شيء غير ألوهيم وغير يهوه اللي هو الله الواحد المثلث الأقانيم. علشان كده احنا لما نتكلم نقول الله هو المخلص. طيب هل المسيح اتقال عنه نفس الألقاب الثلاثة دول؟ اتقال عنه ان هو يهوه، واتقال عنه كمان ان هو ألوهيم، واتقال عنه ان هو إيل شداي. لو اتقال عنه الألقاب الثلاثة دول يبقى المسيح هو إيه؟ الله. يبقى الله هو المخلص، والمسيح هو الله، هو المخلص أيضا. طيب نشوف الحكاية دي. المسيح دعي ربا في لوقا 2:11: ولد لكم في مدينة داود مخلص، هو إيه؟ المسيح الرب.

يهوى. وفي لوقا 1:43 يقول من ليل تقول الإصابات بتقول ايه، من اين لهذا ان تاتي ام ربي الي. يبقى دعاء ايه؟ دعاء ربي. واحنا عارفين رب معناها يهوى، معناها الكائن بذاته، وموجوده بقى بصوره اوضح في يوحنا 8:58 المسيح نفسه بيقول ايه، الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا ايه، انا كائن، انا يهوى. يبقى إذن المسيح هو يهوى، حتى اسمه قلنا يشوع، يسوع يعني يهوى يخلص. طيب بالنسبة لألوهيم، هل اتقال عن المسيح إن هو ألوهيم؟ النبوة اللي جات عن المسيح في أشعياء 7:14 هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه إيه؟ عمانوئيل، الذي تفسيره الله ألوهيم معنا. أدي أول آية. وفي آية كلنا عارفينها في بداية إنجيل معلمنا القديس يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة إيه؟ الله ألوهيم. يبقى إذن المسيح هو يهوى وهو إيه؟ وهو ألوهيم. ونقول كمان آية ثالثة في تيموثاوس الأولى 3:16، عظيم هو سر التقوى، الله ألوهيم ظهر في الجسد. مين ظهر في الجسد؟ اللي هو المسيح الكلمة المتجسد. يبقى إذا المسيح هو يهوى وهو ألوهيم. طب هو القدير برضو؟ ها هو القدير. في رؤية 1:8 يقول كده، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. ده كلام المسيح ليوحنا الرائي، فهو قادر على كل شيء، إيل شضاي. إذن فهو هو يهوى وهو ألوهيم وهو إيه؟ وهو إيل شضاي. وجات كمان في عبرانيين 1:3، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، شضاي، إيل شضاي، فهو القادر أيضا على كل شيء. طيب هنتكلم بقى عن أن الله هو المخلص وأن المسيح كمان هو المخلص. وخلي بالكم الآيات اللي جاية دي في منتهى الأهمية، لأنه الخلاص جه في العهد القديم في آيات كتير قوي، في نبوات كتيرة عن الخلاص. في أشعياء 43:3 يقول إيه، لأني أنا الرب إله قدوس إسرائيل مخلصك. يبقى إذن هنا الله هو المخلص، أنا الرب إله قدوس إسرائيل مخلصك. وفي أشعياء 45:15 يقول، حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. يبقى الله هو المخلص. وفي تيموثاوس الأولى 3:5 يقول، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله ألوهيم، مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق إيه؟ يقبلون. يبقى إذن الله هو المخلص، الله هو المخلص، الله هو المخلص. هنقول آية كمان جات في تيموثاوس الأولى 4:10، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاؤنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. يبقى الله هو المخلص. طيب هل المسيح هو المخلص كمان؟ المسيح هو المخلص طبعا، دي احنا عارفين، هو يعني اسمه اسم الخلاص، اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. والملاك لما بشر الرعاة قال لهم ولد لكم في مدينة داود مخلص، هو إيه؟ المسيح الرب. يبقى الله المخلص والمسيح هو إيه؟ هو المخلص. إحنا كلنا يعني عايزين نعرف ليه أنا بقول الكلام ده، علشان نتأكد من حاجة مهمة خالص. لازم نعرف إن الخلاص اللي تم على عود الصليب ده كان في فكر الله وباتفاق كامل بين الآب وبين الابن، التدبير أزلي، تدبير الخلاص. وإن لما نقول إن الله هو المخلص يبقى إذن أيضا المسيح هو المخلص، الله مخلصي، المسيح مخلصي. فإحنا بنتمتع بالخلاص اللي الآب من أجل محبته
هكذا أحب الله العالم.

نعم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. دي حتة لاهوتية، لكن نتكلم عن حاجة العذراء للخلاص وحاجة كل واحد وكل واحدة فينا للخلاص. إن كانت العذراء كانت محتاجة للخلاص، ومن التسبحة نقدر نفهم الحتة دي، بتقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ بالله مخلصي. الله، العذراء محتاجة للخلاص. محتاجة للخلاص، محتاجة للخلاص طبعا، وما فيش خلاص إلا بالدم، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. مفيش خلاص إلا عن طريق الإيمان بالمسيح، مفيش خلاص إلا عن طريق قبول المسيح، مفيش خلاص إلا عن طريق الولادة الجديدة من الله. أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. العذراء كانت محتاجة للخلاص، علشان كده العذراء أول واحدة كانت مع المسيح وهو على الصليب، هي ويوحنا الحبيب. كانت العذراء في لحظة موت المسيح على الصليب عن حياة العالم كله، كانت واقفة تراقب هذا الخلاص اللي قال بولس الرسول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. علشان كده العذراء كانت محتاجة للخلاص، وإحنا إن ما كناش تذوقنا الخلاص، فالعذراء النهاردة بتشجع كل واحد وكل واحدة فينا عشان نتطلع إلى المسيح المخلص، ونقول معاه هذه تسبحة: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. وهنا لو هنتكلم عن الخلاص موضوع طويل قوي، مش الخلاص من الأعداء، مش الخلاص من القضايا اللي علينا ومن المشاكل اللي علينا، لا، ده بتتكلم عن الخلاص الأبدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الخطية، من دينونة الخطية، من سلطان الخطية، الخلاص من يعني كل مصير الأشرار الأبدي. لأن تعرفين ما فيش غير حاجتين اتنين بس، يا إما في طريق للحياة يا إما طريق للموت. وكل إنسان بيعمل الخطية فعلا عبد للخطية، ولا يستطيع أن ينجو أو يخلص من عبودية الخطية إلا عن طريق المسيح: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. يبقى هنتكلم عن الخلاص من الخطية، الخلاص من الموت والهلاك الأبدي، الخلاص من الشيطان وكل سلطانه. ده الخلاص اللي بنتكلم عنه يا جماعة. لكن مع هذا كله، الخلاص كلمة واسعة جدا جدا، الخلاص من الضيقة، الخلاص من كل الأمور اللي ممكن هي تكون تعبانة، خلاص من مرض، خلاص من خصومة، خلاص من متاعب. المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. خلاص، ده الخلاص المسيح بيقدمه واللي بيدعونا كلنا علشان خاطر ان احنا نتذوقه ونعيشه ونفرح به كل يوم. وده النقطة الأخيرة، بهجة الإيه؟ بهجة الخلاص. بهجة الخلاص دي كان المسيح حتى في ألامه شايف إزاي إن الخلاص هيكون سبب فرح وسبب نجاة للبشر. عشان كده لما هو داخل على الصليب يقول كاتب الرسالة العبرانيين في عبرانيين 12:2: من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني المسيح كان فرحان هو داخل الألام، قال علشان فرحان لأن احنا هنفرح، هنفرح بخلاص المسيح، هيكون خلاص المسيح مصدر فرح لكل المؤمنين. عشان كده الإنسان اللي يدوق الخلاص وبعد كده يضيع منه ما يقدرش ان هو يحتمل. داود النبي لما أخطأ
وشعر فعلا ان بهجة الخلاص ضاعت منه، قال ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، والايه

رد لي بهجة ايه؟ خلاصك. بهجة الخلاص بتضيع. اللي بتضيع بهجة الخلاص الخطية يا جماعة. فالإنسان اللي بيتمتع بالخلاص ويرجع للخطية تاني بيفقد هذه البهجة. عشان كده النهاردة احنا عايزين نتعرف على بهجة الخلاص اللي شافوها الأنبياء زي أشعياء النبي، أشعياء 12 2 و3 يقول: هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا إيه؟ ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. شوفوا، تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. تشرب من مية زي المية اللي اداها السيد المسيح للمرأة السامرية، لأن كل من يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. لكن المية اللي بيديها المسيح تصير فيك ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية، ينبوع فرح. ميزة خلاص المسيح أنه يعطي فرح، علشان كده يقول: فتستقون بياها بفرح من ينابيع الخلاص. عشان كده لما جه الملاك يبشر الرعاة قال لهم ايه؟ ها انا ابشركم بايه؟ بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، انه ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. المخلص ده هو اللي هيديك الفرح. العالم مش هيديك فرح. الخطية بتدي لك لذة وقتية، لكن بعد كده بتضيع حياتك وبتضيع صحتك وبتضيع جسدك. لكن خلاص المسيح يعطي فرح لا ينطق به ومجيد. عشان كده أشعياء النبي في 35:10 يقول إيه؟ ومفدي الرب، اللي هما مين دول؟ المخلصين، يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن وإيه؟ والتنهد. هتقول لي بقى أنا عندي حزن وعندي تنهد، أصلا عندي مشاكل في الأرض، أصلا عندي ضيقات، أنا يا لو تعرف قد إيه الخسارة اللي خسرتها، لو تعرف حياتي ضاعت، بيتي ضاع. أقول لك اللي بيعرف المسيح بيدوق فرح المسيح أو خلاص المسيح، مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون الكنيسة، يعني بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن إيه؟ والتنهد. والتنهد. عشان كده يعني تبص تلقى نشيد الفرح هو النشيد اللي موجود في قلوب الناس اللي اتمتعوا بالخلاص، زي النشيد اللي قاله أشعياء برضو في 61:10 يقول: فرحا إيه؟ أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه إيه؟ ألبسني ثياب الخلاص. يبقى سر الفرح أنك لابس ثياب الخلاص، لابس ثياب الخلاص. أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد إيه؟ لبستم المسيح، لبست المسيح ثياب الخلاص. كساني رداء البر، رداء البر. ما فيش رداء بر، ما فيش كسوة. أي واحد عريان عايز يتكسي، الخطية بتعري، الحاجة اللي تكسيك هي بر المسيح اللي بنناله من خلال دم المسيح المسفوك على عود الصليب. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يبقى عرفنا النهاردة إن الله هو المخلص، وحاجة العذراء مريم وحاجة كل إنسان إلى خلاص المسيح. بنتكلم هنا على الناس اللي عايزين يعيشوا على الأرض في سلام وفي فرح، الناس اللي عايزين يتمتعوا بالسماء، بالسماء هنا وبالسماء هناك، بالميراث هنا وبالميراث هناك. ولو دقت بهجة الخلاص ولو دقت فرح المسيح، ده بطرس الرسول يقول ايه؟ يقول لك: ذاك الذي وان لم ترونه تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يا مجرد تؤمن بالمسيح تبص تلقى ان في فرح عجيب ملأ قلبك وحياتك. انا بتكلم عن الايمان اللي يخلي الانسان يسلم حياته بالكامل للمسيح.

تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فلما تتمتع بخلاص المسيح، لما تتمتع بموت المسيح على الصليب، يديلك هذا الفرح الذي لا ينطق به ومجيد. ربنا يدينا نعمة علشان نتطلع إلى خلاص المسيح اللي بيقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، لأنه يريد أن الكل إيه؟ يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. قل له يا رب أنا عايز أدوق خلاصك، عايز الفرح يملأ قلبي وحياتي، عايز الحزن والتنهد يهرب. كفاية حزن وكفاية أسى وكفاية ألم، ده اللي بيجيبه العالم. لكن الإنسان اللي بيفتح قلبه للمسيح، اللي بيؤمن بعمل المسيح الخلاصي اللي أتمه على الصليب، المسيح بيحرر من الحزن، من الضيق، من الاكتئاب، أمراض العصر الحديث، لأنه مصدر فرح حقيقي لكل نفس فعلا عايزة أو مشتاقة إن هي تتمتع بخلاص المسيح. له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

عندي سؤال، لما بيقول في رسالة يعقوب مسرعين في الاستماع، مبطئين في التكلم، مبطئين في الغضب، أنا بقى الحتة اللي عايز أسألك عليها، يعني إيه مسرعين في الاستماع يعني؟ يعني الواحد يعني نسرع في الاستماع إزاي يعني؟ يعني إيه مسرعين في الاستماع؟ يعني الواحد بيسمع، إيه حكاية مسرعين دي؟ مبطئين في التكلم أفهمها، إنما إيه مسرعين في الاستماع دي؟ بيقول لك حكاية مسرعين في الاستماع اللي هي الجملة اللي دلوقتي يعني بتستخدم كتير، يقول لك الإصغاء النشط، مسرعين في الاستماع أي الإصغاء النشط. إيه بقى الإصغاء النشيط ده؟ إيه الإصغاء النشط ده؟ يقول لك علشان أقدر أوضح لك كلمة الإصغاء النشط، أقول لك لما تبقى أنت مثلا في المطار وقاعد بتسمع الناس في السماعات دي عمالين يقولوا اعلانات عن الطياره اللي مش عارف ايه والطياره راحت فين مش عارف ايه، ما حدش بيدي ودن قوي، ما حدش بيدي ودن قوي للي بيتقال. لكن لما اسمع في اللي انا مش بسمعه ده اسم البلد او اسم الحته اللي انا رايحها، اقول استنوا كده، اما اسمع بيقولوا ايه انا سمعت اسم البلد، هنا تحول الإصغاء الكسلان ده، الإصغاء الخامل، إلى إصغاء نشط. أنا بدي ودني. مثلا لما يكون الجرس بتاع التليفون في البيت عمال يرن يرن يرن وأنا مركز في حاجة ولا مش عارف إيه، مش بدي ودن قوي للجرس، إلا لو أنا مستني مكالمة مهمة جداً من حد يهمني جدا وقلقان. الكلاكس بتاع العربيه اللي في الشارع ما بديش ودن قوي. يعني ايه بقى ادي ودني؟ ما هو او كيف نطبق، خلينا نسميها كده، كيف نطبق الاصغاء النشط؟ تعال نفكر في كام حاجه. اولا الاصغاء النشط ان انا اسمع بتعاطف وتفهم الاثنين. تاني اصغي بتفهم، ان انا بحاول، مش انا فاهم انت بتقول ايه، لا انا ما بقولش بفهم، انا بقول بتفهم، وباصغي بتعاطف للشخص ده، بحاول احط نفسي في مكانه، بحاول الكلام ده سهل علشان بس ما بقاش بعمل لك البحر طحينه ولا بنقول اي كلام وخلاص. الكلام ده مش سهل. ليه؟ خصوصا لما نكون بنتناقش والمناقشه حاميه وسخنه، مشاعر بقى، المشاعر دي من ضمن التشويشات اللي كنا بنتكلم عنها في مره قبل كده. انا بحاول اضع نفسي في مكان الاخر، اضع نفسي في مكان الاخر، وده قرار ارادي حر واعي باني احط نفسي مكان الاخر. ايه اهميه ان انا اصغي بتفهم وتعاطف وان انا احط نفسي، ايه يهمني في ايه في ده؟ اسمعني لان اللي هقوله لك ده مهم جدا، هقول لك يهمني في ايه، يهمني في ايه في عمليه التواصل. اول حاجه وانت مش هتصدقها دي، لان انا لما قريتها وذكرتها كانت مفاجاه بالنسبه لي. يقول لك لما تصغي بهذا الاصغاء النشط الاكتيف ليسننج ده، يقول لك انت بتخلي الشخص التاني اللي قدامك، يعني مثلا انا ومراتي، لما انا باصغي انت بتساعد مراتي، انا بساعد بصمتي وتفهمي وتعاطفي واني احاول احط نفسي مكانها، اخليها هي تسمع نفسها، بساعدها، مش شرط، انا ما قلتش لازم، انا بقول بساعد الشخص اللي قدامي انه يسمع نفسه. فبدل ما انا انط كده في كرشه على طول وفي زوره ولا مش عارف ايه، اقول له انت مش سامع انت بتقول ايه، عارف انت لو سكت شويه بس هو هيسمع هو بيقول ايه. او لو انا قاعد مع مراتي، يبقى اصغائي النشط هيساعدها تفهم وتسمع اللي هي بتقوله مش اللي انا بقوله، باصغائي النشط. ادي اول حاجه.

لما أنا أصغي بهذا النوع من الإصغاء أنا بساعد، مش لازم يحصل، لكن بهذا الإصغاء، بالتدرب على الإصغاء النشط، أنا بساعد التاني مش بس أنه يسمع نفسه، لكن أنا بساعد التاني على أنه يسمعني. لأن أنا لما بديله وقته أو بديلها وقتها في أنها تتكلم أو تعبر بهذا

زي ما اتفقنا. الحقيقة وكأني يعني وكأني بضعه تحت التزام أدبي، ها؟ بضعها تحت التزام أبد أدبي إنها تسمعني، مش أنا سمعتك وسمعتك بهذا التوجه جه عليها الدور بقى ولا ما بيجيش؟ فأنت بالإصغاء ده بتساعد اللي قدامك إنه يسمع نفسه، وبتساعد اللي قدامك إنه يسمعك. الإصغاء النشط حاجة من ضمن الحاجات اللي بيعملها، عارفين يا جماعة لما يبقى حديد في حديد، عارف لما بيبقى رمان بلي مكن، خش معاه المخرطة كده، ها؟ لما يبقى مكنة وفي سخونة في المناقشة لازم نحط شحم، لازم نحط حاجة، لازم نحط حاجة يعني زي الشحم علشان تخلي الحركة أنعم بس شوية. الإصغاء النشط ده بيقلل حاجتين، بيقلل في السخونة، بيقلل حاجتين، بيقلل لغة التهديد. طب أنا بقى لو ما طب أنت لو ما طب أنت لو لغة التهديد، وبيقلل النقد اللاذع الهدام. يبقى الإصغاء النشط بيساعدني، بيساعد، خليني أقول كده، بيساعد واحد في إن الآخر يسمع نفسه، بيساعد في إني إن الآخر يسمعني، بيساعد في تقليل لغة التهديد ولغة النقد. الإصغاء النشط بيساعد، مش لازم يعني، ما أقدرش أوعدك إنه لازم هيحصل، لكن بقول لك إن الإصغاء النشط هذا الأكتيف ليسنينج بيساعد في تهيئة المناخ. إيه رأيك في الكلمة دي؟ في تهيئة المناخ لتغيير أو لتغير إيجابي أو لتغيير إيجابي أو لتفاهم أفضل، لتفاهم ما بيني وما بين مراتي أو ما بيني وما بين جوزي بشكل أفضل شوية. بيهيئ المناخ، يمكن ما بيحلش كل مش بس على الأقل بيهيئ المناخ. سؤال بقى، هل يمكن في أي وقت من الأوقات في عملية التواصل دي إن الإصغاء النشط يبقى حاجة وحشة؟ يعني أنا عمال أعرض ودافع وأقدم إن الإصغاء النشط ده وكأنه هو الحل السحري لكل، ماشي، إحنا شفنا بيعمل إيه، التأثير الإيجابي اللي بيعمله. السؤال ليك، هل يمكن أن يتحول الإصغاء وحتى لو كان نشط ولا كسلان ولا أي حاجة في الدنيا، هل يمكن أن يتحول الإصغاء النشط ده إلى حاجة سيئة؟ أنا أفتكر الإجابة آه، يمكن أن يتحول إلى حاجة سلبية. إمتى؟ لو أنا محتاج من الآخر مساعدة عملية، الإصغاء النشط ده ما يساعدش في حاجة. يعني إيه؟ يعني لو أنا هفترض أن مراتي عمالة تطبخ وبتتكلم في التليفون وبتقلب الأكل وبترد بتعمل كده، وأنا قاعد مرتاح كده على الكنبة، والمفروض أن هي عمالة توسخ الحلل وتحطها في الحوض، وتوسخ الأطباق وتحطها في الحوض، وتوسخ البطرمانات وتحطها في الحوض، وأنا قاعد على الكنبة بتفرج على التلفزيون، قاعد زي البروطة كده بتفرج على التلفزيون، وما قلتش ولا حاجة وحشة ولا انتقدتها ولا قلتها لما تيجي معايا ولا أي حاجة، وهي بتقول أنا تعبانة جدا وأنا مش عارف إيه جدا وأنا وعمالة تشتكي من الضغط اللي هي فيه، أنت عايز تقولي إن الإصغاء النشط ده هيحل المشكلة؟ هيريحها؟ لا مش هيريحها. ليه؟ لأنها عايزة إيد عملية، عايزة مساعدة عملية، عايزة حضرتك تنفض هدومك كده وتفرد طولك وتروح يا تساعد في الصحون يا تساعد في مش عارف ايه، تجيب لها ايه. فمتى يكون الاجابه، متى يكون الاصغاء النشط سيئا جدا؟ لما اكون محتاجه مساعده عمليه وانت او انت ما بتديهانيش، لما انا برفع العربيه وبغير العجله وانت قاعده بتعملي تكستنج ولا بتتكلمي في التليفون مع صاحبتك ولا غيره، ويمكن انا كل اللي محتاج له بس ان حد يناولني حاجه. فلما اكون محتاج مساعده عمليه الاصغاء النشط يصبح سيئا. اتنين، لما يكون الاصغاء النشط مبني فقط لا

غير على تفهم المشاعر. يعني ايه على تفهم المشاعر؟ احنا عندنا مشكله دلوقتي مش كده، احنا عندنا مشكله ومناقشه سخنه بيننا وبين بعض، والشخص ده بيحاول يدرب نفسه، الشخص ده كان الزوج ولا الزوجه بيدرب نفسه على هذا الاصغاء النشط اللي ان شاء الله هنفهمه، او يعني ادي احنا بنحاول نفهمه. وايوه انا فاهم انك تعبانه، ايوه انا فاهم انك مش عارف ايه، انا فاهم انك مش عارف، انا فاهم ان انت تعبانه، انا مقدر مشاعرك، انا مقدر يا عم كتر الف خيرك، كتر الف خيرك، بس من فضلك انا مش بتكلم بس على المستوى ده، انا بتكلم على المستوى ده. احنا عندنا مشكله عقليه، مشكله ذهنيه، مشكله منطقيه. ما ينفعش تفضل طول النهار شعور وايوه بتاعه والحنيه اللي طول النهار رايحه جايه، يا ريت يعني، بس يعني انا بقصد اقول ان مش معقول افضل اتفهم على مستوى المشاعر دون ان اناقش منطقيا عقليا ذهنيا المشكله اللي حاصله، المشكله اللي سببت الشعور ده اللي انت متفهمه ده. يعني عندنا مشكله، عندنا جدل، عندنا ازمه، عندنا دايلما بنفوت فيها، هنا كله هنا فيها مشاعر طبعا، لكن الشخص التاني اللي بيحاول يبدي الإصغاء النشط ده مش معقول يفضل يبدي الإصغاء النشط للمشاعر دون أن يحل، دون أن يعالج، دون أن يتفاعل مع هذا المنطق المتحير اللي عمالين نحك في بعض فيه. آخر حاجة، الإصغاء النشط يبقى مش بس سيء ولا رديء، يبقى في منتهى الرداءة رغم احتياجنا الشديد جدا ليه، واحنا عندنا أزمة كبيرة فيه. لكن الإصغاء النشط ده هيتحول إلى حاجة في منتهى الرداءة لما أحس إن أنا قاعد قدام إيه، إن اللي بيسمعني ده أكني قاعد مع طبيب نفسي، أكني قاعد مع معالج نفسي، أكني قاعد مع سوشيال وركر. ايه هو اللي ايه، انا قاعد انت، انا مش عايزك تحللني نفسيا، انا وانت غرقانين غطسانين في المشكله دي، فانا مش عايز واحد يحسسني انه طب ويا ترى بتحس بايه، طب لا فاهمني، وماسك لي ورقه وقلم وبيصغي. انا عايز حد احس ان احنا الاثنين غطسانين فيها، احنا الاثنين غرقانين فيها. هنا يكون الاصغاء النشط سيئا. لكن ما أشد حاجة البيوت والزيجات والأزواج والزوجات إن إحنا نتدرب على هذا الإصغاء النشط، فنكون كما قال يعقوب مسرعين في الاستماع.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض، غرض الله لحياتي ولحياتك. ابتدينا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن أن غرض الله لحياتي أن أنا أكون على مثال المسيح وشبهه. الرب يسوع مكتوب عنه أنه هو كان مجرب في كل شيء لكن بلا خطية. النهاردة عايزين ندرس أن احنا علشان نشبه المسيح لازم هنمر في أزمات، عشان نشبه المسيح لازم هنمر في أزمات. الرب يسوع قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا غلبت العالم. يعني بيعرفنا من قبل ما نبتدي إن في أزمات هنمر بيها. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا

غلبت العالم. الرسول كتب وقال لنا أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب، في بلوى حصلة في وسطكم دي عشان تمتحنكم، لكن ده مش أمر غريب إن في بلوى بتحصل معاكم، في مشاكل، في أزمات لازم تمروا بيها. أنا ليا قصد من وراء كل مشكلة، الرب بيقول لك ليا قصد من وراء كل مشكلة، أنا عايز أكون قريب منك. عشان كده الآية في المزمور بتقول قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص منسحقي الروح. الرب ممكن يفهمك حاجة، ممكن يقول لك أنا كنت أقدر أمنع مشاكل يوسف، أنا كنت أقدر أمنع أن الفتيان يترموا في أتون النار، أنا كنت أقدر أحمي بولس من أن السفينة تنكسر بيه 3 مرات، أنا سمحت للمشاكل دي كلها تحصل، الأشخاص دول بقوا أقرب مني، لما سمحت بالمشاكل والأزمات تحصل دول قربوا مني أكتر. بولس قال كده، بولس شهد وقال لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. بطرس الرسول كمان قال نفس الحكاية دي، قال لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. هو عايز يزكي إيمانكم، هو بيمتحن إيمانكم. مرة سألوا سائغ وقالوا له إزاي بتعرف إن الذهب دلوقتي بقى نقي وما فيهوش شوائب؟ قال أنا بعرف كده لما صورتي بتنعكس على سطح الذهب المحمى، ساعتها بعرف إنه ما بقاش فيه شوائب. لما تكون اتنقيت من التجارب الناس يقدروا يشوفوا فيك انعكاس لصورة المسيح. يعقوب قال عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. الترجمة الثانية للآية ديت بتقول أن الضغط الشديد بيدفع حياتكم الإيمانية إلى العلن ويظهرها على حقيقتها. الضغط اللي بتمر بيه بيوري حقيقة إيمانك، بيزكي إيمانك، بيتبان على حقيقتك، بتطلع بتشوف، الناس بتقدر تشوف صورة المسيح منعكسة منك. الرب بيقول لك طالما أنا عايز أعملك زي يسوع ابني هحطك في نفس الاختبارات اللي مر بيها يسوع، اختبارات زي مثلا وحدة، تجربة، نقد، رفض، الحاجات كلها اللي مر بيها ابني أنت كمان هتمر بيها، لازم من الأزمات علشان تبقى على صورة المسيح. الكتاب في عبرانيين بيقول عنه إنه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به وإذ كمل، اتعلم الطاعة بالألام اللي مر فيها، إذ كمل يعني أصبح مؤهل للمهمة. فإذا كنت أنا عايز أعملك على صورة ابني فأنا هسمح ليك إنك تمر في نفس الاختبارات اللي هو مر بيها. بولس بيشرح لنا بيقول لنا كده إن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة لله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد معه أيضا. الوراثة أساسها الولادة، عشان أورث لازم أكون ابن. تخيل معايا عبد بيشتغل عند سيده لسنين طويلة ومتفاني جدا في خدمته وبيعمل كل حاجة، هل معنى كده أنه يقدر يورثه؟ مش هيقدر، لأن ده عبد وده سيد، ده مش ابن. عشان أورث لازم أكون ابن، عشان كده بيقول إحنا بقينا أولاده، عشان كده إحنا وارثين معاه. الراجل اللي سأل المسيح وقال له ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية، ده كان كلامه الحقيقة غلط من البداية، لأنه ما فيش حد بيورث على أساس الأعمال، ما دام أنت ابن فأنت وارث. الرجل اللي سأل المسيح ماذا أعمل لكي أرث الحياة، سؤاله ده كان من البداية غلط، لأن ما فيش وراثة على أساس الأعمال،
الوراثة على أساس

بنوة، إن كنت ابنا فوارث، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. ليه؟ لأن احنا متحدين بالمسيح، فميراث المسيح بقى لينا، احنا أصبحنا شركاء ميراث القديسين في النور. بيقول عنه عن الرب يسوع أنه جعله وارثا لكل شيء. المسيح كابن الله جعله وارثا لكل شيء، وإحنا بنورث معاه لأننا ولاد الله، والمسيح لا يستحي أنه هو يدعونا إخوة. هنتابع مع بعض في الحلقات القادمة هذا الفكر اللي ابتدينا فيه، انه علشان اكون شبه المسيح لازم همر بأزمات. الى ان نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

فعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

مبدأ إلهي بيكلمنا عليه الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 11 عدد 25. أعتقد مبدأ نحتاج أن نعرفه، أن نتذكره، وأن نعيشه في حياتنا. تعالوا نقرأ الآية أو المبدأ ده ونشوف إيه اللي ممكن نتعلمه منه. يقول الكتاب: النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. أعتقد أن الكتاب يتكلم على أن هناك أشخاص أسخياء، النفس السخية أسخياء،

ولما أقول أسخياء يبقى طبيعي وتلقائي أسخياء في العطاء، أسخياء في التوزيع، أسخياء في تقديم الحب العملي مش النظري، مش مجرد أن أنا أقول كلام، لكن بقدم عطايا، بعمل أعمال صالحة، أن أنا أقدم للرب والعمل للرب. فبيقول أن النفس السخية تسمنه، بمعنى أن كل ما هكون سخي في التوزيع وكل ما هكون كريم في التوزيع وكل ما بفكر أني أدي الرب حاجة هقتنع تماماً وهبقى متيقن تماماً أن الرب هيكرمني، وزي ما أنا أديت بسخاء الرب هيدي حضرتك بسخاء وهيديني بسخاء. عشان كده أنا من وجهة نظري مسكين قوي اللي بيدي ببخل أو بشح أو اللي ما بيديش خالص، دي مشكلة كبيرة جدا. لكن اللي بيدي وبيدي بسخاء عليه أن يثق أن الرب سيرد له ما أعطاه أضعافا مضاعفة. والحاجة الثانية أنه في هذه الآية الجميلة يكلمنا على فكرة جميلة، الشخص اللي واخد من ربنا حاجات كبير والرب مديله قناعة ومديله اكتفاء ومديله شبع ومديله أنه حاسس أنه مش محتاج أي حاجة تاني خالص في هذه الأرض، شخص شبعان مليان. عشان كده ده في ميزتين، الحاجة التانية ما بيطلبش أنه ياخد لأنه هو شبعان، وفي نفس الوقت لا ده مش بس كده، ده هو كمان هو بيدي. عشان كده أرجو أن احنا ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي، أنه لما بوصل للدرس ده قد إيه العطاء بيبقى من أحسن ما يكون. بختبر السخاء في التوزيع، بختبر السخاء في اللي ربنا بيدهولي، بختبر الشعور بالشبع الحقيقي وابقى حاسس اني مش محتاج اي حاجة ولا ينقصني اي شيء على الاطلاق. في نفس الوقت ده هيخليني اني من ناحية بشبع نفسي من عطايا الرب، حاجة تانية بقدر اقدم للاخرين، المروي ايضا هو يروى. يا على روعة هذه الكلمات ولا عظمة هذه الكلمات، إلا إنه وإحنا بنعيش هذا المبدأ. عشان كده عزيزي المشاهد، لو قدرت أنا قبلك وقدرت حضرتك معايا وحضرتك معايا نقدر نعيش هذا المبدأ، النفس السخية تسمنه والمروي أيضا هو يروى. أعتقد ما أحلى الحياة، فرحة الحياة وحلاوة الحياة صدقوني عن اختبارات شخصية لكثير من القديسين هي في العطاء وليس في الأخذ. إحنا مشكلتنا العالم اللي احنا فيه والشيطان عدو كل بر والجسد الرديء اللي فينا كلهم بيحاولوا يقنعونا بفكرة ان احنا ناخد، لكن الكتاب المقدس والرب يقنعنا بفكرة ان احنا ندي. خلونا نتعلم السخاء والكرم في العطاء والتوزيع، ويوم ما هنوصل لكده صدقوني هنلاقي فيض البركات الإلهية بطريقة غير عادية. يا رب ساعدنا كلنا، وأنا أول واحد، نكون أسخياء يا رب. ساعدنا نكون فعلا كرماء في التوزيع، ساعدنا أن احنا ندي علشان نكون فرحانين وانت فرحان بينا وتكرمنا بكل الفيض الإلهي اللي لينا عندك. خلونا نبدأ أعزائي المشاهدون، خلونا ندي واثق تماما أن الرب سيباركك.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من القدس أورشليم من منطقة جبل الزيتون، راح أتكلم عن ظهورات المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

0: اهلا احبائنا مشاهدينا من القدس اورشليم. راح اتكلم عن ظهورات المسيح. العديد من هذه الظهورات حدثت في هذه المدينة، ولا سيما وراء جبل الزيتون. صعد يسوع المسيح إلى السماء من جبل الزيتون أمام عيون التلاميذ، أمام عيون الجميع. وقد قال يسوع للتلاميذ أن يذهبوا إلى أورشليم ولا يبرحوا إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي. بعد ما صعد يسوع المسيح رجعوا إلى التلاميذ، وطبعا هذا كان دليل وبرهان قوي جدا على مصداقية القيامة. مش بس شافوا أن المسيح قام من الأموات، ولكن رأوا المسيح حيا صاعدا إلى السماء. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.
1: ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم:
2: سلام لكم.
1: ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا:
2: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
1: ولما قال هذا نفخ وقال لهم:
2: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت.

0: أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب.
1: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في مكانها ويدي في جنبه فأنا لا أؤمن.
0: وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاً وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال:
2: سلام لكم، هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي. وهات يدك وضعها في جنبي. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
1: ربي وإلهي.
2: لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
0: وآيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.
3: أهلا أحبائنا مشاهدينا، بواصل حديثي عن موضوع ظهورات يسوع المسيح. قلنا أن ظهورات المسيح تعتبر واحدة من أهم الدلائل والبراهين أنه هزم القبر وقام من بين الأموات، وهو حي يظهر للتلاميذ. مثل ما ذكرت من قبل أنه المسيح مات فعلا، وأن

القبر فارغ وأن المسيح حي إلى أبد الآبدين وأنه قام ولمدة 40 يوما أرى نفسه ببراهين حية للعديد من التلاميذ، فظهر لمريم المجدلية وظهر للمريمات الأخريات، ظهر لتلمذي عمواس، ظهر للتلاميذ مرتين هنا في العلية، وظهر على بحيرة طبرية، وظهر أيضا بعد القيامة وبعد الصعود لاستفانوس، وظهر أيضا لبولس الرسول، وفي سفر الرؤيا ظهر ليوحنا الرائي، يوحنا الرسول تلميذ المسيح. فواضح من كل هذه الظهورات أن هؤلاء الشهود شافوا يسوع بأم عيونهم، والتغيير الجذري اللي حدث في حياتهم من حياة الخوف، من حياة الشكوك وعدم التصديق وعدم الإيمان إلى الجرأة وإلى الشجاعة وإلى اليقين وإلى الاستعداد بكل أنواع التضحية من أجل يسوع المسيح. فقد رأوا المسيح الحي المقام من بين الأموات، وهذا يعتبر دليل مهم جدا جدا. رأوا أن المسيح وضعوه في القبر وفي الكفن، وفي اليوم الثالث عندما قام المسيح انسل من الجسد ودخل الأبواب المغلقة في العلية، وهنا أحبائي على جبل الزيتون صعد إلى السماء، أي لم تستطع أي جاذبية أن تمسك يسوع، لأنه عنده جسد ممجد، جسد روحاني، جسد غير يعني مرتبط في هذا الزمن، خارج عن نطاق الزمن. فإذا يسوع المسيح أظهر سلطانه وأظهر مصداقيته وأظهر صدق دعوته وأظهر تصريحاته أنها صادقة بالكامل. وعندما تغيرت حياة التلاميذ مش بس أنه رأوا المسيح المقام، ولكن أكدوا من الكلمة المكتوبة، من الوحي الكتابي، من تتميم النبوات أن يسوع المسيح سيقوم بهذا العمل، صعد إلى السماء، سيرجع ثانية، أرسل الروح القدس حتى يجهز التلاميذ لهذه المأمورية العظمى. فإذا السؤال، لماذا ظهر يسوع المسيح؟ ظهر أحبائي ليبرهن قيامة الجسد. يسوع قام بالجسد، وحتى بعد القيامة أكل مع التلاميذ وتحدى التلاميذ، قال جسوني، عظم يعني، لكنه كان جسد ممجد. ومش بس هيك، تحدى توما، قال له تعال يا توما حط إصبعك، فآمن توما ربي وإلهي. فمهم جدا أحبائي ليبرهن قيامته بالجسد. شيء ثاني أحبائي، ظهر المسيح للتلاميذ لتقوية إيمانهم. فالمسيح ابتدأ في إرساليته، في دعوته للتلاميذ خلال فترة 3.5 سنين كان معهم، والآن البرهان والدليل الساطع أنه حي أمامهم وقوى إيمانهم. قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والمسيح صرح أيضا أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. فموضوع القيامة بالجسد قوى إيمان التلاميذ، عزز ثقتهم وجعلهم ينطلقون بقوة الروح القدس بشجاعة بدون أي خوف، مستعدين أن يموتوا ويضحوا بحياتهم من أجل يسوع المسيح. ثم أحبائي شيء ثالث، القيامة أظهرت مصداقية رسالة وإرسالية المسيح. فالمسيح جاء من السماء وتجسد وأخذ جسد إنسان كامل بلا خطية، وصرح تصريحات عديدة، أنا هو. ومش بس صرح أنا هو، مصداقية إرساليته أحبائي أنه جاء من السماء وكان مبرهن بآيات وعجائب وقوة.

القوات ومبرهن أيضا بقوة القيامة، وأيضا هذه المصداقية أثبتت رسالتها وإرساليتها من خلال ظهوره للتلاميذ. شيء رابع أحبائي، المسيح حافظ على وعده أنه سيقوم في اليوم الثالث، فرأوا أنه فعلا يسوع المسيح قام في اليوم الثالث، وهذا يعتبر تأكيد وأثبت طبعا كل شيء. التأكيد مش بس أنه قام وأنه ظهر وأنه صعد إلى السماء، وفي السماء رح تكمل خدمته، رح يكون وسيط ورح يكون الشفيع، ولكن أيضا وعد بإرسال الروح القدس. أحبائي ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

أهلا أحبائي. من جبل الزيتون وعد يسوع المسيح أنه سيرسل الروح القدس المعزي الشفيع ويكون الملازم بحياة التلاميذ حتى يجهزهم لإرسالية عظمى ومجيدة جدا. ثم أحبائي ظهر يسوع المسيح لشرح الملكوت الجديد، يعني مكتوب أرى نفسه براهين حية، وكان يشرح لهم عن الملكوت الجديد. هذا الملكوت قال يسوع عنه: مملكتي ليست من هذا العالم، ها إن ملكوت الله داخلكم. هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا على الحياة والكيان، وهذا الملكوت ينمو مثل شجرة وارفة تتآوى إليها كل طيور السماء. الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض، إلى كل شعب، إلى كل أمة، كل قبيلة، إلى كل لسان. شيء آخر، ظهر يسوع المسيح ليشرح الهدف من مجيئه. طبعا احنا قلنا كان الهدف أن يعمل مشيئة الآب الذي أرسله، ثم أيضا شرح للتلاميذ وفتح أذهانهم، شرح إنه الكتب ونبوات العهد القديم هي بالحقيقة كلها كانت بتتكلم عن شخصه المبارك. ففي هذه الفترة إنه كان يشرح عن الملكوت الجديد، وكان بيشرح عن الهدف من تتميمه لنبوات العهد القديم. طبعا شيء آخر، ظهر المسيح للتلاميذ ليؤكد اختياره ودعوته للتلاميذ ليكونوا شهود. وهذا أحبائي حدث على جبل الزيتون. قال لهم: تنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فهذا كان تأكيد لاختياره ولدعوته أن يكونوا شهود. ومع الشهادة أيضا أعطاهم، ظهر المسيح ليعطيهم المأمورية من خلال سلطانه الفائق. قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. هذه المأمورية العظمى، قال اذهبوا بسلطاني ومتعهم بحضوره. وأيضا هذه الآيات كانت تتبع المؤمنين، فكان يؤيد الله الكلمة بالآيات التابعة. هذه المأمورية العظمى لخلاص كل العالم. شيء آخر أحبائي، ظهر المسيح لكي تكون الشركة الأخيرة معهم، ليمكن محبته لهم وغفرانه لهم وحضوره معهم. خلي بالك، اللي أنكر واللي هرب واللي شك واللي ما كانش عنده تصديق، ففي ظهوره للتلاميذ أثبت إنه ما تركهم، إنه أحبهم كما قال حتى المنتهى، وإنه استمر يستخدم التلاميذ في كل هذه

الفترة، يعني تعامل مع نفسياتهم، أنقذهم، خلصهم، وأعطاهم أن يعيشوا حياة النصرة. الجدير بالذكر أحبائي أن ظهورات المسيح هو الجسر بين الأناجيل وسفر أعمال الرسل، وهذا إن دل على شيء بدل انتصار المسيح على الموت. في هذا الظهورات المباركة أحبائي أكدت وبرهنت على هوية يسوع المسيح، برهنت لاهوت المسيح، برهنت أن المسيح هو المسيا المنتظر، برهن على محبة المسيح، على دعوة المسيح، على مصداقية المسيح. هذه الظهورات أعطت نوع من الضمان، من الأمان، من الاطمئنان، من اليقين، من التأكيد أن المسيح معهم، كما قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا من منطقة بحيرة طبرية الجميلة. أريد أن أكمل حديثي عن ظهورات يسوع المسيح، واخترت هذا المكان. هذا كان مكان محبب على قلب المسيح، خدم تقريباً سنتين في هذه المنطقة، يعلم ويصنع المعجزات ويبارك الناس وأيضاً يتلمذ التلاميذ. هذه المنطقة تشهد عن أحداث كثيرة ليسوع المسيح. بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل، تسمى بحيرة جنسرات أو بحيرة كنيرت أو بحيرة يسوع. البلدة اللي أنا موجود فيها المجدل، بلد مريم المجدلية اللي أخرج منها 7 شياطين وتبعت يسوع وكانت تلميذة للرب يسوع، وأيضا كانت معه عند الصلب وشاهدة لقيامة يسوع المسيح. فحلو أن احنا في بلدها عم نتكلم عن الشهود، عن ظهورات يسوع المسيح وعن الشهود وتأكيدات القيامة من خلال ظهورات يسوع المسيح. لكن اخترت بحيرة طبرية في هذا الجزء لأنه الرب يسوع طلب من التلاميذ أن يسبقوه إلى الجليل، وعند بحيرة طبرية كانت مكان الدعوة الأولى، وين الرب يسوع دعا التلاميذ. وطبعا التلاميذ كانوا بينتظروا يسوع المسيح، فقال بطرس أنا ذاهب لأتصيد، وراح مع بطرس 6 تلاميذ تعبوا كل الليل ولم يصطادوا شيئا. في الصباح الباكر ظهر يسوع المسيح للتلاميذ. لأول وهلة ما عرفوا الرب يسوع المسيح، ولكن يوحنا الحبيب أدرك أنه يسوع المسيح. فكان سؤال المسيح للتلاميذ ألعل عندكم طعاما؟ أجابوه لا، فقال ارمي الشبكة إلى الجهة اليمنى. وفعلا عندما رموا الشبكة للجهة اليمنى صادوا سمك كثير، ويقول الكتاب اصطادوا 153 سمكة كبيرة. وعندما أدرك يوحنا قال هو الرب، وعندما سمع بطرس أنه الرب طبعا نزل في البحر لأنه كان عريان، وطبعا جروا الشبكة ووجدوا يسوع عم بحضر وجبة لهم من سمك وخبز، وقال قدموا من اللي اصطدتوا. ولكن هذا اللقاء مهم جدا، مع أن المسيح ظهر لبطرس أولا، ولكن هذا الظهور الخاص لتأكيد دعوة التلاميذ ولتأكيد مصداقية محبة المسيح للتلاميذ. وفي معاملة

خاصة كانت لبطرس الرسول. عند البحيرة سأل يسوع بطرس: يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب بطرس وقال له: يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال: ارعى خرافي. هذا اللقاء طبعا انتهى بكلمة اتبعني، مع أنه من الأول وهلة تابعوا الرب يسوع وتركوا السفينتين والسمك أول مرة، وفي هاي المرة كمان أكد المسيح على الاتباع. ولكن لأنه بطرس أنكر المسيح، ولأنه بطرس قال في العلية أمام التلاميذ: وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك. فإذا خطية القائد مهم جدا أنه يتعامل معها الرب يسوع المسيح. الرب يسوع أراد أن يرد اعتبار بطرس كرسول، لأنه قال له من قبل: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح الملكوت. فإذا الله لا يفشل ولا ييأس من أي شخص، ولكن مهم جدا أمام التلاميذ الرب عاوز يسترد اعتباره، عاوز يسترد كرامة بطرس أمام التلاميذ، عاوز يسترد رسولية وخدمة بطرس الرسول كرعاية. ولاحظ هذه المرة لم يسألوا من الآن تصطاد ناس، لكن سألوا: أتحبني؟ فالمحبة أولا، والشخص المليان محبة لابد أن يخدم المسيح. وفعلا الرب استرد اعتبار بطرس، وبطرس أصبح واحد من عمالقة الكنيسة، والله استخدمه بفتح أبواب كثيرة أمام اليهود، أمام السامريين، وأمام الأمم. ولكن هذا اللقاء اللي حدث عند بحيرة طبرية كان ضروري جدا لكل التلاميذ حتى يأكد محبته ودعوته وإرساليته للتلاميذ، وحتى يتعامل بشكل خاص مع بطرس الرسول. فمحبة الله محبة غير محدودة، محبة الله غير مشروطة، هدف الله هدف واضح، غفران الله غفران كامل. فالمسيح غفر لبطرس، وأمام التلاميذ الرب اعتبار بطرس ومكانته أمام الرسل، وهذا مهم جدا. فإذا هذا اللقاء عند بحيرة طبرية كان لقاء مهم، وما بنعرف المدة الزمنية اللي قضاها يسوع في حول بحيرة طبرية وهو يظهر للتلاميذ، ولكن نعرف أنه على أحد جبال الجليل برضو أعطاهم المأمورية العظمى: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فكان هذا اللقاء مهم جدا في المكان اللي دعاهم أولا، اختتم الدعوة عند بحيرة طبرية.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، سواء ظهورات يسوع المسيح في أورشليم وحول أورشليم مثلا في منطقة عمواس، أو صعوده إلى السماء أمام التلاميذ، فالظهورات برهنت على مصداقية المسيح، برهنت على مصداقية القيامة، برهنت على مصداقية دعوته للتلاميذ. وهنا على بحيرة طبرية رأينا ظهور المسيح للتلاميذ، كأنه يريد أن يعبر ويقول إن غفران الله غفران كامل، محبة الله محبة غير محدودة، هدف الله واضح يعني كل الوضوح. فالمسيح عندما يبتدئ عمل صالح لابد أن يكمل. فالتلاميذ أخذوا القوة، أخذوا الاعتبار، اتأكدوا من قيامة يسوع المسيح،

عندما رجعوا إلى أورشليم من جبل الزيتون رأوا صعود يسوع المسيح، ورجعوا إلى العلية كما أوصى يسوع أن لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ولما امتلأوا من الروح القدس خرجوا وجالوا مبشرين في كل أنحاء الأرض. الشيء اللي بيذهلني أحبائي واللي بيعجبني في شخصية يسوع محبته غير المحدودة. تخيل معي لو بطرس موجود في أيامنا هكذا لكانت الدنيا كلها بتفضحه وبتشرح فيه، ولكن نشكر الله إنه يسوع جاء ليشفي القلوب المنكسرة، جاء ليعصب القلب الجريح. رد اعتبار بطرس، الله لا ييأس، الله لا يفشل منا. وأحيانا إذا إحنا فشلنا الفشل هو ليست نهاية كل شيء، الله أحيانا بيستخدم الفشل حتى نتسلق سلم المجد. وشيء آخر عاوز أقول، يمكن بعض الأشخاص بمر في ظروف صعبة عاوزين ينهوا كل شيء، حتى البعض بفكر أنه يبتعد عن الإيمان، وحتى بعض الخدام يمكن بفكروا أنه يتركوا الخدمة. عاوز أقول شيء مهم، إن خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان. ومين منا كامل أحبائي؟ كلنا نحتاج إلى نعمة الرب، ولكن نشكر الله من أجل عمل الروح القدس اللي بيقودنا إلى يسوع المسيح. والمسيح بيعصب جراحنا وبيكسر، يعني بيشفي كسرنا وبيجبرها أحبائي. فخطة الله ما انتهت حتى لو فشلنا، لأن الله عنده مخطط رائع لحياتك. أريد أن أقول لك إنه في رجاء بيسوع المسيح. فالظهورات شددت إيمان التلاميذ، واليوم إحنا يمكن منشفش يسوع بالعيان، لكن بالروح القدس نستطيع أن نختبر حضوره في حياتنا، وبقوة وسلطان كلمة الله نستطيع أن نتشبه بالمسيح ونقترب منه. وهذه الكلمة التي تنغرس في قلوبنا نستطيع أن نؤثر على الناس فيروا المسيح فينا، كأنه المسيح بيظهر فينا عندما نتشبه بالمسيح. ظهورات المسيح أكدت على قيامة يسوع المسيح، وهذا إن دل على شيء إنه المسيحية مبني على أساس متين، مبني على قيامة يسوع المسيح. خليني أقول الآية في النهاية، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. أعطي حياتك ليسوع المسيح والرب يباركك.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك ولقناة الكرمة وفريق العمل المتميز.
0: شكرا لحضرتك. والنهاردة الرب عايز يكلمنا عن موضوع بعنوان والفاهمون يضيئون، وده من دانيال 12 والعدد 3. لكن هنقرأ النهاردة بنعمة الرب من نحمية إصحاح الأول، وعفوا نحمية 8، وابتداء من العدد الأول. اجتمع كل الشعب لرجل واحد كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين. وكانت أذان الشعب كل الشعب نحو سفر الشريعة. هنا هو بنتكلم على الفاهمون. يا ترى هنا هو بيتكلم على الرجال والنساء وبعدين بيقول الفاهمين وبيكلم نحو سفر الشريعة، يا ترى عايز يقول لنا ايه؟
1: الحقيقة اللي كان بيعمله الشعب في وسط السبي وإحاطة الأعداء وإطلاق الإمكانيات انه كان بيقرأ يعني شريعة الرب من الصباح طول اليوم بس يقرأها بفهم. فهنا بنشوف الفرق ما بين ان انا مجرد بقرأ أردد معلومات او أردد كلمات، لكن أقرأ وأفهم ده بيعمل فرق في حياة الشعب. فالنوعية اللي كانت موجودة قدام عزرا في ذلك الوقت يقول عنهم إيه؟ كل فاهم من الرجال والنساء وكل فاهم. فده بيورينا الاستنارة والفهم لكلمة الله، مش مجرد ترديد محفوظات. إيه اللي بيعمل فرق؟ ولما بيقرأ قد إيه الواحد لما بيفهم المعاني مستعد يقعد في محضر الله يمكن نصف نهار، 6 ساعات 8 ساعات لما انتصف النهار. ففهم كلمة الله في تلذذ، في قوة، في حياة.
0: ده صحيح حضر أسيس، يعني حتى كمان أرمية كان بيقول كده، هو توجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. بالحق فعلا احنا بنحس انه بنتلذذ بكلمة ربنا والوقت بيعدي فعلا زي ما حضرتك بتقول. لكن ماذا ايضا؟
1: يعني برضه هنا بنشوف انه بيقول في عدد 8 قرأوا في السفر في شريعة الله. ده بيديني الطريقة وانا بقرأ كلمة الله اقرأها ازاي؟ اقرأها بتأني ببيان، يعني كانوا بيتأنوا وينظروا في كل كلمة، واقرأها مفسرة، فسروا المعنى. احيانا كده لما بدرس كلمة الله، لما الاقي مثلا كلمة تقديس احب بعض ادرسها من تكوين للرؤية وافهم معاني المختلفة زي ما احنا عملنا في الحلقات اللي فات. فكلمة الله اللي هي خارقة لمفرق النفس والمفاصل بتخترق افكار، بتخترق النفوس. وافهموهم القراءة، ما تعديش حاجة من غير ما تفهمها، لانه ده اللي بيعمل فرق في القراءة. لما الشعب قرأ بهذه الطريقة الرب مسح كل دمعة وقال لهم لا تنوحوا لا تبكوا. يبقى فهم كلمة الله لما بيدخل بالفرح والقوة بيبدد الحزن ويبدد البكاء والنواح، ويعطي اللوب اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لبن لم يعد له، لأن هذا اليوم هذا مقدس للرب. فهنا بنشوف انه وانا بقرأ بفهم بتدخلني معاني، مش بس بتدخلني معاني، لكن الله بيدبوزت او بيستودعني بركات تكفي ليا وللذين على بعد، لارسال بركة بدل ما ارسال حزن، لارسال انصبة بدلا من ارسال النواح والبكاء والتذمر، لان اليوم مقدس فلا تحزن.
0: ودي نقطة مهمة قوي قوي، انه ما بفهم كلمة ربنا بعد كده الرب بيديني وبيقدم لي مائدة، زي ما كان داود بيقول ترتب قدامي مائدة تجاه مضاد.

افريقيه فعلا مائده دسمه جدا ورائعه جدا، بس احنا لازم نمد ايدينا وناخد، لازم ندور، مش مجرد ترديد ايات، لكن المهم ان احنا نفهم. ويمكن داود قال كده، هو قال طرقك يا رب علمني طرقك فهمني. فاذا مهم قوي ان انا افهم اللي انا بقوله، وده اللي بيجيب الفرح بعد كده، وده اللي بيجيب السعاده بعد كده، والاكل والشرب، وكمان مش بس انا لوحدي، لكن كمان ببعت أنصار.

0: بيستودعوا خيرات الكلمة وبيستودعوا معاني الكلمة. الشعب كان بينوح وبيبكي لأنه البنات رايحين والزوجات غرباء مش من الشعب، والسور منهدم وأورشليم منهدمة ومحرقة بالنار. فعلاج البناء أن أنا أقوم من المكان المحروق المنهدم، أن أنا أبدأ أفهم مواعيد كلمة الله، مش مجرد وقت ضايع. أنا أحيانا بحب أقضي 4 ساعات وخمس ساعات، فمش وقت ضايع، ده بيبقى بالعكس وقت استوداع بركات، وبيبقى وقت الرب بيرسل ذات. لأن في اليوم الثاني من هذه القراءة بفهم بيقول كده وكانوا يذكرون في مظال حصل إيه تأثير الكلمة على حياة الناس. أتوا بأغصان زيتون وخرج الشعب وجلبوا كل هذا النخل وكل حاجة دي في ساحة باب الماء وسكنوا في المظال. سكنوا في المظال يعني إيه؟ ساكنين في أغصان الشجر، ساكنين في أغصان الزيتون. بس كل خيمة للفرح اللي جواها يكفي بلد. كل خيمة، ما يعني تخيل كده حد قال لك الرب دعينا النهاردة أنك تسيب البيت المزين الفخر اللي مبني بطوب أحمر ولا مبني حتى بخشب زي أمريكا أو كده، وتعالى هنقعد في خوص، هنقضي أيامنا في خوص. الفرح اللي كان جوه الخوص دون أو عيد يعني المظال اللي كانوا فيه ده فرح خلى كل واحد يحس أنه لو ترك كل شيء لأجل المسيح في العهد الجديد بيقول احسبوه كل فرح. فما كانش قاعد في القصور ولا كان قاعد في أماكن مريحة، لكن كان بيقرأ في سفر الشريعة، وده بيوري الغذاء في كلمة الله، ويقول كان فرح عظيم جدا. يبقى لقمة هنية تكفي بيا، ويعني ان الواحد بيعيش في سلام مع امرأة مسالمة خير من خصام وعايش في قصر. فانت النهاردة الرب بيحدد امامنا طريق الفرح الحقيقي، ان كل وقت بقضيه مع الرب في فهم بستودع فرح جديد.
1: ويمكن حضرة القسيس مكتوب انه لانه لم يعمل بني اسرائيل هكذا من ايام يشوع ابن نون الى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا. يمكن بقالنا كتير ما فرحناش يا حضرة القسيس، يمكن الزمن طويل ناس تقول كده، بقالنا سنين طويلة ما فرحناش، لكن الفرح الحقيقي بنلاقيه في كلمة ربنا، لأنه كلمة ربنا بتعزي وبتفرح وفعلا قديه بتبهج الإنسان أنه مش لوحده، أنه الرب معاه، والرب زي ما كان مكتوب فرح التلاميذ إذ رأوا الرب، رؤية الرب بتفرح في كلامه وبتطمن وبتعزي، فكان فرح عظيم جدا. أحيانا حضرة القسيس معرفش حضرتك توافقني ولا لأ، بنلاقي وقت أزمة معينة أو حاجة ونفتح كلمة ربنا نلاقي الرب بيقول كلام بيرد علينا من كلمته، كلام رائع، الواحد بيبقى كأنه لقي غنيمة كنز حقيقة حضرة القسيس، وبنفرح فعلا انه خلاص الموضوع اتحل، انه حاجة بتطمننا، حاجة بتقول لنا الرب معاكم، حاجة بتحل المشكلة. قد ايه الواحد بيفرح فرح غير عادي لانه وجد الحل مش بعيد عن كلمة ربنا، لكن في كلمة ربنا في الحل وفي كفاية.
0: مجد مجد يعني هو ده الوقت اللي الشعب قاعد فيه، مش بيحسب حسابات، مش بيعمل بياخد أرقام، لكن هو قاعد كده الخير بتاع ولاد عبر النهر والأمم اللي حواليهم جالهم الأمر إنهم يسهلوا لهم العمل، وإن كل الأمم المحيطة بيهم اللي يطلبوا شعب الرب لبناء البيت مستجاب. دول كانوا أعداء، دول ولاد عبر النهر اللي كانوا بيحيطوا بشعب الرب ويموتوهم ويقتلوهم وكده، لكن هؤلاء الولاد حتى لما رفعوا للملك بالكتابة وبيقولوا بيت الرب يبنى بسرعة عظيمة وبأيدي كثيرة، وانت جلالة الملك مش خايف على ملكك، فجالهم الرد تسهلوا كل حاجة، تسهلوا المواصلات والأكل والشرب
1: والدوم كمان حاجات كتير،
0: يبنى بيت الرب على ميزانية الملك وولاد عبر النهر.
1: مجد.
0: فالشعب قاعد بيفهم، يتلذذ بالرب، يعطيه سوء لقلبه، وكل الإمكانيات من الدول الأعداء المحيطة عبالة تطلع لعمل الرب
1: بالضبط. وحرر الأسيس يمكن ده لسه

0: الحاجات دي ما جاتش، لكن كلها وعود. ويمكن هو ده الإيمان، إن أنا قبل المشكلة ما تتحل. وما كان عندهم مشاكل كتير، عندهم الأسوار محروقة والمدينة منهدمة وما فيش مكان للرب يسكن فيه في وسط شعبه، كل دوت كله اتحل بس بالإيمان. فرحوا قبل ما يحصل الحل نفسه، لكن صدقوا في كلمة ربنا وفهموا كلمة ربنا، وهو ده الفرق. أحيانا حد أسيس بنقرأ في كلمة ربنا مش بنفهم، نعمل إيه؟
1: نشكر الله دلوقتي، يعني في سايس كتيرة جميلة جدا لتفسير كلمة الله، حتى لو أنا مش فاهم، بس لو حطيت مثلا كلمة بتدور عليها زي فرح دي، مجرد ما بتحط مواضيع كتابية عن الفرح بتلاقي عشرات المواضيع لو أنت مش فاهم. وفي نفس الوقت تقول له يا رب بالروح القدس اختار ليا فين أقرب. فمفيش أنت بالعذر أيها الإنسان، مع التكنولوجيا الحديثة والتفسيرات ووجود الروح القدس اللي بيسأل الرب بيعلمه، لأنه ده وعده، أعلمك أرشدك أنصحك عيني عليك أريك الطريقة اللي تسلك. بعد الفصل عاوزين ناخد بعض الأسماء ومعانيها من اللي اتكلموا.
0: أمين يا حضر القسيس، وزي ما الكتاب بيقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعلمهم. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا بك حضرة القسيس، مبسوطين تكون معنا.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على استضافتك وقناة الكرمة.
0: شكرا لله وشكرا لحضرتك. وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان الفاهمون يجيئون، وهنا في نحمية، في سفر نحمية أقصد، كان عزرا كان معاه تقريبا 13 شخص آخرين، يا ترى هل هناك معنى لأسمائهم؟
1: ده بيوريني مهمة جدا وأنا بقرأ كلمة الله، مين اللي يكون معايا في الخط أو مين يكون لقط الخط، إن أنا ما كنش في خط مش إلهي. عشان كده اللي كانوا يقفوا على المنبر مع عزرا يفسروا كلمة الله للشعب كانوا 13 واحد. وأنا بتأمل في معاني بعض الأسماء فيهم، بيوريني إيه الخط أو الخط الروحي اللي أنا بقف فيه علشان أفهم كلمة الرب. وده بيوري إنه الشهادة بتقوم على فم اثنين أو ثلاثة، إنه اللي بنتكلم بيه ده محتاج إنه يتأيد بلسان آخرين. فكلمة شمعية مثلا، كان في واحد مع عزرا اسمه شمعية. شمعية بتعني إيه؟ الرب يجيب. وكان أحد الذين وقعوا العهد مع الرب. يبقى إذن وأنا بقرأ كلمة الله في واحد تاني واقف فعلا متأكد أو بيأكد الكلام وماضي العقد وماضي العهد وواثق أنه الرب اللي وعد أمين وصادق. كان في واحد تاني اسمه عناية. عناية معناه من هو مثل الله، يعني يا رب احنا هنشوف تحقيق كلامك بصورة ما حصلتش من قبل. ومن هو مثل الله، يعني أنا واقف بأيد الكلام اللي بيتقال بصورة فوق المعتادة، ليس مثل الرب إلهنا. وده كان اسم أحد أصدقاء دانيال أيضا، ميشائيل، اللي هو ميشائيل ده زي ميشخ اللي كان مع دانيال،
0: وزي ميخائيل برضو، زي مايكل، كل ده لينا من هو مثل الله. ده صحيح حضرتك.
1: ومعنى عطية الله. وهنا بنشوف آسف، من هو مثل الله، ده اسم ميشائيل اللي هو ميخائيل. متنية معناه عطية الله، يعني احنا منتظرين عطايا الله. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع خلاص الرب.

0: ما فيش مانع ان انا وانا بتكلم يا رب انا منتظر الاستجابة وبعلن استجابتك زي ما شفنا في حاجات قبل كده قلناها. أورية، أورية ده اللي هو ايه؟ النور اللي بيتحط على الكلمة. الله نوري، اللي بيعلن الرب نوري وخلاصي، مش اللايت زي النور اللي حوالينا كده في الاستوديو، لكن نور الذي يشرق نور من ظلمة. عارف لما أخت ليديا لما ربنا كده ينور حاجة قدامك وتقول يا الدنيا نورت كده ولمعت، فهنا النور الروحي أو اكتشاف معاني جديدة في كلمة الله.
1: وهو ده عنوان الحلقة، الفاهمون يضيئون. فعلا لما بفهم حاجة في كلمة بتنور. ربنا بحس انه بالظبط بتعلم وبتنور فعلا في كلمة ربنا، وقد ايه الواحد فعلا بينور مش بس لنفسه ايضا الاخرين.
0: مجد. فده الجو اللي انا بحيط به نفسي في كلمة الله.
1: صحيح.
0: حلقي معناه يهوى قسمتي ونصيبي، الرب قسمتي ونصيبي. فأنا الكلمة اللي أنا بسمعها وبفهمها الغرض منها مش أن أنا بفهم معاني جديدة تكبر عقلي، لكن أنا باخد الرب قسمتي ونصيبي، حبال وقعت لي في أرض النعماء، فأنا بقبل معاني فالله هي اللي فيها القسمة والنصيب اللي ليا، حبال وقعت لي في أرض النعماء. معسية ده اسم عبري ومعناه عمل الله، وده واحد من اثنين الذين سكن نسلهم أورشليم بعد العودة من بابل في نحمية 11:5، وهو من الكهنة ومن قارئ الناموس والعائدين من السبي. يبقى لما بتكلم عن معنى الله في هذا الوقت اللي هو المعسية، بتكلم عن عودة، عودة من السبي، عودة المسلوب، كل اللي أخذوا العدو يرجع في اسم يسوع، وصار رئيس في أورشليم. يبقى اللي بيتوقع عودة المسلوب وعودة اللي راح صار هو رئيس. يبقى لا تشمتي بي عدوتي. كان في أي مسلوب في حياتك وانت بتتكلم كلمة الله، لو كان في أي منهوب بيرجع بالفهم، وبيرجع زي ما تفضلت الدكتورة ليديا وقالت الفاهمون يضيئون في بداية الحلقة، ده معنى الفهم. واحد اسمه كمان ملكية، اللي هو ملك يهوى أو ملك الله في أخبار الأيام الأولى 46، وده كان لاوي. حشوم كان فيه عيب خلقي شوية. عارف لما نقول لواحد كده حبش يعني نرمي كلام على بعض ولا حاجة، انت مناخيرك كبيرة شوية. فحتى الأشخاص اللي هم ممكن كان فيهم عيوب الناس ما بتعجبهاش، كان ليهم مكان في المنبر وبيتكلموا، أو زي ما هنا في أمريكا بيدي نصيب لكل الهانديكاب أنه ياخد مكان في الوظيفة، بياخد مكان في الوايت هاوس.
1: في الميدل إيست برضو نفس الحكاية،
0: والميدل إيست ومواقف خاصة للي هم مثلا أي تشوهات أو أي حاجة. لكن ده كان بيمثل أسرة كل الأعضاء رجعوا، ف حتى لو في تشوهات خلقية أو في مناظر إحنا مش راضيين عنها، ليهم الوعد ده مش غضب من الله، ومش ليه يا رب أنت خلقته كده بصورة ما بتعجبش الناس، لكن ده ليه وعد بالرجوع. آخر واحد اللي هو حشبانة، دول من اللي ختموا العهد مع نحمية، والختم يشير لعمل الروح القدس. إذ أمنتم ختمتم بموعد الله. وده محتاجين ناس واحنا بنقرا كلمة الله ان احنا فعلا نختم ونصدق على كلمة الله.
1: اذا كان المنبر كان متسع لكان 13 شخص مع عذراء، وكل شخص فيهم كان مميز بحاجات، وكل شخص فيهم اسمه كان ليه معنى. وطبعا احنا عارفين انه كتاب مقدس اما بيذكر اسم بيبقى ليه معنى، والمعنى ده بيبقى رائع وليه علاقة بالشخص نفسه والعمل اللي الرب عايز يعمله في الشخص نفسه. لكن هنرجع بسرعة لخروج 31، عايزين نعرف ايه اهمية الفهم مع حكمة الله.
0: هقوله بس هو في كمان شخص عاوز اتكلم عنه هنا.
1: فضل.
0: اللي هو زكريا اخر واحد في ال13 دول، وده معناه الله ذكرنا. وفي حوالي 32 شخص في الكتاب المقدس اسمهم زكريا، زي زكريا رئيس الكهنة.

0: هنا أبو يوحنا المعمدان. فالله ذكرنا بمعنى أنه كل اللي اتقال دون مش مجرد بنقوله في الهوى أو كلام طلع وخلاص، لكن ده الله هيذكرنا بكل المواعيد. بالنسبة للشخصية اللي عاوزين نتكلم بعد كده عنها اللي هو بصلائيل اللي حضرتك ذكرتيها، فدون كان بيحل عليه روح الحكمة وبيورينا، بيقول في خروج 31: أنا دعوت بصلائيل. الله لما بيدعونا مش بيدعونا دعوة غامضة، أو مثلا لما تسأل واحد الرب دعاه، طب هو دعاك ليه بالظبط؟ هو دعاك تعمل ايه؟ مش عارف. انا شخصيا كان في فترة في حياتي لما دعاني الرب كنت بقول احيانا كلام مش مفهوم. بيسألوني عن الارسالية بتاعتي، قلت لهم للعالم اجمع، قالوا لي لا، احنا كل مرسل لابد يكون لي مكان محدد، في اللي بيروح الشرق الاوسط، في اللي بيروح استراليا، انت هتروح فين؟ قلت لهم انا ما عنديش جواب غير ان انا للعالم اجمع، ده اللي انا سمعته من ربنا ومش متنازل عن كده. ده قبل ما توجد الكارما وقبل ما توجد القنوات الفضائية. قالوا لي انت اول واحد تعدي علينا كده، انت مش محدد ليه؟ قلت لهم عاوزين تحددوني حددوني، بس انا هو ده اللي انا سمعته من ربنا. وفعلا من خلال نشكر رب قناة الكارما بنغطي العالم اجمع بقوة، ولا الرب تكلم بيه. تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك.
1: صحيح.
0: بصلائيل ربنا اداله صوره متكامله دكتوره ليديا،
1: تفضل.
0: وملأه من روح الحكمه والفهم والمعرفه، بس كل ده وجهه في ايه؟ في الصنعه. قل له يا رب انت عاوز توجه المجهودات والفهم والمعرفه بالروح القدس في انهي اتجاه؟ في صنعه بيت الرب.
1: وده اللي كان بيختلف عنه بصلائيل عن اي شخص اخر، انه روح الحكمه والفهم. ويمكن ده كمان ايضا في العهد الجديد مكتوب انه مستنير عيون اذهانكم لكي تفهموا. اما الرب بيدي حكمه ونعمه نقدر نفهم المكتوب ونقدر نفهم ونفسره للاخرين. ويمكن بعد كده كمان ايضا بيكمل بيقول اختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضه والنحاس وحجاره الترصيع ونجاره الخشب وليعمل في كل صنعه.
0: وده معناه ان
1: عايزين
0: انا ايه؟
1: نعرف
0: إن لما الرب بيدي الحكمة والفهم أنا مش بقلد الآخرين، مش بقلد خدمة فلان، ولا بقول له عاوز أبقى زي الخادم الفلاني، ولا عاوز أبقى زي الخادمة اللي بتتكلم بالطريقة دي. أنا مش بقلد حد. ليه؟ لأن إحنا الرب خلقنا مختلفين، لكل واحد أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. فده الفرق بين الخدمة التقليد أو الخدمة المزورة والخدمة اللي الرب بيديها فيها مخترعات، حاجات محدش عملها قبلك ولا بعدك، حاجات تليق بمجد الله انه خلقنا اعضاء مختلفين لكن في جسد واحد، وكل عضو ليه امتياز. وده بيخلصنا من الكومبيتيشن او المنافسة البشرية، ان انا مثلا عاوز ابقى زي بيلي جريهم، او عاوز ابقى زي الاسماء العظيمه. العمل اللي بيعمله الروح القدس فيك بروح الحكمه والفهم ما اتعملش قبل كده. فما تحاولش تكون مقلد او تقلدي فلانه او تقلد علان، لان محاولاتنا ان احنا ننزل من مستوى المخترعات الى التقليد، يمكن حضرتك بتفهمي شويه في الذهب وبتعرفوا تميزوا ما بين التقليد.
1: هو الاختراع عامه بيبقى يعني بيبقى فعلا في احتياج، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه مش كل الناس هتخترع، لكن في جزء من الناس بيخترعوا، والاختراعات دي بتبقى احيانا بتبقى ارشاد من الرب. وهو الرب في الاول وفي الاخر هو اللي بيدي المخ والذكاء انه الشخص دوت يكون بيعمل دوت، لان هو اصلا هو مخترع المخ. لكن ايضا حضرة القسيس، لان الوقت بيداهمنا، ايضا مهم قوي ان انا اما يكون ربي بيفهمني اما يكون ربي بيعلمني اكون بنور للي حواليا. زي ما حضرتك كنت بتقول ارساليه، في ناس الرب عايزهم ارساليه محليه للناس اللي حوالين في الكنيسه، في ناس عايزهم في ارساليه اكبر بيسافروا هنا وهنا، في ناس الرب عايزهم يمكن زي ما حضرتك بتقول في القنوات الفضائيه عايز يكون بينور بيهم العالم. لكن في الاول وفي الاخر كلنا مش احنا اللي بنختار الخدمه بتاعتنا، الرب اللي بيختار. وما ينفعش نقول انا عايز زي فلان لانه انت ماستر بيس، ما ينفعش، انت قطعه اصليه والرب حطك في المكان

كان وعارف كويس قوي المكان ده هو اللي محتاجك وخلقك بطريقة ازاي عشان تقدر تنور للناس اللي حواليك ازاي. مشكورة جدا حلقة أسيس لأجل وجودك معنا. ربي يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه. أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي، المراسي الأربعة لسفينة النفس البشرية. أربعة مراسي رح نتأمل بهذه المراسي الأربعة، وطبيعي كل يعني مش بس السفينة محتاجة للمراسي، الإنسان كسفينة حياته أيضا محتاج لمراسي روحية. أمور كثيرة محتاجة لأنك تغرس أوتادها، الخيمة محتاجة تغرس لها الأوتاد، أمور كثيرة محتاجة لمراسي لأوتاد، لأمور يعني زي ما تقول تخليها تواجه الرياح العاصفة. حتى البنايات، العمارات، البيوت كلها بدها أساسات عميقة حتى تواجه الزلازل، الرياح وغيرها. طبعا أنا سعيد جدا أحبائي أنه يكون معي بالاستوديو الأسيس الفاضل الأسيس هنري

0: عازر، اهلا وسهلا بحضرتك قسيس. الرب يباركك. القسيس هنري الرب يحفظك. القسيس هنري حبيبي مر بظرف، كان عنده كانسر في الكبد، لكن نشكر الرب، الرب شفاه والامور عادت على خير، لكن طبعا لازم يضل يعمل فحوصات مستمره، فاذكروه بصلاتكم حتى الرب يعني طبعا زي ما تقولوا الامور انتهى، الموضوع انتهى، بس انه يعني ما يكون في لا سمح الله مضاعفات ثانيه يعني اخرى. وانا طبعا برحب فيك قسيس هنري، حضرتك راعي الكنيسه المعمدانيه بكامبل تاون في سيدني، الرب يباركك ويستخدمك. وايضا حبي انا برحب بالقسيس الفاضل الدكتور فرج حنا، وهو ايضا راعي الكنيسه الاسقفيه العربيه في ملبون. اذا معي حضره المخرج، اهلا وسهلا حضره القسيس، الرب يباركك
1: حبيبي. حضره القسيس ربنا يباركك، والف سلامه للقسيس هنري، نصلي ربنا يدينا وقت مبارك النهارده.
0: امين، الرب يباركك. طبعا قسيس يعني بنحب نبتدي بحضرتك طالما معايا على الهواء، يعني طالما معايا على الزوم مباشره الان، بتحب تقول في البدايه لو سمحت اي تعليق حول هذا الموضوع؟
1: طبعا الموضوع ده لما حضرتك بعتت يا قسيس عن المراسي الاربعه لسفينه النفس البشريه، وانا قاعد بفكر في الموضوع بامانه، اخطر المواضيع اللي وردت على الشاشه موضوع النفس البشرية، والكتاب المقدس بيشبه النفس في الكتاب المقدس بالسفينة اللي بتواجه أمواج الحياة وتقلباتها، والنفس البشرية محتاجة مراسي زي مراسي السفينة كده عشان تثبتها وتمنعها من الغرق أو تمنعها من الضياع. اللي لما أنا بفكر في الاحتياجات والصدمات النفسية اللي بتواجه الناس، مشكلة بتغزو العالم فعلا من الصغير والكبير، والطب النفسي والأخصائي بيعملوا اللي يقدروا عليه لكن ما فيش حل. بشوف داود في مزمور 3 بقول يا رب ما أكثر مضاقية، كثيرون يقولون قائمون عليه، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بي. لو في فشل كده في العالم، إحباط، بيقول نفسي ارتاعت في مزمور 6، عد يا رب نجي نفسي. ومزمور 13 وأنا بحضر للموضوع يقول إلى متى يا رب تنساني كل النسيان، إلى متى تحجب وجهك عني، إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم، إلى متى يرتفع عدو علي. المختبر هنا داود، وهو بيقول يا رب أنا حاسس أن المراسي بتاعتي أو نفسي محتاجة دعامات، أنا محتاج رب حاجة تثبتني، لأنه أنا في طريق للإحباط والاكتئاب وصغر النفس والتعب. عشان كده راح لمزمور 23 يقول الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراعي الخضر يربطني، ويكمل يقول يرد نفسي. فالنهاردة موضوع المراسي للنفس، موضوع رد النفس، أتوقع ده موضوع مهم جدا لي أولا ولكل إخواتي المستمعين. الموضوع ده موضوع خطير يا جماعة، إنه زي ربنا يرد نفسي ويثبتها ويأسسها وتقدر تقف قدام كل الصعاب وكل الأموات وكل المشاكل وتقدر تكمل إلى يوم الرب. عايز أقول يا أسيس في البداية إنه ربنا ما وعدنيش بالخلاص، أنا بطمن كل واحد، ما بعديش والخلاص ويسيبني، لا، ما بعديش بالحياة الأبدية ويقول لي انت كمل مع نفسك، لا، ده هو أكد انه مش هيتخلى عني، وهو أكد انه مش هيسيبني، وده رجاءنا فالله اللي هو مرساة قوية وآمنة لنفوسنا. الكتاب المقدس بيعلمنا انه في ألام في كل جيل لكن في تعزية، احنا مش متروكين، عندنا إيمان، وبالصلاة تثبت المراسي ونثق في محبة الله، ولينا رجاء ان هو سبقنا للمجد واحنا لحقينه بنعمة ربنا. ده اللي معزي نفسي الايام دي، واتوقع ده موضوع مهم لكل نفس مضطربة، لكل نفس قلقانة، لكل نفس حزينة. تعال النهاردة وتمتع بالحلقة دي، ربنا هيشفي نفسك في اسم الرب يسوع.
0: امين امين، الرب يباركك قسيس. حضرة القسيس بتحب كمان تقدم لك تعليق في البداية عن الفكرة دي، عن الموضوع ده؟
2: هو الحياة ما أشبه النفس البشرية بسفينة تعبر بحار مضطربة، أمواجها عالية، رياحها شديدة، والأمور بتبقى خطرة جدا على السفينة وهي تسير في بحر هائج. ده بالضبط كل نفس

0: بشرية، خاصة في هذه الأيام السي جون، وإحنا بنسمع الأخبار ما في حاجة أبدا تطمن، كلها أخبار مزعجة، كلها أخبار حروب، كلها أخبار يعني غلا، كلها أخبار تخلي النفس مضطربة.
1: ودايما الاشاعات بالامور اللي جايه هتكون
0: طبعا
1: بكره هيصير كذا
0: التنبؤ بالامور فتخلي النفس مضطربه، تخلي النفس مش مطمئنه، لكن ما احسن ان النفس تعرف المراسي بتاعتها، وده موضوع حلقتنا النهارده، علشان تقدر كل نفس تجابه الأمواج العالية والرياح الشديدة في حياتها، فتسير بخطى ثابتة متكلة على الرب، متمسكة بالمراسي، فتستطيع أنها تكون في أمان، شعر في أمان، في سلام وسط عالم مضطرب، وسط بحور شديدة جدا في طموها وفي أمواجها العالية، لكن الرب وضع لنا هذه المراسي علشان نكون هادية ويكون في سلام في القلب.
1: نعم.
0: وفي الفكر وفي الكيان كله. الناس كلها تستغرب، الناس كلها في هياج، الناس كلها في عدم سلام، لكن المؤمن هادي. ليه؟ في مراسي ثابت فيها ما بتخليهوش يضطرب. ده اللي هنعرفه النهارده، هذه المراسي الاربعه اللي مفيده جدا للنفس علشان تعيش حياتها في الارض
1: مجدا
0: لغايه ما يجي الرب.
1: مجدا للرب، امين. طيب اسيس فرج، انا راح بقرا القراءه من عبرانيين الاصحاح السادس، ورح بقرأ من الآية رقم 16. بيقول الوحي المقدس في هذا الشأن: فإن الناس يقسمون بالأعظم، يعني بيعمل قسم، يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم، حتى يثبت الكلام بده كان يقسم، علما أن المسيح بيقلنا لا تحلفوا البتة لا بالسماء ولا ما هنالك، يعني مش مفروض نحلف. المهم: فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه، توسط بقسم. لما أعطى قسم لإبراهيم وقال له: بذاتي أقسمت أني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. فالرب توسط بقسم. ليه؟ لأنه ما فيش أعظم منه، فهو يستطيع أن يقسم، بيقول بذاتي أقسمت. لكن نحن الكتاب ما قلناش لازم تقسم، لازم تحلفوا، لا. بيقول الرب أنه ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وكل ما زاد فهو من الشرير، يعني كلام شيطاني، فعلينا ننتبه. بيقول الله توسط بقسم حتى بأمرين عديمي التغير، لا يمكن أن الله يكذب فيهما. هو حاشا لا يكذب خالص، بس هو عم بحاول يعمل معالجة للنقطة هذه، لهذه النقطة. شو هي؟ لا يمكن أن الله يكذب فيهما، تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. نحن عندنا رجاء في المسيح، رجاء في الأبدية، ونحن أخذنا الخلاص. بيقول الذي المسيح الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة، تدخل إلى مداخل الحجاب، يعني إلى داخل الحجاب، يعني في حجاب وداخل الحجاب. طبعا بالماضي كان يدخل رئيس الكهنة ويقدم بخور ودم، دم ثيران وتيوس وعجول، عن نفسه عن بيته عن الأمة مرة بالسنة. لكن المسيح دخل كسابق لأجلنا بدم نفسه، دخل إلى الأقداس السماوية. فبيقول تدخل بيقول كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة، تدخل إلى ما وراء أو إلى ما داخل الحجاب، حيث يسوع، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. أسيس إذا بتحب توسع النقطة لو سمحت في البداية.

0: حتى نستوعب فكرة هذه المرساة العظيمة الذي هو المسيح ونياله الذي ألقى رجاءه على شخص المسيح. تفضل.
1: يمكن رسالة العبرانيين لها وضع خاص بسبب طبيعة الناس اللي كانوا فيها. يمكن ثلاث أنواع: ناس مؤمنين جم من اليهودية وكانوا مؤمنين حقيقيين، ناس مؤمنين جم من اليهودية لكن اتمسكوا بالتعليم اليهودية وعايزين يجمعوا بين الاثنين، وناس تاني دخلوا كده لا ليهم علاقة بده ولا بده. عشان كده الروح القدس وجه الكتابة هنا على فم بولس الرسول، لأنه رجاءنا في شخص واحد بس هو اللي قدر يدخل إلى مداخل الحجاب. إيه هو الحجاب؟ الحجاب ده اللي كان بيفصل بين القدس وقدس الأقداس في خيمة الاجتماع. حتى الكهنة في العهد القديم ما كانوش يقدروا يدخلوا إلى ما وراء الحجاب، كانوا يبخروا ويصلوا قبل الحجاب، لكن عند الحجاب لا، ممنوع. كان بيدخل ده رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة وياخد الدم ويرش جوه قدس الأقداس ويصلي لأجل نفسه الأول ويصلي لأجل الشعب، وكانوا يربطوه بسلسلة عشان لو مات جوه يسحبوه. فهو بيقول لهم هنا الرب كان رئيس الكهنة في العهد القديم يدخل مرة في السنة، ودي كانت عادة وفريضة لازم في يوم الكفارة، لكن هنا بيقول لهم الرب يسوع مخلصنا دخل مرة واحدة، وهو ده الرجاء بتاعنا، والرجاء ده رجاء آمن ورجاء ثابت. عشان كده بيقول إيه؟ بالرجاء الموضوع أمامنا. إيه هو الرجاء الموضوع أمامنا؟ إن الرب يسوع المسيح سبقنا للمجد وإحنا هنلحقه. ده رجاء كل مؤمن. إحنا هنا على الأرض ملناش أي امتلاكات، إحنا هنا غرباء، إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد أبدي. ده رجاءنا، رجاء موضوع أمامنا كل يوم وكل لحظة، إن الرب يسوع سبقنا إلى المجد، وهو اللي قال أعد مكان وآتي وأخذكم حتى حيثما أكون أنا تكونوا أنتم أيضا. ده رجاءنا، إحنا منتظرين الرجاء المبارك اللي هو ظهور ربنا يسوع المسيح لاختطاف الكنيسة للمجد، الذي هو لنا كمرساة. الرجاء ده بيهدي نفوسنا، زي ما قال الفاضل أخويا الأسيس هنري، إنه الناس مرتبكة والناس تعبانة والناس خايفة. لو بصيت حواليك يا أسيس جون عن اللي بيحصل حوالينا في الضغوط النفسية على فكرة الضغوط النفسية والمشاكل دي مختلفة من بلد لبلد، يعني ممكن في بلادنا ممكن الفقر المرض الاحتياج المادي، لكن تعالى هنا في استراليا أحلى المستشفيات أحلى المدارس أحلى كل شيء، لكن الناس مضطربة نفسيا، الناس قلقانة، الناس تعبانة، الناس خايفة. ليه؟ لأنه العين والذهن والإيمان تحول عن الرجاء. ناس عايشة بلا رجاء. الصحة النفسية على فكرة موضوع مهم جدا، الصحة النفسية بتأثر على الجسم كله وكمان بتأثر على الحالة الروحية. بولس يوحنا قال له كده: أنا أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما نفسك أيضا. عشان كده لما بيشبه رجاءنا بالمرساة الآمنة الثابتة التي لا تزعزع، المرساة في الكنيسة الأولى كانت رمز للرجاء، يعني المرساة اللي هي الأنكر اللي هو الخطاف اللي بيترسم على السفينة، ووظيفة المرساة دي بتخلي السفينة ثابتة، بتخلي السفينة ما بتتحركش لما الأمواج تعلى عليها، مهما كانت ظروف البحر سيئة المرساة دي بتستخدم. وعلى فكرة كان في أكتر من مرساة في السفينة، في مرساة تترمى على الشمال على اليمين المقدمة المؤخرة، لكن كان في مرساة أساسية في السفينة، والسفينة الضخمة الكبيرة دي فيها مرساة أساسية لما الريح تهيج ولما يكونوا عايزين السفينة تستقر يثبتوا المرساة التقيلة دي. عشان كده يعقوب في رسالته شبه أنه الإيمان بتاعنا ورجاءنا في المسيح وإيماننا ده بالضبط بيثبت إيماننا ضد أمواج الحياة. بيقول يعقوب في رسالته إصحاح 1:6 اللي يطلب، لما كان بيتكلم عن اللي تعوزه حكمة قال لك اللي يطلب أي شيء من ربنا يطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه. المتشكك اللي تعبان ده المرساة بتاعته مش موجودة. المرساة اللي هي إيه؟ الرجاء. أنا ناظر للرب، هو وصل السماء ودخل إلى ما بعد الحجاب وشق الحجاب.

0: عشان يفتح لي طريق للسماء بالإيمان بربنا يسوع المسيح. المرساة وظيفتها يا أسيس كمان بتمنع، مش بس بتثبت السفينة، ده كمان المرساة بتمنع السفينة من الانجراف وتروح في مكان بعيد لما تكون في رياح وطيارات هواء جامدة. احنا كده رجاءنا في السماء ده بيمنع نفوسنا من التذبذب والضياع لما يكون في ضغوط. عشان كده الكتاب بيقول ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلنا، الذين بقوة الله، احنا بقوة الله محروسون بإيمان، بإيمان لخلاص مستعد. عشان كده بيقول إن كان يجب أن تحزنوا قليلا، وإحنا في وسط العالم المضطرب لينا ثقة ولينا رجاء إن الرب سبقنا للمجد وفتح الطريق أمامنا، والرجاء ده إحنا عايشين بيه. عشان كده إيماننا ثابت، إيماننا غير متزعزع، رجاء حي. الكتاب المقدس بيقول وكمرساة مؤمنة وثابتة. مرساة يا جماعة مش ممكن تغزلك، الرب يسوع مش ممكن يغزلك، هو الأمان الوحيد. حطينا أماننا في الفلوس ما عملتش حاجة، حطينا الأمان في البيوت ما عملتش حاجة، حطينا أمان في الذهب، في السلطة، في الجاه، في السفر، في الهجرة، كل ده أنا بقولك الاكتئاب والمرارة النفسية موجودة في كل مكان، لكن اللي يتربط بكلمة الله واللي يتربط بوعود الله، الله لا يتغير وصفاته لا تتغير. عشان كده الرجاء الموضوع أمامنا كمرساة لنفوسنا هو أن الرب يسوع المسيح سبقنا إلى قدس الأقداس ونحن ذائبون إليه. كتاب بيقول لنا نحن نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت مصنوع بيد أبدي. ده رجعنا، عشان كده رجعنا ثابت. الكتاب المقدس في قرايتنا للعبرانيين بيقول لنا أن الرجاء الإيمان بتاعنا هو اللي بيثبت سفينة حياتنا. يحصل انقلابات، يحصل تزعزعات، الكتاب قال في مزمور 64 لن أخشى ولو تزعزعت الأرض وانقلبت الجبال إلى قاع البحار لأنك أنت في وسطها. وما أجمل الترنيمة اللي كنا برنمها زمان، ما دمت ربي في سفينتي فأنا مرتاح. وهنكمل بنعمة ربنا إزاي المرساة وإزاي أنا بحتمي لما يكون لي رجاء والمرساة بتاعتي يكون هو ربنا يسوع المسيح.
1: أشكرك حضرة الأسيس هنري. المراسي الأربعة بدي أتكلم فيهم أنا وحضراتكم: الإيمان الأقدس، الصلاة، محبة الله، الرجاء. طبعا لما قرأنا برسالة العبرانيين كان عم يتكلم الرجاء الموضوع أمامنا. هلأ بس حلو أنه نبتدي بموضوع الإيمان، لأنه إذا لو عندك رجاء بس ما عندكش إيمان فلازم تبتدي بيكون عندك الإيمان، مثل ما قال بولس الرسول: فما أحياه الآن في الجسد أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إذن أنا مش عايش بحسب إيماني، أنا إيمان المسيح. تفضل.
2: مهم جدا أن احنا نعرف إيماننا الأقدس.
1: نعم،
2: زي ما قال يهوذا كده في رسالته آية 20 وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس.
1: نعم.
2: الإيمان الأقدس، نفس يهوذا قال حاجة تانية شبيهة وهي الإيمان المسلم مرة للقديسين.
1: نعم.
2: في آية 3.
1: نعم.
2: الحقيقة هناك فرق بين الإيمان الأقدس اللي أنا ببني نفسي عليه والإيمان اللي أنا سلمته من القديسين. الإيمان الأقدس هو الثقة، ما هو الإيمان هو الثقة، مش
1: نعم. نعم.
2: الثقة
1: بما يرجى
2: في كلام الله وبعوده.
1: نعم.
2: طالما أنا واثق في إلهي وإنه وعوده صدقة، دي أعظم مرسى.
1: يس، لأنه إبليس بيشكك الإنسان، أحقا قال الله؟
2: أيوة.
1: نعم.
2: ده هو يولع القلب ويولع الفكر، لكن لما يكون الشخص ثابت في وعود الله، يا سلام،
1: نفسي في أمان.
2: يجي الشيطان يزعزعهم ما يلقى.

0: هوش بيتزعزع، يلاقيه ثابت. ليه؟ ماسك في الوعد، ماسك في الوعد. بيعجبني ابراهيم. ابراهيم الرب يقول له ايه؟ ابراهيم اخرج، سيب عشيرتك واهلك، وروح للمكان اللي ايه؟ اللي هوريه لك.
1: نعم.
0: لا قال له عنوان، ولا قال له اتجاه، ولا قال له اي حاجه،
1: ولا كيفية الأرض، ولا ولا
0: ولا ولا شيء. وابراهيم يخرج، الله،
1: وهو لا يعلم إلى أين.
0: في رسالة العبرانيين يقول بالإيمان لما دعي إبراهيم أطاع. ليه بقى؟ قال أنا ما يهمنيش هيوديني فين، أنا يهمني مين اللي معايا. هو معايا ما يهمنيش، خلاص، واثق في وعود الله.
1: نعم.
0: السجون أنا في مرحلة مرضي، كان كل يوم كل يوم أصحى الصبح أجري على كلمة الله علشان أشوف وعد النهاردة ليا إيه. كان اللي مثبتني ومعزيني ومفرحني وعود الله ليا. في وسط الناس تبص في وشي كده يقولوا هو مش مضطرب، ولا هو وبيخدم عادي وما فيش حاجة، واخد بالك؟ لكن أنا جوايا سلام. ليه؟ كل يوم واخد منه وعد ثابت فيه. هو ده إيمان الأقدس اللي أنا هو المرساة، المرساة بتاعتي. الإيمان المسلم مرة للقديسين، دي الأمور اللي مبنية على هذا الإيمان الأقدس. فبولس الرسول مثلا عرفنا إزاي هنعمل مائدة الرب في الكنيسة،
1: التعليم يعني،
0: حاجات تعليمية.
1: نعم.
0: حاجات تطبيقية لهذا الإيمان استلمناها منين؟ استلمناها من كلمة الله عن طريق بولس الرسول، عن طريق الرسائل اللي احنا بندرسها وبنعرفها. ده الإيمان المسلم للقديسين. لكن الإيمان كمرساة مهم جدا، مهم جدا. أنا بيعجبني كمان داود قدام جوليات، قدام جوليات. جوليات حاجة فظيعة، وداود ده يعني
1: غلام،
0: غلام بس، وده مسلح أسلحة
1: يعني ما فيك تخترقه ولا بحاجة.
0: ما فيش
1: إلا الجبهة.
0: وده طالع له بعصاية. يعني حتى استغرب جوليات، قال له وأنا يعني
1: علي أنا كلب،
0: شايفني كلب جاي جاي بعصاية. إيمان ثق. اليوم الرب يحبسك
1: في يدي،
0: في يدي. جوليات العظيم ده هيبقى في ايد داود الغلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايمان ثق.
1: هيحبسك بيدي واطعم لحمك لطول السماء وحوش البر.
0: مرساة.
1: شي يعني اما واحد كانه مخدوع يعني، مغسول دماغه، او يقين الايمان يعني الى ابعد
0: شديد
1: حدود.
0: شديد. فدخل المعركة قدام جلياط وكسبها من أول جولة، ومن أول حجرة رماها داود، خلاص انتهى. عنده ثقة، وكانت المرساة بتاعته ثابتة ومؤتمنة.
1: وبالتالي داود بهذا الموقف علم وشجع كثيرين. يعني زي ما تقول هو عاش حياة الإيمان، أو خاض المعركة بالإيمان، وصار قدوة لكثيرين
0: لغاية النهاردة.
1: وهو طبعا رمز لربنا يسوع المسيح الذي واجه إبليس كابن الإنسان.
0: مظبوط. يعني لغاية النهاردة احنا بنتكلم عنه، عن
1: دروس
0: الإيمان اللي ظهر فيه. حتى شعب إسرائيل نفسه كان مدهوش، وشاول يقول مين الغلام ده؟
1: وقال له انت يا ابني ما فيك، وهو رجل حرب منذ صباه، وانت غلام يعني، ما عنده يعني ازاي؟ قال له ما تخافش، عبدك عنده اختبارات وانا الرب معي.
0: أيوة.
1: مجدا للرب. امين. الرب يباركك. حضرة القسيس فرج، بتحب تضيف نقطة معينة على الموضوع لو سمحت قبل ما نتابع؟

0: بشكر ربنا لأجل القسيس هنري. طبعا الكتاب المقدس قال إن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، يعني فواحدة من مراسي اللي فعلا بتعزي النفس وتثبتها في الرب إنه يكون عندي إيمان. الكتاب قال كده في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 وعدد 4، هذه الغلبة التي تغلب العالم هي إيماننا. مش ممكن هننتصر على العالم إلا لما يكون في إيمان حقيقي بشخص ربنا يسوع المسيح. الإيمان شيء في الحياة المسيحية بينقلنا إلى الدائرة السماوية، بيشيل عيني من على الأرض، بيشيل عيني من على نفسي، بيثبت عيني في مخلصي. العالم مليان بريق ومليان جاذبية وناس كلها بتجري في العالم، لكن الإيمان غير كده خالص. احنا مش من العالم، الرب يسوع المسيح علمنا لسنا من هذا العالم، لأن العالم يمضي والشهواته. احنا أصبحنا سماويين من اللحظة اللي اختبرنا الرب وعرفنا الرب فيها، فاحنا لا نؤمن بمبادئ العالم ولا ننجذب وراء إغراءات العالم. الإيمان بيقول إن احنا لينا رجاء سماوي، رحلتنا نهايتها السماء. الإيمان بيقول كده، فاحنا لا نتبع مسار هذا العالم ولا نتشبه به ولا نتأثر بمبادئه، لأن احنا جنسيتنا سماوية زي ما مكتوب في رسالة فيليب. عشان كده عايزين نعيش بالإيمان في العالم كغرباء. أول حاجة بتثبت نفسي وتخلي الأنكر ده اللي هو المرسى ده قوي، إن أنا أبص للعالم هنا إنه فاني، أنا غريب. إن عشت هنا سنة سنتين 10 100، أنا غريب، نحن جميعا راحلون. دي أول حاجة في الإيمان، أنا بعترف ببطلان ما يقدمه العالم لي. الحاجة الوحيدة اللي بستقبلها صح هي من كلمة الله وإيماني بعمل الرب يسوع المسيح على الصليب. إيماني إن أنا ابن لله. النهاردة كنا في درس الكتاب بنتكلم من رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس، وهو بيقول لهم نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. يذكر هنا أننا أولاد الله، إحنا أبناء الله. إحنا أبناء الله مش بالطبيعة، بل إحنا أبناء الله بالاختيار. إحنا أبناء الله مش بالأنساب، لكن بالتبني، الله تبنانا. إحنا أولاد الله مش بالحق، إحنا أولاد الله بالفداء. ده الإيمان بتاعنا، الرب فدانا، الرب اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، الرب ضامن سلامة الوصول إلى السماء. هو ده الإيمان اللي إحنا عايشين فيه كمسيحيين. عشان كده بدون إيمان لا يمكن إرضائه. في كل مرة الرب يسوع كان بيعمل معجزة كان بيقول لصاحب المشكلة آمن فقط، آمن فتشفى، عظيم إيمانك. عشان كده موضوع الإيمان ده موضوع رسالة العبرانيين إصحاح كامل عن الإيمان، وإزاي إن الإيمان ده عمل أمور عظيمة في حياة القديسين الأول، وما زال الكنيسة الآن تعيش بالإيمان إلى أن تنتهي مسؤوليتها ورحلتها هنا على الأرض.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا. بيعجبني الموقف اللي عاشوا المسيح على الأرض كابن إنسان طبعا في المحاكمة، وطبعا هو ذاهب ليصلب والشعب عم بيصرخ وبيقولوا له لبيلاطس الوالي ليصلب، أصلبه أصلبه. فبيقول له بيلاطس والشيوخ عم يشتكوا عليه والعظماء عم يشتكوا عليه، بيقول له أما تسمع ماذا يقول هؤلاء؟ يعني جاوب. أما هو فبقي ساكتا، يعني هدوء
2: ثابت
1: ثابت وهدوء، وعارف انه هو جاي لعمل معين. نفس الامر انا بصلي من كل قلبي انه نحن الرب يعطينا نعمه هذه الثقه وهذا الايمان، انه يضل عندك ثقه وهدوء انه مهما تكون التجارب انت في امان، لانه الرب قال وانت في يد المسيح. بفرح كثير بالمزمور اللي عرج عليه حضره القسيس سفرج، بيقول لك انه الله في الضيقات وجد شديدا. يعني لما بتكون الامور فعلا صعبه حتجد سترى يد الله القدير معك. بتحب توزع هاي النقاط قليلا؟
2: عايز اقول دي بتاخدنا للمرساة الثانية.
1: نعم.
2: الصلاة.
1: نعم.
2: حضرتك ذكرت شخص الرب يسوع المسيح وهو واقف ثابت في المحاكمة. خليك فاكر ان هو قبل ما يروح المحاكمة دي

0: في جسيماني على ركبتيه بيصلي لأبيه السماوي.
1: نعم كابن الانسان.
0: كابن الانسان.
1: يعني الناس بيلتبس عليها الامر انه كيف هو الله بيصلي؟ هو يصلي كابن الانسان لانه اتخذ جسدا بشريا.
0: نعم. فكان بيقول له لتكن لا ارادتك بل ارادتك، انا مسلم ليك. الصلاه ديت شالت اي اضطراب او اي شيء. ومش بتحدث مش مع المسيح بس، مع كل شخص يركع في ظروف الصعبة قدام الرب ويشكيله ويقوله ويتكل عليه.
1: ملقين كل همكم عليه.
0: أيوه.
1: لأنه هو يعتني بكم.
0: هو يعتني بكم. فتقف ثابت في التجربة.
1: ومش هيعرف الإنسان إلا ما يجرب، المؤمن بالذات، لانه اذا مش مؤمن هو ما عندوش الاختبار، فلازم يجرب الامور دي.
0: اتفضل. فهي عايز اقول الصلاه بتزيل الخوف مني، بتزيل الحاله اللي بيمر بيها الانسان وقت التجربه. ان كان شكوك، ان كان خوف، ان كان الصلاه، الصلاه تشيلها.
1: يعني فاذا قبل ما تخرج على النقطه الثانيه، يعني المسيح لما كان عم يصلي ببستان جسيماني كابن الانسان، وبيقول لك واذ كان يصلي باشد لجاجه صار عرقه يتساقط قطرات من دم، بيقول لك اتاه ملاك من السماء ليقويه كابن الانسان، لانه حالته كابن الانسان. الله يرسل معونه، يرسل لنا معونه
0: اكيد
1: بطرق متنوعه، مش ضروري ملاك.
0: لا لا لا،
1: نعم،
0: يرسل في حينه ما يحتاجه المؤمن من تشديد وتعضيد لغايه ما يمر هذا هذه التجربه او هلا هذا الوضع.
1: بالمنطق الكتابي وبحسب وعود الرب، الرب قال ها انا معكم، المسيح قال وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدار. اذا المسيح، نحن مش منتظرين ملاك، المسيح معنا
0: طبعا،
1: لكن بنصلي حتى نقول له يا رب خلينا، يعني اعطيني نعمه حتى اراك، حتى اتلامس مع حضورك، لانه احيانا التجربه بتفقدك الثقه
0: بص يا سيجون، المرساه بتاعت السفينه بتنزل وتروح ماسكه في الصخر، واخد بال حضرتك؟ انا صلاتي بقى بترتفع لفوق وتمسك في الصخر الدهور
1: في المسيح.
0: في المسيح، فبقى ثابت. يبقى الصلاة كمرساة بتوصلني بالله وتثبتني فيه.
1: نعم.
0: ما هي صلة.
1: نعم.
0: الصلاة يعني صلة. وصلتني لله، خلتني ثابت.
1: نعم.
0: في المسيح. بيعجبني حنة.
1: نعم.
0: أم صموئيل. وهي في مرارة الموت. يعني الكتاب يقول وهي مرة النفس، صموئيل الأول 1:10، وهي مرة النفس فصلت إلى الرب بكت بكاء. صلاتها دي بعد كده يا سيجون تشوفها تستعجب جدا. يقول إيه في عدد 18 بقى من إصحاح 1 برضو، فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ أنت يعني إيه اللي حط في قلبك
1: الهدوء والسلام؟
0: أنت بدل المرارة بقى فيه سلام، وكأنها يا سيجون خرجت وفي ايدها صموئيل. هو لسه ما فيش حاجة، لسه ما جاش صموئيل، لكن كان عندها الإيمان ان خلاص هي صلت والرب استجاب وصموئيل في الطريق جاي. فحول المرارة اللي في حياتها لحلاوة. حول النفس المضطربة اللي فيها، شوف كانت ضرتها بتغزها.

0: وكانت نفسها مرة قد إيه، لكن طلعت من عرش النعمة واخدة رحمة ونالت نعمة وعونا في حينه زي ما بيقول الكتاب.
1: أمين أمين، الرب يباركك. طيب هناخد

0: نعم وسلام يا حضرة القسيس جون.
1: نعم وسلام.
0: برحب بحضرتك وضيوف المباركين حضرة القسيس هنري، وألف سلام على حضرتك.
1: شكرا.
0: الشفاء هو وحده يكمل.
1: أمين.
0: وبرحب كمان بحضرة القسيس فرج الغالي على قلوبنا جميعا، الرب يبارككم بجد ويملأ أفواهكم أكتر وأكتر بكلمته الحية والفعالة. أنا عندي تعليق على العنوان وهو الخلاصة أو البهريز، وبعدين هسأل على طول.
1: نعم.
0: أنا قلت كده إن السفينة هي حياتي والبحر هو العالم.
1: نعم.
0: أو الظروف اللي بمر بيها، والعاصفة هي التجارب، والربان هو السيد المسيح، والمراسي الأربعة هم الإيمان والرجاء والمحبة والصلاة.
1: نعم.
0: ولازم نعرف إن الرب يسوع ما وعدناش إن البحر مش هيئيج، لكن الوعد إن السفينة مش هتكون لوحدها في البحر.
1: نعم.
0: وحضراتكم وفيتم وكفيتم وعملتم استرس جامد جدا على إن الرجاء هو اللي بيثبت إيماننا، ورجائنا مش مرتبط بالظروف لكن بالمسيح نفسه.
1: نعم.
0: فأنا عايزة أسأل على نوعين من المرساة. أول سؤال بتاعي على مرساة الإيمان، وشكرا لحضرتك يا أسيس هنري لأنك شاركتنا بخبرتك الشخصية وإزاي كان إيمان حضرتك ثابت في وقت المرض لأنه معتمد على الوعود. طيب لو أنا إنسان مؤمن والرب هو ربان سفينتي بالفعل، والسؤال اللي دايما بيحير وبيتعب اللي حوالينا، طب ليه الله أساسا بيسمح أحيانا للسفينة أنها تتحطم؟ أو هقول السؤال بصورة مختلفة، لو كان الله هو المرساة الحقيقية للنفس، طب ليه بيسمح أحيانا بأن العاصفة تشتد إلى درجة بتخلي الإنسان يشعر أن الله نفسه قد تركه؟ لأنه ده اللي حصل مع التلاميذ لما كان الرب معاهم في السفينة وقامت العاصفة وهم ظنوا أنه هو لا يهتم. ده سؤالي الأولاني. وسؤالي الثاني والأخير بخصوص المرساة الثانية اللي هي مرساة الصلاة، إذا كانت مشيئة الله هي اللي هتتم في النهاية، فإيه فايدة صلاتي؟ إيه هو اللي هتغيره الصلاة؟ يعني كمان مرة، لو في شخص بيؤمن إن المسيح هو المرساة لي ووقع في مصيبة أو تجربة وطلب وصلى بدموع إن الرب ينقذه لكن للأسف مات وخسر كل شيء، هل نقدر نقول إن المرساة فشلت؟ ولا ده خطأ في إيمان الشخص نفسه؟ ولا الله لم يستجيب أساسا؟ فين الديفكت؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباكك، أشكرك جدا أسيس فرج. الكرة في ملعبك. الرب يباكك.
2: شكرا شكرا أختي نهال، دايما دايما معانا بالأشياء الجميلة. ربنا يباركك وحرصك على كلمة الله، وربنا يبارك الأخت نهال بالأسئلة الجميلة. المرساة الإيمان أو السؤال الأول اللي سألته الأخت نهال، ليه مرات السفينة بتتحطم أو ليه ربنا بيسمح إن السفينة بتتحطم أو إن العاصفة بتؤذي؟ حقيقي أنا مش بشوف، لأنه لو أنا بشبه السفينة بهي بحياتي، الحياة هنا على الأرض أو جسدي كده كده الجسد زائل يعني، لكن أنا أقدر أقول ليه ربنا بيسمح بمشاكل أو ليه ربنا بيسمح بتحديات. هو هنا في نوعين يعني، في تحديات ومشاكل بتحصل بسبب ضعف إيماني وعدم ثقتي في ربنا وتقصيري في الصلاة كمؤمن، يبقى أكون مؤمن انشغلت بأمور الحياة، ولا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، لكن الذي يجرب يجرب إذا انخدع وراه شهوة نفسه. لكن في تجارب تاني لتنقية الإيمان، في تجارب تاني لما ربنا بيدخلني في البوتقة، ربنا بيطلع مني شيء بيلمع، ربنا عايز يعلمني درس، ودرس مهم جدا جدا. ده بالنسبة للسؤال الأول، وده هياخدني الحتة مهمة جدا أختي نهال، وإحنا بنتكلم في موضوع الإيمان وموضوع الصلاة. زمان لما ربنا قال له يا موسى اعمل مدن الملجأ في سفر العدد إصحاح 35، مدن الملجأ كانت في متناول كل إنسان، كل واحد محتاج مدينة الملجأ يقدر يروحها. ايه الفايدة لمدينة الملجأ لو انا ما قدرتش اوصل اليها؟ لو انا عارف ان انا ليا مدينة ملجأ وانا مش عايز اروح، طب هتستفيد ايه؟ يعني في وقت الضيق، وقت التجربة، ربنا عايزني انا ألجأ لمدينة الملجأ اللي هي شخص ربنا يسوع المسيح كرمز في العهد الجديد. الخيار الوحيد للشخص المحتاج انه

يوصل لمدن الملجأ اللي توفرت لحمايته عشان يعيش في نطاقها. لو انا مثلا في رايح مدينة الملجأ ووصلت لحد الباب وما دخلتش، برضو انا مش هستفيد حاجة. الرب يسوع المسيح في العهد الجديد هو بيقدم حرية كاملة من اوجاع، من امراض. مش معناته ان انا هعيش بلا الم وبلا وجع وبلا لا، في الوقت اللي التجارب تزيد عليا وفي الوقت اللي الوجع والالم بيزيد عليا، بتلاقي نفسي تتعلق بربنا وربنا يرفعني بطريقه معجزيه محدش يقدر يوصفها فوق كل الم. زي ما الاخ الفاضل اخونا الكبير القسيس هنا يشارك بموضوع المه، ازاي ربنا كان بيرفعه. على فكره زمان في مدن الملجا كان بيلجأ ليها الأبرياء، كل قاتل نفس زاهون، لكن الرب يسوع مش بيلجأ له الأبرياء، ده بيلجأ له المذنبين اللي شاعر إنه هو خاطي وتعبان يلجأ للرب. عشان كده أسأل سؤال أختي مهال، إمتى إحنا أو إمتى بيستخدموا المرساة في عالم البحار؟ هل بيستخدموا المرساة لما يكون البحر هادي؟ هل القبطان بينزل المرسى لما البحر كده يكون ثابت والجو حلو وجميل؟ لا أبدا، بيستخدموا المرساة في البحار الهائجة لما تهيج الأمواج بينزلوا المرساة. عشان كده ربنا النهاردة بيقول لي استخدم الصلاة، سلاح الصلاة النهاردة كل ما اشتدت العواصف عليك نزل مرساة الصلاة عشان تثبت السفينة وتمنحها من الانجراف. صلي، قال كده يعقوب على أحد مشقات فليصلي. فالصلاة مهمة جدا، وده توقع لسؤالك الثاني اللي هو لو مشيئة الله ثابتة، هل لو أنا أصلي مشيئة الله تتغير؟ لا، أنا صلاتي لا تغير مشيئة الله، لكن صلاتي بتخليني أفهم إلى حد ما ما يريد الله مني. الصلاة ليا بتديني طمأنينة وسلام، أنا ليا أب أنا واثق فيه، هو مش ممكن أبدا هيخليني أجتاز في تجربة فوق طاقتي وفي إمكانياتي، بالعكس هو لو سمح بتجربة هيعطي التجربة ومعها المنفذ. ده ثقتي في العشاء. كده إحنا لما بنصلي بنصلي لإلهي ونقول أبونا السماء. ونقطة مهمة أختي نهال، مش مرات كتيرة جدا إنه الصلاة تستجاب، مرات ربنا أنا أصلي لشيء وربنا يقول لي نو، ومرات أصلي وربنا يقول لي يس، ومرات أصلي تاني وربنا يقول لي نطيت مش دلوقتي، ومرات أنا أصلي وربنا يستخدم وسائل أخرى عشان استجابة الصلاة. يعني مثلا مع الفاضل القسيس هنري لما اكتشف أنه في مرض، ربنا استخدم الأدوية، ربنا استخدم الأطباء، استخدم المستشفى، وإحنا بنؤمن أن الشفاء بإيد الله. عشان كده ربنا بيستخدم أشياء تاني لاستجابة وسرعة الصلاة. فده موضوع مهم جدا، إنه لما تشتد العاصفة على السفينة على رحلة حياتي في العالم هنا والأمواج تبدأ تلطمها، أنا بالإيمان الرجاء الموضوع أمامي وبالصلاة أنا بثبت سفينة حياتي وامنعها من الانجراف. عشان كده لما تثبت السفينة هتكون السفينة مرتاحة وكل اللي عليها هيكونوا مرتاحين. لازم السفينة تكون مرتبطة بالمرساة. تخيلي أختي نهال لو السفينة بتنزل المرساة وحبل أو سلسلة المرساة دي مش مرتبطة بالسفينة. العكس هنا، إنه المرساة السفينة العادية بتنزل المرساة لتحت، لكن إحنا المرساة بتاعتنا لفوق، كأنه الحبل في إيد ربنا وأنا ماسك في الحبل اللي ماسكه ربنا. عشان كده بيقول الكتاب الذي أمسكه في يدي لا يقدر أحد أن يأخذه مني. حلو خالص. وكمان شيء تاني، لو أنا بصيت على المرساة والصلاة، المرساة لما تنزل تحت المية ما بتبقاش باينة، حدش بيشوفها، وده رجائي في ربنا، إنه أنا عندي إيمان ومصدق إنه ربنا بيعمل أشياء أنا مش شايفها، هو بيشتغل من خلف الستار. وده الإيمان اللي تكلمنا عنه، إنه هو الإيقان بأمور لا ترى. أنا شايف بالإيمان إنه ربنا شغال في حياتي، فوأنا بصلي أنا مؤمن وبقول له يا رب اللي تكن مشيئتك كمؤمن، حتى لو الظروف عكسي، حتى لو أنا بواجه ديئات وأمراض ومشاكل وصعوبات. النهاردة بأمانة قدام الله شخص بعت لي رسالة كبيرة وبيقول لي يا سيد صلي لي، أنا متعثر جدا جدا، متعثر في أمور مالية ومتعثر في أمور عائلية ومتعثر مع حياته ونفسه محبطة جدا.

0: ما كانش فيه قدامي غير انا ابعت له رساله صلاه اقول له انا بصلي معاك وواثق ان ربنا هيتدخل في الامر. عشان كده الصلاه مهم جدا، الايمان كمان مطلوب جدا اختي نهال، لان بدون ايمان زي ما انا قلت في البدايه مش هيمكن يرضاه، والمرساه تكون مخفيه. واخر حاجه يا اسيس جون، انا يعني ايه معنى الصلاه؟ بس اجاوب للاخت نهال دي، الصلاه اعلان ضعفي البشري قدام الله، بقول يا رب انا لا حول لي ولا قوه لكن انا مستند على قوتك انت. الصلاه هي المدرسه والمكان اللي انا بتدرب فيه على سماع صوت ربنا ومعرفه مشيئه ربنا، وكمان بفحص نفسي ودينها في محضر الله.
1: ربي يبارك جدا. طيب اسيس هنري، انا بدي اتابع بموضوع الصلاه هيك بعد في كم نقطه على قلبي هيك نشوف قديش يعني الصلاه ممكن يجي ابليس يقول لي دي موضوع ما تصليش من اجله لان ده موضوع كبير كتير، او ربما انت اخطات جدا وما تصليش لانه ما فيش مغفره ما فيش قبول الى ما هنالك. تحضرني الحادثه اللي صارت بحسب صموئيل الاول الاصحاح 12 لما الشعب طلب لنفسه ملك ورفضوا الرب، قالوا له لصموئيل النبي نحن بدنا ملك، نريد ملك يسير امامنا كسائر الشعوب. قالوا بس الرب يملك عليكم. قالوا بدنا ملك. غضب صموئيل، زعل صموئيل، قالوا الرب لا ما تزعل لانهم لم يرفضوك انت بل اياي قد رفضوا. عين لهم ملك بس قل لهم قضاء الملك، الملك شو لازم، شو احتياجاته. قال لهم حياكلكم وحيعملوا حيعملوا بدنا ملك. فتشوف كان يعني خطاياهم كانت متعمده جدا. قال لهم صموئيل مش هلا نحن بوقت الصيف، رح صلي وخلي الرب يرسل بروق ورعود. صلى نزل بروق ورعود، قال لهم حتى تعرفوا انه انتم اخطاتوا بحق الرب. خاف الشعب، وبحسب عدد يعني صموئيل الاول 12 وبحسب عدد 22 او خلينا حتى أرى اوضح شوي بعدد 22 بيقول انه او 21 حتى قال لهم لا تحيدوا، اعبدوا الرب بكل قلوبكم ولا تحيدوا لان ذلك وراء الاباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لانها باطله، لانه لا يترك الرب شعبه من اجل اسمه العظيم، لانه قد شاء الرب ان يجعلكم له شعبا. وقالوا له طبعا صلي لاجلنا، وقال لهم واما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه من اجلكم بل اعلمكم الطريق الصالح المستقيم. فالنتيجه انه عملوا اللي ما بينعمل. بقى شو بيقولوا؟ طب يلا صلينا. بيقولوا انا عم صلي لكم والرب حيسمع لكم. تفضل، لانه موضوع ده يعني انت عم تصلي بموضوع خطير، وازاي انا حاتقدم الى الله على موضوع انا اخطات اليه بهذا الشكل؟
2: بص يا سيجون، الكتاب المقدس ورانا قصص في العهد القديم
1: مدرسة ودروس
2: لناس أشرار،
1: نعم،
2: لكنهم صلوا واتضعوا. لما اتضعوا الرب
1: استجاب.
2: يعني يقول عن ملك أخاب مثلا، الملك أخاب كان الرب ده ملك شرير، وكان الرب يعني ناوي ان هو
1: يبيده
2: ويهزمه في المعركة اللي داخلها، لكنه اتواضع وصل. فالرب قال لإيليا
1: مش رح اجيب الشر على دوره، الشر على دور ابنه رح اجيب،
2: علشان هو شفته تواضع ازاي
1: لبس مسوح وكذا ومشى بسكوت.
2: كذلك الملك منس ولما تضاء وفي
1: ضيقه
2: طلب الرب فاستجاب له.
1: لما تضايق وطلب الرب
2: تضايق. بص الرب قلبه حنين جدا، ما بيطيقش حتى لو كان هذا الشخص عارفه ان هو متعجرف، لكن جه واتضع قدامه
1: بيعطيه فرصه،
2: يدي له فرصه. بص عايز اقول له حاجه واجاوب للاخت نهال برضو.
1: نعم.
2: بالمناسبه الصلاه لا تغير مشيئه الله،
1: نعم،
2: دي معروفه، حاجه معروفه، لكنها تغير مشيئتي انا لتتوافق مع مشيئه الله.
1: هو دايما مشيئته صالحه.
2: ايوه، تفهم

0: يفهمك ان مشيئته صالحه ودي لصالحك حتى لو بانت انها
1: مش لصالحك.
0: مش لصالحك. خد بال حضرتك اقول لك وانا برضو في مرض اختبارات يعني كنت بعدي بيها
1: بمرض الكانسر الاخير.
0: بمرض الكانسر الاخير
1: نعم.
0: كنت ببقى قاعد افكر ويجي عليا هجوم من عدو الخير. فبعدين زوجتي ملاحظة فتقول لي مالك؟ اقول لها مش عارف عدو الخير بيحاول ان هو
1: يفقدك سلامك.
0: يلهب قلبي وفكري وكده. طب هو رب عمل كده ليه؟
1: اوكي.
0: عمل كده ليه؟
1: يعني هل في ضرورة؟
0: تومية تقول لي ايه؟ تقول لي انا هسألك سؤال وتجاوب امام الله. تقول لي سألي. قالت لي انت حياتك دلوقتي مع الرب وقربك ليه زي الاول قبل المرض؟ قلت لها لا. انا كنت يعني كل ما الاقي فرصه كل ما الاقي فرصه
1: اقعد قدام الرب.
0: اقعد قدام الرب هي تبقى شايفاني قاعد. واخد بالك؟ ايه اللي ما انا كنت الخدمه واخداني والمشاكل والمشاغل والبتاع
1: الخدمه الرعويه.
0: قال لي انت عارف بقى الرعايه. قال لي لا انا عايزك اقعد معاك.
1: نقعد مع بعض هيك. أيوة. ساعات طويلة. أيوة. يطيب ساعات.
0: فلما فعلا أنا شعرت بلذة وشعرت بأمور أنا مرفوع مش زي الأول. واخد بالك؟ شفت أمور بيسمح بيها الله أنا بيبقى تهيالي إنها مش لصالحي لكن هي لصالحي روحيا.
1: هو الرب يا أسيس بيدخلنا بالأتون مثل الفتية الثلاثة حتى يخلينا نشوف بوضوح الرابع اللي قال عنه نبوخذنصر مالي أرى رابع شبيه بابن الآلهة. أحيانا كثيرا ما بنشوفه إلا بالأتون.
0: شفت حزقيا الملك الرب يبعت أشعياء ويقول له وصي بيتك لأنك
1: تموت.
0: وبعدين يضير وشه للحيطة
1: ويبكي
0: ويصلي.
1: إيه؟
0: يرجع أشعياء من الطريق ما كانش وصل
1: كان وصل إلى نص المدينة.
0: رجع قول له روح له أحسن أنا مش قادر أشوف دموع دموعنا غالي عليه حولي عني عينك
1: لأنهما قد غلبتاني.
0: اداله 15 سنة امتداد. ايه يا رب انت بترجع في كلامك؟ لا الله ما يرجعش في كلامه
1: بس كله في حسبانه
0: لكن الله يغير معاملاته. خلي بالك لا يغير مشيئته لكن يغير معاملاته.
1: ما هو بيقول كده بحسب لاويين 26 ان رجعتم الي بس اذا لم ترجعوا الي ازيد على تاديبكم 7 أضعاف
0: بالزبط.
1: بس اذا رجعتوا الي أنا ساعتها برجع إليكم.
0: أيوة يقول بالزبط كده. يبقى الصلاة لا تغير مشيئة الله لكن تغير معاملته معي. واخد بالك؟ وتغير مشيئتي أنا لتتوافق مع مشيئته هو والأراضي المبسوط. وفرحان.
1: آمين. ربنا يباركك. الاختبارات يا حبيبي حقيقة ما بتخلص. حقيقة ما منشوف الرب بوضوح إلا في الأتون. في أتون التجارب والضيقات.
0: مزبوط.
1: ولما طرح نبوخذنصر الفتية الثلاثة المؤمنين كانوا شباب ومتمسكين بالرب وما سجدوا لتمثال الذهب اللي عملوا لبناه أو صنعوا نبوخذنصر الملك كان ملك ملوك قالوا إذا ما بتسجدوا بدي أطرحكم في أتون النار المحمى 7 أضعاف. قالوا له ليكن معلوما عندك مش رح نسجد إذا عنا إله قادر ينجينا إذا ما أنقذنا مش رح نسجد. خلص ودخلوا في الأتون. اتعجب الملك لما شافهم عم يتمشوا محلونين يعني بدون الربط ومعهم شخص رابع جاء المسيح له كل المجد. قبل ما يخلق قبل ما يولد من العذراء مريم المطوبة كان يظهر المسيح بتجليات خاصة وقف عن كرسته قام

0: مالي ارى اليس مش قال له مش طرحنا ثلاث اشخاص، مالي ارى رابع شبيه بابن الالهه؟ طلعن وسجد لهن. الله لما بيسمح بضيقه يا احبائي يا مؤمنين يا مؤمنات، مش لانه معناته انه هو يعني زي ما تقول ما بيحبك، لا، هو بيحب يزيد عظمتك ومجدك في الرب ويتمجد فيك. حزقية لما مرض اتت كل الملوك اللي حواليه او الهدايا، بعثوا له هدايا واكرموه وزاع صيته انه الرب شفاه، كان موت محتم. تمجد ولا ما تمجد؟ الضيقات اللي بنمرق فيها كمؤمنين ومؤمنات انما هي ايضا لمجد الرب ولتمجيدنا ايضا به، له الكرامه وله كل المجد. قسيس فرج الرب يباركك، بدنا نتابع اذا محبه الله. المرساة الثالثه محبه الله، يعني اللي قال لك ليش قبل ما نبتدي بس حط لك نقطه صغيره. اذا عندنا نحن كم مرساة لازم نحط؟ عاده بيحطوا اربع مراسي على كل جهه واحده، مش كده؟ اربع مراسي عاده. انا مش بحار، بس بتصور بيحطوا اربع مراسي، مش كده؟
1: هو في
0: المقدمه بيحطوا واحده،
1: في اعمال 27
0: يس
1: قال ان هم مدوا اربع مراسي من مؤخره السفينه.
0: ايه، لانه يعني لانه كانت الامواج عم تضربها وهي كانت علقانه بين بحرين، بين شطين يعني، او خليجين، خليج خلينا نسميها. طيب فإذا جيت رميت مرسات أو اثنين مش رح تنفعك إلا ما ترمي الكل، لما تقول حالي هاجي، مش كده يا أسيس؟
2: طبعا
0: تفضل.
2: يمكن طبعا المحبة حد الأسيس في الكتاب هي محبة ذات وجهين، يعني محبتي لله ومحبتي لإخواتي.
0: نعم.
2: لو أنا بحب الله أكيد هيبان أن أنا بحب إخواتي، لو أنا مش قادر أقبل إخواتي معناته أشك في محبتي لله. فالمرساة الثالثة هي المحبة، إزاي يكون لي علاقة وأنا بحب ربنا من كل قلبي من كل نفسي من كل فكري. وأفتكر في القصة دي الابن الضال لما رجع لأبوه والأب أعلن حبه وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يعني المحبة في الكتاب المقدس واضحة جدا في اللي عمله الرب يسوع المسيح على الصليب. يعني لو أنا مثلا بتكلم في رسالة يوحنا لما قال كده بولس، على فكرة رسالة يوحنا الثالثة دي حوالي 210 كلمة، يعني أصغر سفر في الكتاب المقدس في العهد الجديد، بيقول الشيخ إلى غيس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. أنا فرحت جدا إذ حضر إخوة وشاهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون في الحق. هو عايز يقول له زي ما صحتك البدنية كويسة، زي ما صحتك الروحية سوري كويسة، أنا كمان عايز صحتك البدنية. الصحة الروحية كل ما كانت كويسة كل ما كانت الصحة البدنية تتمتع بشيء من الراحة والاسترخاء. عشان كده لما يكون في حب وفي علاقة بيني ما بين الله، علاقة قوية بالمحبة، وأنا مصدق إن الله حبني، أحبني زي ما أنا، سواء أنا ضعيف ربنا محبته ثابتة، لو أنا قوي ربنا مش محبته بتزيد لي، هي نفس المحبة وأنا قوي ولا ضعيف. وكتر حب لربنا هو اللي بيمنعني ان انا ازعل ربنا واغلط. وكمان يمكن انا ارجع شوية موضوع الصلاة قبل موضوع المحبة. داود لما في مزمور 142 قال آية انا دايما اقولها للشباب، اخرج من الحبس نفسي، اخرج من الحبس نفسي. قبل فترة كنت بتكلم مع الشباب اللي بيدرسوا هنا والدكاترة والناس اللي في الكنيسة عندنا، ولقينا انه تقريبا في اكتر من 25 نوع مرض نفسي. الامراض دي مشكلة، مشاكل اكتر من 25 مشكلة نفسية. ال- ال- ال- ال- الشعور بالذنب، الاكتئاب، التدهور الاخلاقي، قلة النوم، الاكل الكتير، الشعور بالقلق، صغر النفس، الخوف، الضعف، الظلم، شعوري بالاضطهاد، شعوري بالألم، شعوري بالحزن، شعوري بالغضب، شعوري بالوحدة، شعوري بالفشل، شعوري بالخطأ، شعوري بالتعب، بالغيرة، بالعجز، بالرفض، بالدنيا، كل دي مشاكل نفسية. مفيش شيء يقدر يخلصني من المشاكل النفسية دي غير المرستين الأولانيين والتانيين. المرسة الأولى يكون عندي إيمان، المرسة الثانية يكون عندي صلاة، المرسة الثالثة يكون عندي محبة. عشان كده أنا لما بصلي

0: ده الملاذ الآمن اللي أنا بلجأه لربنا. الصلاة هي لغة الحب. لو أنا بحب ربنا هقدر أركع وأصلي، لو أنا بحب ربنا هيكون ليا شركة معاه. الصلاة هي تنفس، هي تنفس للمؤمن. دليل على إن أنا بحب ربنا في سفر الأعمال لما شاول اتغير وراح له حنانية، اتقال عنه هوذا يصلي. أول علامة اتقالت عن شاول بعد تغييره هوذا يصلي، والرب يسوع المسيح اتقال عنه أما أنا فصلاة. هو كان بيحب الصلاة لأنه في علاقة وحب غير عادي بينه وما بين الله الآب. فالإيمان والصلاة والمحبة دول ما نقدرش نفصل عن بعض، ما نقدرش نفصل حاجة. لو أنا بحب ربنا هقدر أصلي، ولو أنا بعرف أصلي إيماني هيزيد. عشان كده قال مرة أحدهم إن الصلاة هي سلاح بيستخدمه كل الأتقياء على مر العصور. يقول مزمور 22: إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يغزوا. في كل عصر، كل عصر الصلاة مهمة جدا، والصلاة بتولد جوايا حب غير عادي لربنا. عشان كده الرب يسوع بيتعامل في الصلاة معاملة فردية، بيقول لك متى صليت ادخل الى مخدعك واغلق بابك. دي علاقة حب بين ما بينه لوحده. لما تصلي ادخل، ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. ويحضرنا ودول لا تكونوا كالمرائين الذين يصلون في زوايا الشوارع. لا، ربنا في علاقة الحب دي علاقة فردية، هو بيحبني وأنا بحبه. وكأني لو أنا لوحدي بس في العالم كان الرب يسوع المسيح هيموت لأجلي. أنا لما بصلي بعلن عن محبتي لربنا، بقول يا رب أنا بحبك لأن أنت حبيتني أولا. الكتاب المقدس اتكلم، ما أروع الآيات اللي اتكلمت عن محبة الله لينا. وأشهر آية في يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة. وانظروا أي حب أعظم من هذا. مفيش حب أعظم من كده، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه. لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. مفيش حب أروع من كده. الله أحبنا وبين محبته على الصليب لأجلنا. أنا دوري كمؤمن الله يكون الأول في حياتي. لما أحب ربنا أحب من كل قلبي فعلا، أحب من كل نفسي فعلا، ما أحبش حد أكتر منه، ما أحبش حد غيره. لما محبة الله تتولد فيا بالروح القدس هقدر أحب الآخرين وهقدر أكمل وهقدر أواجه التحديات. لو أنا في علاقة حب بيني ما بين الله اللي هي إيه؟ علاقة الأب بابنه. هو أبويا، مش ممكن أبدا هيضرني ومش ممكن أبدا هيسيبني مهما غلطت مهما عملت. هو هيمدي إيده ويمسكني ويرجعني تاني للطريق. ده الحب، ودي المرساة الحقيقي اللي بتعزي النفس. ثق تماما يا كل مجروح، يا كل ضعيف، يا كل واحد حاسس انك شعر بالنقص او الناس نبذوك او انت مالكش قيمة او بتعاني من صراع مع نفسك، ثق ان ربنا بيحبك. ثق في ده تماما، هو ده اللي هيعالج نفسك. دي المرساة الحقيقية ان ربنا بيحب.
1: امين، الرب يباركك. طيب اساس انا هقرا قراءه حتى توضح شوي فكره موضوع انه محبه الله. بحسب سفر النشيد الانشاد بيقول: المحبه قويه كالموت، الغيره قاسيه كالهاويه، لهيبها لهيب نار لذى الرب، سيول كثيره مياه كثيره لا تطفئ المحبه، الى ما هنالك. بس بالعهد الجديد بيخبرنا الوحي برساله يوحنا الحبيب، وطبعا المسيح قال انه هو بيحبنا، ليس لأحد حب أعظم من هذا، يعني أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فثقتي بكلام المسيح والكتاب المقدس دون هذه الأمور بتخليني ثابت حتى لو أني وصلت إلى الموت. يعني ما في مؤمنين ماتوا، يعني معقول نحن ما يشي وقت بدنا نموت، بس حتى نحن في موتنا عندنا ثقة. ورسالة يوحنا الحبيب وضحها هيك بطريقة حلوة بحسب يوحنا الأولى الإصحاح الرابع، بيقول بعدد 17 أو 16 حتى تكون أوضح، بيقول: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن. أعطانا أن نكون بذات الكيفية، بذات البر اللي كان فيه أعطانا بره، وعايشين نحن مبررين. وكيف عاش في المسيح في العالم، نحن سنعيش في العالم كما سلك ذلك.

0: هكذا نسلك نحن ايضا، شيء طبيعي. بعدين بيقول لا خوف، لا خوف في المحبه. بل المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج، لان الخوف له عذاب، واما من خاف فلم يتكمل في المحبه. نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. تفضل.
1: اكيد مهم جدا، حتى ان في رساله يهوذا وآية 21 يقول احفظوا أنفسكم في محبة الله.
0: حفظ النفس في المحبة الإلهية.
1: أنا لما بحفظ نفسي يعني أنا دايما فاكر محبته لي، وأي حاجة بيعملها لي أدم بيحبني بقبلها، لأنه بيعملش حاجة ضدي أو مش لمصلحتي.
0: أو فينا نقول أنه خليك فاكر أنه أنت محفوظ في محبة الله. أحفظ keep yourself، أحفظ نفسك، خليك أنت مفتكر أنك أنت هناك محفوظ في المحبة.
1: يعني محبة الله دي عجيبة جدا. يعني بيقول عنها كده في رومية 8:35، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، اضطهاد، جوع، عرض، خطر، سيف، يعني تجارب بتقابلنا فيها كل دي، محدش يقدر من الحاجات دي كلها يفصلني عن محبته. ويقول في عدد 38 و39 من رومية 8، فإن متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح يسوع ربنا. شوف أمور صعبة جدا بتبان في إنها مش حلوة.
0: لما بوليكارب تلميذ يوحنا الحبيب كان من أعظم القديسين في ذلك العصر، وكان طبعا يعلم تلاميذه ويربح نفوس، فصار في اضطهاد على الكنيسة في زمن بوليكارب بشكل قوي، وطبعا خبأوا التلاميذ حتى لا يقتل، لكن لما صار في خيانات حدا دل عليه، فتح الباب للحرق للجنود الرومان، فتح لهم رحب فيهم دخلهم قال لهم تفضلوا بتحبوا تاكلوا طعمهم اطعمهم، وقال لهم بس اذا في مجال اني ادخل وصلي. دخل صلى، عم يسمعوه طبعا هم، صلى لقاله اللي جايين يمسكوه، صلى لكل الكنيسه، صلى وسلم نفسه، وقف قدام الوالي والحكام قالوا له ارحم شايبتك، هو كبير بالعمر كان كتير، انكر المسيح. قال له مش هانكر، هو ولا مرة تركني، ازاي انا حسيبه دلوقتي؟ مش ممكن. فلما حطوه قالوا له نار، قال له النار نار بس مش هاترك المسيح. ده ثبات حلو. فلما جربوا يثبتوه على الخشبة ويولعوا النار، بيقول له للوالي او الحاكم، بيقول له ما تثبتونيش، انا واثق انه المسيح هو حيعطيني قوة اثبت على الخشبة تأحترق. تصور. أنا مش هأهرب. تصور. ثقة في وسط الأتون، في وسط النار. ليه؟ مثل ما قال بولس الرسول، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم.
1: في محبته كمان يا سيس جون، في سقطتنا بيسندنا ويقومنا. يعني بطرس كان عامل مغوار يعني وشجاع، ويقول له أنا مستعد أن أنا أموت
0: لأجلك.
1: لأجلك بعدين
0: موت معك، قال له.
1: كان أول واحد
0: أول واحد
1: تابعه من بعيد وبعدين أنكره. ومع هذا يوحنا 21 الرب يروح له على بحيرة جنسارت ويبدأ يتكلم معه،
0: شدده من جديد،

0: شد يقول له أتحبني يا بطرس
1: يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء جميعا؟ قال له نعم يا رب.
0: أنت بتحبني؟ شوف أنا بحبك قد إيه يا بطرس. يعني
1: مش شايل لك إياها.
0: لا
1: إياها.
0: لا أنا جاي علشان أرجعك تاني لوضعك.
1: أردل لك الكرامة.
0: وتبقى خادم. يعني أنا كهيلة بطرس كان فقد الأمل في هذا الموضوع نهائيا أنه هو يبقى
1: مخجول، نكر المسيح
0: وخلاص
1: وشتم ولعن وقال إني لست أعرف هذا الرجل.
0: هل نرجع بقى للشبكة والقارب
1: وخلاص
0: والسمك
1: نرجع صيادي سمك؟ قالوا لا لا لا لا الرب يباركك. طيب أسيس فرج، آخر نقطة سريعة اللي هي الرجاء. أنا عندي طبعا نقاط حلوة حطيتها آيات، يعني آيات. تيتوس 2:13 بيقول منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. عبرانيين 3:6 وأما المسيح فكابن على بيته وبيته نحن، أي الكنيسة جسد المسيح عروس المسيح، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة، هذه ثقة إلى النهاية. عبرانيين 10:23 لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد الله هو أمين. بطرس الأولى 3:15 بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. شو هالرجاء اللي فيكم؟ يوحنا الأولى 3:3 وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كولوسي 1:5 من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. إلى ما هنالك، يعني الكتاب مليء جدا بالرجاء. وكما قرأنا في البداية حضرة الأسيس، قرأنا أنه الرجاء الذي هو المسيح الذي دخل كسابق لأجلنا إلى ما وراء الحجاب. فالرجاء موجود بكل النواحي. تفضل يا محبوب.
2: طبعا أنا بضحك على أسيس لأنه لو الناس في الكنيسة عندنا حاضرين هيضحكوا، لأنه طبعا أنا زوجتي اسمها رجاء وهي قاعدة وسمعانا، فعمالة تسمع اسمها يتكرر، وأنا بقول لها دايما وتطمئن لأنه يوجد رجاء. دايما بقول وتطمئن، دايما الإنسان بيطمن لأنه رجاء وثقته في الله. إذا أنا عندي رجاء أنا مطمئن، زي ما حضراتكم تكلمتوا أن المحبة تطرح الخوف إلى خارج. فأي إنسان الآن وأي إنسان دايما حاسس بالذنب وحاسس بالإحباط وحاسس أنه مش قادر، لما المحبة تدخل قلبه، محبته لربنا، بتلاقي الشعور ده يروح لوحدي. عشان كده الرجاء هو اللي بيديني سلام. إيه هو الرجاء اللي هو المرساة الرابعة ده؟ الرجاء ده في المرساة الرابعة إنه أنا باصص للسماء والمرساة مش نازلة لتحت في عمق البحر، لكن لا، ده المرساة جايبة عمق السماء، جايبة قدس الأقداس، ومين اللي ماسك السلسلة من فوق؟ هو الرب. هو الرب اللي ماسكها، وهو الرب اللي ماسك بإيدي. عشان كده ده رجائي، رجائي إنه المؤمن لا يهلك أبدا، رجائي إنه أنا مهما ضل وما بعد عن ربنا هو لي طرق يرجعني، وهو لي طرق كثيرة جدا يضيق علي ويجبني. رجائي إنه أنا في وسط الألم والإحباط والإضطهاد وأتعاب الخدمة وأتعاب الجسد والأمراض، أنا ثقتي إنه هو رافعني، ده الرجاء. عشان كده الرجاء بيودي السفينة ناحية المرفأ، ناحية الملكوت. ده النهاية بقى، ده نهاية الرحلة. هو الرجاء إنه هو ضامن سلامة الوصول. الرجاء إنه مهما يحصل حوالي زوابع زلال whatever، أي شيء يحصل، أنا كابن للرب لي رجاء ثابت في المسيح. عشان كده في سفر أيوب بيقول إنه الفاجر ليس له رجاء، لأنه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطع، عندما يسلب الله نفسه؟ أفيسمع الله صراخه إذا جاء عليه ضيق، أم يتلذذ بالقدير؟ هل يضع الله كل حين؟ أي شخص بعيد عن الله ليس له رجاء. خلاص، أنا إذا أنا خاطئ وبعيد عن ربنا أنا مفيش أمل، في مستقبلي، لكن الرجاء بيأتي في اللحظة اللي أنا بسلم

0: فيها حياة للرب يسوع. عشان كده بولس بيختم رسالة روميو وجوليت: وليملأ إله الرجاء، وليملأ إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء المنظور يا حضرة القسيس، لو احنا رجائنا في العالم والممتلكات والوظائف والهجرة والعلاقات، لو احنا رجائنا في الأشياء المنظورة كلها سوف تفنى، لكن احنا رجائنا رجاء غير منظور، لأن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره إنسان كيف يرجوه أيضا. عشان كده رجائنا في اللي عمله الرب يسوع المسيح لكل المجد على الصليب لأجلنا. أنا بدوري كمؤمن وقبطان السفينة بتاع حياتي لازم ألاحظ، لازم ألاحظ التغيرات اللي بتحصل حولي، أكون واخد بالي. لما القبطان بيلاقي في رياح هبت عليه بيهدي، بينزل المرساة، بيهدي، بيحافظ على السفينة. مرات كتيرة جدا إحنا لما بنلاقي عاصف جاي علينا إحنا بنهرب من ربنا، لكن لا، ربنا عايزنا نلجأ إليه. لما تهيج علينا عواصف وأتعاب وأمراض، ربنا بيقول لك أنت ربان السفينة، أنت القائد لسفينة حياتك. لما تهب عليك الرياح تعمل إيه؟ اطلب من ربنا حكمة، قول له يا رب اديني أن أنا ميز، اديني أن أنا أصهر، اديني أن أنا انتبه، اديني أن أنا أرصد الرياح، أرصد الأمواج، الغيوم يا رب، الشك اللي بيحصل، اديني أن أنا أقرب منك لما العواصف تهيج علي. ده ربنا عايزه، مهم جدا ان انا اعمل كده. لما الظلام يشتد اعمل ايه؟ القي المرسال، ارفع الصلاة، اقول له يا رب اعن ضعف ايماني، اتمسك بربنا اكتر. لما الامواج تزيد علي اركع وصلي، لما الحياة تضطرب حواليا اقول له يا رب وجه نظر اليك. ده الرجاء اللي احنا عايشين عليه، قول له يا رب اديني حكمة واملأ قلبي بالرجاء، ان انا اؤمن ان انت اله الحي الموجود معايا، ما بتسيبنيش، انت وعدت انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر.
1: امين. الرب يباركك قسيسة. بعد عندنا 6 دقائق وبالحقيقه هو 5 دقائق لانه بنختم بالاخير بالنهايه تبع البرنامج بسرعه. ما احلى لحظه الوصول. السفينه بتبقى تبحر الى ان تصل الى المرفأ،
2: ده الأمل.
1: فنحن كمان عندنا رجاء ان نصل الى مرفأ الابديه بسلام في المسيح يسوع.
2: أكيد.
1: تفضل.
2: بيعجبني آية وردت في عبرانيين 6:18-19 بيقول لنتمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي لنا كمرساة. شوف مرساة، الذي لنا كمرساة للنفس مؤتمنة
1: وثابتة
2: وثابتة تدخل إلى مداخل الحجال
1: حيث يسوع دخلك سابقا لأجلنا.
2: يعني المرساة دي ثابتة وضمن لنا الوصول لغاية داخل الأمجاد.
1: حنوصل، يعني حنوصل بنعمة المسيح.
2: آدم هو
1: وحننسى رحلة الألم والأتعاب.
2: هللويا.
1: وحتتكحل أعيننا برؤية المسيح.
2: هللويا. يعني مهم جدا أن يكون في قلب المؤمن رجاء. بص، يمكن أنت مش شايف قدامك حاجة كويسة، أو مش شايف الأمور بتتحسن،
1: رحلة ضبابية
2: وكله من سيء لأسوأ لأسوأ لأسوأ. تخافش، نزل مرساة الرجاء وما تخافش. هتوصل. عجبنا إبراهيم، الرب مديله وعد، خلاص انت بإسحاق يكون لك
1: نسل.
2: عدى 75 وعدى 80 وعدى 90 وعدى خلاص بقى مفيش رجاء. مش كده؟ مفيش رجاء. طب يبص لسارة
1: مستودعها مائت ممات،
2: ايه ده بقى؟ في رجاء ده؟ لا مفيش رجاء. لكن شوف اسمع يقول ايه عن ابراهيم في رمية 4:18 فهو على خلاف الرجاء
1: آمن
2: على

0: الرجاء. يعني ايه خلاف الرجاء؟
1: بعكس انه في ما فيش رجاء، لكن امن انه في رجاء
0: ايوه،
1: وكان عنده رجاء.
0: كل الامور ماشيه بالعكس. عايز يقول كل الامور ماشيه بالعكس، لكن هو امن على الرجاء.
1: هللويا.
0: ايه الرجاء؟ ان الرب مديله
1: دي زبده الحلقه، يعني كل شيء بالعكس، بس امن وهيبقى رجائي وايماني ثابت في المسيح.
0: هللويا،
1: مجدا للرب. امين. اشكرك جدا اسيس. ناخذ التعليق الاخير من الاخ الاسيس فرج. اسيس فرج، حضرتك بس تعطينا التعليق الاخير لو سمحت، وإذا عجلت بنعطي فرصة سريعة للأسيس هنري. تفضل.
2: ربنا يبارك على الأسيس. أنا بقول إحنا دورنا في الحياة وعايشين فقط لنحب ربنا وننتصق به. لما تصل السفينة إلى المرفأ،
1: أسيس ما فيش صورة. أسيس فرج، حط لنا صورتك على الزوم، يبدو أنه اختفت الصورة.
2: لا كده الصورة واضحة.
1: آه يلا، أهلا وسهلا فيك.
2: عندما تصل السفينة فعلا للمرفأ، دي أعظم تعزية. الإيمان اللي تكلمنا عنه هناك مش هيبقى إيمان، لأنه هيبقى حقيقة خلاص. والصلاة بتبقى شركة مع ربنا، والمحبة تتحول لفرح كامل، والرجاء يبقى امتلاك. بقى احنا خلصنا، مفيش حاجة تبقى اسمها رجاء، لأنه كل حاجة هنشوفها بالعين. لكن اللي هيدوم في السماء هو المحبة. الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظمهن المحبة. أنا بقول لكل اللي سمعنا النهاردة، لكل حد تعبان فعلا ومضطرب، وكلنا مش بس احنا بنكلم إخواتي المشاهدين، أنا بقول الكلام ده لنفسي. في كل مرة أحس أنه نفسي مضطربة وحزينة وتعبانة، أنا برمي نفسي على ربنا، بقول يا رب ماليش غيرك، أنت الطريق والحق والحياة. الرب يسوع المسيح الوحيد هو اللي شاعر بيك وعارف ألامك، وهو اللي يقدر يطلعك من كل مشكلة أنت واقع فيها، وإله كل المجد. آمين.
1: آمين. ربي يباركك أحبائي. بشكر رب. وقت الحلقة تقريبا خلص. شكرا حضرة الأسيس فرج حنا، خادم راعي الكنيسة الأسقفية العربية بملبون. نشكر رب من أجلك حضرة الأسيس، والحمد لله على سلامتك. ونشكر رب، ورب يكمل معك.
0: آمين.
1: براحة البال للنهاية، لكن طلعت نزلت ورجاء، في رجاء.
0: آمين.
1: ربي يكمل معك راعي الكنيسة المعمدانية في كامبل تاون بسيدني أستراليا. ربي يحفظك أسيس هنري عازر. أحبائي طبعا بصلي بكل قلبي أنه نكون نحن مستعدين للحظة الوصول. يمكن يجي الرب اليوم ونوصل إلى مرفأ الأبدية. نشطط خلاص، شططنا، ونقدر نقول مثل ما قال بولس الرسول بثقة: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. فينا نقول هالكلمة هيدي؟ كونوا جاهزين، خلينا نمشي بهيدي سفينة الحياة، ها، في رحلة الحياة. رب معنا، نخدم، نجاهد الجهاد الحسن، نكمل السعي، نفرح قلب الرب، ونوقف قدام الرب، ها، نقف قدامه بلا لوم في المحبة، له الكرامة وله كل المجد. أحبائي طبعا قبل ما أسلم يعني ننهي الحلقة، من كل قلبي بصلي إذا في شخص مش متأكد أنه طالع على السماء. يعني في ناس بيقولون كيف أنتم متأكدين؟ نحن مش لأنه تأكدنا من نفوسنا، لأنه عندنا الروح القدس الذي يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله كما يقول الكتاب، وعندنا الشهادة ثابتة فينا كما يقول الكتاب. فإذا بتقبل المسيح بحل فيك الروح القدس، الروح القدس نفسه يشهد لشخص، لروحك، إنك أنت ابن الرب، رومي 8:16. فمن أجل ذلك ما فيك تعرف إذا أنت مخلص إلا ما لم تقبل المسيح والروح القدس يحل فيك. قل له يا رب ارحمني، اغفر خطاياي بدم ذبيحتك، ذبيحة المسيح لغفران الخطايا، كفارة عني وعنك، اسكن فيي بروحك الطاهر القدوس، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد في جوهره طبعا، مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة. أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

نظن ونحن في القرن الحادي والعشرين أن لا صلة لنا بالخزعبلات، أو أننا بعيدون عن الأفكار القديمة والمعتقدات الخاطئة. فنحن لا نؤمن هذه الأيام بآلهة مثل زيوس وأثينا وآلهة القمر والشمس، لكننا نتصرف بطرق توحي بأننا ما زلنا نخاف هذه الآلهة. فكرة الآلهة الغاضبة ما زالت تستحوذ على أفكارنا. نعطي الفقير حتى لا يزورنا الفقر، نتصرف بلطف مع المتألم حتى لا نبتلى نحن. لا بأس بكل هذا، لكن ما الدافع؟ إن الدافع هو إراحة السماء من جهتنا. إذا نظر كل

منا إلى داخله، فسيرى وكأنه يؤمن أن الله غاضب منه وأن عليه أن يتحاشى غضب الله. فليس علينا أن نساوم مع الله أو أن نعطيه ليعطينا، فليست هناك آلهة غاضبة.

النهارده الروح القدس هيمجد يسوع المسيح الطريق والحق والحياه. في يوحنا 14 يسوع قال للتلاميذ، قال لهم انا حمضي لاعد لكم مكانا وبعد كده حاجه اخدكم. توما الشكاك الحويط قال له انت سيبنا ورايح فين؟ عايزين نعرف المكان عشان نقدر نجي لك. يسوع قال له يا توما انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بيا. النهارده يسوع المسؤول عن سفر الحياه لانه هو الحياه. النهارده يسوع المسؤول عن سفر الحياه هيسالنا سؤال بسيط حاسم واضح، اسمكم مكتوب في سفر الحياه؟ اسمك واسمك مكتوبين في سفر الحياه؟ ده اللي الروح القدس النهارده هيحاصر قلوبنا بيه. يا ريت قبل ما نبتدي نمجد يسوع بالترنيمه الرائعه اللي جايه ونشكر يسوع على حضوره في الوسط.

مكتوب اسمه في سفر الحياة لن يدخل ملكوت السماوات. الروح القدس خاف لناس كتير ممكن تفتكر أنها ممكن تدخل سفر الحياة عن طريق تدينها، عن طريق أعمالها، عن طريق ممارسات معينة. عشان كده الروح القدس كان حاسم وواضح، جاء في رؤيا 21 وقال لو حد مش مكتوب اسمه في سفر حياة الخروف لن يدخل ملكوت السماوات.

0: فروق يا سبعة، لازم نكون علشان نقدر نقف قدام عرش الآب لازم نكون متغطين، مغطين ثيابنا الروحية، مغسلين ثيابنا الروحية في دم الخروف المسبوح. يبقى عشان أدخل سفر الحياة لازم أكون متغطي بدم يسوع، دم الخروف. بمنتهى الصراحة أنا عشت حياتي أسمع عن سفر الحياة، عشت حياتي المسيحية عندي فكرة عن سفر الحياة، بس كنت واثق 100% إن أنا داخل سفر الحياة، لأنه كنت واثق 100% أنا داخل سفر الحياة بناء على ورقتين أو شهادتين موجودين معايا. الشهادتين دول كانوا بيأكدوا لي أو كانوا بيقنعوني إن أنا داخل سفر الحياة. الورقتين دول ورقة من سجل أو سفر الكنيسة، ورقة تانية من سجل الحكومة. من سجل الكنيسة أو من سفر الكنيسة الورقة اللي معايا ورقة مختومة من سجل الكنيسة اسمها شهادة عمادي بتقول إن أنا مسيحي، ومن الحكومة من وزارة الصحة معايا ورقة تانية مختومة بختم النسر شهادة ميلادي بتقول إن أنا مسيحي. بالشهادتين دول، بالورقتين دول مع شوية تدين، ممارسات، شوية أعمال، زائد إن أنا ما بسرقش ما بقتلش، أنا داخل ملكوت السماوات. كان اقتناع كامل عندي إن أنا داخل ملكوت السماوات بالطريقة دي، معايا شهادتين مختومين من الحكومة ومن الكنيسة. اللي أكد كلامي في الموضوع ده واللي خلاني أطمن إن أنا لقيت كل اللي حواليا بمختلف الطوائف ماشيين بالطريقة دي، كلهم يمكن تدين أكتر تدين أقل، لكن الكل ماشي بالطريقة دي بالورقتين دول بشوية التدين اللي أنا ماشي بيهم. واللي أكد كلامي أكتر وحسم الموضوع معايا شيء غريب، الصفحة الأخيرة في الأهرام، لقيت إنه الطوائف كلها بتختلف على الأرض في اصطلاحات لاهوتية، عقائد فلسفية، اختلافات طائفية، بيختلفوا كتير لكن دايما بيتفقوا مع بعض في الصفحة الأخيرة في الأهرام. الكل رايح الأمجاد السماوية، مفيش في الصفحة الأخيرة لقيت حد مات في أي طائفة ومكتوب إنه راح لجهنم. ما لقيتش في الصفحة الأخيرة في الأهرام من أي طائفة إن حد مات ومكتوب في الصفحة الأخيرة في الأهرام ياريت يروح ملكوت السماوات. الكل واثق إنه رايح السماء بالمسيحية اللي هو عايشها. طب ليه أنا ما كنش زيهم؟ يعني أنا مش بقول هعمل فلحوس في وسطيهم. اقتنعت تماما إنه أنا رايح السماء واسمي مكتوب في سفر الحياة. واللي زود الموضوع عندي تأكيد، موضوع غريب وبتكلم معاكم بمنتهى الصراحة، إنه حضرت جنازات في طوائف كتير في كنائس كتير، لقيت دايما والصندوق محطوط الوعظة اللي على المتوفي أو المتوفية كلها بتمجده وبتقول إنه أعماله كانت رائعة وإنه رايح السماء. ما لقيتش وعظة في كنيسة أو في طائفة إنه الشخص المتوفي مش رايح السماء. فتأكدت إن كل المسيحيين لأنه يسوع رحيم رايحين السماء واسمنا مكتوب في سفر الحياة. ما كنتش أعرف إن في دم اتدفع على الصليب، وبالدم ده لو ما تغطناش بيه، لو ما دخلناش في عهد بيه، مش هنقدر نخش السماء.
1: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله.
0: لقيت أنه كل أمثال يسوع المسيح عن ملكوت السماوات بتتكلم عن الموضوع ده. متى 22 الملك اللي صنع غدا ودخل يشوف المدعوين اللي هم كانوا أشرار وصالحين، لما التانيين اعتذروا لقيت انه بص لقى في وسط المدعوين واحد مش لابس اللبس بتاع الفرح. ما كنتش عارف ان في لبس بتاع الفرح، ما كنتش عارف ان اللبس ده هو الثياب الموجوده في رؤيا 7 اللي اتبيضت بدم يسوع، اللي هي الثياب البيضه اللي مكتوبه في كل اصحاح تقريبا من الاصحاحات، في اغلب اصحاحات رؤيا 7 حوالي 6-7 مرات مذكوره. لقيت انه بص قال له انت مش لابس لبس الفرح ليه؟ ليه مش لابس لباس العرس؟ في حاجه غريبه حصلت، اتخضيت. لقيت مكتوب ان الراجل ما نطقش، مكتوب سكت. كلمه بتهزني، ارجوكم اقروها في متى 22. مكتوب انه سكت، ما اتكلمش. ليه ما اتكلمش؟ ليه ما ردش؟ ليه ما يعرفش؟ مكتوب في هوش 4 هلك شعبي من عدم المعرفه. من غير معرفه كتابيه مش هنقدر نعرف انه دم المسيح هو ثياب الخلاص هو الحب.

0: القلة الأولى اللي موجودة في لوقا 15. النهاردة من فضلكم تعالوا باللي فيكم، تعالوا مجدوه، تعالوا اضغطوا بدمه. من غير دمه مش هيقدر نخش، من غير عمله على الصليب مش هيقدر نخش. من قيمة مئات السنين كان في واحد اسمه كرومويل. كرومويل ده كان في انجلترا، كان قائد عسكري معروف، كان جدي جدا، كلمته كانت زي السيف. كرومويل ده كان مشكلته انه عنده ضابط متدلع. الضابط يغلط وكرومويل يسامح، يغلط وكرومويل يفوت، والقوات كانوا متضايقين جدا من الضابط المتدلع ده، لغايه ما جه الضابط ده في يوم الضابط المتدلع عمل خيانه لبلده. جم القوات جابوا الضابط ورموه قدام كرومويل، قالوا له مكتوب في الدستور بتاعنا اجره الخيانه موت، زي ما مكتوب في الكتاب بتاعنا اجره الخطيه موت. كرومويل ما قدرش ينطق، كان لازم عدله يشتغل، رحمته وقفت. قال لهم خدوه بكره الساعه 6 الصبح لما جرس الكنيسه يضرب في الميدان الرئيسي، اضربوه اعدموه. الساعه 6 ل 10 كرومويل راح مع كل القواد، وقف وجابوا العسكري ربطوه ووقفوه. وشويه ابو الضابط جه ركع قدام كرومويل، قال له ارجوك ارحم ابني. قال له ما اقدرش، ابنك استهان بلطفي، بطول اناتي، استهان برحمتي معاه. النهارده لازم يقابل عدله، لازم يقابل العدل بتاعي، ده العدل بتاعه لازم يقابله. الراجل الاب قال له ده ابني ماشي في الشوارع كلها عارف ان ده بتاعك، منتمي ليك، اسمه مرتبط بيك، صورك على حيطان بيته، ده الناس كلها عارفه ان ده بتاع كرومويل. قال له بعد ما جرس الكنيسه يضرب ابنك هيموت، لانه ابنك لازم يقابل العدل بعد ما استهان بالرحمه. الاب دخل الكنيسه، جاء كرومويل الساعه 6، بص في الساعه بتاعته الجرس ما ضربش، 6 و5 الجرس ما ضربش، فقال للقوات خلصونا، ادخلوا اضربوا الجرس وخلصونا، عايزين نخلص من الموضوع ده. دخلوا لقاهم جايبين ابو الولد مجرجرينه، ابو الولد كانت ايديه كلها دم، كل عظامه متكسره، عشان ياخر موت ابنه 5 أو 10 دقائق، حط ايده في قلب الجرس علشان يكتم الصوت، العمود بتاع الجرس بقى يخبط يمين وشمال. كرومويل لما شاف ايد الراجل اترمى مش قادر ينطق من الالم، كل اللي عمله انه حط ايده قدام كرومويل. كرومويل ما قدرش، ما استحملش، قال لهم ادوا له ابنه، دمه دفع ثمنه.
1: لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد.
0: من أكثر من 2000 سنة في واحد اسمه يسوع المسيح راح للصليب، مش عشان يأخر موتكم وموتي 5 أو 10 دقائق، راح للصليب ومات عشان أنتم وأنا نعيش، وهو مات. النهارده الروح القدس هيطالبكم بالدم ده، هيطالبكم بدم المسيح. النهارده يسوع بيديكم ايديه، بيقول لكم هذا كله فعلته من اجلكم، وانتم ماذا فعلتم من اجلي؟ اديتوني مسيحيه روتينيه بارده، معتمده على صلوات مكرره، معتمده على ممارسات، دي اللي انا كنت عايشها، ممارسات، اعمال. النهارده جه الوقت ان احنا لازم نمجد يسوع ونمجد دمه. يسوع بيقول بالروح في أشعياء 5، بيقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ ليه كل لما يجي أطلب عنب بيديني عرب رديء؟ يسوع في لوقا 19 بكى قدام أورشليم، بكى قدام أورشليم، قالها كم من مرة أردت وأنت لم تريدي. النهاردة يسوع بيبكي قدام كل قلب، كل نفس، وبيقولها كم من مرة أردت أن أملك، أن أسكن، وأنت لم تريدي. أرجوكم، إحنا في زمن الحب، ما تخلوا زمن افتقادكم يعديكم. تعالوا له باللي فيكم النهاردة، تعالوا له بتدينكم، بأعمالكم، حتى تعالوا له بشهوتكم، تعالوا له بسجارتكم، تعالوا له بإزازتكم، تعالوا له بخطيتكم. عايزكم زي ما أنتم، هيغطيكم بدمه، هيملكم بروحه، هيبتدي معاكم من جديد، وهتبتدوا وهتدوقوا الحياة المسيحية الحقيقية بالروح القدس.

في الترنيمة بنقول له املأ قلبي بالحب، عشان نرنم ترنيمة الحب. والنهاردة يسوع بيقول لكل نفس، لكل واحد واحدة، النهاردة زمن الحب. مكتوب في حسكال 16 بيقول لكل نفس كنت عريانة وعارية، لأن الخطية بتعري واسألوا أدم وحواء. كنت عريانة وعارية ومررت بك ورأيتك، وإذ زمنك زمن الحب، فبسطت زيلي عليك، دمي عليك، وسترت عورتك خطيتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. هو ده اللي يسوع النهاردة عايز يقوله لكم، إن أنتم لي، أنت لي وأنت لي. كل اللي مطلوب النهاردة حاجة واحدة، عشان النهاردة زمن الحب يفتقدكم ويتقابل معاكم. الحاجة الواحدة اللي بيقول مررت بك ورأيتك، لازم يشوفكم عشان يسوع يشوفكم، يدوله علامة أرجوكم. قدام قصور أريحة كان في عمي كتير، يسوع ما شافش غير أعمى واحد اسمه بارتيماوس ابن تيماوس، لسبب بسيط جدا، إن الأعمى ده اداله علامة، صرخ قال له ارحمني. أرجوكم اصرخوا له النهاردة، قولوا له ارحمنا. يسوع الأعمى وقفوا النهاردة، قولوا له يا رب احنا عمي في حياتنا، في روحانياتنا، في تديننا، عايزين نفتح، عايزين نبصرك، نبصر مش تعليمك، مش نبصر مجرد ممارساتك او صورك، نبصر شخصك. هو عايز ياخدكم النهارده في الحضن، عايز ياخدكم في حضن، وادخلوا حضن ودووا قلبه النهارده. خلوا النهارده زمن الحب، لان النهارده يسوع موجود ومستنيكم وفتح حضنه ليكم. يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك، عشان ارنم ترنيمه الحب. سيدي يسوع، على حساب دمك انا جاي لك، انا عايز اقول لك النهارده احبك. يا ريت نكمل من القلب الترنيمه.

اللي النهارده مشتاق يدوق زمن الحب، اللي النهارده مشتاق يدوق الحب. حصل لي صلوه، هقول كلام بسيط. حد ليسوع علامه. لو عايزين تدوا له علامه النهارده ادوا له علامه معايا. انا مش احسن منكم، احنا كلنا مشتاقين للحب ده، كلنا عايزين الحب ده. انا دقت الحب ده، يا ريت تدوقوه، يا ريت تدوقوه. من فضلكم واحنا بنصلي هنقول صلوتين كلمتين، اقصر الصلوات انتزعت ملكوت السماوات. بس واحنا بنقول كلمتين عشان يسوع اللي وقف على باب القلب النهارده، عايزين ننقله من مسيح ماشي جنبي لمسيح ساكن في قلبي. عايزين ننقله من كل صوره على الحيطان، من كل تمثال في الاركان، زي ما انا عملت، ندخله مسيح حي في القلب. وانتوا لما نبتدي نصلي بمنتهى البساطه، لو حد قدام التلفزيون متعود يرشم الصليب قبل ما يصلي في طايفته، ارشموا الصليب. لو حد بيحب قبل ما يصلي يبص للشرق، بصوا للشرق. لو حد يحب يقف او يركع، او حتى حد مش قادر يقف او يركع، ست كبيره او راجل كبير او حد تعبان عايز يقعد، مش مهم، سامحوني. لو حد تعبان يسوع متفهم جدا، مش مهم، مش مهم وضع القلب، مش مهم وضع الجسم، المهم وضع القلب. هو عايز القلب اللي عايز يديله علامة معايا. سيدي يسوع، بجيلك بكل اللي فيا يا رب، بكل اللي فيا اللي الناس مش عارفاه فيا، وبجيلك بهمومي وبتعبي، بجيلك يا رب بخطيتي، بجيلك بانكسار قلب وانسحاق قلب، بجيلك يا رب بمنتهى الأمانة، بجيلك بتديني، بجيلك بممارساتي، بأعمالي. وبقول لك يا رب النهارده عايز ابصر، عايز ابصر يا رب. جاهدت كتير، صرعت كتير، تدينت كتير، عملت اعمال كتير، نيتي كويسه يا رب، لكن سلامي مسروق وفرحي منزوع. النهارده بملكك على قلبي، بدخل النهارده في عهد الحب، عهد الدم، دم الصليب. بقول لك حقك عليا من النهاردة، أنت ليا وأنا ليك. أشكرك إنك قبلتني. آمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح. بنصلي إنه الحلقات دي تكون سبب بركة لحياتك، الرب يشفيك من أي أحزان، يديك نصرة وقوة جديدة، دفعة إيمانية، وتسير معاه في موكب نصرته من مجد لمجد، ويملاك قوة زي ما بيقول في مزمور 84، يسيرون أو يذهبون من قوة إلى قوة. النهاردة هنتشارك مع بعض في بشرة فرح تشجع أي أم بتصلي من أجل أولادها. مش بالضرورة تكون أم بالجسد، لو أنت خادمة وبتخدمي نفوس كتيرة وبتصلي لها. رسالة النهاردة بشرة مشجعة لأي شخص بيصلي من أجل أحباء لي بيعانوا من أمور صعبة ويمكن لسه ما شافش استجابات الصلاة. المعجزة اللي هنقرأ عنها النهاردة معجزة رائعة وجميلة، لأنها الشخصية النسائية الوحيدة اللي في الكتاب اللي الرب يسوع قال لها عظيم إيمانك. يمكن قال لقائد المئة عظيم إيمانك، لكن دي الست الوحيدة اللي الرب كشف جمال الداخل بتاعها وقال لها عظيم إيمانك. هنقرأ مع بعض عن المرأة الكنعانية، وهتلاقي المعجزة دي متكررة في إنجيل متى وإنجيل مرقس. هنقرأ أعداد بسيطة من إنجيل مرقس وأصحاح 7، بيقول: ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيدا، ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد، فلم يقدر أن يختفي. الحقيقة اللي فينا بيقرأ الكتاب بتدقيق هيبص يلاقي ان المعجزة

دي جايه بعد نهايه لنقاش شديد ما بين الرب يسوع والكتبه والفريسيين. كانوا بيتكلموا على مظاهر الطهارة الخارجية والتدقيق في الأمور الخارجية، لكن الداخل عندهم زي ما الرب قال لهم في مواضع كتيرة، قال لهم أنتم زي القبور المبيضة من بره شكلها حلو، لكن من جوه هي عظام نتنة مملوءة غش ومرارة. المرأة الكنعانية لما الرب دخل في حوار صامت معاها في الأول وبعدين ابتدى يتكلم معاها، طلع الكنز اللي مخفي في الإناء الخزفي. بيقول الكتاب ثم جاء إلى نحو سور وصيدا، يعني الرب اتحرك ناحية سوريا، ناحية حدود سوريا، ودي كانت المرة الوحيدة اللي هو رايح الرب فيها في النواحي دي. وكأنه بترتيب إلهي عالي الرب مدبر لقائه أو لقاء المرأة الكنعانية معاه. وبيقول لو خدت بالك وإحنا بنقرأ، بيقول وهو لا يريد أن يعلم أحد لأنه كان يريد أن فلم يقدر أن يختفي، زي ما يكون الرب كان رايح كده لفترة راحة أو فترة اختباء بسيطة بعد نقاش حاد، لكن ما قدرش يختفي لأن الخبر بتاع تحرك الرب من مكان لمكان كان بيسبقه، حتى إن الناس كانت بتجري. لو هو خد مركب كانت الناس تجري وتوصل قبل ما الرب يوصل. وهو داخل نواحي سور وصيدا اتقابل مع امرأة، طبعا مش هتكون ساكنة في المنطقة دي ومن شعب الله، دي امرأة زي ما بيقول عنها غريبة الجنس، أو هي كانت كنعانية، وأصلا ما كانش الشعب ده مقبول قوي من اليهود، يعني كانوا بيبصوا لهم على أنهم أقل في القداسة أو أقل في القيمة، لأن عبادتهم كانت عبادة نجسة، كانوا بيعبدوا أوثان، وكانت من ضمن عبادتهم طقوس كتيرة الشعب اليهودي ما كانش بيقبلها وبيعتبرها نجاسة. أرجع للمرأة الكنعانية، قابلت يسوع وقابلته بصراخ. بيقول امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه، وكانت المرأة أممية في جنسها في نقية سورية، فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. لو رجعت لنفس المعجزة أو نفس تسجيل المعجزة في إنجيل متى، هتلاقيه بيقول فلم يجيبها بكلمة. يعني هي الأول قعدت تصرخ وتقول له يا ابن داود ارحمني ابنتي مجنونة جدا، فلم يجيبها بكلمة. الرب دخل المرأة الكنعانية في امتحانات متعددة المستوى، بمعنى أول مرة سمعها لكن ما تكلمش معاها خالص، وأصلا داخل عايز يختفي، لكن صراخ المرأة خلاه يطلع من اختفائه. أول امتحان أنا هسمعك بس مش هجاوب عليكي بأي إجابة، لا بالنعم ولا بالله. والرب هو صامت في الوقت ده كأنه بالظبط بيسند بنعمته إيمانها، وبيسكت علشان هي تستمر ويطلع الحاجة الجميلة اللي هيشهد بيها عنها. مرات كتيرة وإحنا بنطلب طلبة في مشيئة الرب وبقلب صادق، نلاقي وكأن السماء صمتة جدا، مفيش أي استجابات، فلم يجيبها بكلمة. الرب كان موجود وحواليه التلاميذ. الشيء الطبيعي أو السهل على الست دي إن هي تفكر كده بينها وبين نفسها، أنا أممية غريبة الجنس مش من جنسهم، ده مش بيجاوب عليا خالص، أنا أحسن حاجة إني أعمل إيه؟ إني أنصرف وأروح. لكن الأم دي كانت أم متألمة جدا بس إيجابية جدا. مرات إحنا لما بنتألم وبنصلي وما بنسمعش استجابة من الرب بنروح بندور على سكك تانية، أو بندور على حلول أسهل، أو حتى لو جينا نتكلم مع الرب ونصلي بتبقى صلواتنا كلها عبارة عن عتاب أو عبارة عن تذمر،
ليه أنا اللي بيحصل معايا كده؟ ليه ابنتي تظل مجنونة جدا؟ ليه حتى

حتى لما جيت لحد عندك وطلبت لم تجيبني بكلمة تريح بها قلبي أو تشجعني حتى. يقول الكتاب هنا سألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأحب أقراها معاك كمان من إنجيل متى أصحاح 15، هتلاقي فيه تفصيل أكتر عن المعجزة دي. بيقول صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجيبها بكلمة. لما تكلمت معاه وقالت له يا ابن داود، يعني أنا عارفة أن أنت ابن داود، داود ده كان ملك معروف في كل المقاطعة دي، فهي جاية تقول له أنت ملك، ما جاوبهاش عند المحطة دي، ما جاوبهاش لأكتر من سبب. ويقول الكتاب هنا كمان حاجة مهمة قوي، تقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. ده موقف تاني، يعني موقف الرب يسوع كان أول امتحان، لم يجيبها، فضل صامت مع أن مش طبيعته. ده أحيانا كان بيتقدم كده ناحية المريض ويقول له أتريد أن تبرأ؟ ماذا تريد أن أفعل لك؟ لكن المرة دي الرب عارف طبيعة الست دي كويس، وعارف ان انتظاره عليها ما هواش تباطؤ ولا تأخير، لكن هيمنحها اللي هي عايزاه واكتر كمان. دخلت في امتحان نمرة اتنين، وامتحان كان صعب جدا جدا، كان ممكن الامتحان ده فعلا يخليها ترجع عن طلبها وتدي ظهرها للرب للأبد. الامتحان التاني كان امتحان صعب جدا، الرب سمح بيه، كان من خلال التلاميذ، والرب سمح بيه برضه. التلاميذ قالوا ليسوع اصرفها لأنها تصيح وراءنا، يعني عايزين يقولوا له بصراحة الست دي عاملة لنا قلق، عاملة لنا إزعاج، اصرفها، احنا مش مرتاحين لوجودها. وأمر غريب جدا جدا، يعني يسوع مش بيجيب بكلمة، يا ريت هم يقفوا وينتظروا ويشوفوا يعني الموضوع هيخلص على ايه، لكن هم كمان تدخلوا لزيادة الموقف صعوبة وصعوبة. لكن كأن الرب يسوع بيدي درس للتلاميذ ايضا، والدرس ده هيبان مفرداته حالا، هقولك ايه هي. الجميل في الست دي ان هي كملت تصرخ، والأجمل كمان إن الله بيمتحن القلوب زي ما بيقول في سفر الأمثال. الله بيمتحن القلوب، ومش بس بيمتحنها، الرب وازن، وازن القلوب. الرب عارف إيه اللي جوه قلبك فعلا، إيه اللي بيخرج من قلبك وقت الضغط ووقت التعب ووقت الألم، وقت لما الرب ما بيستجبش صلواتك، إيه الحاجة الحقيقية اللي هتطلع من قلبك. داود قال حاجة كمان جميلة قوي عن امتحان القلب، هتلاقيها في مزمور 17، بيقول له زرت قلبي، يعني امتحنت قلبي، أصل الكلمة كده امتحنت قلبي. بس يا رب لما امتحنت قلبي ولقيته يمكن ضعيف ولا تعبان ولا متشكك ولا متردد، قال له زرت قلبي تعهدته ليلا. الليل وقت التعب، وقت البرودة، وقت المخاوف، بيقول له يا رب لما امتحنت قلبي ويمكن لقيته بحالة مش جيدة، انت تعهدته، انت خدت بالك عليه اكتر واكتر. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض امتحانات المرأة الكنعانية اللي نجحت فيها بجدارة. خليك معانا. رجعنا نكمل مع بعض امتحانات اللي رب سمح بيها للمرأة الكنعانية. قلنا الامتحان الأول الصمت التام للرب، الامتحان الثاني التلاميذ يريدوا أن يصرفوها بعيدا لأنهم متضايقين من صوتها، الامتحان الثالث هي ابتدت تقول له يا سيد، بطلت تقول يا ابن داود، رجعت تقول له، أتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني، يا سيد أعني. أول ما جت كده سجدت، يعني بخضوع بخشوع بعبادة، جاية مش بتقوله يا ابن داود الملك اللي بنسمع عنه، لكن جاية المرة دي بتعلن ملك الرب يسوع عليها. الرب كان قال لها عبارة كمان صعبة، قال لها

لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يعني كأنه جاي كمان بيزود الامتحان نمرة ثلاثة صعب، ويقول لها إيه، أنا مش جاي عشانك، ده مش توقيتك، أنا جيت لخاصتي. والكتاب يقول خاصته لم تقبله. الرب ما قالش لواحدة من شعبه عظيم إيمانك، لكن قال للمرأة الأممية الفينيقية عظيم إيمانك. قال لها أنا مش جاي لتوقيتك. صراخ المرأة بالاحتياج، صدق إصرارها، وإن هي ما استسلمتش، حرك إيد الرب إنه يعطيها ما تريد، سجدت. النهاردة الرب بيسألك، أنت اللي بتسمعني وأنت اللي بتسمعيني، قد إيه مدى خضوعك وسجودك أمام الرب؟ أتت وسجدت. قبل كده هي كانت بتسمع عنه، لكن ده أول لقاء حقيقي بينها وبين الرب، والرب ما قابلهاش الحقيقة بترحاب، مع أن دي مش عوايد الرب اللي بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ولا دي عوايده اللي بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين، طب ما أنا جيت وأنا تعبانة وبنتي مجنونة ومعذباني. لكن الرب مستني مستني، صحيح لحظات تمر كأنها دهر، لكن في مقاييس الرب بيخرج من الجافي حلاوة، وفي مقاييس الرب اللحظة دي هيعوضها عنها راحة سنين وسنين. انت كمان النهاردة لو الرب سامح ان انت تعدي في حاجات زي كده ومش بيرد عليك ومش بيديك ثقل قلبك، اتشجع، ثابر واستمر وصلي، لان الرب بيسمع. مكتوب عنه كده أغارس الأذن ألا يسمع. إذا كان الرب هو اللي حط الأذن التي تسمع، معقول الرب مش سامع صلاتك؟ مستحيل يكون الرب مش سامع صلاتك، بس ربما يكون زيك زي المرأة الكنعانية، الرب متأني هيخرج من قلبك أحسن حاجة. المرأة الكنعانية فضلت مستمرة، ولما قال لها لم آتي إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، قالت له أنا كمان احسبني من ضمنهم، أنا مش همشي. أتت وسجدت وقالت يا سيد أعني. دخلها في امتحان نمرة كام دلوقتي؟ عد معايا. أول مرة لم يجيب، تاني مرة التلاميذ، تالت مرة قال لها أنا ما جيتش عشانك، رابع مرة هي جت سجدت وراحت قالت له إيه؟ قالت له بعد ما قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، وكان أصعب امتحان، آخر امتحان، بس نجحت في كل واحد، عماله تنجح تنجح تنجح تنجح، مستواها بيرتفع، الإيمان الحقيقي اللي جوه قلبها هيطلع. عشان كده الرب بيعمق خطواتها وبيطلعها لفوق أكتر وأكتر وأكتر. وهو بيقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين، خبز البنين اللي هو الشفاء، أنا مش جاي أدي خبز البنين للأمم. اليهود كانوا بيطلقوا على الأمم كلمة الكلاب مش كشتيمة، احنا نفكر ان هي ممكن تكون شتيمة، لكن الأمم كانت في عبادتهم في نجاسة، فكانوا بينظر إليهم على انهم كلاب. الرب بص كده وقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ، كلمة حينئذ كلمة توقفنا كتير قوي قوي، كأن الرب مستني في الحال، أول ما جاوبت في التو، حينئذ إيه اللي حصل؟ أجاب يسوع، أجاب يسوع. المرأة الكنعانية فيها صفات جميلة قوي تشجعك النهاردة، امرأة متواضعة جدا، لأنه لما الرب ما أجابهاش ما مشيتش، لما التلاميذ أبدوا استياءهم منها ما مشيتش، لما الرب اتكلم بلغة تبدو صعبة وقاسية ما مشيتش، هي متواضعة، مش جواها كبرياء وتعالي بيتكسر بالمواقف دي، بل بالعكس. حاجة كمان، هي ثابتة جدا في تصميمها وإصرارها على إن هي تاخد من الرب احتياجها. النهاردة الرب بيشجعك جدا، وبيشجعك أنت كمان، وبيقولك ما تستسلميش، ما تستسلميش بسبب طول الوقت، أو بسبب أن السماء تبدو صامتة تجاه طلباتك واحتياجاتك. الرب بيسمع، والرب بيستجيب، والرب بيكتب أمامه كمان، مش عشان بينسى.

لكن زي ما بيقول في سفر ملاخي: كتب أمامه سفر تذكرة. يعني طلباتك وطلباتك ودموعك ودموعك معروفة جدا جدا قدام الرب، عشان إصرارها وعشان تواضعها وعشان ثقتها. يقول الكتاب هنا: حينئذ، أول ما قالت له، والكلاب أيضا قالت له: أنا بقر إن إحنا نجسين، أنا بقر إن إحنا ناس ملناش العهود والمواعيد، أنا بقر إن إحنا من الكلاب، بس إحنا لينا برضو حق فيك. جبتي منين الاستنارة دي؟ جبتي منين معرفة إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ جوه قلبها كان في إيمان، والإيمان هو الثقة، إنك تثق في الرب، تثق في محبته، تثق في قدرته، تثق في حنانه. ده اللي الرب عمله مع المرأة الكنعانية. أول ما نجحت في الامتحانات الأربعة اللي عدت فيهم، كأنه بيقول لها: مبروك عليكي، مبروك عليكي. حينئذ أجاب يسوع، هي ما كانتش بتسأل، لكن كأنه بيقول: أنا هجاوب طلبتك. أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك. كأن الرب بيقول لها: أنا بفتخر بيكي، بفتخر بثقتك فيا، أنا ما أقدرش أرد ليكي طلب. وكأنه بيقول للتلاميذ درس مهم قوي: اوعى ودنكم تتسد عن صراخ المحتاجين. حاجتين مهمين قوي الرب بيأكدهم عليك النهاردة: اوعى تستسلم وتتراجع، خلي عندك إصرار، وقول زي ما داود قال: من محرس الصبح إلى الليل هنتظر الرب. خلي عندك يقين أن الرب سامع صلاتك، وعنده توقيت أنه يعطيك خبز البنين، يعطيك الشفاء الكامل. قال لها: ليكن لك كما تريدين. واوعى تسد ودنك عن صراخ محتاج. قبل ما نختم البرنامج، اتحد معايا في صلاة، قل له: يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة، وإليك يأتي كل بشر. أشكرك لأنه في يدك أوقاتي. أشكرك يا رب لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أشكرك لأنك النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. أنت تشرق شمسك على الأبرار والأشرار. يا رب أعطي شفاء لكل نفس يا رب بتصرخ ليك الآن من احتياج، شفاء جسدي وشفاء نفسي و إنقاذ روحي أيضا. أشكرك يا رب لأنك لا تسد أذنك عن صراخ المسكين. مبارك اسمك، أنت رئيس الإيمان، أنت أيضا تكمل كل إيمان وتسند وتزيد كل إيمان ضعيف. في اسم المسيح يسوع نصلي ونثق أنك تستجيب. نشكر الرب من أجل معاملاته معاك، من أجل الشفاء اللي هيبتديه في حياتك. مستنيين نسمع منك، أو لو عندك سؤال ربنا معاك. نقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا يباركك.

مبدأ إلهي بيكلمنا عليه الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصح 11 عدد 25. أعتقد مبدأ نحتاج أن نعرفه، أن نتذكره، وأن نعيشه في حياتنا. تعالوا نقرأ الآية أو المبدأ ده ونشوف إيه اللي ممكن نتعلمه منه. يقول الكتاب: النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. أعتقد أن الكتاب يتكلم على أن هناك أشخاص أسخياء، النفس السخية أسخياء. ولما أقول أسخياء يبقى طبيعي وتلقائي أسخياء في العطاء، أسخياء في التوزيع، أسخياء في تقديم الحب العملي مش النظري، مش مجرد أن أنا أقول كلام لكن بقدم عطايا، بعمل أعمال صالحة، أن أنا أقدم للرب والعمل الرب. فبيقول أن النفس السخية تسمنه، بمعنى أن كل ما هكون سخي في التوزيع وكل ما أكون كريم في التوزيع وكل ما بفكر أني أدي الرب حاجة هقتنع تماما وهبقى متيقن تماما أن الرب هيكرمني، وزي ما أنا أديت بسخاء الرب هيدي حضرتك بسخاء وهيديني بسخاء. عشان كده أنا من وجهة نظري مسكين قوي اللي بيدي ببخل أو بشح أو اللي ما بيديش خالص، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن اللي بيدي وبيدي بسخاء عليه أن يثق أن الرب سيرد له ما أعطاه أضعافا مضاعفة. والحاجة الثانية أنه في هذه الآية الجميلة يكلمنا على فكرة جميلة: الشخص اللي واخد من ربنا حاجات كبير والرب مديله قناعة ومديله اكتفاء ومديله شبع ومديله أنه حاسس أنه مش محتاج أي حاجة تاني خالص في هذه الأرض، شخص شبعان شبعان مليان. عشان كده ده في ميزتين: الحاجة التانية ما بيطلبش أنه ياخد لأنه هو شبعان، وفي نفس الوقت لا ده مش بس كده، ده هو كمان هو بيدي، هو بيدي. عشان كده أرجو أن احنا ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي، أنه لما بوصل للدرس ده قد إيه العطاء بيبقى من أحسن ما يكون. بختبر السخاء في التوزيع

بختبر السخاء في اللي ربنا بيديهولي، بختبر الشعور بالشبع الحقيقي، وابقى حاسس اني مش محتاج اي حاجه ولا ينقصني اي شيء على الاطلاق. في نفس الوقت ده هيخليني اني من ناحيه بشبع نفسي من عطايا الرب، حاجه تانيه بقدر اقدم للاخرين. المروي ايضا هو يروى. يا على روعه هذه الكلمات ولا عظمه هذه الكلمات، الا انه واحنا بنعيش هذا المبدا. عشان كده عزيزي المشاهد، لو قدرت انا قبلك وقدرت حضرتك معايا وحضرتك معايا، نقدر نعيش هذا المبدا، النفس السخيه تسمنه والمروي ايضا هو يروى. اعتقد ما احلى الحياه، فرحه الحياه وحلاوه الحياه، صدقوني عن اختبارات شخصيه لكثير من القديسين، هي في العطاء وليس في الاخذ. احنا مشكلتنا العالم اللي احنا فيه، والشيطان عدو كل بر، والجسد الرديء اللي فينا، كلهم بيحاولوا يقنعونا بفكره ان احنا ناخد، لكن الكتاب المقدس والرب يقنعنا بفكره ان احنا ندي. خلونا ندي، خلونا نتعلم السخاء والكرم في العطاء والتوزيع، ويوم ما هنوصل لكده صدقوني هنلاقي فيض البركات الإلهية بطريقة غير عادية. يا رب ساعدنا كلنا، وأنا أول واحد، نكون أسخياء يا رب. ساعدنا نكون فعلا كرماء في التوزيع، ساعدنا أن احنا ندي علشان نكون فرحانين وانت فرحان بينا، وتكرمنا بكل الفيض الإلهي اللي لينا عندك. خلونا نبدأ أعزائي المشاهدون، خلونا ندي، وثق تماما أن الرب سيباركك.

0: أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أحبائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. أعتقد أنكم تابعتونا في حلقات سابقة. في هذا البرنامج نستضيف نخبة من علماء الطب وأساتذته البارزين، يحدثوننا عن بعض الأمور الطبية من وجهتين: الوجهة الطبية التي نحتاج إليها، وأيضا من الوجهة الروحية، إذ أن هؤلاء العلماء وأساتذة الطب يحبون الرب يسوع، يؤمنون به، تمتعوا بخلاصه، ويقدموا لنا خبرتهم الطبية وأيضا الروحية. أؤكد لك عزيزي المشاهد أنك ستقضي معنا وقتا ممتعا، وأنت تجول معنا في جسم الإنسان لتستمتع بهذا الخلق البديع الذي أبدعه الخالق عز وجل. سترى معي كم هو عظيم خلق الله وإبداعه، وسنستنير من جهة مشاكل كثيرة طبية تواجهنا، وأيضا سنتعلم أمورا روحية رائعة. يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أن أستضيف ضيفا عزيزا كان ضيفا لنا في حلقات سابقة، وهو معنا أيضا في هذه الحلقة، الدكتور عصام رعد. دكتور عصام، أهلا وسهلا بك.
1: شكرا.
0: دكتور عصام رعد غني عن التعريف، هو واحد من علماء الطب الذين أكرمهم الله بأن يكون لهم باع طويل في مجالات متعددة. هو الآن Chairman of Department of Infectious Diseases في MD أندرسون، أكبر مستشفى للأمراض السرطانية في العالم. دكتور عصام له أكثر من 250 بحث علمي منشور في المجلات الطبية العالمية، وقد شارك في كتابة حوالي 30 مرجع طبي. دكتور عصام معنا في هذه الحلقة كما كان في معنا في حلقات سابقة ليفيدنا طبيا وروحيا. اختار لنا الدكتور عصام موضوعا لهذه الحلقة نضعه تحت عنوان جرثومة خطيرة. ما هي هذه الجرثومة؟

0: ما هو خطرها؟ ما هي الأبعاد الطبية والروحية لها؟ عن هذا الأمر يدور حديثنا. دكتور عصام، كلنا أذان صاغية لكي ما نتعلم ونستمتع بما أعطاك الله، تفضل.
1: شكرا دكتور ماهر. بالواقع نحن نحيا في عالم كله جراثيم.
0: نعم.
1: وهذا الواقع يجب أن يدركه كل إنسان لكي لا يكون وسيلة لانتقال الجراثيم أو لكي لا تدخل هذه الجراثيم إلى داخله.
0: نعم.
1: وفي هذا اليوم سنتكلم عن هذه الجرثومة الخطيرة، وهي الجرثومة العنقودية. توصف بالعنقودية لأنها لها شكل العنقود كما نرى على هذه الصورة الإيضاحية. هذه الجرثومة تسكن أو تساكن الجلد، هي خطيرة ولكنها تسكن بشكل كأنها بشكل شبه بريء على جلد الإنسان، وخاصة على اليدين وكذلك في الأنف. ولكن الدراسات الحديثة في أمريكا وفي الغرب وأيضا حول العالم كما نرى على هذه الصورة الإيضاحية الأخرى، ترينا دراسة مؤخرا تري أن حالات الوفيات الناتجة عن هذه الجرثومة التي تعرف بـ MRSA أو Methicillin Resistant Staph aureus، حالات الوفيات الناتجة عنها تزيد عن حالات الوفيات الناتجة عن الإيدز.
0: يعني
1: في أمريكا
0: أخطر من الإيدز،
1: قد تكون أخطر من الإيدز. ولعل من الأسباب أنها أخطر لأنها طبعا تدخل إلى قادر أن تدخل إلى الدم، تخترق الجلد إذا حدث هناك جرح في الجلد، وتدخل إلى الدم وتدخل أيضا إلى القلب، إلى داخل القلب. فتحدث هناك ما يسمى بالأندوكاردايتس. المشكلة الأساسية فيها أن نحن نستخف فيها لأننا لا نشعر بوجودها ولا نراها على الجلد. وهذه المشكلة يجب أن يدركها كل إنسان حول العالم. الحالة الأولى مثلا للMRSA وصفت في القاهرة عام 1961. وكما ذكرنا على هذه الصورة الإيضاحية أيضا، نرى أن هذه البكتيريا الجرثومة توجد على اليدين بكثافة. فمثلا هناك دراسات تظهر أن الممرضات مثلا في المستشفيات هي على أيديهم تكون في حوالي 60% من الحالات، توجد بكثافة بشكل حوالي 60,000 بكتيريا قد توجد في سنتيمتر مربع على اليد.
0: وهناك 60,000 بكتيريا جرثومة، يعني
1: جرثومة نعم،
0: سنتيمتر مربع،
1: خاصة بالقرب من أصابع اليد، خاصة من الأظافر. إذا كانت هناك أظافر اصطناعية فإمكانية لكي توجد بكثافة أكثر. هذه الصورة الإيضاحية الأخرى تظهر مزرعة أو كلتشر بليت، بلود كلتشر، وترى هنا يد قد وضعت على الكلتشر وترى كثافة هذه البكتيريا الموجودة هناك. وكل الإشارات تشير، الموضوع الأساسي للمشاهد العزيز، ضرورة نظافة اليدين. ليس فقط هذه البكتيريا أو الجرثومة التي نراها في هذه الصورة الإيضاحية هي مصدر قلق لكل إنسان، ولكن أيضا حتى حالات الإنفلونزا وحالات الفيروسز التي تعطي رشوحات كلها توجد على اليدين، ويجب أن يحافظ الإنسان على ما يسمى هاند هايجين، نظافة اليدين شيء مهم جدا. المشكلة في هذه الجرثومة أنه إذا حدث جرح، هنا صورة إيضاحية أخرى لشخص يلعب الفوتبول، كرة القدم مثلا، وصار حدث معه جرح في رجله لأنها توجد على الجلد، تخترق من الجلد إلى الداخل ويحصل هناك التهاب في الغدد الجلدية، ما يعرف بالسليولايتس. وهذا شيء، هذه بداية لكي تدخل إلى الدم وقد تدخل من بعدها
0: إلى القلب.
1: هناك صور إيضاحية أخرى، هنا حالة أخرى من التهاب الجلد ناتج عن هذه البكتيريا التي تعرف بMRSA، عن هذه الجرثومة. والمشكلة في المستشفيات، يدخل هناك مريض معه هذه الجرثومة فيلامسها طبيب أو ممرضة فتنتشر في كل الأماكن. هذه الصورة إيضاحية كما تراها أو كما يراها المشاهد، تريك بشكل أكس الأماكن التي موجودة فيها
0: في المستشفى،
1: يلي تراها قد زرعت في أماكن مختلفة في المستشفى،
0: يعني لا يستعصي عليها مكان.
1: صح.
0: تصل

0: الجرش
1: في كل مكان وتصبح المستشفى مكان في مكان للجراثيم، ولذلك يجب الحيطة من هذه الجرثومة القتالة. وسيلة أخرى تدخل فيها الدم حين يدخل المريض إلى المستشفى، لأنها موجودة على الجلد، على جلد الإنسان، في اليد أو على الصدر، وإذا لم يكن هناك نوع من التنقية الخاصة توضع هناك قسطرة كاثتر، فتكون القسطرة

0: المحيطة من هذه الجرثومة، والنظافة وتطهير اليدين والتطهير حين توضع قسطرة، أشياء مهمة جدا. مهمة جدا
1: يستهين بها الناس لكن نتائجها مدمرة.
0: صحيح. هذا الشيء الذي يجب أن يدركه المشاهد الكريم. الشيء الآخر، حين تخترق وتدخل إلى الدم هناك مشكلة كبيرة. الخالق الطبيب الأعظم الذي صنعنا بشكل أن الدم يجب أن يكون طاهر. دم الإنسان يجب أن يكون طاهر، والقلب يجب أن يكون طاهر. القلب معمول لكي ينبض الدم الطاهر
1: النقي.
0: وهناك مشكلة حين تدخل هذه الجرثومة إلى داخل القلب، فيتحول القلب إلى مكان يوزع هذه الجراثيم بدل أن يوزع الدم النقي. هنا صورة إيضاحية لهذا القلب الذي عشعشت فيه هذه الجرثومة وصار في هناك التهاب داخل القلب اسمه أندوكاردايتس. صارت هناك في مرض جرثومي معدي من داخل القلب. تعرف بهذه الحالة بالبكتيريا الأندوكاردايتس، وهي تضع الإنسان في حالة خطر. حين يصبح القلب يوزع هذا الدم الملوث بالجراثيم، تبدأ مظاهر هذه الحالة بالحرارة المرتفعة، بالتعب، بفشل القلب وهبوط القلب أو قصور القلب الاحتقاني، وأيضا تظهر علامات في الجلد ناتجة عن أن القلب بدأ يوزع الجراثيم إلى الأعضاء المختلفة، ولأن الجلد هو مرآة الدم ومرآة ما في داخل الإنسان، فتظهر هذه العلامات على الجلد كما نرى في هذه الصور، وكذلك أيضا تظهر في اليد مثلا ما يعرف بالأسلر نودز وجين وين ليجنز، وتظهر أيضا في العين مثلا. هذه الحالة في العين ليست ناتجة عن التهاب خارجي بالعين، قد تؤثر على النظر. تظهر هذه الحالة كصورة لما يحدث في الداخل في القلب، فتلوث نتيجة لتلوث القلب يبدأ هناك مظاهر في الجلد وفي الخارج في العين أو في الجنف لهذا الواقع الذي نراه. وأيضا قد تؤثر على الدماغ، فتخرج جلطات فيها هذه الجراثيم إلى الدماغ، فتؤثر في حالات شبيهة بحالات الفالج كما نعرف جميعا. إذن الشيء المهم بالنسبة للمشاهد، أيها المشاهد، إن دخلت إلى مستشفى، إن كنت في زيارة مريض، إن كنت تريد أن تأكل، غسل الأيدي شيء مهم جدا، واصرف وقت، يعني أن يكون هناك حوالي 30 ثانية من غسل الأيدي قبل الأكل.
1: يعني الغسل السريع ملوش لازم.
0: الغسل السريع لابد قد يقود إلى مشاكل لأنه لا يلغي هذه الجراثيم. أيضا هناك أشياء مطهرة لليدين فيها نوع من الكحول، هذه تساعد لنظافة اليدين. وعلى كل إنسان أن يدرك هذا الأمر. في داخل المستشفى قد تكون هناك الحيطة، يحاول مجموعة الممرضات والأطباء أن يضعوا نوع من الغطاء، وأنت طالب أن يكون هذا الشيء في مصلحتك، لأنه في داخل المستشفى يجب أن تكون هناك وقاية بكل معنى الكلمة.
1: كذلك الحرص قبل الحقن،
0: قبل الحقن يجب أن يكون تطهير الجلد قبل أن يصير الحقن. وأيضا الشيء الآخر، أنه إذا كان هناك التهاب لا يمكن أن نعالج من الناحية الخارجية فقط بغسل الأيدي. النظافة الخارجية مهمة جدا، ولكن أيضا حين يجب أن يطهر الداخل في المضاد الحيوي داخل الدم، في أيضا قد يكون هناك ضرورة للجراحة. فإن دخلت هذه الجرثومة إلى داخل الدم إلى قلب الإنسان، يجب أن تكون هناك محاولات للتطهير من الداخل، وهذا شيء أساسي ومهم.
1: شكرا دكتور عصام. عزيزي المشاهد، واضح أن الأمر قد يستهان به وهو خطير للغاية. جراثيم تعشعش وتسكن على الجلد وتتعايش معنا دون أن نشعر بها، وإذا لم نهتم بنظافة أيدينا جيدا عند حدوث أي جرح أو عند الحقن، قد تصل إلى الدم ومن الدم إلى القلب. ويبدو أن هذه الجرثومة الخطيرة لها رغبة خاصة في أن تعشعش في القلب وعندئذ تدمر القلب من الداخل وتجعله يبث الجراثيم إلى بقية أجزاء الجسد. خلاصة ما تعلمنا من الدكتور عصام أنه إذا كان هناك إهمال في نظافة

الأيدي سيكون هناك خطر على القلب. كذلك إذا كانت هناك بعض التقرحات أو الأعراض على الجسد متكررة لا ينبغي أن نأخذها بخفة، لكن نذهب للمتخصص ليبحث لئلا يكون هناك شيء في القلب. عزيزي المشاهد، ابقى معنا بعد هذا الفاصل، سنستمع إلى المزيد من الأمور المهمة والنافعة لنا من الدكتور عصام. لا تذهب بعيدا عن الشاشة، ابقى معنا.

0: عزيزي المشاهد، أهلا بك مرة أخرى مع برنامجنا الطب والحياة ومع ضيفنا العزيز الدكتور عصام رعد. نتحدث في هذه الحلقة عن هذه الجرثومة الخطيرة، الجرثومة العنقودية التي يمكن أن تصل إلى القلب وأن تصيب الإنسان بمرض يسمى طبيا إندوكاردايتس، يعني التهاب في أغشية القلب الداخلية. هذا المرض الخطير والذي حتم أو يحتم علينا الاهتمام الشديد بنظافة الأيدي وبنظافة مكان الحقن، سواء كنا نحقن في عيادة أو في البيوت أو في مستشفى. هذا المرض له أيضا بعض المفاهيم الروحية التي سنتعلمها معا من الدكتور عصام. دكتور عصام، كلمنا أكثر عن هذا المرض وعلاقته ببعض الأمور التي تخص أرواحنا. حضرتك حدثتنا في الجزء السابق عن علاقة هذا المرض بأجسادنا. هل يوجد مرض شبيه بهذا المرض يصيب أرواحنا فيؤدي أيضا إلى الهلاك؟
1: صحيح، يمكن أن نشبه هذه الجرثومة بأنها شبه للخطية أو للشر. الإنسان يحيا في عالم تحيط به الشرور وتحيط به الخطية. ما هي الخطية؟ هي حالة من ليس فقط العصيان، ولكن هي الشر بكل معنى الكلمة. قد تكون شهوة شريرة، قد تكون بغضاء، قد يكون حالة من عدم الغفران، قد يكون طمع، قد يكون احتيال، قد يكون خبث أو مكر كما يقول الكتاب.
0: كل هذا يسمى خطية. في المفهوم المسيحي.
1: صحيح.
0: نعم.
1: والإنسان تحيط به هذه الأشياء الشرور. الله يدعوه كما يدعوه إلى نظافة الجسد، الله يدعو الإنسان إلى نظافة الروح، إلى النقاوة. مثلا مكتوب في كلمة الله في الكتاب المقدس بيعقوب 4:8 يقول: نقوا أيديكم أيها الخطاط وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. كما أن هناك ضرورة للاغتسال كما نرى بهذه الصورة الإيضاحية لغسل اليدين، هناك دعوة في الكتاب المقدس: نقوا أيديكم أيها الخطاط طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين.
0: نقوا أيديكم من الأعمال الشريرة.
1: صحيح، لأن اليدان هما صورة لعمل
0: الإنسان.
1: عمل الإنسان للأعمال. وطهروا قلوبكم أي اجعلوا القلب أيضا أن يكون طاهر. أي المظهر والجوهر. دعوة، وهذه دعوة الكتاب. كما يشتاق الإنسان إلى نظافة الجسد، هناك الله وضع في قلبه شوق إلى نظافة الروح. إلى طهارة الروح. كيف تحصل هذه الطهارة؟ كيف يغتسل الإنسان؟ هناك عدد مبارك في إنجيل الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الإصحاح 13 يقول لبطرس الرب: إن كنت أنا لا أغسلك
0: فليس لك
1: معي نصيب.
0: نعم.
1: الرب يريد أن يغسلك. نعم. الذي أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا.
0: نعم.
1: وهذا يحصل فيما يسميه الكتاب بالخلاص أو غسل الميلاد الثاني.
0: نعم.
1: يقول الكتاب مثلا:

0: ليس في أعمالي في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. يحاول الناس أن يغسلوا أنفسهم ونحن في عجز أن نغسل أنفسنا من الناحية الروحية. نحاول أن نحسن أعمالنا من الخارج، ولكن هذا مستحيل. الرب هو الذي يغسل، والرب يغسل في عمل صليبه وفي دمه من الخارج ومن الداخل، من المظهر ومن أيضا في الجوهر. من ذلك يقول مثلا الكتاب أن من يصعد إلى جبل الرب، من يقوم في موضع قدسه، يقول الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل. يجب أن يدرك الإنسان أيضا كما نرى في هذه الصورة الإضاحية الثانية أن جوهر الإنسان، أن في داخله جوهره في قلبه هناك مرض روحي، وهذا الموضوع مهم جدا كما نرى في هذه صورة القلب الإضاحية هنا، أن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، زنا، فسق، قتل، دعارة. المشكلة ليست فقط، أو حل المشكلة ليست فقط أن يغسل الإنسان، يغتسل من الخارج يعني أعماله ومظاهره، ولكن الرب يريد أن يغسله في كامله، يغسل جوهره. ليه؟ لأنه يقول الكتاب أن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه.
1: دكتور عصام اسمح لي أستوقف حضرتك في سؤال مهم. يعني يشعر معظم البشر بقذارة الأيدي،
0: صحيح،
1: ما فيش إنسان على وجه الأرض ما بيجلهوش شعور بالإثم، بالذنب، صحيح. شعور بالذنب، وبيشعر أنه جلتي، وبيلجأ إلى رجال الدين، لكن دائما تكون نصائح رجال الدين هي إضافة بعض الأعمال الصالحة،
0: صحيح.
1: أو أن يعلموا الشخص أن يمتنع عن بعض الخطايا المعينة. لكن كلام حضرتك بيقول أن المسألة أعمق من مجرد الامتناع عن بعض الشرور،
0: صحيح.
1: إن المسألة ليست غسل أيدي لكن غسل القلب، وغسل القلب لا يقوى عليه الإنسان ولا يقوى عليه رجل الدين،
0: صحيح.
1: كيف يحصل الإنسان من الله على غسل القلب أو تطهير الداخل لكي يصبح الخارج أيضا نقيا؟
0: صحيح، هذا الموضوع مهم جدا دكتور ماهر، وهذا يوضح راديكالية الإيمان المسيحي أو عمل المسيح.
1: نعم.
0: هي أبعد من تدين.
1: نعم.
0: هي عملية لتغيير القلب.
1: نعم.
0: لنقاوة القلب، لنقاوة الجوهر.
1: نعم.
0: لكي يتنقى المظهر.
1: نعم.
0: حين يقول الرب يسوع المسيح الطبيب الأعظم أنه في إنجيل مرقس مثلا صح السابع 7:21-22، من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث. لنستعرض هذه الشرور. حين يقول من الداخل تخرج أفكار شريرة، زنا، الرب يسوع مثلا قال أن من نظر إلى امرأة ليشتقيها فقد زنى بها في قلبه. فالزنا يبدأ في القلب. حين يقول فسق، قتل، قال الرب من أبغض أخاه فهو قاتل نفس. إذن مشكلة، مشكلة القلب، وقلب الإصلاح هو إصلاح القلب. هذا شيء أبعد من التدين وممارسة الطقوس الخارجية أو محاولة تحسين الأعمال من خارج. هذا عمل إلهي يحصل حين يأتي الإنسان إلى الصليب ويطلب هذه الولادة الجديدة، هذه التنقية الداخلية بغسل الميلاد الثاني
1: وتجديد
0: الروح القدس. تحصل في الولادة الثانية. لذلك هذا القلب الذي هو أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه كما يقول الكتاب المقدس في إرميا 17:9 يتغير، أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة أجعل في داخلكم. هذا شيء مهم جدا يجب أن يدركه كل إنسان، ويجب أن يدخل الأعماقه. داود النبي مثلا صرخ بعد ما زنى، صرخ قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أدرك هذا الإنسان، هذا الشخص، أنه في داخله بحاجة إلى غسل داخلي. لذلك إن كان قلب الإنسان فعلا قد
1: تلوث
0: في هذه الجرثومة الخطية، الخطية محيطة بنا بسهولة، ولكنها كما يقول الكتاب ساكنة فينا. الخطية الساكنة فيها، والحل كما تفضلت حضرتك حسب الكتاب المقدس هو في غسل الميلاد الثاني قلبا نقيا أخلق فيه يا الله. الله يخلق هذا القلب حين تأتي بتوبة صادقة وتطلب أن يجدد فيك الروح.

0: وأن يغسلك من الداخل، أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا. قد يكون المظاهر خارجية كما نرى هنا، ولكن لا تحل إلا بعمل داخلي. وطبعا بعد ما يحصل هذا التغيير لابد أن الإنسان أن يحافظ على الطهارة الخارجية والداخلية بتكريس يومي وبحياة سلوك وبأفكار تكرم الله وبتعاملات الله المستمرة في التنقية المستمرة.
1: عزيزي المشاهد، واضح أن هناك أمل عظيم من الطبيب العظيم لكي ما يغير القلب من الداخل، بشرط أن لا تخدع بأن تكتفي بتطهير من الخارج. هذه الجرثومة ستاف أوريس التي سمعنا عنها والتي تسكن على جلد الأيدي، إذا وصلت إلى القلب لن يصلح غسل الأيدي بعد هذا، لا بد من علاج القلب. لا يمكن أبدا أن طبيب الجلد يعالج المشاكل التي أنتجتها هذه الجرثومة على الجلد، ولا يمكن لطبيب العين أن يعالج المشاكل ويكتفي بهذا التي أصابت العين. لا بد من الوصول إلى جوهر المشكلة، إلى قلب المشكلة. لا بد من علاج داخلي بالمضادات الحيوية، ربما بعملية جراحية لاستئصال داخلي، تجديد داخلي، علاج داخلي. وعلى الجانب الروحي تعلمنا من الدكتور عصام أنه قد أصابتنا جميعا جرثومة الخطية. انظر إلى نفسك، انظر إلى الناس من حولك، ستجد أن الشر لا يتعلمه الإنسان من الخارج، إنه ينبع من الداخل. التقى مرة الرب يسوع المسيح مع اليهود الفريسيين وقال لهم هذه الكلمات القاسية والصعبة: أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والقصعة ليكون خارجهما أيضا نقيا. كان الفريسي المتدين يهتم بغسل الأيدي ويهتم بغسل الأباريق والأواني من الخارج ويشعر باطمئنان أنه أرضى الله. جاء المسيح كعادته ليكشف جوهر الأمور ويصل دائما إلى كبد الحقيقة، ليعلن لنا أن مشكلة الإنسان ليست من الخارج، إنها من الداخل. آمين. المسيح وحده هو الذي يقف فريدا في التاريخ، إذ أعلن أنه قادر على تغيير الإنسان من الداخل، تطهير الإنسان من الداخل، لا بممارسات دينية لكن بعمل عظيم على الصليب، بموته على الصليب، بدمه الذي سفك على الصليب، وبحياته التي يعطيها لنا بعد أن قام من الأموات. عزيزي المشاهد، يبقى لنا دقيقة واحدة نوجه هذا السؤال فيها لضيفنا الكريم الدكتور عصام. ابقى معي لكيما تتعلم هذا الدرس الأخير من فضلك. دكتور عصام، كثيرون منا ينشأون في عائلات مسيحية، يتعودون على ممارسات دينية، أخلاقهم راقية إلى حد كبير، يظنون أن كل شيء على ما يرام، وعندما تصدر بعض الأشياء من الداخل لا ينتبهون إليها بشدة، وربما لا يعتبرونها شرورا كبيرة. ماذا تقول لهؤلاء الأحباء؟
0: شكرا دكتور ماهر. أولا لا تستخف بالخطية، ولا تستخف بالخطية الساكنة فيك، لأنها ستنتج موتا، موتا أبديا، ليس فقط جسديا، كما يحصل في حالة الأندوكاردايتس.
1: أنا جست أشعر برغبة، يعني أني أقيم علاقة خاطئة، هذه أشياء أوجدها الله فينا. أنا أقول كلمة كاذبة لكن من قبيل الشطارة، يعني هل هذه الأشياء مدمرة فعلا؟
0: طبعا، كما يقول الكتاب أن الخطية تنتج موتا. وهناك حل أيضا، حل لا يكلفك شيء. هذه الجراحة الروحية غير مؤلمة لأن هناك من جرح من أجلك على الصليب. تعال الآن إلى صليب يسوع المسيح، إلى شخص المسيح، وقل له: اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قلبا نقيا أخلق في يا الله. تعال الآن كما يقول الكتاب: قم اغتسل، لماذا تتوانى؟ اطلب الرب أن يغسلك من الداخل. في هذه اللحظة صلي، قل له: يا رب اغسلني واسكن في قلبي واخلق في قلبا نقيا وروحا مستقيمة، جدد في داخلي.
1: شكرا دكتور عصام.
0: شكرا
1: عزيزي المشاهد، هذا أفضل ختام أتركك معه. أطلب من الرب يسوع أن يغسلك، قم واغتسل لا تتوانى. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، النعمة معك.

0: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
1: لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الطفولة، وما أجمل ذكرياتها. الطفولة البريئة عندما كنا كأطفال نلعب معا ونتمتع بالحياة. ولكن هل كل الأطفال عندهم ذكريات حلوة عن أيام الطفولة؟ هل يمكن أن تكون طفولتنا أو طفولتك أيتها الأخت أو طفولتك أيها الأخ كانت طفولة صعبة مليئة بالذكريات الأليمة؟ ما نوع هذه الذكريات؟ هل تقول لنفسك أتمنى لو تمحى هذه الذكريات؟ أتمنى لو أبدأ حياتي من جديد؟ أتمنى لو الله ينسيني الماضي، فأنا الماضي كنت متألم فيه كثيرا. تألمت ربما على يد أهلك، تألمت ربما على يد إخوتك، على يد أصدقائك أو آخرين في المجتمع. ربما فقدت عزيزا عليك في أيام الطفولة، ربما فقدت أبا حنونا وأنت لازلت طفلا، أو أما وأنت لازلت رضيعا. ذكريات أليمة في الطفولة، هل يمكن الله أن يتدخل وأن يمحي ذكريات الطفولة الأليمة؟ هل الله قادر أن يفعل ذلك؟ أن الله قادر أيها الأحباء، وأقول لكم هذا لماذا أقول؟ لأن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. وفي قصتنا التالية ونحن نتحدث عن موضوع الطفولة، فتاة اسمها فيرجينيا سالازار نشأت في بيت كان مليء بإساءة الاستخدام، كانت مرفوضة في بيتها، كانت مذلولة في بيتها. قضت حياتها تبحث عن الحب، ولكنها لم تتلقى هذا الحب من والديها، كانت مرفوضة منهم، كانت تسعى للقبول، أين تجد القبول؟ وأخيرا وجدت من قبلها وغيرها. إليكم قصتها.
1: في طفولتها كانت فتاة رائعة جدا. في الواقع كانت فيرجينيا سالازار تبدو كأنها هانئة، لكن الحقيقة هي أنها لا تذكر سوى أمر واحد جيد في طفولتها.
2: كان أبيضا وضيقا على الوركين، وفي الأسفل الكثير من الكشكش، وكنت أحب ذاك الثوب لأنني عندما كنت أحرك جسمي كان الكشكش يدور. لقد حرمت من هذا، كان هذا الأمر الإيجابي الوحيد الذي أذكره.
1: حقاً؟ حقا في كل طفولتك؟
2: حقا.
1: بدلا من الحب والثبات الذي يتوق إليه كل طفل، اختبرت فيرجينيا الرفض.
2: الأولاد عامة كان أهلهم يصطحبونهم من المدرسة، وكانوا يركضون نحو أهلهم ويضمونهم. لم أختبر هذا قط،
1: حتى أمها كانت تبدو وكأنها

0: ألا تريدها؟
1: أرادت أن تخرج ولم تجد شخصاً ليبقى معي، وبدأت تصرخ وتهزني وتقول: ليتك لم تولدي، ليتك لم تولدي أبداً.
0: تنقلت فيرجينيا بين عدة بيوت للتبني، حيث عانت من التحرش الجسدي والجنسي. في 16 لم تعد ترغب بالحياة. هل جعلك كل هذا تشعرين بالذنب؟
1: بالتأكيد نعم، شعرت وكأن هناك عيباً ما فيا، وهذا أثر على علاقاتي في سنوات بلوغي. وعندما أصبحت امرأة أردت أن أرضي الناس، ولم أكن آبه لما أفعل لإرضائهم.
0: وجدت فيرجينيا مهرباً لعالمها اليائس هذا، الكحول ثم المخدرات على أنواعها والتي أفرطت في تعاطيها.
1: عرفت أن مسلكي ليس جيداً، علمت أنه كان يدمرني، لكنني وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها مدمنة. كنت أتوق ليس فقط للإدمان بل لما يمنحه أيضاً.
0: تزوجت عدة مرات ورزقت بولدين، لكن فراغها لم ينتهي واستمرت بملئه بالكحول.
1: لم أعرف أبداً معنى أن يكون لي منزلاً طبيعياً وزوجاً وأولاداً. أتعلمين كان يصعب علي جداً أن أميز بين الخطأ والصواب، أو حتى تربية أولادي بسبب تربية الخاطئة.
0: أخيراً وجدت فيرجينيا الإجابة، انتقلت للعيش في لاس فيغاس حيث لا تتوقف الحفلات أبداً. وبما أن أمها وجدتها قد ماتتا في سن مبكرة، اعتقدت فيرجينيا أن أمامها بضعة سنوات فقط لكي تعيش.
1: لم آمل بتغيير الأمور، شعرت أنني أموت وسينتهي كل شيء.
0: الأمر المختلف في لاس فيغاس هو أن فيرجينيا التقت هناك بامرأة مؤمنة، وتلك المرأة أخبرت فيرجينيا عن حقيقة محبة الرب وغفرانه للخطايا.
1: كنت قاسية جدا معها، قلت: هل أنت مهووسة بيسوع؟ وقلت عدة أمور أخرى سببت لها الأذى، لكنني أصغيت إليها.
0: وذات يوم استيقظت متعبة لإفراطها في الشرب في الليلة السابقة. أرادت فيرجينيا بشدة أن تعرف المزيد عن الله، فقصدت صديقتها حيث تدرس الكتاب، لكنها لم تتذكر العنوان.
1: أوقفت السيارة وكنت في حالة هستيرية، وبدأت أبكي وأصرخ قائلة: يا رب، إن كان الله موجوداً حقاً، إذا كنت موجوداً حقاً، إذا كنت موجوداً حقاً، أرشدني إلى منزلها. وسندت رأسي على المقود ورحت أبكي، وفجأة كان شيئاً ما حل علي. شعرت براحة كبيرة ورفعت رأسي وأدرت محرك سيارتي، ووجدت نفسي وراء سيارة صديقتي التي كانت تهم بالخروج منها.
0: في تلك الليلة فهمت فيرجينيا الإنجيل وقبلت المسيح رباً لها، وطلبت من الرب أيضاً أن يحررها من الإدمان.
1: في تلك الليلة عندما عدت من دراسة الكتاب المقدس تخلصت من كل تلك المشروبات، رميت كل الكحول في المغسلة، تخلصت من كل شيء ونمت كما لم أنم من قبل. ومنذ ذلك اليوم المجد ليسوع المسيح، المجد لله. منذ 13 سنة ولم ألمس أي سيجارة.
0: بعد ذلك عزلت فيرجينيا نفسها لتقرأ الإنجيل وتصلي، لكن بدلاً من الشعور بالوحدة وجدت السلام الحقيقي.
1: شعرت بالمحبة ولم أكن أعلم مصدر هذه المحبة، لكنني شعرت بالمحبة، شعرت باكتفاء. أتعلمين، في السابق كنت أعاني من فراغ داخلي. علمت أن هناك أملاً بالغد وأن هناك طريقاً أفضل، فرحت أبذل نفسي. هذا أمر مختلف، كما ترين تقدرين وجودك وتبدأين ببذل نفسك، وهذا يمنحك شعوراً بالاكتفاء، لأن عندها تصبحين خلوقة وتدركين أنك لم تعودي مجرد من إنسانياتك.
0: تعرف فيرجينيا أن الحياة المسيحية ليست سهلة، لكنها لم تجد الاكتفاء في أي مكان آخر.
1: قد تمرين بأوقات تشعرين أنك لن تتخطيها، لكن لا تستسلمي.

وفي كل ايد مجداف من جديد بيشق الموج الغضبان، والقلب اللي بيدار بعيد وعايش في حزن تملي وحيد يرجع فرحان، وتيجي تنتفض احلامنا المستسلمه، تيجي للمتغرب عنك

0: إخوة المشاهدون خبرا عظيما، الله قادر أن يتدخل في حياتك اليوم مهما وصلت. ربما تنظر إلى نفسك بأنك وصلت إلى الحضيض، ربما تنظر إلى نفسك بأنك وصلت إلى مستوى اليأس القاتل، ربما تنظر إلى نفسك بأنك فاشل تماما، ربما تنظر إلى نفسك بأن الآخرون قد تركوك وليس من يهتم بك، وأن إلهنا لن يعطيك فرصة أخرى. أريد أن أقول لك إلهنا إله الفرصة الثانية، وهو مستعد أن يعطيها لك. وفي قصتنا لهذا اليوم، شخص باسم إيرل سميث كان إنسانا متمردا وانتهى به المطاف في غياهب السجون، ولكن وجد في السجن الخلاص، والآن أصبح راعيا مسؤولا عن المساجين. وفي الحقيقة إن هذا الشخص واسمه سميث يعمل راعيا روحيا لعدد من الفرق الرياضية الأمريكية المعروفة، ولكنه فوق هذا جميعا فهو راعي لأحد السجون المعروفة سان كوينتن. وهذا السجن ذكر اسمه في عدد من الأفلام المعروفة في شرقنا العربي. هذا الإنسان أصبح من السجن راعيا للسجناء. يا إلهي ما أعظمك، إليك قصة هذا الإنسان وكيف غيره الله.
1: لطالما استضاف سجن سان كوينتن أفظع مجرمي كاليفورنيا. لأكثر من 150 سنة ذاع صيته كسجن الولاية الأقدم والأقصى. أصبح سان كوينتن لاحقا سجنا للرجال فقط، وهو يضم غرفة الغاز الوحيدة في كاليفورنيا وغرفا ينتظر فيها المحكومون إعدامهم.
2: قال لي الرجل إنه سيعطيني 3 سلال ومرر لي الطابة. لعبنا 5 مباريات ربح 2 منها،
1: وهو أيضا مركز عمل القس إيرل.
3: لكل واحد منهم سبب في الدخول إلى السجن، فلم يصدف وجودهم هنا. وإن أيقنت ذلك يمكنك أن تتقبل معطيات كل حالة. ما استنتجته هو أن هذا السجن ليس بهذا السوء كما يفكرون، لكنه قد يبدو أسوأ أحيانا مما أتصور أنا. إذن فإن الأمر نسبي.
1: خدم القس سميث في هذا السجن على مدى 2، فقد واكب السجناء في دخولهم وخروجهم وطور مقاربة ليهدي أكبر عدد منهم.
3: أولا لا أسألهم عن سبب دخولهم إلى السجن، فهذا الأمر لا يعنيني، إذ إن مهمتي هي منذ أول يوم يصلون فيه أن أهيئهم للخروج. وما تعلمته منذ أنشأت هذه الخدمة أن كل منا سجين في سجنه الخاص، فأنت في السجن أيضا. هناك شيء يقيدك لدرجة أنه يجعلك سجينا في منشأة من صنع الإنسان. كانت هذه نقطة الانطلاق. ما الذي يدفعك إلى سجن نفسك في منشأة من صنع الإنسان؟ لابد أنك بلغت شفير الهاوية.
1: لقد بلغ إيرل شفير الهاوية قبل 8 سنوات من عمله كقس في سان كوينتن.
3: مذ كنت في 11 من عمري حتى 19 أدمنت على المخدرات وانخرطت في العصابات، وقد تورطت في هذه لأنني كنت أجد لذة فيها كانت تثير تشويقي.
1: حتى تلقى إيرل في إحدى الليالي زيارة غير متوقعة.
3: قرع رجل على بابي وقال أتيت لأعيد لك مالك. كان مدينا لي بمبلغ من المال، وكان يصطحب معه شخصا آخر لا أعرفه لينفذ قتلي. أتعلم كان الأمر أشبه بعقد بينهما، كان سينفذ قتلي ليتخلصا مني. أخرج الرجل مسدسا ووقف أمامي وأطلق النار علي.
1: بعد أن فرغ القاتل مسدسه بلغت حياة إيرل المطبوعة بالجريمة أقصى درجات الانحطاط، فقد كان يشكل خطرا على الجيران وارتأى الجميع أن يدعه يموت، حتى الشرطة. وأخيرا استدعى أحد الجيران سيارة الإسعاف.
3: عندما وصل والدي استدعى الطبيب مجددا وسأله قائلا هل حالته سيئة؟ فأجاب الطبيب لن ينجو. فقال أبي له أيها الطبيب افعل كل ما بوسعك وسأفعل ما بوسعي. وخرج والدي ليصلي. بقيت في الغرفة بمفردي، ومن ثم سمعت ذلك الصوت يقول لي لن تموت، لدي مهمة أكيلها لك. وتابع ستكون قصا في سجن سان كوينتن.
1: لم يكن إيرل متأكدا من حقيقة تلك الدعوة الغريبة حينئذ، لكن الله لمسه وقد خرج بأعجوبة من المستشفى بإصابات طفيفة. وخلال محنته لم يتركه والده أبدا.
3: وأذكر أن والدي قال أتعلم بني أنت ثائر، لكنك ثائر لله وهو سيستخدمك.

0: يذكرني والدي بهذا كل يوم.
1: وفي السنوات التالية تثقف إيرل وتهيأ للخدمة. في يوليو من العام 1983 أصبح بالفعل قصاً في سجن سان كوينتن. بعد 5 أشهر في الخدمة فقط تواجه إيرل مع الرجل الذي أطلق عليه النار قبل 8 سنوات.
0: في الكثير من الأحيان لا ندرك كم نكبت مشاعرنا ونظن أننا تخلصنا منها بينما نكون أسرى لها. رأيت الرجل ذلك اليوم وأدركت أنني ما أزال أكرهه. كنت حاقدا عليه، وأذكر أنني فيما كنت متوجها نحوه قال لي الشيطان: ها هو افشي سره وهم سيثأرون لك. توجهت إليه وبدأت بالبكاء، وراحوا يسألونني: ما خطبك أيها القس؟ ولم أقل شيئا. وعندما وقفت أمام الرجل مجددا نظر إلي فقلت له: أريد أن أقول لك أمرا، أريد أن أشكرك لأن الله استخدمك لهدي، وكان هذا أصعب أمر قلته. لكنني عندما قلت هذا أدركت أن طيلة سنوات دراستي لم تذهب سدى. في تلك اللحظة تخلصت من الحمل وأنزلته عن كاهلي وتمكنت من النظر إلى الرجل وقلت: أنا أسامحك.
1: كانت هذه المسامحة نقطة التحول في حياة إيرل، مذاك راح يعمل كقس في السجن كما هو قس فريق سان فرانسيسكو، عمالقة سان فرانسيسكو ومحاربي الدولة الذهبية.
0: الأمر المثير في العمل مع المساجين ومع الرياضيين هو الرجال، وأردد هذا الكلام، جميعهم يحملون أرقاما. الرجال في السجن يحملون الأرقام والرياضيون أيضا، إذن إنه محيط من الرجال وحسب. بعضهم يجنون مبالغ كبيرة من عملهم وآخرون لا يجنون شيئا أبدا، لكنهم في ختام النهار يواجهون جميعا الصراعات نفسها في حياتهم ويعانون من الصعوبات نفسها. إذن فالإرشاد الذي تعطيه لشخص قد يصلح لآخر، وفي الحقيقة الرياضي بحاجة إلى الإرشاد أكثر من أي شخص آخر.
1: ما النصيحة التي يسديها لنا إيرل؟ يقول إيرل: إن بإمكاننا أن نطبق الحقيقة نفسها التي يعلمها للسجناء على حياتنا.
0: مهما كانت الجرائم التي أوقفوك وعذبوك لأجلها أنت مرتكبها، حسناً ماذا عليك أن تفعل؟ إذن لن تتغير الجريمة أبداً، لكن مرتكب الجريمة يمكن أن يتغير. وهذا هو الحمل، أطلق الإنسان القديم واستقبل الإنسان الجديد.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: شكراً لله أيها الأحباء من كل القلب، لأن الله بحق قادر أن يخلص إلى التمام. رأينا كيف خلص هذه المرأة التي كانت تعيش حياة عبثية، حياة إباحية، تدخل الله في حياتها فغيرنا. وأيضا كيف غير الله آخرين من قبلها، غير المغني، غير التاجر، غير الحارس للرئيس الأمريكي السابق، غير كثيرين من الناس. ربما تسأل: ماذا عني أنا؟ هل يمكن أنا أن أتغير؟ هل يمكن أن أبدأ بداية جديدة؟ أنا كنت مضيفكم أيها الأحباء لحلقات كثيرة. اليوم أريد أن أقدم لكم وأقول لكم: ماذا عمل بي المسيح أنا؟ كيف غير حياتي أنا؟ كلمة الله تقول: كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كان سعي نحو شيء واحد، وهو أنه في يوم من الأيام يكون عندي كمية من المال، مبلغ من المال أستطيع أن أضعه في البنك وأعيش على الفائدة منه. كان هذا هدفي في حياتي، هدفي أن أكون مرتاحا من الناحية المادية، وربما هذا هدف الكثيرين من الشباب اليوم. وحتى وصلت إلى هذه النقطة كان لابد أن أمر بعدة أمور كثيرة، بصعاب كثيرة. مررت أولا بحالتي الزوجية، تزوجت وكان عندي ولد وبنت، ثم انتقلت إلى الغرب لكي أعيش هناك في أوروبا، حيث بقيت حوالي 19 عاما. هناك بدأت أعمال التجارية ونجحت فيها، وجاء اليوم الذي كان عندي مبلغ من المال محترم أستطيع أن أعيش على الفائدة منه

مدى حياتي. لم أكن مليونيرا بمعنى الكلمة، لكن كنت مرتاحا من الناحية المادية. ولكن صدقوني أيها الأحباء، وأنا كنت أسعى للحصول على المال، أهملت عائلتي، أهملت بيتي، لا يعرفوني أولادي بمعنى الكلمة، لأنه كنت الأب الذي كنت أغيب كثيرا عن البيت. ولكن جاء اليوم اللي بعد أن حققت في هذه الثروة البسيطة، نظرت إلى داخلي وإذا في داخلي فراغ، وسألت. كنت أعتقد أن الفراغ يمكن أن يملأه المال، لكن لا، المال لم يملأ الفراغ. كنت أعتقد أن الجمال يمكن أن يملأ هذا الفراغ، على الرغم من كل ما عملت أشياء لا ترضي الله، لكن هذه لم تملأ الفراغ. الزواج على الرغم من أهميته لم يملأ الفراغ في حياتي. وفي يوم من الأيام جئت لعند الرب، قلت له: يا رب أنا حياتي خربانة، أنا يا رب حياتي فارغة، أنا يا رب بحاجة إليك، هل يا رب تستطيع أن تغير حياتي؟ هذا السؤال الذي سألته، هل تستطيع يا رب أن تغير حياتي؟ عندما أدركت أن المسيح من محبته لي جاء إلى أرضنا، حمل خطاياي أنا، مات من أجلي أنا، كسر من أجلي أنا، وسفك دمه على الصليب من أجلي أنا، ليس تحديا لي ولكن من محبته لي. قلت له: يا رب أشكرك، كل هذا صنعته من أجلي. فتحت قلبي في ذلك اليوم، وأذكر أنه كان متأخر في الليل، بعد منتصف الليل. قلت له: يا رب أنا حياتي من الداخل خربانة، أنا حياتي من الداخل فارغة يا رب، يا رب مش عارف أول حياتي، كل شيء غلط في حياتي، زواجي كان يكاد أن يتحطم، عائلتنا كادت أن تتفكك. ولكن في اللحظة الأخيرة تدخل الله أيها الأحباء. عندما أتيت المسيح قلت له: يا رب خلصني، يا رب أنا بحاجة إن أن تغير من جديد، أنا بحاجة أن أخلق من جديد يا رب، يا رب ليتك تغسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح، غسلني يا رب، اخلقني من جديد. وجاء ذلك اليوم أيها الأحباء اللي لأول مرة في حياتي أدركت أن هذا الحمل الثقيل الذي كان على كاهلي بسبب خطاياي، جاء المسيح وحمل هذا الحمل، لأنه قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. أنا ألقيت حملي عليه وهو حمله، ولأول مرة شعرت بالراحة، لأول مرة شعرت بسلام حقيقي، لأول مرة شعرت بأن هذا الفراغ الموجود في حياتي قد امتلأ. دخل المسيح إلى قلبي، غسلني، طهرني، غيرني، ليس أنا فقط، ولكن الله تعامل مع زوجتي من قبلي، أنا تغيرت حياتها، ها أنا تغيرت، تغيرت زوجتي، تغير بيتنا. وكانت بنتي في ذلك الوقت في السابعة من عمرها، أول شيء قالت لي إياه وما بنسى، قالت لي: بابا أنت تغيرت. نعم الأب تغير لأن المسيح دخل إلى حياته، نعم الأم تغيرت لأن المسيح دخل إلى حياتها. وأقول لكم أن المسيح دخل إلى حياتنا كعائلة، كزوج وزوجة وكأولاد، والآن بدل من هذا البيت الذي كاد أن يتحطم، دخل المسيح، غيرنا، خلقنا من جديد، أعطانا هدف، أعطانا أمل. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، هل حان الوقت بالنسبة لك أن تقول: يا رب خلصني، يا رب اغسلني من خطاياي؟ يسوع الآن جاهز، إن أنت أتيت إليه كما أنت، والمسيح قال: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، إن أنت أتيت كما أنت يغيرك، يغسلك، يطهرك. المسيح قادر أيضا أن يبني زواجك من جديد، فتبدأ حياة جديدة سعيدة أنت وزوجتك وأولادك. عندئذ تقول: أما أنا وبيتي فنعبد الرب، أنا أعطي كل المجد لرب يسوع ولملكي ولسيد حياتي، لأنه غيرني وأعطاني حياة جديدة وأمل جديد. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

قصة أكيانا قصة غريبة جدا. اتربت أكيانا في عائلة متوسطة الحال في أمريكا، وأمها وأبوها علموها في البيت. على فكرة في عائلات كتير جدا في أنحاء العالم بيعلموا أطفالهم في البيت لما يكونوا عايزين يحموهم من أفكار وتيارات وأنماط في التفكير معينة، فلأجل الحماية دي هيا بياخدوهم ويعلموهم في البيت. أب أكيانا أمريكي وأمها من ليثوانيا، والاتنين علموها في البيت لأن هما الاتنين كانوا ملحدين، ما كانوش عايزين أي تأثير من أي جهة لأي حد يقولها عن ربنا أو يحكي لها عن ربنا أو عن الإيمان. اتعلمت أكيانا في البيت، لكن حصل حاجة غريبة جدا. وهي عندها 4 سنين ربنا بنفسه زار أكيانا، ظهر ليها وأخدها ووراها السماء عن طريق الرؤى والأحلام. المسيح ظهر لأكيانا وابتدى يكلمها عن نفسه ويكلمها عن السماء شكلها إيه. أكيانا من كتر ما كانت مش قادرة تصدق اللي هي بتشوفه ابتدت تعبر عنه في لوحات رسمتها بنفسها، وكمان عن طريق الشعر والموسيقى. لما تسمع أكيانا بتتكلم على قصة حياتها الصغيرة وتقول ربنا عمل معايا إيه، تشوف قد إيه حبها لربنا وشغفها بالمسيح وحماسها للمسيح واضح وقوي. ممكن تلاقي كليبات لأكيانا بتتكلم عن نفسها وبتحكي حكايتها على موقع youtube.com

على الإنترنت. لو حطيت اسم أكيانا زي ما هو مكتوب على الشاشة دلوقتي، هتلاقي الكليبات اللي بتحكي فيها حكايتها. براءتها وحماسها لربنا فعلا بركة للناس اللي بتتفرج عليه. اللي حصل مع أكيانا إن ربنا من سن صغير جدا دعاها وقال لها هو عملها ليه، ادها موهبة عظيمة جدا وأخدها وقال لها استخدمي الموهبة دي، هي موهبة الشعر والموسيقى وموهبة الرسم، عشان تحكي للناس عن قد إيه أنا رائع وقد إيه أنا جميل. ممكن تسمعي الكلام وتقولي يا سلام، ده شيء عظيم جدا، يا ريته عمل معايا أنا كده، يا ريته ظهر لي وأنا عندي 4 سنين وكلمني وإدالي هدف ومصير حياتي. هو مش بيعمل كده مع ناس كتير وما عملش كده معايا، لكن عايزة أؤكد لك وأؤكد لك النهاردة إن كل واحد وكل واحدة مننا ربنا خلقه لهدف معين، إدى كل واحدة وكل واحد مننا مواهب وطاقات بتاعتنا إحنا بس، أفكار، تطلعات، إمكانيات لينا إحنا بس. ربنا ما عندوش مكرر، مفيش حد زي حد، كل واحد مختلف، كل واحد ليه طريق وكل واحد ليه مصير وليه هدف ربنا خلقه عشانه. بيتهيألي الإحساس بالشبع الحقيقي بيجي لما أعرف إيه الحاجة اللي ربنا استثمرها فيا أنا، إيه الهدف اللي خلقني عشانه، إيه الدعوة اللي دعاني ليها، وأعيش الهدف وأعيش الدعوة دي واستخدم مواهبي علشان أخدمه وأخدم الناس اللي حواليا. لما أخد مواهبي وطاقاتي وإمكانياتي وأخفسها ما استخدمهاش، فده في إنكار لقوة ربنا في حياتي، ده مش بيمجده بل بالعكس. لما أخد المواهب اللي ربنا حطاها جوايا وقول لا أنا مش عايزة أعمل بيها أي حاجة عشان مش عايزة ألفت نظر الناس ليا، ده في إهدار للحاجات اللي ربنا استثمرها فيا. أنا بستخدم مواهبي مش عشان ألفت نظر الناس ليا، أنا بستخدم مواهبي عشان ألفت نظر الناس ليه هو. ساعات لما بنشوف نجاح الناس التانية في الحاجات اللي هما بيعملوها واستخدامهم لمواهبهم بطريقة مؤثرة، بنقول طب ليه أنا ما أعملش كده؟ ليه ما قلتش فلان الفلاني ده، باين الحاجة اللي هو بيعملها دي دايما بتنجح. أشوف أكيانا بترسم، قلت طب ما أجرب أنا الرسم، يمكن أقدر أخدم ربنا بالرسم. أو أشوف حد بيساعد المعوقين وعنده خدمة فعالة، قلت طب ما أنا أجرب أعمل كده. أو خدمة مع الفقراء، لأني شفت فلان الفلاني بيعملها وماشية كويس قوي. بتهيألي لو قلدنا حد تاني مش هينجح بنفس النجاح. ليه؟ لأن المسألة مش مسألة معادلة أعمل كده فهلاقي النجاح ده، لا، المسألة مسألة دعوة، مسألة تثقيل، إن أنا أعرف الحاجة بتاعتي أنا اللي ربنا دعاني أنا ليها واللي إداني إمكانيات ليها هي دي بالذات. لو النهاردة بتسمع الكلام ده، لو بتسمعي الكلام عن الدعوة والرؤية وإن أنا أعيش الهدف اللي ربنا خلقني عشان، بتقول يا رب أنا نفسي أعرف أنت عملتني ليه؟ إيه الهدف اللي أنت خلقتني عشانه؟ أنا عايزة أؤكد لك أنك لو سألتيه هيجاوبك، لو طلبت منه هيرد عليك، هيقولك هو عملك ليه؟ هيكشف لك المواهب اللي جواك، هيوريكي الطاقات اللي حطاها فيكي والهدف اللي خلقك عشانه. ساعات بنخاف أن احنا ناخد أول خطوة أن احنا نحقق الهدف والمصير ده، لأن عايزين ربنا يكشف لنا الخريطة كلها، الخطة كلها من أولها لآخرها. ربنا عمره ما بيعمل كده، دايما بيكشف لنا الخطة خطوة بخطوة. عشان كده أهم حاجة هو أن أنا أبتدي بأني أعرف يا رب إيه الحاجة اللي جوايا اللي نفسي أحققها، إيه اللي حاجة اللي أنت محمسني ليها، إيه الحاجة اللي أنا بحب أن أنا أعملها. دي البذرة الأولى، دي الحاجة اللي ربنا حطها جواكي وحطها جواك كنواة لهدف ومصير حياتك. أبتدي بأن أنا أعرف إيه الحاجة اللي عندي شغف ليها، سواء كانت خدمة مثلاً وسط الأطفال، أو خدمة في التعليم، أو مثلاً ممكن تكون إن أنا أستخدم الوظيفة بتاعتي أو البزنس بتاعي عشان أخدم الناس التانية. في حاجة جوايا أنا قلبي متحمس ليها، أعرف هي إيه، دي أول خطوة. تاني خطوة هو إن أنا أخد ولو خطوة صغيرة عشان أستخدم الحاجة دي عشان أمجد بيها ربنا. كلمة أحب أوجهها للأباء والأمهات اللي بيتفرجوا النهاردة، الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 22 وعدد 6 بيقول رب الولد في طريقه فمات شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني إيه؟ يعني نربي أولادنا وبناتنا في الحاجة اللي هم بيحبوها، نشجعهم إن هم يمارسوا الحاجة اللي عندهم حماس وشغف بيها. مثلا أنا عندي طفل ميال للفن، بيحب الفن، ما أحرمهوش من الفن وأخليه مثلا في كل أوقات فراغه يروح يلعب ملاكمة. الرياضة مش وحشة، لكن مش دي الحاجة اللي هو ميال ليها.

لو ربنا أولادنا في الحاجة اللي هما بيحبوها، ده جزء من هدف ربنا لحياتهم، ده جزء من الحاجة اللي ربنا استثمرها فيهم علشان يستخدمها لتمجيد اسمه. النهاردة أنا عايز أشجع كل أخت وكل أخ بيتفرجوا على البرنامج، لو مش عارفة ربنا عملك ليه، لو مش عارفة إيه الهدف اللي ربنا خلقك ليه ونفسك تعرفي، اسأليه النهاردة، اسأليه بتضاعة، هو هيجاوب على سؤالك. لو النهاردة

0: النهاردة أنا عايزة أعلن أنك حر في يسوع المسيح علشان تتعقب وتجري وراء الهدف اللي خلقك عشانه أو عشان تحقق كل حاجة على قلب الله ليك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

وهو حقيقي إن الأطفال بتشتت تركيز الزوجين في التعبير عن حبهم لبعض؟ تعالوا نشوف الإحصائيات مع بعض. الستات انقسام هائل في الآراء لدرجة إن إحنا فعلاً معرفناش نطلع أرقام، والرجالة برضو اختلاف عام في الآراء، لكن بيميلوا أكتر إن هما يوافقوا للرأي ده. أما التعليقات فكانت النساء: تعبير الزوجين عن حبهم لبعض مطلوب أمام الأولاد لأن ده بيشعرهم بالأمان وهم كمان يعرفوا إزاي يحبوا بعد كده. رأي تاني من الستات: التشتيت والتركيز ده يعتمد على الزوجين وترتيب أولوياتهم.

أهم الرجال، فكان رأيهم دي تلكيكة. والرأي التاني بيقول بالتفاهم وتحديد المسؤوليات ممكن ده ما يحصلش. والحقيقة إنه بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك، يعني ولادك دول زينة البيت، مش ممكن يكونوا هم دول السبب في عدم التعبير عن الحب، ولا انتوا ايه رأيكم؟

لا تعهدي له بتربية أخته، فهذه مسؤوليتك. فقد يأتي اليوم الذي يضرب فيه زوجته أو يضربك أنت شخصياً.

في الحلقة الحالية وعدة حلقات قادمة سنتحدث عن كيف أن الطيبة واللطف في التعامل مع شريكة حياتك لا يعني أنك ضعيفا، بل بالعكس الإساءة والانتهاك هو تعبير أو هي تعبير عن الضعف، لكن القوة تستطيع أن تكون يعني مصحوبة بلطف وبطيبة، حنو، رعاية، اهتمام إلى آخره. وأنا أعتقد أنه الأمر ده أمر ثري جدا ومهم في حياة كل واحد منا، لأنه في ثلاث أو أربع نقاط متداخلين هنا. أول نقطة هو معنى التوكيدية، القدرة على أن أخذ حقوقي بدون أن أعتدي على حقوق الآخرين. تاني نقطة هي حساسية العلاقة وتركيبتها بين الرجل والمرأة، وخاصة داخل إطار الزواج. وثالث نقطة هي القدرة على التعبير بشكل عام في العلاقات الحميمة، وربما العلاقة الزوجية أو علاقة الشراكة في الحياة هي من أعمق وأكثر العلاقات حميمية. فلتداخل هذه النقاط سنعطيها حقها. أول نقطة أنه كتير مننا ما بنعرفش نعبر عن حقوقنا ونأخذها بدون ما نعتدي على حقوق الآخرين. يعني إيه؟ يعني في ثلاث مواقف في الحياة، موقف يسموه السلبي أو الخانع اللي بعض الناس تسميه الضعيف اللي هي حقوقه بتتاخد، وموقف تاني نسميه المعتدي أو العدواني اللي هو بيعتدي على حقوق الآخرين عشان ياخد حقوقه أو علشان حتى يعتدي وخلاص. والموقف المتوسط أو الموقف المتزن السليم هو القدرة أن أحافظ على حقوقي بدون أن أعتدي على حقوق الآخرين. والأمر ده بيتطلب عدة أشياء. أول شيء أن أنا أعرف ما هي حقوقي، والأمر الثاني أن أعرف ما هي حقوق الآخرين، حقوقي في التعبير عن رأيي، حقوقي في الحرية، حقوقي في العمل، حقوقي في الخصوصية، حقوقي في الحفاظ على حياتي وصحتي وراحتي، وحقوق الآخر أيضا في الحرية والتعبير عن رأيه، وأن تكون لها رأي أصلا، وربما يكون رأي مختلف عن رأيي، لكن حقنا في أن نختلف مع بعض ومع ذلك نظل في شراكة ونظل في روح فريق واحد. لأنه كثير من الأزواج بينزعجوا لو زوجته مختلفة عنه في الرأي، وخاصة لو هي عندها قدرة على التعبير عن رأيها أحسن منه، فبيرتبك تماما. أولا بيظن أن هي لازم تكون رأيها زي رأيه، ثانيا ما بيعرفش يعمل إيه لو هي رأيها مختلف، فعندئذ إما يكون عدواني ويكتم ويقمع رأيها، أو ينسحب ويكون سلبي ولا يعبر عن رأيه، وبالتالي تتدهور العلاقة في خنوع مستمر. فإذا القوة الحقيقية هي قدرة على معرفة حقوقي وتدريب مستمر على التعبير عن هذه الحقوق بالألفاظ وبال

نبرة الصوت وبالإيدين وبوضع الجسم وبتلاقي النظرة. يعني في بعض الناس، في بعض الرجالة نظرتهم للمرأة يا إما مستبعدة يا إما مهددة، نظرة عينيه وهو بيبص لها، يا إما متجنبة يا إما لا مبالية يا إما ساخرة. النظرة نفسها مهمة، الألفاظ اللي أنت بتتكلم بيها وأنت بتعبر عن اختلافك في الرأي أو عن رغبتك في شيء مختلف عن رغبة زوجتك، كل هذه الأمور بتعني أهمية الوعي بالذات وأهمية التدريب، الوعي بالنفس وأهمية التدريب على التعبير. اللي بيزود الأمر حساسية أنه ربما بعض مننا عنده القدرة التوكيدية دي أعلى من الناس التانيين. الرجالة يعني عندهم قدرة على التعبير عن نفسهم أعلى من الناس التانيين، وبعض الرجالة أميل للعنف لما ما بيبقاش عارف يعبر عن نفسه ولا ما بيبقاش عارف ياخد حقوقه، تلاقيه يا إما يظهر العنف في سخرية أو يظهر في ارتفاع الصوت أو يظهر أحيانا في الشتيمة وأحيانا في الانتهاك البدني، الضرب أو التهديد بالضرب. ده يعني أقصى درجات المأزق أو الضعف عند الرجل. أنا مش بتكلم على الضعف بشكل مهين، أنا بتكلم على الضعف اللي يحتاج إلى أن تدركه حتى تتجاوزه، يعني مش بعيرك في هذا الأمر، لكن بقولك إنه إدراكك لضعفك يساعدك إنك تمرن نفسك علشان تتجاوزه وعشان تصير أنت من الداخل أكثر قدرة وأكثر أمانا. لما يكون في بقى العنصر بتاع أنا الرجل وأنا اللي لازم أتسيد وأنا اللي لازم أقود، والأنماط اللي المجتمع بيفرضها علينا دي بيخلي المسألة تزداد تعقدا، اللي هو يحس يقول لا هي لازم تقتنع برأيي، لا مش لازم تقتنع برأيي، أو هي لازم تخضع لرأيي، لا مش لازم تخضع لرأيك، إنما المهم إنك أنت تكون قادر على التعبير عن رأيك ثم الوصول إلى قرار بشكل فيه تفاهم وفيه تناسق. أو هي لازم تحترمني بشكل ده، الاحترام صحيح ده لازم هي تحترمك وأنت تحترمها، لكن هل معنى الاحترام ده إن هي تبقى دايما بتديك مكانة أعلى منها أو يعني مركز أعلى منها؟ ليس بالضرورة، لأنه زي ما بيتقال خادم القوم سيدهم، وزي ما الكتاب المقدس بيقول إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون خادم الكل، والرب يسوع بيقول أنا كنت بينكم كخادم. ورغم أن الرب بيستحق الاحترام بل المهابة والعبادة، إنما هو كان خادما لنا. فإذا الموقف ده بتاع الرغبة في تفهم الآخر والرغبة في توصيل وجهة نظري للآخر بتنعكس على عدم استخدام العنف، وبالتالي يستطيع هذا الإحساس الداخلي أو وجود الإحساس الداخلي بالأمان بيديك فرصة كمان للتعبير عن الحنو، التعبير عن الاهتمام، انك انت حنين، انك انت مهتم، ولا يكون هذا مساحة ل يعني انتهاك حقوقك انت، لكن بالعكس لما تكون انت مطمن انك انت هتقدر تعبر عن حقوقك وتاخدها، ده بيديك مساحة انك انت تخرج الطيبة الحقيقية اللي جواك، تخرج الحنو والاهتمام الحقيقي اللي جواك تجاه الشخص الآخر. اذا هذا الامر رحلة مستمرة من التعرف على حقوقي وعلى آرائي وعلى مشاعر، التعرف الأول عليه أنا أعرف أنا عايز إيه، ثم التعبير عنها بشكل إيجابي. فإذا محتاجين أنه العلاقة الزوجية يكون فيها هذه المساحة من الأمان المشترك ما بين الزوجة والزوج، اللي فيها تدريب مستمر للزوج حتى يعبر عن رأيه بصورة أكثر، لأنه الواقع بيقول لنا أن النساء كثيرات عندهم قدرة على الكلام وعندهم قدرة على التعبير، ربما الرجل أكثر صعوبة في التعرف المباشر والتعبير المباشر عن مشاعره وعن آرائه من سيدات كثير، فده بيعقد الأمر، لكن الاستمرار والرغبة في التدرب هيخلينا نستبعد فكرة القوة البدنية، نستبعد فكرة القوة المجتمعية اللي المجتمع بيديها أحيانا لأنماط معينة في الأذهان للرجل، ونبدأ في التواصل الذي يسمح بالتعبير عن الطيبة والتعبير عن الحنو والتعبير عن الرعاية.

0: نشكركم قوي ان انتوا كنتوا معانا النهارده، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيره. نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئله او اي استفسارات عن البرنامج او اي اقتراحات لينا، نحب ان احنا كل شخص هيبعت لنا نديله هديه عباره عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج، كتيب بنت الملك. نشكركم مره تانية، ونشوفكم معانا في الحلقه الجايه ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

صباح الخير، صباح البركة. تعالوا نسلم على بعض، سلم على اللي جنبك اللي ما تعرفوش، يعني سلم عليه. لو أهلا بيك في بيت الرب، جايين نتقابل مع إلهنا وملكنا وحبيب قلوبنا يسوع المسيح، الإله الحاضر والساكن وسط تسبيحات شعبه، الساكن مع كل شخص طلبه وعايزه بحق. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. ويسوع المسيح هو الحق وهو الحياة وهو الطريق، ليس اسم آخر أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، وليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيسوع المسيح. هو قال كده، بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. عشان كده يقول فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاء معترفة باسمه. بي وفي نقدم، اللي قدم نفسه علشاننا جايين نقدم ليه، ونقدم من اللي هو عمله في صليبه وفي عمله وفي محبته. أمين. تعالوا نغمض عينينا ونطلب الرب من كل قلوبنا، إن رب عايز أعبدك بقلب كامل ونفس راغبة مشتاقة ليك يا رب. املأ قلبي بالأشواق، املأ قلبي بالأشواق، املأ عيني بجمالك بشخصك، اسبيني بيك وفيك يا رب. انت حاضر وموجود، لكن انا اللي مش عارف اشوف، مش عارف اسمع، لكن انت اللي فتحت لينا السكه والباب، فندخل ونرتاح فيك، نشوفك ونسمعك وتسمعنا صوتك الحلو يا رب. مين يجي لك بحق ويقول لك انا عايزك وتحجب وجهك عنه؟ حشاك حشاك. فشدنا ليك وخد بايدينا وحط في أفواهنا ترنيمة جديدة، فنغني لك أغنيات المحبة. اسبي قلوبنا بيك يا رب، قلبي جعان وعطشان.

عطشان ليك، عطشت إليك نفس، يشتاق إليك جسدي، كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. يا الله متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، قلبي ولحمي يهتفان، قلبي ولحمي، قلبي يغني ليك وكل ما فيها يغني ليك يا رب. هاليلويا، ما أحلى يسوع المسيح.

شبك وإيدك معي وقول له أيوة يا رب أنا محتاج ليك. كل ما أتمنى نظرة منك، وريني جمالك يا أبرع جمال، يا ليك كل المجد، يا ليك كل المجد والجلال. أبرع جمال مفيش زيك، قربك مجد تاني، قربك هو المعنى، قربك هو المعنى يا رب. فيك الحياة والحياة نور للناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركك. نور أشرق علينا في يسوع المسيح، وبيسوع المسيح

واحنا واقفين تعالوا نقول له كل البركة ليك يا رب، البركة والإكرام ليك يا رب، البركة والإكرام لك وحدك. نبارك اسمك وليكن اسمك مبارك يا رب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، وليأتي ملكوتك، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كما في السماء يا رب، اللي غلبت الموت، البركة ليك والعز ليك والقوة والقدرة ليك. مستحق هو الحمل، مستحق هو الحمل المذبوح لأجلنا، أن يأخذ المجد والكرامة والقدرة. وحدك مستحق، وحدك مستحق يا رب، وما فيش غيرك مستحق. قوله مستحق، لأن منه بي وليه الكل، فيه خلق الكل وبه خلق الكل. مستحق يا رب، مستحق أن نمجدك ونسبحك ونزيدك علو، مش لأنك ناقص لك علو، أنت العالي والمرتفع، لكن نزيدك علو في حياتنا، وليتقدس اسمك في حياتنا فينا في كل ملينا، وليتبارك اسمك فينا. مين زيك؟ مين زيك؟ مين زيك؟ رب القوات قدوس، السماء والأرض مملؤتان من مجدك. هللويا.

أمين أمين. نرجع لكلمة ربنا، هقرأ معاكم من حبقوق وأصحاح 2 بعض الأعداد.

على مرصدي أقف، على الحصن أنتصب وأراقب لأرى. على مرصدي أقف، على الحصن أنتصب وأراقب لأرى، مش بس لأسمع. ماذا يقول لي وماذا أجيب أنا عن شكواي؟ وهرد عليه أقول له إيه؟ أجابني الرب وقال: أكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها، لأن ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيى. وانت واقف صلي، قول يا رب عايز تقول ايه؟ دي لوغاريتمات ولا دي رسالة إلهية؟ دي ليا ولا لحد تاني؟ ده نداءك على الكنيسة لغاية النهاردة، ولا ده نداء ومضى زمان؟ كلمنا يا رب، أنر عيوننا يا رب، ادينا أن نرى وأن نسمع ما يعلنه الروح للكنيسة في هذه الأيام، في شفاعة الابن المبارك. آمين. ده الأسبوع الثالث وإحنا بنتكلم عن حبقوق، والمقدمة كانت جميلة أن حبقوق مش وعظة بيوعظها للشعب، لكن صلاة. هو بيكلم ربنا وربنا بيرد عليه، وابتدت بشكوى، ولما ربنا رد عليه اشتكى أكتر، لأن ما عجبوش قوي الرد الإلهي. أنت سايب شعبك كده إزاي، بعيد عنك وتايه وعايش في الخطية؟ قال له: أنا هجيب أمة أقوى منها تكسر عظامهم. قال له: أنت بشعب شرير هتقضي على الشر في شعبك. شكوى، سؤال، حزن، ألم لما يدور من حوله، حوار بينه وبين ربنا، لغاية لما أفتكر خد المكان الصح، وقف في الموضع الصح، مش بس عشان يسمع لكن عشان يشوف، لأرى، حتى بالإنجليزي to see، عشان أرى. وأنا عايز أقف عن اللقطة دي لأنها في غاية الأهمية، لأن دي اللقطة اللي في ناس كتير مننا قادة خدام وشعب مش بنعملها، وبالتالي بتفضل عندنا الأسئلة والحيرة والتوهام، وحتى الردود اللي ربنا بيرد بيها علينا مرات مش بتعجبنا، لأن عينينا ما شافتش ما وراء الأحداث، ما شافتش اللي ربنا شايفه. ثلاث كلمات ذكرها هنا الوحي على لسان حبقوق: أقف، أنتصب، أراقب. الكلمتين اللي بالعربي هنا جمال بس مش واضحين قوي: على مرصدي، على

تحس. والكلمتين دول مهمين لأنه دول المكان الصح اللي مفروض أقف فيه وأستيشن مايسيلف، يعني أثبت موقعي، أتمركز، أقف وأتمركز. خلي بالكم من أتمركز ديت، عشان أراقب. أنا بقف في المكان الصح، أنا بنتصب في المكان الصح عشان أعرف أراقب، عشان أعرف أرى اللي ربنا هيعلنه ليا. المكانين اللي ذكرهم هنا الكتاب المرصد والتاور. على مرصدي أقف على الحصن، المرصد والحصن. الكلمتين دول بالإنجليزي يمكن أوضح شوية، ويمكن ده يعبر لنا عن المشاهد اللي بنشوفها معرضه في بعض الأفلام القديمة، المدن اللي ليها أسوار، والأسوار دي ليها أبراج، ففي سور وبعدين تلاقي برج كده طالع من السور. اللي بيطلع على الساحل كده يشوف كل شوية كده مبنى طويل رفيع موجود، وبعدين يقول لك ده إيه؟ ده حرس الإيه؟ ده حرس الحدود. برج عالي واحد واقف فيه بيحرس حدود مصر، الشواطئ الممتدة ديت. ففي برج مراقبة، وفي الحصن السور العريض اللي واقفين عليه المدافعين الحراس، الحراس البوست جاردز. قرر حجن ياخد مكانه الصحيح، ان يطلع على اعلى نقطه الواتش تاور، برج المراقبه، عشان عايز يراقب، عايز يرى من بعيد، عايز يبص لقدام مش تحت رجليه. الوقت اللي فات اصحاح واحد باصص تحتيه وللظروف المحيطه بيه، اسئلته كتيره وحتى الاجابات مش عاجباه لانه باصص تحت رجليه، لكنه قرر يقف في المكان الصح، الواتش تاور، برج المراقبة اللي بيبص من بعيد، بيبص من بعيد. وقرر يقف على السور كحارس، بوست جارد. هو عايز يحرس شعبه، هو عايز يحرس أمته، لا هو عايز يحرس ملكوت الله ومقاصده. على أسوارك يا أورشليم إشعياء أقمت حراسا، دول بوست جاردز، لا ينعسون كل النهار وكل الليل، يذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. الحراس الروحيين، مش اللي بسيف ورمح بترس، الحراس الروحيين اللي قرروا أن يقفوا مع الله من أجل مقاصده، اللي قرروا يقفوا مع جيش الخلاص لأجل الخلاص الروحي وليس الزمني المادي المؤقت. حبقوق المرة دي قرر يقف في المكان الصح، قرر يطلع على البرج عشان يراقب ويرى من بعيد مش تحت رجليه، قرر يقف كحارس عن الملكوت، كانترسيسور، كمصلي متشفع متوسل أمام الله إن الله يتمجد، ويقول له قم يا الله، أقم دعواك، دافع عن مقاصدك يا رب، لا تسكت ولن ندعك تسكت حتى تتمم كل ما في قلبك. وقف كبوست جارد، وقف حارس. دول المكانين اللي سمحوا له المرة دي مش مجرد حوار بينه وربنا، وربنا بيرد عليه وبيرد على شكواه. في المكان ده بيقول وقفت عشان أشوف ربنا هيقول لي إيه، أشوف. أنا مش بس المرة دي عايز أعمل إيه، عايز أسمع كلمتين يطمنوني، ما تخافش يا حبقوق،
كله هيبقى تمام. ما تخافش يا حبخوك هكسر رجليهم، ما تخافش يا حبخوك.

لا لا المرة دي أنا عايز أرى بماذا يجيبني الرب. وحاجة تانية، وأنا هرد عليه أقول له إيه. حلو دي، وأنا هرد عليه أقول له إيه. لأن المرة اللي فاتت الرد بتاعي كان وحش، المرة اللي فاتت ما ارتحتش للي قاله، المرة اللي فاتت شكوايا استمرت. هو أنت هتمشي للشر بأناس أشر؟ هو ده كلام؟ هو ده معقول؟ هي دي طريقتك؟ أنا مش فاهم حاجة. المرة دي أنا عايز أسمعك وعايز أسمع تجاوب قلبي معاك. ودي نقطة مهمة أوي، أنا عايز أشوف، وعايز أشوف كمان اللي جوايا. أنا هقول لك إيه، أنا هقبل زي ما بيقول بعد شوية بالإيمان وأعيش بالإيمان، أما البار فبالإيمان يحيا، ولا أنا هعيش تحت سلطان العيان المحبط. أنا عايز أشوف هتقول لي إيه، وعايز أشوف أنا هرد عليك وأقول إيه. إحنا مرات كثيرة بنيجي عايزين نسمع ربنا ومش عايزين نسمع ردودنا على ربنا. هو هيقول لي إيه وأنا هرد أقول إيه. هقول له مصدق، مؤمن، خاضع، متمسك، هثبت في مكاني، هنتظرك. أنا هقول لك إيه، لأن مش بس مهم هو هيقول لي إيه، مهم أنا هرد عليه وأقول إيه. المقدمة دي في غاية الأهمية. تموضع في الوضع الصحيح، خد المكان المظبوط اللي فيه يقدر يرى، لأنه مش باصص تحت. يراقب الرب، يراقب الرب، مش الأحداث، مش الظروف، مش اللي حواليه. أنا عايز أشوف أنت هتعمل إيه، أنا عايز أراقبك أنت، أنا عايز أرى ما بقلبك، أنا عايز أشوف لأرى بماذا يجيبني الرب وبماذا أجيب أنا عن ردوده على شكواي. فأجابني الرب، وده بيت القصيد، ودي واحدة من أجمل المقاطع اللي أنا بحبها في العهد القديم، اللي بصلي النهاردة إن أنا أفهمها. بصلي النهاردة إن مش بس مجرد خدام قلائل يفهموها ويدركوها، لكن الشعب كله، لأنه قال له كده: أكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. مش أنت بس، مش ثلاثة أربعة، لكن كل اللي يقرأ، كل اللي يشوف، كل اللي يشوف النقش ده مش مجرد كتابة، ده نقش، ده أنت رسمت اللي أنت شفته. فالناس ترى ما رأيت يا حبقوق، فيركضون في الطرق الإلهية، فيجرون معك نحو المقاصد السماوية. أجابني الرب وقال: أكتب الرؤية. غريبة قوي، أجابني الرب ووراني رؤية وبعدين قال لي إيه؟ اكتبها. لا ده شاف، بس ما قال لناش إنه شاف. قال لنا على طول: أنا مش بس أراقب الرب، قال لي اللي أنت شايفه اعمل إيه؟ اكتبه وانقشه على الألواح. اللي أنت شايفه اكتبه وانقشه على الألواح. اتفتحت عينيه ليرى الرؤية، الإعلان السماوي. كلمة رؤية استخدمت كتير في الكتاب، استخدمت بمعنى نبوة، ربنا بيتنبأ بيها على فرد أو على شعب. استخدمت بيها كلمات ممكن ربنا بيبعتها للتشجيع أو للتوبيخ أو للإنذار، لكن هنا بتتكتب بمعنى أوسع وأجمل بكتير. ويمكن لو ربنا اداني وقته لسه، انتوا عندكم حبقوق، هبقى بكمل في ابعاد هذه الرؤيه اللي بعد كده كتبها بالتفصيل.

في عدد 14. هنا ربنا بيوريه هو هيعمل ايه. الله هيعمل ايه؟ مش بابل ولا أشور هيعملوا ايه؟ مش الشعب ولا الشعوب هتعمل ايه؟ هو هيعمل ايه؟ ما في قلب الله نحو التاريخ، نحو الزمان، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد دي لسه جاية، ده في زمن آتي، دي أيام جاية يقول الرب. هعمل فيها إيه يا حبقوق؟ أنا هنا مش بقولك عن نبوة تاريخية مادية، شعب هيحارب شعب ومين هيغلب ومين هيتغلب ومين هياخد الأرض ومين هيخسر الأرض. أنا بكلمك عن حاجة أكبر من كده بكتير، أنا بكلمك عن المقاصد الإلهية في السماويات في العالم الروحي. اكتب الرؤية التي تراها الآن بعينيك إعلان الله لك، اكتب الرؤية وانقشها، ارسمها، وضحها، اعلنها، make it plain، واضحة، make it clear، واضحة، عشان اللي يبص ويشوف اللي انت شفته ويقرأ اللي انت عايز تقوله يعمل ايه، هيطلع يجري، مش هيقعد مكانه، مش هيبقى منبطح في ظروفه، مش هيتنقل منقلة خطوتين تلاتة ويمشي مجرجر، لا لا لا، ده هيقفز كالإيل، ده هيجري نحو هذه المقاصد الإلهية. اكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها. قدمت الدراسة دي كتير، وقدمتها في حياة الخادم بالتفصيل المستريح، وقدمت يمكن الدراسة دي في مؤتمرات الخدام كتير. الفرق الكبير ما بين الرؤية الإلهية ودورها وتأثيرها، والفرق ما بين الأهداف الروحية اللي احنا بنحطها. احنا ممكن نيجي كاجتماع ونحط أهداف لسنة 26، ممكن ككنيسة نحط أهداف للكنيسة على بعضها سنة 26 أو لمدة 5 سنوات، ونقول عايزين نعمل في التسبيح كذا، وعايزين نعمل في الكرازة كذا، وعايزين نعمل في التلمزة كذا. إننا نضع أهداف روحية جميلة تخص ملكوت الله، غرضنا فيها امتداد العمل الإلهي، بس دي أهداف إحنا حطناها وبنسعى جاهدا لتحقيقها. في فرق كبير قوي بين البيربس الغرض الهدف وبين الرؤية. الرؤية ربنا يوريني هو هيعمل ايه. هو هيعمل ايه؟ لما تراءى الرب لموسى في البرية قال له انا اله ابراهيم، انا سمعت صراخ شعبي، انا نزلت لانقذهم واخرجهم من الارض دي الارض. قال له انا هعمل ايه؟ مش انت هتعمل ايه؟ انا هقول لك، بس أنا أقولك أنا هعمل إيه الأول. أنا هعمل إيه؟ أنا بذراعي القديرة، أنا بقدراتي السماوية الإلهية، أنا الألف والياء، أنا الأول والآخر، أنا هو الذي هو يهوه. يهوه معناه اللي هو، اللي هو، أنا اللي هو، أنا اللي هو. هقولك أنا هعمل إيه، وبعدها يقول لك انا عايز منك ايه. انا عايز منك دور صغير، خد العصاية دي بس، وحب اقول لك تعمل بيها ايه، بس انا الاول عايز اقول لك انا هعمل ايه. في فرق ما بين مؤمن عايش حياته كافي خيره وشره، او مؤمن بيسعى لخدمة ربنا وبيحط اهداف في حياته بيسعى لتحقيقها، وبين مؤمن او كنيسة عندها رؤية من الله، عندها إعلان من الله، وقفت على التور على ورأت ما يريد الله أن يصنعه في أمتها وفي شعبها. شافت

شافت. فهي لا تعيش لأهداف مجرد هي وضعتها، لكنها تعيش لحلم وقصد إلهي هو وعد به. فرق كبير قوي في أسلوب الحياة لما تعيش لرؤية إلهية شفتها على البرج، على الحصن، وربنا وراها لك، أو حد شافها وكتبها وعين بصيت فيها فشفتها وصدقتها وقررت تجري من أجلها. الرؤية بتعمل إيه في حياة اللي شافها أو اللي أراها؟ بتنقله، بتنقله من عالمه الصغير المحدود، بتنقله من ظروفه، بتنقله من طموحه، بتنقله من إمكانياته. خلي بالكم من ثلاث حاجات دي، بتنقله من ظروفه، بتنقله من طموحه، بتنقله من إمكانياته، عشان يعيش في حلم آخر، في قصد آخر، في واقع آخر يأتي في المستقبل. الرؤية إلى الميعاد، وعشان كده انت وانا فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. فأنا بعيش لمستقبل مش حاصل دلوقتي، فأنا بتنقل من زماني لأعيش في زمان جاي قدام، بتنقل من طموحي الصغير المحدود لأحلام ومقاصد إلهية عظيمة، بتنقل من قدراتي اللي أنا ممكن أعملها لربنا لقدرات إلهية الله هيعملها وهيستخدمني. عصايا، عصايا. الرؤية تنقلني أعيش حياة روحية مختلفة. خالص. كل أسف الكنيسة لعصور كتير قوي عاشت جوه نفسها، جوه إمكانياتها، جوه أحلامها، جوه أمانيها الصغيرة المحدودة. فأقصى ما تتمناه كنيسة إن الكنب يتملي، الكنيسة تتملي. اتملت، نعمل اجتماع تاني ونملاه. اتملت، نعمل اجتماع تاني ونملاه. خلاص بقى، خلاص كده بقى ايه، نستريح. احنا عملنا ايه؟ احنا ملينا الكنيسة. مصيبة، كارثة. ربنا عنده حاجة أكبر بكتير، عنده أن تمتلئ الأرض من معرفة مجد الله، أن يعلن مجده ويراه كل بشر. عنده حاجة كبيرة قوي هو عايز يعملها، أنا ماليش دعوة، دي حاجتك. ولا ده بقى الحلم اللي أنا عايش عشانه؟ ده بياخدني من كل حاجة وبيخلي أي تضحية تهون، بيوسع، بيوسع كل شيء في داخلي، أشواقي، أمانية، استعدادي للعطاء وللتضحية، بيوسع إيماني. أنا مصدق فيه مش في إمكانياتي، أنا مصدق في اللي هو هيعمله مش اللي أنا أقدر أعمله. أكتب الرؤية وانقشها على الألواح، هيحصل إيه؟ هيركض قارئها، ما حدش هيقعد مكانه، ما حدش هيبقى زي قلته، ما حدش هيجي عشان يتبارك ويروح، ما حدش هيجي عشان يحط في السبت ده احتياجاته عشان نصلي له، ما حدش هيجي عشان نهوي عليه ونديله دفعة للأسبوع اللي جاي، ما حدش قاعد بطاطا، ما حدش، لا لا لا لا. كل اللي هيشوف الرؤية دي هيعمل ايه؟ هيجري، هيجري، هيجري ورا المقاصد الإلهية. ده اللي بنشوفه في سفر أعمال، بقرا اللي من دول سفر أعمال، معقدني، معقدني. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ كنيسة بتجري كل يوم تزداد في العدد، كل يوم، وكل مدينة يخشوها شهرين ثلاثة تقلب المدينة. إيه ده؟ طالعين يجروا كلهم، مش بس الرسل، لا لا لا، كل الناس بتجري. بولس يأسس كنيسة ويسيبها يرجع لها بعد مش عارف سنة ولا سنتين، يلاقيها إيه؟ الدنيا كبرت، ما فيهاش ولا رسول ولا حد خالص، كلهم مؤمنين جداد بقالهم كم شهر في الإيمان. ليه؟ كله بيجري.

كله بيجري، كله بيجري ورا السبت ده مش ده. لكي يركض قارئه. مش ممكن ربنا ياخدك عشان تزور قلبه وتزور اللي هو عايز يعمله وقلبك لا يشتعل بنار لا تطفأ ولهيب لا ينطفئ. مش ممكن تشوف اللي ربنا ناوي عليه واللي يقدر عليه واللي وعد بيه وتعيش حياة عادية. ما تقدرش، تقدرش، لأن الذي أنا فاعله معك رهيب رهيب. مش قدك، أدي أدي، يقول مش قدك يا حبقوق، أدي. يركض قارئه، مش بس يركض قارئه، ويقول إيه بقى؟ لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، وبالإنجليزي الرؤية تتسارع، طلعة تجري كده بيجري قارئة، تتسارع بالإنجليزي كده هاستن، طلعة تجري، الحلم طالع يجري نحو التحقيق. ربنا مسرع الزمن عشان يوصل للنقطة اللي هو بيعد بيها، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد. وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. اللي بقوله لك ده عمره ما هيطلع كذب، أنا ما بكذبش عليك، هيحصل هيحصل في النهاية. تتكلم تتحقق، ولا يمكن إن النبوة إن الرؤية تكذب، لا يمكن. دي خرجت من فمي، ده أنا وريتك اللي أنا هعمله، ده أنا وعدتك إن إيدي هتكون ممدودة وحصنع آيات وعجائب وحومجد اسم فتايا القدوس يسوع وسيعرف الرب في مصر. ده أنا. في النهاية تتكلم ولا تكذب، فبيأكدها. عشان كده بيتكلم بعد كده المبار فبإيمان يحيى، ودي العبارة اللي بولس اقتبسها من حبقوق واستخدمها خير استخدام في روميا وفي غلاطية، وكاتب العبرانيين بيقولها وبقت عبارة مقصورة. أما البار فبالإيمان يحيى، احنا بالإيمان بنتبرر، والأبرار بالإيمان يعيشون حياتهم بالإيمان مش بالعيان. وبعدين بيقول له وصية تانية مهمة، إن توانت فانتظرها. يعني الحاجة دي ممكن تاخد قد إيه؟ ممكن تاخد سنة، لا ممكن تاخد أكتر. إبراهيم لما ربنا قال له نسلك يكون كنجوم السماء في العدد وكرمل البحر، وليس له طفل من نسله، أول طفل ادهوله بعد كم سنة؟ 25 سنة. وفي النص يقول له ليت إسماعيل يعيش أمامك، أنا ساعدتك هو جبت هاجر وعملنا برضو يعني حلول بشرية. يعني أنا ما قلتش صار، أنا ما قلتش ابن الجسد، أنا قلت ابن الإيه؟ ابن الإيمان، ابن الوعد، اللي منه يأتي المسيح مخلص العالم، مش إسماعيل، إسحاق يدعى لك نسل. إن توانت فانتظرها. الرؤية عايزة إيمان، لأن ربنا قال هيعمل، هيعمل لأنه قال. لكن الرؤية بتعلمني أني أنتظر وأصبر لإله خلاصي، أستنى وأصلي أصلي أصلي وأشوف حاجة صغيرة وأشوف خيمة قدر كف، بعدين أصلي أصلي أصلي أصلي لغاية لما المطر يجي. ما بين ده وما بين ده قد يكون سنة، وقد يكون 25 سنة، وقد تكون 50 سنة، لكنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. عبارة غريبة جدا. أنت قلت توانت،

ازاي قلت لا تتأخر؟ في نظرك توانت، في نظرك اتأخرت، في نظرك فات زمان ما بين الحلم اللي انت شفته والرؤية اللي أنا أعلنتها لك وما بين تحقيقها، في رأيك توانت. استناها ليه؟ لأنها تأتي إتيانا ومش هتتأخر عن معادها، هتتأخر عن معادك بس مش معادها. أنا اللي هعملها يا حبقوق، أنا. الفرق بين الرؤية دي وتحقيقها مئات السنين، وإعلان مجد الله في يسوع المسيح، والإنجيل يكرز به في العالم. الحلم تحقق للآخر؟ لا لا لا، لسه بدري. الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. إن توانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. رد الفعل المرة دي مختلف خالص، مختلف خالص. البار بالإيمان يحيى، البار المنافق يفشل، المخادع يفشل، الملتوي يفشل. ودي الآية اللي قبلها اللي شكلها غريب ومعقد كده. أما البار فبالإيمان يحيى، يعيش بالإيمان ويسلك بالإيمان وينتظر المواعيد الإلهية، يعيش لأجل مجد الله. الحلم والرؤية بتتجدد كل يوم أمام عينيه، إن اللي قاله ربنا يأتي إتيانا ولا يتأخر. وفي السكة بيشوف الحاجات اللي بتؤكد، في السكة بيرى أعمال الله ويديه القديرة، بيشوف إن ربنا بيؤكد لي ما قاله، بيشوف إن هذا الحلم لم يكن وهما، كان حقيقة.

شايف حاجة ولا مش شايف؟ شايف بعيد ولا شايف تحت رجليك؟ طب اللي وقف وشاف وقال قريت وصدقت ورفعت عينيك وشايف، شايف اللي ربنا هيعمله، شايف اللي ربنا بيعمله وهيكمله وهيعمله للآخر. مش هتحبط بالظروف، مش هتحبط بالأحداث، لا السياسية ولا المادية ولا الدينية، مش هتحبط لأنك عندك رؤية إلهية ووعد إلهي جاي إلى الميعاد، لا يكذب لا يتأخر، وبالإيمان نالوا المواعيد، واللي ما عاشوش لغاية ما تحققت المواعيد من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا أنهم غرباء ونزلاء. غنى أبونا مكاري وشاف الحلم وشاف الرؤية وعملها أغنية ومات ولم يراها تتحقق للنهاية، لكنه حياها وغناها ورنمها وقال غنوا يا أبرار، ربنا جاي ويفتقد أرضنا وشعبنا. شايف ولا مش شايف؟ ولا بص تحت رجليك؟ قاعد في مكانك مش من اللي بيجروا نحو الحلم والرؤية الإلهية، مش جزء من الدعوة والقصد الإلهي، مش هتكتفي ان الكنيسة اتملت، لا لا ولا حاجة. ايه يعني دول 10,000 وايدي؟ ايه دول؟ ايه دول 200 كنيسة 10,000 واحد يوم الجمعة ممكن يسلم حياته؟ ايه دول؟ ايه دول؟ ايه دول؟ الحلم اكبر، الرؤية أكبر، الدعوة أعظم بكتير، أوي أوي أوي أوي. عايش على قدك.

بص تحت رجليك، عندك اسئله ملهاش اجابه والاجابه مش عاجباك، لانك لم تصعد الى الواتش تاور، الى البوست كارد، الى الحص، الى برج المراقبه. بصيت وربنا فتح عينيك، شاف اللي هو هيعمله، كل حاجه اتغيرت، كل حاجه في الحياه تتغير. اي ثمن رخيص، اي ثمن رخيص، اي ثمن يبقى رخيص، لان الذي انا صانعه رهيب على قدي، على قدي. لما حبينا نوصف قصر الدبارة قلنا ما مفروض أن يميز هذه الكنيسة، أنها كنيسة تعيش لرؤية مش لمقاصد، مش لأهداف، لرؤية ربنا كلمها بيها من سنين. شفنا حاجات عبر السنين ربنا بيصنعها عشان يأكد أن هذا الحلم الإلهي ليس حلما من مخيلاتنا، ليس تصوراتنا البشرية، لكنه مقاصد إلهية. وخايف مع الجيل بتاعنا اللي ماشي تتحول الكنيسة إلى كنيسة عادية تعيش بأهداف، مش بحلم، مش برؤية. أوقف معي. دعوة النهاردة، دعوة النهاردة، دعوة لكل من هو جزء من هذه الكنيسة، ودعوة لكل من يتابعنا على الشاشات ويعتبر هذه الكنيسة كنيسته. أن نكون مؤمنين وكنيسة تعيش خلف رؤية سماوية إلهية ما تخصهاش، تخص ملكوت الله ومجده، مش على قدها، على قد هو. شايفة المستقبل، مش مخضوضة بالحاضر. شايفة اللي جاي، شايفة اللي ربنا هيعمله، فمش يأسانة، مش منكفئة على وجهها، مش قاعدة مكانها، طلعة تجري، طلعة تجري وراه، طلعة تجري عشان ترس المواعيد، طلعة تجري تسابق الزمن، عايشة بالإيمان مش بالعيان، عايشة بالثقة فيه مش في نفسها، باللي هو قاله مش اللي احنا قلناه، عايشة ان الملكوت يمتد، ان يعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، ان هو يمجد نفسه بنفسه فينا ومن غيرنا، ان هو يستعلن بمجده ليرى الجميع من هو، من هو يسوع مخلص العالم، من هو الابن المبارك الكائن والذي كان والذي يأتي. شايف ولا مش شايف؟ بتجري ولا منبطح وقاعد مكانك؟ بتزحف، بتزحف ولا بتركض؟ اتنقلت من مكانك لمكان آخر، اتنقلت من محدوديتك لحتة تانية، حتة تانية، حتة تانية خالص.

أي حد هيطلع على الواتش تاور، أي حد هيطلع على المرصد، أي حد هيقف على الحصن هيشوف أي حد هيستيشن هيمسلف، هيحط نفسه في المكان الصح، هيشوف. ربنا عايزنا نرى رؤى ونحلم أحلام. ربنا عايز يعلن ما في قلبه. ربنا عايزنا شركاء مش عبيد. ربنا عايزنا واقفين على الحصن سهرانين، حراس الملكوت، حراس مجد الله. ربنا عايزنا هناك مش منبطحين في جلعاد. قل له افتح عنا يا رب، اديني اشوف اللي شافوا حبقوق، اديني اشوف اللي الكنيسة الاولى كانت شايفاه، اديني اشوف الحلم اللي انت اديته للكنيسة الاولى خلاها تجري تجري تجري تجري تجري تجري ما بتوقفش، لا الكبير ولا الصغير، لا المؤمن اللي بقاله يوم ولا اللي بقاله سنين، كله بيجري بيسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا. حاجة أكبر منهم، حاجة أعظم منهم، حاجة حملتهم شلتهم عشان يعيشوا حياة مش عادية وحققوا أمور مش عادية عشان هم مش ناس عاديين، هم أبناء الملكوت.

حاجة نقدر نساعد بيها، أكتر دور نقدر نقوم به، إن الرؤية الإلهية اللي ربنا عايز يعمله يتحقق هي إيه؟ الصلاة. مش كده أهم اجتماع عندنا هنا يوم إيه؟ يوم الثلاث مع الصلاة. اللي عايش لرؤية بيصلي، لأنه مؤمن إن ربنا يعمله أكتر من اللي أنا أعمله، ودوري على البوست جارد على الأسوار إني لا أسكت ولا أدعه يسكت حتى يتمم ما في قلبه. بيبان أنت عايش لحلم إلهي ولا لمقاصد شخصية.

هي صلاتك؟ بتصلي للبوكس ده ولا لده؟ هو قال لما نطلب ده ده يحصل، لما نطلب ده وما نطلبش ده مش أكيد يحصل. فيش وعد، الوعد لما نطلب ده ده يحصل. احنا مش مصدقين لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي مش مصدقين. على فكرة أنا بقولها والناس بتقول لي يا سلام، احنا مش مصدقين بس نفسي نجرب نطلب لده. ملكوت الله، آلاف يعرفوه، أفواج يأتون إلى معرفة الله، استعلان مجد الله بقوة، روح نهضة تأتي، تبكيت على الناس، زيارات إلهية، رؤى وأحلام. خلينا نصلي كده ونشوف، ونشوف ده هيحصل لوحده ولا مش هيحصل لوحده. أي حد تحت سن 70 يقف معايا، أي حد فوق 70 خليه قاعد مكانه عشان ركبه مش هتسمح له أنه يقف معايا. أي حد تحت 70 يقف معايا، وعايزين حد كده بطل يشيل لنا السبت ده هنا في النص. في أي بطل خفيف على فكرة، ده ورق اللي جواه. لا لا لا لا، السبت مش الترابيزة، السبت سهلة وقف هنا في النص. وعايزين كلنا نحط إيدينا على السبت دوت، حط إيديك على السبت دوت، وعايزين كلنا نصلي في نفس واحد، كلنا نصلي في نفس. ادينا الناس دي يا رب تعرفك، زور الناس دي زيارات إلهية، بكت القلوب دي، نادي على البعيدين يا رب. عايزين نرى خلاص، خلاص كثيرين، مش قد عددنا، لا لا لا، ألاف ألاف، ربوات ربوات. قد اللي أنت تقدر تعمله، قد يديك القادرة، مد إيدك، صلي صلي صلي صلي. موسم للحصاد يا رب، موسم للحصاد، أيام الرهريت، أيام الرهريت، الحصاد بالكومة بالكومة بالكومة. الناس تعبت، الناس جاعت، الناس عطشة، الناس ضيعة. ادينا يا رب، ادينا، ودينا نشوف المشهد ده في حسابها صح يا رب. ألوف ألوف وربوات ربوات بيدوا حياتهم للمسيح، بيقلعوا عن كل إدمان، بيتركوا كل خطية وكل نجاسة، يعيشوا للبر، يعيشوا بالإيمان، يعيشوا بالإيمان بالمسيح يسوع. جاءت أيام الحصاد لنجمع ونحصد حقول.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرم. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

0: اسمك عالي فوق الكل، يا من ستكسو باسمك كل ركبة وكل من في السماء ومن على الأرض، ليس باسم آخر يستحق.
1: أشكرك يا رب أن ما فيش اسم زي اسمك نقدر نقول يا رب في أي وقت في أي مكان، في أوضنا يا رب، لما نكون لوحدنا قدام الناس يا رب، في الشعوب أمام الجماهير. اسمك يا رب اسم أنا ممكن ألتجئ إليه، اسم ما فيش زيه في أي حتة، ولا زمان ولا النهاردة ولا هيجي اسم زي اسمك. لما بنقول اسم يسوع يا رب بنهدأ، بنشوف يا رب صليبك قدامنا، وبنعرف يا رب الثمن الغالي اللي دفعته علشاني، وان انا اقدر اقول يسوع باجي كده الباب اتفتح والحجاب اتشق، وقدرت يا رب اخش للقدس الاقداس واقول لك يسوع بابا، يا يسوع خليت الاسم ده على لساني ممكن اقوله، ممكن اقرب منه، ممكن اقرب لك يا رب بشخصك. أشكرك يا رب أن أنا ممكن في أي وقت أقدر ألجأ لهذا الاسم، اسم أبويا واسم حبيبي واسم أخويا، اسم صديقي يا رب. أشكرك أنك أنت أقرب الناس ليا، بصلي يا رب أنه الاسم ده أي لسان في أي مكان يا رب، في أي حتة في العالم لما يقولوا اسمك يا رب حاجات تتغير، حاجات تقع يا رب، والناس تعرفك لشخصك، وعينين تتفتح يا رب على مجدك، وانها تفهمك يا رب، الناس والقلوب يا رب تفهمك وتعرفك وتحبك زي ما انت حبتنا يا يسوع. اشكرك انك انت الله معنا، الله معي، الله معي.

ماذا أريد وأنت معي، مش بس حولي ومعايا بس جوايا. بتهمس يا رب بصوتك الهادي الجميل وتهديني وتقويني وتريحني وتشلني وترفعني وترشدني وتقولي آجي أروح فين. أشكرك إنه في كل الوقت حتى لو الناس التانية مش قادرة تكون معانا، إحنا مش محتاجين غيرك. اسم فوق كل الاسم، يسوع يسوع يسوع. به يا رب أن احنا ننتصر، به نقدر نقول لا لحاجات كتير، بها بالاسم ده رب ممكن ندوس حاجات صعبة في حياتنا كتير، نكون غالبين منتصرين. نقوم يا رب معاك، نقوم تاني وتاني، نطلع على الجبل العالي فوق معاك وناخد منك يسوع يسوع، ونتغير على الشكل اللي هو تبعك يا رب، شكلك، قلبك، كلامك، روحك، عملك فينا يا رب. يسوع ما أعظم هذا الاسم، أشكرك علشانه، أشكرك علشان تغيير حياة يسوع في حياتنا، أشكرك.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. كنا اتكلمنا من كذا أسبوع عن القنبلة الموقوتة، وعرفنا من خلال الحلقة أن القنبلة دي هي عدم التواصل الجيد بين الزوجين، وعرفنا كم المشاكل اللي الزوجين بيواجهوها من عدم الكلام والحوار الجيد بينهم وبين بعض. وزي ما هو قنبلة موقوتة بين الزوجين، هيكون قنبلة موقوتة بين الزوجين وأولادهم. أغلب اللي عندهم أولاد في سن المراهقة بيعانوا من عدم التفاهم بينهم وبين أولادهم، ودايماً الرد بيكون معلش أصل الولاد بيعدوا في وقت صعب، أصل الهرمونات بتتغير، أصل معذورين بيكونوا موديين وساعة تروح وساعة تيجي والكلام ده. الحقيقة كل الكلام ده صحيح، بس بنلاقيه بدرجات مختلفة بين الشباب. يعني ممكن نلاقي الأعراض قوية والمشاكل كبيرة مع بعض الشباب في سن المراهقة، والبعض بلاقيهم هاديين ومتصالحين مع المرحلة اللي هم فيها. احنا النهاردة هنتكلم عن تواصل جيد مراهقة سعيدة. على قد ما بيكون في تواصل بين أفراد الأسرة وفي تناغم واهتمام وحب وكواليتي تايم، على قد ما بيكون في نتيجة حلوة بنشوفها في الوقت الصعب اللي بيعدوا فيه أولادنا في سن المراهقة. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي اتكلمنا عن القنبله الموقوته وعرفنا ايه هي القنبله الموقوته واتكلمنا عن التواصل في الحلقه اللي فاتت هو اللي معانا النهارده. فهنتكلم عن تواصل جيد مراهقه سعيده وهو ضيفنا الغني عن التعريف الاخ وفي رمزي. اهلا بحضرتك يا اخ وفي، منورنا.
1: يا اهلا وسهلا، شرف كبير قوي اكون لتاني مره معاكي في برنامج.
0: انا اللي بشكرك وشكرا لوقتك وبركه وشرف.
1: شكرا جزيلا. شكرا. ميرسي جدا.
0: طيب زي ما انا قلت اتكلمنا في حلقه قبل كده عن التواصل واهميه اهميته بين الزوجين وكلمنا ان احنا هو ده حياه زي ما في حياه مع ربنا في حياه بين الزوج وزوجه. هل ده ليه تاثير او لو خلينا نقول الحياه اللي بين الزوجين ليها تاثير على اجاده التواصل مع الابناء؟ يعني انا عندي تواصل وحياه مع جوزي عارفه اعمل ده فده هينعكس على اولادي، او مش عارفه اعمل ده برضه هينعكس على اولادي، ولا لا قصه الولاد ده موضوع تاني وعايزين تواصل من نوع تاني؟
1: يعني نظريا وده عمليا برضه لنسبه معينه التواصل بين الزوج والزوجه بيعمل حاله من تماسك الادوار في البيت. تماسك الادوار في البيت كان حضرتك بالظبط واحد رايح ينام على سرير وسرير مستقيم مستقر ومستقيم، فما فيش حاجه تقع بيه، يعني ما يقعش،
0: مش حاسس، مش خايف لا يقع
1: بالظبط. الدنيا متينه يعني قويه. هو شايف بابا وماما بيحكوا مع بعض، فهو ده الطبيعي بتاعه، حاسس انه في صوت راجل صوت ست. يعني مرات في بيوت يبقى صوت الراجل مش موجود اصلا، صوت بابا ده غايب.
0: في الشغل بقى مشغول في حاجات تانية
1: بالظبط. مرة ممكن يكون طول الوقت بيسمع صوت ماما في التليفون مع ناس بتتكلم مع ناس كده، لكن هو بابا وهو بيتكلم صوت راجل صوت ست بس كده. من وهو طفل لسه بيتعلم يسمع الأصوات، ده بيعمل عنده الـ بنسميها الايه الفيرست تون اوف هيومن بينجز، اللي هي اول تون للحياة الإنسانية. صوت
0: عارف يميز،
1: صوت رفيع، اصوات عاديه، هو مش عارف دول مين، بس على الاقل سامع مزيكا. مزيكا فيها البيز وفيها الالتو وفيها السوبرانو فيها الانفعالات العاليه، هو بيسمع مزيكا لغايه ما يفهم المزيكا دي اسمها ايه معناها ايه. فطبعا دي

0: حاجة في منتهى الجمال يعني. طبعا
1: طيب، فده يعني تواصلهم ايا كان شور. كويس او مش كويس هينعكس على الاولاد
0: زي بالظبط ما تسمعي آلة واحدة طول العمر ومفيش مزيكا تانية يا جماعة غير دي، سيمفونية واحدة طول الوقت، موسيقى في أوكتاف واحد طول يعني. لكن لما أسمع حاجات متلونة متنوعة ده بيدي ودني أنا حتى كطفل، أنا لسه بتكلم عن طفل لسه مولود. بيديني إحساس بأنه في ميوزك في البيت.
1: يعني حضرتك بتقول حتة مهمة جدا، يعني أنا الحاجات اللي بتعجبني لازم بكررها علشان كمان مشاهدينا يركزوا فيها. إن مش بيسمع صوت بس، يعني عارف الأب والأم ممكن ما ياخدوش بالهم في الوقت ده خصوصا وهو بيبي، فده مسؤولية الأم. فهي اللي بتردع وهي اللي بتشيل وهي اللي بتغير وهي اللي بتعمل، وبتبقى تقريبا قاعدة في البيت ومتفرغة للبيبي. لكن الأب بينزل الشغل ومش بيهتم، البيبي نايم، طب بيشوفه، طب بيشيله، طب بيلعبه. فده مهم قوي إن هو يكون بيديله وقت وهو صاحي وهو مركز وهو بيسمع صوته والكلام ده كله.
0: بيتقال مرة، أنا آسف لازم أقول دي لأنها مهمة جدا، قصة عن واحد وواحدة ابنهم اتخطف في حرب من الحروب، والأب كان طول الوقت يشيل الولد هو اللي ينيمه وكان يغني له غنوة معينة. وبعد فترة طويلة جدا الأب بيدور على ابنه اللي كبر بقى عنده كام سنة، وبعدين قالوا احنا عندنا شوية ولاد مش عارفين والديهم فين. فراح داخل المعسكر اللي فيه الولاد وابتدى يقول اللحن اللي كان بيقوله وابنه بيشيله على ايده. ففورا الولد راح مكمل اللحن، فاكتشف ان ده ابنه. المزيكا الصوت بيفضل متخزن كانه جزء من الميموري البكر اللي عند الولد الطفل الصغير.
1: طيب امتى بقى بيبدا التواصل الجيد او الادراك البيبي بان يكون في تواصل، او الطفل او الابن او الابنه ان في الاهل بيعملوا معاه تواصل او مدرك ان في علاقه بينهم، او يعني اعمل ايه علشان ابني علاقه من هو صغير؟
0: هو بيقولوا علميا انه من سن 6 شهور الطفل بيبتدي يشعر بكل حاجه امه بتشعر بيها.
1: وطبعا 6 شهور
0: من سن 6 شهور وفي بطن امه.
1: 6 شهور قبل ما يتولد،
0: قبل ما يتولد هو في بطن مامته. يعني البعض بيربطها بتاعه يوحنا المعمدان، هو ذا حين صار صوت سلامك في اذني، ارتقد الجنين بابتهاك في بطني، فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها. الكلام اللي اليصابات قالته العذراء مريم، قالت لها الصوت اللي انت كلمتيني بيه خلى ابني اتنطط في بطني، سجد او ارتقد. وطبعا لازم اوعى ننسى ان اليصابات في التوقيت ده كانت عايشه مع مين؟ مع زكريا، وزكريا كان ايه؟ ساكت. وكان يوحنا كان نفسه يسمع صوت حد غير صوت مامته، فاول ما سمع ان في صوت اتنطط. شفتي ازاي؟
1: في بطنها.
0: الولاد مش بيفهموا الوردز الكلمات، بس التواصل الحقيقي بيصل اسرع من اي حاجه، احساس ان الولد في صوت حواليه، في ناس بتتكلم وهكذا.
1: بدليل انه لما بيتولد هو بيحس بمامته، لما بيروح لحد تاني هو بيعيط. يعني انا حفيدي اول ما اتولد مش عايز يروح لاي حد غير مامته، فهو عارف مامته من زيرو من اول ما اتولد يعني.
0: بالظبط تمام.
1: طيب ايه تاثير بقى عدم الاهتمام وعطاء الوقت الكافي للحوار مع الأولاد على أولادنا، أو مثلا طرف مشغول زي ما كنا بنتكلم بس حد تاني بيقوم بالدور دوت، مش لازم هو بيبي لكن هو بعد ما أدرك وعارف بابا وماما والكلام ده كله.
0: حلو قوي، ندخل في مرحلة بعد
1: أكبر شوية.
0: احنا عندنا مشكلتين في التواصل بكل أنواعه، شكله ومدته، الكوانتيتي والكواليتي. الكوانتيتي المدة، والكواليتي والكيفية والطريقة. طيب المدة، احنا بنعمل تواصل كبير لفترة قصيرة، اللي مفروض يحصل تواصل قليل لفترات طويلة. يعني اكلمه 5 دقايق كل ساعة افضل بكتير مما اكلمه ساعة لمدة 5 ايام ما اكلموش تاني. ما تدينيش وجبه يعني كبيره وتقعديني
1: وتسيبني وقت ما تكلميش،
0: وتفتكري بقى انك تقري له الكتاب المقدس وتسالي عن اخباره وكل حاجه في وقت واحد. الولد طاقته في التواصل وهو طفل بيبقى عاوز حاجه قليله بس على فترات قريبه، ده مهم جدا. كل شويه نعمل حاجه، نسال في فكره، نحكي معاه في موضوع احنا عارفينه اصلا بس عايزينه يتكلم فيه، دي نقطه مهمه جدا. ده بالنسبه للكوانتيتي، للكميه. اما بالنسبه بالنسبة للطريقة ففي أكتر من 5 طرق على الأقل تقدري بيها تتكلمي.

0: مع ابنك. الطريقة الأولى إنك تسأليه سؤال وتسيبيه يقول اللي عايز يقوله أيا كان، وما تعلقيش عليه، ما تعمليلوش حراسة على أفكاره أو على طريقة كلامه أو. لكن لو أنت عايزة تقوديه في الكلام، حولي الكلام برضو بتاعك لأسئلة. يعني أنت تقصد تقول كذا كذا؟ أنا بتكلم على الطفل الصغير. يعني ممكن لو فكرنا بالطريقة الفلانية نوصل لكذا. فأنت طول الوقت وأنت بتفكري معاه وكأنك أنت صاحبته، دي حتة مهمة جدا. في طريقة تانية جميلة، أنك تحكي له عنك وأنت في سنه، فكأنك بتنزلي لسنه وتصاحبيه، فتقولي له وانا في سنك مثلا، او بلاش اقول وانا في سنك، وانا صغيره زمان كنت بتخانق دايما مع اخويا ده اللي هو خاله، او كنت بتخانق مثلا مع مش عارف صاحباتي في المدرسه لو هي بنت بنتك يعني، وحتى المره المدرسه راحت عاقبتني كذا مثلا. فالولد يبتدي يشعر ان ماما بتنكمش وتبقى واحده
1: زيه.
0: فماما مش بتقوله غلط، دي ماما نفسها كانت يوم الايام زيه وكانت بتعمل غلط، بس ماما دلوقتي بقت ماما، فعملت عبور جسر الزمن بيني وبين ماما باني بسمع. وبابا كمان، بابا لما يقعد يحكي عن المراهقه بتاعته وان انا كنت بركب عجل ومش عارف كنت بعمل كذا مع اصحابي، ده بيعمل نوع من التخيل. حاجه الثالثه، حكاوي قصص. العيال خيالهم عالي جدا، احنا بنيجي عند اول ولد يبتدي يتخيل ونكتم خياله. فاكر يوسف لما شاف الاحلام بتاعته وراح لباباه واخواته قال لهم مش انا شفت حلمك؟ ابو يقولك ابوه زعل وحفظ الامر، وكانه ممنوع تتخيل. ربنا اللي خلاه تخيل، والولد احلامه اكبر بكتير جدا من احلامنا احنا. احنا خلاص شفنا الحياه ومصايبها وخلاص، احلامنا بتنقرض، وكان الولد بيعمل جريمه لما بيقول حلم. خليه يقول احلام، ودايما اسأله السؤال بتاع ها تحب تطلع ايه لما تكبر، تحب تبقى ظابط، تحب تبقى كذا، وشوف هو بيفكر في ايه وعيش معاه جوه الحلم بتاعه، لان هو مش عايش الواقع بتاعك، انزل له انت الحلم بتاعه. انا كده على الاقل اتكلمت في ثلاث حاجات. الحاجتين الاخيرتين قول له اساعدك ازاي، انا عايزك تبقى مبسوط النهارده ونطلع نعمل حاجه، اقترح عليا. وبالشكل ده خليه كانه هو صاحب الاقتراح وانت بتعمله اللي هو عاوزه، فده بيخلينا نقدر نتواصل مع بعض.
1: طيب، وده التواصل ده بالطريقه دي وان انا احكي له واسمعه، ده من اول ما يكون بيتكلم وبيسمع وبيركز والكلام ده كله، يعني مش لازم يكون مثلا عنده 7 8 10 سنين، لكن ممكن يبقى 3 سنين.
0: طبعا طبعا. بصي، سن 3 سنين هو سن انفصال حركي، سن 10 12 سنه سن انفصال نفسي. فعشان الحركه
1: 10 12 سنه ده داخل في المراهقه،
0: المراهقه خلاص يعني. قبل كده كمان، دلوقتي بقت بدري شويتين ثلاثه يعني.
1: بالظبط،
0: من 8 تقريبا حاليا. 3 سنين الانفصال الحركي، هو الولد متصل بيكي نفسيا جدا، ومتصل بابتسامتك، ومتصل بزعلك، ومتصل ببابا وماما. يعني اعمل العلاقه اللي تقدر عليها في الوقت ده على قد ما تقدر، من تحكي، تتكلم، تضحك، تهزر، تسمع أحلامه، تخليه يقترح عليك اقتراحاته وتعملها، ناقشه بجدية وكأنه الموضوع بجد يستحق. وده بيخليه لما يوصل لسن الانفصال انت خلاص حطيت عنده الرصيد بتاعك، ما تخافش عليه.
1: يعني ده أبني في أول 10 9 سنين، علشان بعد كده هو هيفضل الحوار ده
0: بتاعك أصلا.
1: بس أنا كان سؤالي كمان لو في طرف مشغول، بس كلام حضرتك انه لا، ده لازم الاب والام كل واحد بيبقى له قصصه وحكاياته وينزل لمستوى الاطفال.
0: طبعا طبعا،
1: مفيش فرصه ان يكون
0: طبعًا
1: في حد مشغول.
0: لو قبل ما يناموا كل ليله نقعد نحكي لهم حدوته. اولا محتاجه اتكلم عن الاربع خطوات بتاع تربيه الاولاد سلوكيا، ازاي انا محتاج الزمه بميعاد ينام فيه، فيلتزم ان يكون عارف مواعيد النوم والصحيان.
1: في مدارس في
0: يتشارك
1: كل شويه بيقولوا لي حاجه جديده. يعني هي مدارس النهارده مختلفه عن المدارس اللي احنا كنا بنتابعها قبل كده.
0: زي ايه النهارده مثلا؟
1: لا، في حاجات كتير انا يعني اتصدمت. فهنا يعني في ناس لا، لازم اعودهم على ينام الساعه كذا، يقوم الساعه كذا، ياخد، فلقوا نفسهم هم بيرجعوا البيت بدري قوي علشان العيال لازم تنام بدري. ففي ناس تاني لا، براحته، اتس اوكي في ويكند. فيعني هي مدارس تابعه للناس، لا خليه براحته، وقت ما يكون عايز ينام ينام، وقت يعني ما يكون عايز ياكل ياكل. ده هو صغير بيبي،
0: عدم مش بناء روتين،
1: مش سنتين يعني، اقل قبل سنتين.
0: عدم بناء روتين يومي للولد بيطلعه بلا اخلاق في المستقبل. انا عشان اعمله اخلاق في المستقبل
1: لازم يبقى فيه،
0: ما الاخلاق دي اصلا روتين، ان انا اتكلم بطريقه معينه يبقى رد فعلي رد

0: فعل معين. ده اخلاقيا ازاي يتبني لما وانا ما عنديش سلوكيات مبنيه اصلا.
1: فانا يبقى في ضبط حاجه اسمها ضبط
0: يعني. الحدود دي انا محتاج الباوندرز دي اعملها على مرحلتين. مرحله سلوكيه، هو لو سلوكيا عرف انه هينام في توقيت معين هيصحى في توقيت معين، هو بقى عنده احترام للوقت. ده اخلاق بعد كده، ده بيترجم اخلاق. لكن النهارده بينام براحته بيصحى براحته، هيطيع الناس الكبيره ليه؟ ده انه بيلزموه. لا، ما هو اصلا براحته، طالما بديت اديله مبدا براحته، هو ما عندوش حاجه سلوكيه بينضبط يعملها، فلما يكبر بكره بعده مش هيبقى عنده اي حدود.
1: ما هي دي المشكله اللي احنا واقعين فيها برضه.
0: بالظبط
1: ما هو ده اللي فعلا اللي حاصل.
0: بالظبط، الولد ما عندوش اخلاق لانه ما ترباش سلوكيا على حاجه يلتزم بيها. فاحنا دايما بنقول الاربع حاجات دول، يلزمه، يلتزم، شاركه، فوض له. اربع كلمات اساسيه جدا. الزمه، انت لازم تبقى زي العسكري عليه، ولازم يلتزم بالمواعيد بتاع النوم والصحيان، وبيلعب في يعني حته معينه ويبقى ليه اصحاب معينين. ده الزام. يمشي بعد شويه في اللي انت الزمته بيه لوحده، عدى كده المرحله الثانيه، التزم. فميعاد النوم بيدخل ينام خلاص، وبيصحى من النوم يوضب سريره خلاص، ووقت الحموم بياخد شاور بتاعه خلاص. اول ما بيلتزم اعمل ثلاثة بقى، شاركه، اعمل انت وهو حاجه مع بعض، هو حته وانت حته. تعال ننظف المطبخ مع بعض، تعال ننزل مش عارف نشوف الجاردن مع بعض، تعال نعمل كذا مع بعض. واحنا بنعمل ده مع بعض بيلتزم باللي انت بتعمله. اخيرا اقول له اعمل لوحدك، انت شاطر، وتعالى قول لي انت عملت ايه. فلو مشينا الاربعه دول سلوكيا اخلاقيا مش هنتعب بعد كده.
1: يعني حضرتك طبعا الكلام ده مهم جدا، وده المدرسه اللي احنا يعني كنا
0: مش عايزين بننفذها. يعني هي بسيطه
1: يعني، بالظبط. لكن هي دلوقتي فكره ان كل حاجه براحتك، واتس اوكي، اتس اوكي از يو لايك. فدول الكلمتين المشهورين، اتس اوكي واز يو لايك، فبقى كل حاجه.
0: هقول لك ده ناتج من ايه بعد اذنك، يعني انا اسف باخد كلام اكتر من الوقت. التعليقات والاسئله. بصي، اي اب وام محتاجين يبقوا مدركين ان هما اربع شخصيات مش شخصيه واحده. وفي اي لحظه هو لازم يتحول الى شخصيه من الاربعه دول. اول شخصيه الضابط، البوليس مان، الرجل القانون في البيت وفي الحياه وفي السلوك. اثنين، الطبيب المعالج اللي بيشوف مشاكل الولد وبيعالجها. ثلاثه، المدرس، المعلم، معلم الحياه، معلم المهارات، معلم طريقه الكلام والاكل. دي بتتعمل كده. اربعه، الصديق. خلاص، احلى واحده فيهم الصديق
1: طبعا،
0: الذ واحده فيهم الصديق. احنا بنستعجل نبقى الصديق، بس مش عايزين نبقى الضابط،
1: مش عايزين نضايقهم.
0: ربنا نكون ضابط اولا. عارفه ربنا كسر رقبه عالي الكاهن زمان لانه لم يردع اولاده. فالدور ده رقم واحد. بس هو مش مزعج ليه؟ لان انت لما بتشوفي الضابط انت ماشيه كده كده كويس، لان انت مدركه ان في حاجه اسمها ضابط. لكن لو حصل انفلات امني والضابط ده اختفى، الدكتور ما يروحش العياده. فالدكتور بيروح العياده ليه؟ لان في ضابط هيحميه لو حصلت اي مشكله. لكن لو الضابط مش موجود مفيش معنى انك تعالجي حد، هو متسيب، هو ما عندوش قانون، هو ما عندوش ضابط. طب ليه الاباء بيقولوا از هي لايك، الولد زي ما هو عايز؟ لانه عاوز يقفز انه يبقى صاحبه. مش هيبقى صاحبك ومش محترمك،
1: هو بيحاول يرضيه يعني، بيكسب وده يعني.
0: مش محتاجين نكسب ود. التربيه معركه، لازم نقبل فيها اننا نتكره علشان نتحب. الاب اللي متوقع ان ولاده يقولوا له يا حبيبنا يا اغلى حد علينا، من غير ما يجي وقت يكرهوه ويضحي بانه يتكره في وقت، مش هيحبوه بعد كده. فهمتيني؟ مش عايزين نعدي على الاربع مراحل بالترتيب.
1: طيب دي مهمه جدا على فكره، عشان
0: دي معركه. انا لو اب طول الوقت بس يعني بنتظر رضا اولادي عليا وفخر اولادي بيا، انا مش اب امين لاولادي. الامانه معناها التربيه معركه. جيمس دوبسون هنا في امريكا قالوا كتاب عظيم جدا اسمه Love Must Be Tough. الحب يجب ان يكون خشنا كده. لو انت هتحبيني وتصاحبيني
1: عشان بحبه فانا خايفه عليه.
0: بالظبط،
1: فعشان كده انا ببقى حازمه وقاسيه اوقات.
0: مش قاسيه، الحزم غير القسوه. الحزم يخليكيش تبقي قاسيه.
1: الحزم من وجهه نظرهم ممكن يشوفوها قسوه
0: براحتهم،
1: حرمان.
0: انا اللي بربي مش انت. يعني جان جاك روسو واحد من الفلاسفه الكبار قال اب واحد يقدر يربي 10 عيال، لكن 10 عيال ما يقدروش يربوا اب واحد. فهمتيني؟ مفروض مرات بنحب بنحس انه ايه، الولاد راضيين علينا ولا لا؟ ما يرضوش. هو الله الاب وهو بيربينا، لازم كل مره نقوله برافو انت حايل. مرات بنزعل، ما تزعل، انت صغير لما تكبر هتفهم. بس مش عايزين ندخل بقى الحته دي.
1: طيب ده كلام جميل ومباح.

0: شير وجامد بصراحه. طيب شكرا. يعني انا بشوف حضرتك بتنزل بعض البوستات مع اولادك يمكن من فتره ويمكن وقتها كان من وقت ما هم كانوا، فانا مش عارفه اعمارهم ايه، بس من هم كانوا في سن المراهقه او في ثانوي والكلام ده كله.
1: اوكي.
0: اوقات في يعني في المرحله دي كمان العيال بيبطلوا يحكوا، يمكن اعراض على الولاد اكتر من البنات، يعني طبعاً. البنت لا مش بتوقف كلام ممكن ليها في اعراض تانية، لكن الولاد بيبطلوا يكلموا، ممكن يبقى قاسيين في الرد، ممكن يبقوا عصبيين، ممكن يبقوا موديين. يمكن هل الفتره دي واحنا بنسميها فتره المراهقه بتتحدد شكلها من انا عملت ايه طول الفتره اللي قبل كده طول فتره الطفوله خالص. ولا هي اعراض مكمله مع كل شخص، وازاي افضل احافظ على التواصل بيني وبينهم رغم ان هو ممكن يكون مش طايقني، ممكن يكون بيزعق في وشي في وقت، ممكن يكون نفسيا يعني في يعني تغيرات والكلام ده كله.
1: طبعا طبعا. بصي اقول لحضرتك حاجه، هو لازم نفهم ان في مرحلتين هيعملوا لنا صدمتين. مرحلة الولد يطلع مش ابنك اصلا، انت اتعرفتي عليه في حتة مش في بيتكو، والولد ده مش عايزك ورفضك، ورفضك انت تحديدا يعني ايه، بتأيدي له صابعك العشرة شمع، بس انت
0: الولاد مع الام. اه بالظبط بيبقى
1: لا مش الولد مع الام، ده الولد مع الاب كمان،
0: والاب شويه بس يمكن بس
1: كومبلكس عقده وديب وتبقى الولاد مع الاب والبنات مع الام مش طايقين بعض، نائر ونقير،
0: ده حقيقي،
1: وطول الوقت عاوزين يتهكموا على بابا، وطول الوقت عايزين ينتقدوا ماما، وطول الوقت عندهم مشاكل
0: ومش عاجبهم لا بابا ولا ماما.
1: كلنا كنا في السن ده بنعمل كده، دي جزء مهم جدا. لما يحصل كده من فضلك ما تعملش اي رد فعل عنيف معاهم. ليه؟ هو بينفصل عنك، ده سن الانفصال التاني،
0: انفصال بالظبط،
1: وبيقول انا موجود. فعشان يقول انا موجود وهو لسه صغير مش قادر يفهم انا موجود دي تحصل ازاي، فيقول انا موجود ان انا اكون عكسك، يعني هو بيشعر بوجوده طول ما هو مش انت،
0: فان هو متمرد على اي حاجه
1: احنا بنعتبره تمرد.
0: صح.
1: هو مش مدرك ان ده تمرد، هو مدرك انه ده انا، سيبني اكون انا مش عايز اكون انت. في اولاد بيقولوها بطريقه فجه جدا وقاسيه جدا وصعبه جدا، لدرجه انه لو بابا بيصلي هو هيسيب ربنا. وطبعا ده يقول لك ولاد الخدام يا عيني عليهم، دول اكتر ناس بيطلعوا وحشين خالص. هو بنوع من الانفصال عن بابا انه بيروح مرتد لاقصى الاتجاه المعاكس. تمام. والاغرب ممكن يحكي لك عن والدين اصحابه قد ايه ناس مثاليين، تتجنني انت بقى، لان انت عارفه والدين اصحابه دول اصلا دول ممكن يكونوا ناس صعبين،
0: حتى لو الاهل ادوا كل الحب وكل الاهتمام
1: ملهاش علاقه خالص بالحب، هو بيتفصل، هو بيتفطم منك، هو بيقطع الحبل السري اللي هيخليه في يوم من الايام وجوده مرتبط بوجودك خلاص. احنا لو فاهمين دي خلاص مرتاحين. طبعا الايام اللي فاتت طالعه موجه فلسفيه وكتابات بتنزل، ابي الذي اكره ده كتاب اسمه كده، عنوان اسمه كده، وبيتكلم عن اساءات الاهل. انا بقى عايزك تطلعي لي اب في الكتاب المقدس كله
0: ما
1: اساش مثالي.
0: فيش.
1: طب اقول لك اغرب حاجه، الرب يسوع ويوسف النجار في فتره المراهقه خبطوا في بعض، مع انه ده الرب يسوع،
0: ده الرب يسوع،
1: وده احلى راجل في الكتاب المقدس شفته في علاقته مع ابنه الظاهريا انه يعني ابنه. قد ايه ده طبيعي. لما ندخل في صدمات ارجوكم يا اباء يا امهات ادوا فرصه ان اولادكم ينفصلوا. سيطرتك عليه، مناورتك معاه، إغراقه بحب ودلال زيادة عشان تستجلب الرضا عليك بيدمر ده. سيبه يطلع من علاقته بيك، سيبه يتمرد، سيبه يبقى صاحب رأي مختلف عنك. أوكي؟ مع أصحابه، مع عبادته، مع طريقته، خليك واقف حواليه. أكتر حاجة اعملها في هذه الفترة العصيبة اللي قد تكون 4 سنين 5 سنين 6 سنين انك تزرع صلاه. ده مش وقت زرع تواصل، ده وقت صلاه. كل يوم صلي عشان ابنك 10 دقايق بس، ومهما كان الولد كويس صلي له، الولد صعب صلي له، البنت متمرد صلي صلي صلي. الصدمه الجميله الثانيه انه في يوم وليله ممكن ابنك ده يتحول الى نسخه منك معدله. ففي فتره اللي هي بينفصل فيها بيبقى ضدك تماما تماما، اقبل ده اقبل ده، بس ده مش الفتره النهائيه، انا بتكلم عن اختبار هيجي في وقت. صح. بقول يوم وليله دي حاجه فيري شورت تايم، فجأة

0: تلقى الولد ده قريب.
1: هو يعني متهيألي أول ما بيدخل ال 19 عم بنلاقي واحد تاني يعني حصل معايا كده.
0: كده اتأخر عنك خالص.
1: 19 سنة.
0: من 14 ومن ال 13.
1: لا مش مش
0: بيرتد الوضع الأصلي.
1: يرجع للوضع الأصلي إيه ده وبيتكلم إيه ده؟ ده بيحكي معايا الله. فهي يعني فعلا في وقت كده فجأة اتحول. بس هي الفكرة في إيه؟ يعني برضو اللي إحنا بنزرعه في الأول.
0: أيوه.
1: ليه تأثير عليهم يعني أنا بتاعي. بلاقي بالضبط لأن أنا بلاقي في شباب بيروحوا للإدمان.
0: أيوة.
1: أيوة. شباب بيروحوا للإلحاد ومش بيرجعوا. بلاقي شباب بيرجعوا يعملوا علاقات غلط وبيدبسوا في مواضيع وأطفال وقصص. ففيها في حاجات يعني لا في تجاوزات رهيبة في سن المراهقة. فده إيه سببها يعني التجاوز ده؟ هل علشان برضو السن والاضطرابات كانت عنيفة وأنا ما عرفتش أتعامل معاها ولا أنا ما زرعتش من البداية تواصل جيد ولا أنا كنت قاسي زيادة عن اللزوم ولا أنا كنت يعني سايبة الحبل على الغارب معاهم زيادة عن اللزوم؟ إيه السبب أن يكون في طفل لا ممكن شوية اضطرابات نفسية وتوتر وساعة تروح وساعة تيجي والكلام ده كله وبين حد تاني لا ده خارب الدنيا وده رافض وفي ناس وبعدين احنا في امريكا ده ممكن يسيب البيت ويروح حته تانية.
0: عارفه يوم الفرح بتاع بنتك او بتاع ابنك او بنتي بيحصل حاجه جميله اسمها الرقصه الابويه.
1: الرقصه ما بين الام والولد
0: الأم
1: والبنت وباباها
0: او الاب وبنته وهي عروسه.
1: بالظبط.
0: الرقصه دي بتحكي التربيه كلها. الرقصه دي اولا هي نفس الرقصه لازم تكون لو هما بيرقصوا سلو هتبقى سلو لو هما بيرقصوا كذا تبقى كذا سامبا تبقى سامبا تخيل لو هو بيرقص سلو بترقص سامبا مسخره
1: تبقى مضحكه بس لذيذ
0: الريتم اخباره ايه الايقاع باظ
1: مش ماشي مع بعض
0: مش بس كده لكن كمان حركه الاب مع حركه بنته هيخبطوا في بعض هيوقعوا بعض وده يوم فرح اعتبري التربيه رقصه نتفق على نوعها نتفق على ايقاعها نتفق امتى انا ارجع وانت تطلعي قدام وانا اتحرك وانت ترجعي ورا وبالطريقه دي احنا بنعمل رقصه ابويه يعني رقصه الفرح بتاعي معاك ومعاكي مش كل مرات انا هتكلم لازم يكلم وفي مرات ابقى عارف انه غلطان ولازم اختار ان اقول له ومرات انا اقول له انا يعني انا عندي وجهه نظر لو تحب تسمعها اوكي مش حابب تسمعها براحتك ومرة تالتة كل اللي اقدر اعمله لو هو مكتئب وقاعد في اوضته وقافل على نفسه بس ادخله حاجه ساقعه يشربها عصير حاجه ياكلها احطها له جنبه وبعد ما يخلص ومش بيكلمني اخدها واروح احطها في المطبخ بتاعي وخلاص بس بابا موجود ومرة تانية لما يكون مكتئب جدا ومتنشن اغير مكان نومي شويه اقعد معاه في الاوضه بتاعته ابقى جنبه اقرا كتاب بعمل حاجه بس بابا موجود ف الرقصات مش دايما نفس الريتم ثابت لكن بيحصل فيها نوع من البريكنج بريك المزيكا يعني ففي حاجات اسمها ايه تعالي نبتدي نتفاهم بالشكل ده انا ما اخبيش عليك عديت في وقت صعب قوي مع حد من ولادي وحد غالي جدا وهيفضل غالي عمره كله لغايه ما قعدت مع حد من بتوع المشهوره وقال لي هيبقى رهيب هيبقى رائع في الوقت ده انا كنت محبط قوي من العلاقه مش من الولد من علاقتي معاه وبعدين قلت لها طب مشيره محترمه جدا عندنا في مصر تنصحيني اعمل ايه قالت لي اوعى تدي له راي قول له عندي وجهه نظر ده مفتاح خطير
1: وانت حر
0: صدقني اول ما قلت عندي وجهه نظر حاجات كتير اتفكت ليه لان هو رافض اي راي عشان دي سلطه هو عاوز يبقى راجل راسه براسي بس بديت اقول انا عندي وجهه نظر الحته الثانيه قالت لي ارجع خطوه لورا قول له انا في ظهرك ففي عيد ميلاده الاخير جبت عيلتنا كده وقعدنا مع بعض وقدام العيلة وأصحابه قلت له قبل اللحظة دي بلحظة أنا ماسك الدريكسيون وأنت قاعد في العربية بتاعتي بعد اللحظة دي الدريكسيون بقى معاك وأنا وراك في أي حتة عايز توديني أنا وراك أنا في ظهرك وبكل أمانة بجتهد جدا إن ده يفضل معاه لآخر لحظة في عمره قراراتك أنت تتحمل نتائجها وأنا في ظهرك مش أنا سايبك تقع خلاص خليني
1: وأنا اللي هتحمل لا أنت اللي هتتحمل
0: والعلاقة أكيد. بتتحسن بطريقة مش بقول طبعا. مثالية بس وإحنا كنا فين إحنا بقينا في حتة تانية خالص بعد ما عدينا في وقت عايز أقولك أنا كرهت نفسي بسبب العلاقة دي يعني
1: طب يعني قصدك

0: وصول للولاد للتطرف الجامد في المرحلة دي هو عدم فهم الآباء ليهم وما فيش
1: جزء تاني السوشيال ميديا
0: أو طب والأصحاب
1: السوشيال ميديا مبقاش فيه أصحاب يا فندم دلوقتي.
0: لا صدقني برضه في أصحاب سوء على الفيسبوك يعني مش لازم أصحاب السوء على
1: أصحاب الافتراضيين والإعلانات اللي طول الوقت تقول لك تتصل دلوقتي وتلقى حد مش عارف إيه على الخط. السوشيال ميديا والميديا النهارده بقت وحش مفترس يعني عارفه شبكه العنكبوت انت عارفه النت بيسموه ايه WWW World Wide Web ليه سموه ويب طب دي ويب معناها شبكه عنكبوت طب يا جماعه العنكبوت ده مش حاجه يعني تثير الاشمئزاز قالوا احنا بنقول لكم ان احنا عنكبوت وانتوا الذباب اللي جوه الشبكه واحنا نصطاد
0: هو فعلا نجحوا في كده اساسا
1: وش طبعا يعني كده في وشك اهو انا عنكبوت فالعيال يعني دم الكبار
0: مشفوطين ده حقيقي
1: هم العيال يروحوا فين فالعيال في في في سن الله يعينهم عليه بصراحه في ظروف زي يعني صعبه جدا يعني
0: طيب في في شباب يعني انا بقول لك في سن كده بيرجعوا تاني وبيبتدوا يحاولوا يتكلموا ويرجعوا الدنيا بتختلف حتى في طريقتهم وامتنانهم للاهل الكلام ده كله لكن في شباب بيفضلوا مكملين في الحته دي وبيلقوا دايما اللوم على الاهل او شايفين ان اهليهم مش النموذج المثالي اللي هم يعني يقلدوه ويفضلوا متمردين على الاهل بتكمل ازاي نرجع العلاقه دي
1: اول حاجه انا عايز اتكلم لبابا وماما قال للاب والام لا تخضع للسحر ولا تقبل القهر حتتين دول خطار جدا العيال مرات بيسحرونا يعني حد من ولادي عنده التعبير ده يقول لي اول ما ابتديت اكبره اضمحل قدامي اضمحل يعني اتثبت يعني ارجوك ما تقبلش السحر ما تقبلش ان ولادك يحركوك وانت فرحان برضاهم عليك اوعى تنسى ان انت اللي بتربي فمرات الولد يروح لبابا يقول له انا عاوزك تجيب لي مثلا موبايل قد كده او توديني المكان الفلاني او وانت عارف ان ده في خطر عليه وعارف ان رفضك للي هو بيطلبه منك هيقلب العلاقه بينك وبينه تتقلب ما تزعلش اتنين لا تقبل القهر اوعى تقف قدام ابنك في حاجه انت مقتنع بيها في موقف المتهم لازم الولد يفهم في مرحله من المراحل انه مش هيعمل اب تفصيل على دماغه انا اللي بربيك مش انت اللي بتربيني فلما يقول لك ايش معنى انت عارف ايش معنى دي معناها ايه اصلا ايش معنى ما معنى
0: ايش معنى
1: ايش معنى هو عاوز يقول لبابا اللي انت بتعمله ده ملوش معنى فبيقوله ايش معنى اخويا ايش معنى اختي فاوعى لو قال لك ايش معنى ترد تبقى غلط لا تقبل ان تحاكم من ابنك قل له انا كده وده طريقه تفكيري وانت ملتزم بطريقه تفكيري لغايه لما تكبر وتبقى في سن الطبيعي بعد شويه لما الولد يبتدي يفهم انه مش هيقدر يخبط في بابا يسمع راي بابا وفي الحالة دي هو فهم خلاص ان في اوثوريتي فهو مش هيقدر يكسرها وفي نفس الوقت يزعل بقى ما يزعلش هو حر وفي نفس الوقت بابا فاهم حاجة افضل منه وبعدين هيسمع رأي بابا فيها لكن اول ما يقول لبابا اشمعنى يقوم بابا مغير رأيه يبقى مين بيربي مين تخيل كل مرة تروح لربنا وتقول له طب اشمعنى هو هل كل الناس اللي في عيلتك زيك في ناس احسن في ناس اقل يعني طول الوقت بنقول اشمعنى ما نبقاش افضل
0: هي كلمه اشمعنى دي يعني كل واحد ليه ربنا بيتعامل معاه بشكل وكل واحد عنده امكانيات وكل واحد عنده
1: الله بيعمل ايه بقى بيقول خلاص في ولاد بتقلب الترابيزه على باباها بتقلب الترابيزه طب هي كده هي كده خلاص هي انت مش عاجبك انا بعمل ايه ده احنا مش بنعمل كده مع الله تخيلي مش مع بابا وماما فالله مش بيرد علينا بالطريقه بتاعت يا طب ده انت الاله تزعل مني طب اوريك طب ارضيك انا كده انا كده وانا اوثوريتي بس خلاص في الاخر ربنا شايف انا بعمل ايه وربنا يتصرف
0: طيب من ضمن الحاجات اللي يمكن الاباء بيواجهوها في قصه التواصل مع اولادهم هي الجاب اللي بينهم وخصوصا ان احنا التكنولوجي هم بيعرفوا اكتر من اهاليهم
1: طبعا
0: يعني اولادنا بيعرفوا طبعًا. انا لما بيبقى يحصل حاجه للكمبيوتر ولا للتليفون ولا بروح لجوجو او لاي حاجه سمارت في التليفون كلمه سمارت دي بروح لابني تعالى شوف لي دي فهم فعليا بيعرفوا اكتر من سن بدري يعني انا يمكن ابني عشان كبير
1: بس
0: انا
1: اصلا مبرمجين يعني
0: بالظبط كده فهم فده بيخلي يعني فكرة ان لا انا فاهم اكتر منك, الابن الابو انا فاهم اكتر منك, انت جاي تكلمني في ايه, او البنت الامها انا فاهمه اكتر مني.
1: ده حقيقي.

0: مثلا انت جايه تكلميني في ايه، فازاي انا يعني ازاي الاب والام يحلوا المعادله دي؟ هي معادله صعبه بس ازاي يحلوها؟ يعني مثلا هقول لك احنا، انا بقول عندي حفيد دلوقتي، فطريقه تربيه بنتي مختلفه تماما عن طريقه تربيتي الاولاد، فانا بقول لها لا احنا كنا بنعمل كده، ايه يا ماما ده قديم قوي، لا في حاجات كتيره قوي انت ما تعرفهاش. فهي الفكره عامل الخبره ما بقاش ليه اي معنى قدام المعلومات اللي عندهم واللي هم واثقين فيها. بس هي الفكره في سن معين بتبقى صعبه، ازاي انا احافظ على التواصل او ازاي انا اعمل تواصل وهم شايفيني ان انا مش بفهم زيهم.
1: اي مره كنت بسال شادي ابني كبير في حاجه فبقول له دي كذا، فقال لي لا كذا، قلت له لا كذا، فقال لي طب تراهن، قلت له اللي انت عايزه اقول عليه، فراح بهدوء كده خالص فتح الدرج طلع المبلغ اللي قال عليه حطه في جيبه، قلت له بس انت ما وريتنيش، راح ماسك الموبايل ببساطه وكتب الطلب او المعلومه اللي كنا بنختلف عليها وقال لي اقرا، فاكتشفت انه اذكى.
0: ايوه طبعا
1: اذكى غير احكم، هو اذكى احنا احكم.
0: بص انا طبعا اجري ودي، وهم كمان في حاجات يعني انا بنتي بتقول لي انتوا ليه ما اصرتيش عليا في الحاجه المعينه اللي قلت لها وانا كنت اقدر عليك، انا ما قدرتش عليكي. فهي الفكره بيعترفوا بحاجات بس برضو في اوقات في الموقف نفسه هم مش شايفين ده، لا شايفين الخبره اللي عندي ولا شايفين الحكمه اللي انا اكتسبتها عبر السنين، لكن هم شايفين المعلومات بتاعته.
1: امشي وراه في معلوماته عشان يمشي وراكي في حكمتك. والحكمة بتنصب جدا في دائرة العلاقات دي، الحكمة دي الخبرة، انت عرفتي الناس اكتر منه، انت عرفتي الحياة اكتر منه، فكل العلاقات نتفق مع بعض، اي معلومة نحتاجها هجيلك، بس لو انت محتاج نصيحة في علاقة مع اي حاجة في حياتك، شغل، صداقة، جواز، كذا، ارجع لي. المعلومات مش هتقول لك حاجة في ده، دي نقطة عند ماما بابا، وربنا عمل بابا وماما عشان يكونوا مستودع حكمة مش مستودع معلومات. خلاص انت معلوماتك هتبقى اشطر مني، انا خلاص انا ببصم بالعشر اللي ما بخدم في اجتماع ثانوي النهارده، وانا عندي ولادي خلاص اتخرجوا، يعني انا بقول للولاد دايما بصوا يا جماعه انتوا اذكى مني، ده وان وورد يعني، لكن انتوا محتاجين تسمعوا عمو ده اللي عنده مش عارف كام سنه عنده شويه خبره عايز يقولها لكم. فالولد لما بيحس انك انت مش متفهاه ومش مصغراه ومدياله
0: الفرستيج بتاعه او
1: الكريدت بتاعه، يس خلاص هو بيسيب لك الحكمه بتاعتك وفي الاخر قولي له دي رايي وانت حر.
0: طيب واحنا في زمن صعب قوي بصراحه، نشكر ربنا يعني انا نفدت، بس انا صعبان عليا الجيل اللي
1: اتولد نفدت
0: بصعوبه. طيب ايه تاثير بقى تواصل الاهل مع اولادهم، وخصوصا هنا يعني في اوبشن ان هو يسيب البيت من سن 16 ده في عز المراهقه، يعني ازاي افضل محافظ على التواصل ده رغم ان القانون والظروف بتقول له عيش مع نفسك، ما انت يعني انت بقيت مستقل عن عيلتك، وعدم التواصل ده في سن بدري سن المراهقه، بما ان حضرتك كنت بتقول ان هو بيبتدي بدري، اثر عليهم هم نفسيا ازاي؟
1: طيب خليني انا بنتقد احيانا لما بقول ايات من الكتاب في مواضيع عمليه
0: لا
1: وقعية.
0: على فكره ده مهم،
1: بس هو يعني هرجع لايه جميله جدا جت عن حنة ام صموئيل بعد ما ولدته، هي خلاص هتطلعوا الهيكل زي ما وعدت ربنا، بيقول الكتاب فمكثت المراه وارضعت ابنها حتى فطمته، وحين فطمته أصعدته إلى الهيكل بثلاثة ثيران وثلاثة إيفات دقيق إلى آخر صموئيل الثاني 2 أعتقد. بيقول أربع حاجات في منتهى الجمال، بيقول مكثت، أرضعت، فطمت، أصعدت. بصي كلام تربوي جدا وفي نفس الوقت يبان إنه جوه الكتاب المقدس، هو مرجع تربوي مرعب يعني. مكثت إدت وقت، أرضعت إدت نفسها، فطمت فصلته عنها، اصعدته ودته عند المكان المفروض يروح بيت ربنا او الهيكل في القصه دي. في وقت ربنا بيدينا نقعد مع الولاد، هما ما يعرفوش حاجه عننا لسه اطفال، في وقت نرضع الاولاد نديهم الغذاء اللي مفروض يكبروا بيه علشان يواجهوا الحياه، بس لازم نفهم انه في وقت هيتفطموا، ولازم يحصل فطام بطريقة صحية.

فيها أنا هطلقه من العش بتاعي، هطلعه. أم موسى صلت له 3 شهور، بس بعد 3 شهور حطيته وسط التماسيح. حد من الخدام المحترمين يعني قال التعبير الجميل ده، قال لك أم موسى بعد 3 شهور بدأ صوت الولد يطلع، والناس بدأت تسمع أن في طفل في البيت.

0: عايزين. فما تخافش لو انت حاطط الاساس صح، حتى لو اضطريت بسبب الظروف الثقافه المجتمع بيقول له اطلع استقل، هيرجع لك تاني من وسط التماسيح. ده اله موسى، ده اله العهد القديم، ده الله القدير. يعني جوه امريكا وانا بشوف ناس هنا كتير، ياما ناس ما سابتش بيوت واهليها وطلعت على بيوتها هي بعد كده، اتجوزت واسست بيت بعد كده، والعلاقه كانت سويه جدا. مكثت، ارضعت، فطمت، وحين فطمته اصعدته. بمعنى ايه؟ ربي الولد لربنا مش ليكي، ربي ابنك وبنتك عشان بكره وبعده، انت لما تموت هو يكمل سكته مع ربنا. للاسف احنا بنربيه عشان يبقى دكتور، وبنربيه عشان يبقى مش عارف ايه. ودلوقتي لما تقول للعيل الصغير تحب تطلع يا حبيبي يقول لك بلوجر او لعيب كوره او ممثل او مغني او بتاع الحاجات الفيمس يعني. ربي ربنا، قول له انا بكره وبعده بحلم انك تكون ابن ربنا وخادم في كنيسه. والدينا عملوا معنا الكلام ده، وصلوا لنا وما زالوا بيصلوا لنا لغايه النهارده، رغم ان خلاص بقى عندنا اولاد لسه بيصلوا لنا ولسه في ظهرنا. احنا فخورين اننا خلفنا اولاد ليك يا رب.
1: حلوه قوي يعني حضرتك الكلام اللي بتقوله جامد. يعني المراحل اللي هو بيعدي بيها من ساعه ما اتولد، لو انا قمت بالدور كما يجب في تربيتي لابني والتواصل معاه واهتمامنا كزوج وزوجه باولادهم، هو ده اللي هيخلي فتره المراهقه مش بينفصل عننا كليا، او مش بيمشي ويسيبنا، وحتى لو بعد شويه بيرجع تاني. وده فعلا بنلاقي في شباب مش بيسيبوا بيوت اهاليها، وفي شباب تاني ما بيصدقوا. فده حقيقي.
0: نعم.
1: حقيقي اللي حضرتك بتكلمه. بس حضرتك بتكلم لما بتقول احنا اهلنا ربونا، ابويا رباني كده واهلي ربنا، فعلا رغم ان احنا كنا وقتها شايفينها قسوه او شايفينها ده ايه ده يعني متضايقين ايه ده يعني سيبونا نعبر عن نفسنا عن راينا الكلام ده كله. ودلوقتي احنا بنتكلم لا لا لا، ده كان طريقه تربيه قديمه، احنا في التربيه الحديثه والكلام ده كله. بس ده كان صح.
0: نعم.
1: الحزم والقسوة بعض الأوقات، مش القسوة اللي هو ضرب ولا كلام ده كله، بس في حزم في
0: خلينا نقول في حدود،
1: في حدود
0: اللي بيطلع براها بالحدود بتكسره، الحدود بتعوره. في حدود للكنبة اللي انت بتنط من عليها عشان تبقى باتمان زي الفيلم، فلو نطيت هتقع تتكسر لان انت مش باتمان. ده خيال، ده حقيقه. طبعا ان انا اوصل له الرساله دي ده مكلف مش سهل.
1: بس يمكن وقتها ما كانش بقى في الامراض النفسيه بقى والمش عارف يعني، دلوقتي بيحسسوا على البني ادم عشان ما يدخلش في،
0: وده اللي مبوظ الناس التحسيس ده. بجد ده اللي بهدل الولاد،
1: ده اللي مخليه حساسين زياده على اللزوم.
0: طبعا انت عارفه اكتر مرض النهارده الجيل اللي صاعد بيعاني منه الهشاشه النفسيه. هم هشين جدا.
1: لإيه؟ جدا.
0: لان انا ما خليتوش عنده مناعه. يعني انا عمال امنعه من انه يزعل، امنعه من انه يكتئب، امنعه من انه كذا. طب هاتي بني ادم وخلي كل الجو اللي في الاكسجين.
1: لا هو كمان مش كده وبس، هو لما هيواجه حقيقه الحياه هيدمر.
0: بصي ربنا حتى تقسيمه الغازات اللي في الجو اللي بتتنفسه، انت عارفه كام في المية اكسجين وكام في المية نيتروجين؟ مرة كنت بسأل ابني انت حبيبي عارف النيتروجين كام في المية من الجو؟ 80% من الجو، 80% نيتروجين، غاز خامل. عارفة ليه؟ لان لو الاكسجين زاد الدنيا هتولع، لانه بيساعد على الاشتعال، بيشتعل يعني. فربنا مراتي يقول لي حلو الاكسجين بس انا حاطه بنسبة صغيرة لان انا خايف تولع،
1: النسبة اللي محتاجينها
0: بالظبط. وكل حاجة تانية معظمها خاملة. خاملة يعني ايه؟ مش لازم تكون مثيرة وجذابة ولطيفة وجميلة، ده الجو اللي احنا بنتنفسه، احنا مش محتاجين غير النسبة دي. فشوفي الله بحكمة بيعمل ده في النفس اللي داخل طالع. فكم وكم احنا مع اولادنا بنجيب لهم كل الاجهزة، بنفسحهم باقصى ما يمكن، بنشتغل، بنموت روحنا عشان خاطر يبقوا راضيين علينا ويتصوروا معانا صوره حلوه ويقولوا كلمه حلوه في عيد الاب. يا سيدي ما يقولوش ربي ابنك
1: يعني اللي مش بيقولوا حلو عيد الاب وعيد الام،
0: عيد الاب وعيد الام. فيعني يعني ما تحسسش قوي يعني، ربنا ما بيحسسش على حد. ياما اولاده الابن الذي يحبه الرب علامه الحب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله.
1: يعني انا بربي شخص او بربي انسان هيواجه حياه صعبه انا عشتها قبله، فانا عايزاه ينجح في ان هو يعيشها بالطريقه دي، بان انا اكون صريحه، بان انا اتكلمه عن الحياه، بان يكون في بس بقدم الحب والاهتمام والكلام ده كله اللي كنت حضرتك بتقوله طول الحلقه. لكن هي الفكره، فكره ان انا مش هدلله. لكن انسان

0: مش همدحه بس هشجعه. برضو فرق خطير جدا. انت قمر يا حبيبتي، انت كيوتة يا ماما، انت مفيش حد في جمالك، ده مدح وتدليل، ده بوظها. ولما يجي
1: هتشوف نفسها بقى
0: بالظبط. لكن اقولها ايه؟ واو على اللي انت عملتيه، هايل بصراحه. على فكره انا ما شفتش حد بيغسل معين بالجمال ده. شوفي يعني بس هي عملت حاجه، يعني هي عملت حاجه. شجع على موقف، على سلوك، على كلام، وخلي تشجيعك واقعي، فالولد يعمل ده تاني. لكن انت بتمدحه طول الوقت من غير ما يعمل حاجه، حتى لما تيجي تشجعه هو خلاص، ما هو كده كده خد اللي انت يعني خد اللي هو نفسه يسمعه بس. فالتدليل هو المدح بدون سبب، لكن التشجيع عكس التدليل. انت بتاكدي على حاجه حلوه، عمل كده كويس،
1: وحاجه بذل فيها مجهود او سلوك معين عمله يعني متميز فيه، مش عمال على بطال. حلوه النقطه دي كده. طيب يعني في النهايه كده عايزين بعض النصايح لأمهات وآباء لسه عندهم أطفال، إزاي يكونوا بيبنوا علاقة تواصل بينهم وبين أولادهم، وآباء وأبناء عندهم ولاد في سن المراهقة ومش عارفين يكونوا بيصلحوا العلاقة بينهم، إزاي يكونوا بيرجعوا التواصل حتى لو بعد سن المراهقة وفقدوا يعني التواصل بين الأولاد، إزاي يكونوا بيرجعوا علاقتهم ببعض. وخصوصا انا عايزه بس اضيف، بعد ما الولاد بيسيبوا البيت يعني كل واحد بيتجوز وبيبقى له عيله، دايما الاهل حاسين ان هو الولد ما سالش عليا، البنت ما سالتش عليا،
0: بيفرق.
1: بس على فكره اسال انت، يعني انا مش بتفرق معايا، مش مشكله، انا اللي هفضل اسال، انا ما عنديش مشكله. بس هي الفكره، فكره انا اللي هحافظ على التواصل طول ما انا عايشه، واي نوت.
0: بصي ما حدش ينفع يبقى اب وهو ما كانش ابن. كل ما تبقى بتعرف تبقى ابن هتعرف تبقى اب. طب المصيبه ان انا لما كنت ابن كان ابويا وحش، خلاص يبقى ابوك حلو. طب وده ازاي؟ لما تبقى ابن لله الاب وتشوفه بيتعامل معاك ازاي كابن، تشوف قلبه الابوي، تشوف حكمته، وتشوفه بيعمل ده معاك انت ازاي، سهل قوي تنقل الدور ده لابنك. شوفوا ازاي بيحبك وبيشجعك وبيطبطب عليك، وانت هتفهم يعني ايه ابوه وبنوه. اصله اصل القصه في الله. كل ما انت بعيده عن الله كل اللي هتعمليه مع ابنك اجتهادات تصيب او تخيب، مدرسه حديثه، مدرسه قديمه، تربيه ايجابيه، تربيه باي حاجه. لكن ليه انتوا، بصي الله لم يره احد قط. الابن الوحيد او الابن الذي هو في حضن الاب، خلي بالك من كلمه هو، يعني هو ستيل في حضن الاب. هو خبر يعني ايه؟ يعني قال لنا نتعامل مع ابونا ازاي. طب ما تتعامل مع المسيح وخلاص، ما المسيح واخدك للاب. يعني الجزء ده مهم جدا يا جماعه. اللي ما يعرفش ابوه الله هيكره الابوه وهيكره البنوه وهيكره كل العلاقات اللي من الحته دي.
1: صحيح.
0: 17 مره، وانا هقول لك بصراحه برنامج مهول، انا لما حاولت افهمه فرق معايا جدا. 17 مره بيقول الرب يسوع عن الله الاب ابوك وابوكم في متى 5 و6 و7. 17 مره بيقول لفظ غريب: اما انت فمتى صليت ادخل الى مخدعك، اغلق بابك، صلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى. مره ثانيه يقول لهم: اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه. امسك الكلام اللي المسيح قاله عن ابوه الاب وترجمه انت لعلاقتك بابنك. اولا انت هتنبهر بابوه الله ليك كابن، فهتبقى ابن وتعرف وانت ابن تقدر ابنك بيفكر ازاي. اصل استحاله بقى انا اب وانفصلت عن كلمه ابن دي وافهم ابني بيفكر ازاي. لكن لما انا ابقى ابن افهم ابن زي ما هو
1: ابني، ابن الله ابويا
0: بالظبط،
1: مش ابن انا بمشي كزي ابويا عمل معايا ايه.
0: برافو عليك.
1: باخطائه وبحياه بكل
0: الحاجة. عشان كده الله عمل حركه في غايه الروعه. ربنا جه بيني وبين بابا راح قص الشريط. الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. أي المؤمنون. طب مش في احفاد الله؟ تخيلي ما فيش احفاد. ربنا من اكبر عيل لاصغر عيل ولاده. شفتي جمال النص؟ مع ان احنا بعاد جدا عن بولس الرسول، بس بولس الرسول ده ابنه وانا ابنه. شفتي ازاي؟ لما انا بقى ابنه واشوفه هو بيعمل ايه، والخريطه موجوده في الثلاث اصحاحات دول، ارجع اقول اشجع كل اخواتي المشاهدين ارجعوا اقروا متى 5 6 7، اقرا الاب بيعمل ايه وترجمها بلغتك البسيطة انت في

0: في ابوتك لابنك وما تسالش على اي مشاكل تاني بعد كده. اهو ربنا مدي لك 17 مفتاح.
1: طيب يعني انا بشكرك على الجمله دي، وخصوصا ان البعض شايف ان البابا بتاعه كان قاسي جدا فكاره الطريقه دي، فبياخد الاكستريم تماما فبيربي بطريقه اوبن قوي فالدنيا بتبوظ اكتر. لكن حلوه فكره ان انا
0: عندي نموذج،
1: انا باخد بالظبط من النموذج.
0: بالظبط
1: من النموذج
0: بالظبط.
1: الحاجه معلش الاخيره خلاص.
0: لا تمام.
1: كل مره احنا دايما بن يعني اخطاء اهالينا بتبقى قدامنا طول الوقت، ويمكن دي بتبقى معلمه علينا، او مش فكره اخطاء، فكره طريقه التربيه احنا مش مقتنعين بيها. ممكن تكون اخطاء يعني اولادي اوقات انت كنت بتعملي كذا، معلش انا اسفه انا ما كنتش فاهمه وقتها. فهي الفكره فكره ان انا ازاي اتعامل مع الحاجه اللي انا فعلا غلطت فيها مع ابني ومع بنتي، واعتذر عنها واصلح العلاقه.
0: طيب.
1: زي مثلا اتعصبت في وقت ضربتها، ضربت بنتي وهي مش ناسية دي مثلا، ازاي اكون انا بصلح الغلطة الكبيرة دي؟ هل كفاية الاعتذار؟ اعمل ايه؟ وعلى فكرة ده كتير كتير عنده جروح من الاهالي
0: طبعا. بس ان انا اقول لابني ده اللي انا فاهمه، ويا حبيبي ما عندناش نموذج ثابت واضح نقدر نقول عليه، وانا يعني ده انا انسان وربنا هو الأب المثالي الوحيد، وأشاور على ربنا وأرجوك سامحني على أنا غلطت فيه، وأنا أقول قدام الكاميرا أن أنا عملت كده مع أولادي، لما بغلط في حاجة برجع بسرعة أقول أنا آسف مش هعمل كده تاني
1: وقتها. أنا لكن ممكن تنسى بعد سنين طويلة. ينفع تعتذر؟
0: ينفع طبعا جدا. أقول أنا ما وعدتكوش أن أنا الله، أنا إنسان. عبرانيين 13 بيقول إيه؟ بيقول كان لنا أباء حسب الجسد وربونا حسب استحسانهم. يعني ايه حسب استحسانهم؟ حسب هم كانوا فاهمين. وكنا نهابهم. يعني مش مفيش حد بيربي مثالي. يعني ايه مثالي؟ يعني ايه تربيه مثاليه؟
1: عشان احنا بني ادمين.
0: انا بني ادم
1: بتعصب اوقات، بغلط اوقات، يعني
0: بالظبط. وهقوله ببساطه، اللي انا غلطت فيه معاك اغفر لي فيه عشان انت ما تنقلوش لابنك.
1: صح.
0: واللي انا فشلت فيه انت تقدر ببساطه تنتمي لله مباشره دلوقتي كاب ليك، واتعلم من ابوه الله وادي لاولادك وهكذا. فمش عايز اقول، انا مش عايز افضل في عقده ذنب ان انا قصرت، ان انا تعبت. انا غلطت، وانا مستعد اقول ان انا غلطان، وانا اقدر اصلح الغلط ازاي، وساعدني ان انا اصلحه. لكن لو انت بنيت سور خلاص، انا قدام ربنا اعتذرت واعترفت وتبت، والموضوع في ايدك انت حاليا. انا خايف الاب يقع ضحيه الذنب دي.
1: أيوة.
0: مفيش اب مثالي خالص. على قد ما بنقدر بنكون اباء كويسين. بس
1: اخو فيه انا بشكرك جدا جدا، شكرا للحلقه الجميله.
0: شكرا.
1: وشكرا لوجودك معايا في الحلقه النهارده. ربنا يباركك ويبارك خدمتك دايما يعني.
0: شكرا شكرا يا اخت امل، ميرسي ليكي.
1: اعزائي المشاهدين، اتمنى ان احنا نكون اتكلمنا في نقط احنا محتاجينها في حياتنا، وازاي نتعامل مع اولادنا، وازاي نكون بنحافظ على التواصل الجيد بيننا وبينهم، وزي نكون بنقدم لهم الحب والاهتمام لكن التربية السليمة. أشكركم جدا، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: مجموعة من الشباب والشابات الحلوين نتعرف عليهم. منال، تامر، نرمين، جان. أهلا وسهلا فيكم بسؤالين جداد حنفكر فيهم مع بعض ونوصل، مش عارف إذا رح نوصل ولا مش رح نوصل، لكن تعالوا ندردش ونتحاور مع بعض في السؤال. السؤال الأول بيقول: إلى أي مدى بتعتقد إنه الألم له تأثير في تشكيلك ونضوجك؟ الألم ممكن يكون معنوي أو جسدي، علاقة عاطفية خربت، أو حد من أهلك توفى، أو ألم أنت عندك مرض. قدي الألم بشكل عام بيأثر في شخصيتك ونضوجك؟ تعالوا مع بعض نشوف الإجابات. أوكي، الكل أجمع على إنه الألم بشكل في حياتي، يعني الشخصية، رح أسمع منكم، لكن أنتوا بتقولوا إنه الألم بيخليني أنضج أكتر وبيخلي شخصيتي مصقولة أكتر. منال؟
1: طبعا إنسان، ما فيش إنسان ما بيتقابلوش مصاعب أو متاعب، لازم كل واحد بيقابل حاجات بتأثر فيه، بيتعلم منها، بيكبر. ده الإنسان بيكبر كده، بيتعلم من كده، لكن بتختلف. أنا بالنسبة لي طبعا كل تجربة بدخل فيها بتعلمني، فأنا بالنسبة لي الألم فعلا أو أي مشاكل، أو سواء إيجابي أو سلبي، أنا بيأثر بالنسبة لي بدرجة كبيرة. أوكي. بتعلم وبعلم.
0: حلو، تامر.
2: بالظبط، هو نفس الكلام اللي منال عايزة تقوله. زي مثلا إيه؟ الطفل الصغير، الطفل الصغير لما بنقول له على النار يح، هو مش فاهم يعني يح. إنما لما أنا ماسك ولاعة وهو بيحاول يقرب من النار عشان هو مش عارف دي ايه، مش هيبعد ابدا عن النار غير لما يحط صباعه جواها ويعرف ان هو اتلسع، فمش هيقرب تاني من النار لان عارف ان النار دي بتلسع. فهي التجارب السيئه هي اللي بتعلمنا اننا نكون اقوى فيما بعد، هي اللي بتعلمنا اننا نقدر نتعامل مع كل انواع الناس، هي اللي بتشكل شخصياتنا. وعمر ما النصايح الكلامية بالذات من الأهل والأصحاب بتشكل أي نوع من الاختلاف.
0: أوكي، هرجع لك في النقطة هاي، بس أسمع نرمين.
3: هو أنا برضو بقول إن لازم الواحد يتعلم، حتى لو إنه كان حاجة ضرته أو كده، بس هو المفروض ما ياخدهاش كده، ياخدها إنه يمكن ده الأحسن ليه، إنه مر بالظروف دي وبعد كده عدى منها على خير. يعني مش شرط إن الواحد مر مثلا بتجربة عاطفية وفشلت يبقى خلاص هو كده آخر المطاف، يعني لا، عادي. يمكن انا شايفه ان ده نهايتي وكده، وان ده خلاص، يمكن ربنا شايف لي ان حاجه احسن من كده عشان كده خلاني افركش.
0: اوكي جان،
4: مش هزود اكتر من هم قالوا، يعني هم قالوا كل حاجه.
0: بس انا اللي بدي اساله فعليا، وانت بتمر بالالم، هل هذا تفكيرك انه انت معلش انا رح اتقوى، وبتعزي حالك انه معلش التجربه هاي رح تطلعني انسان تاني، ولا بيكون
4: بالنسبه لنا شخصيا بحاول ده؟ لكن ممكن لو بنتكلم عامه عن اي حد، لا، ممكن حسب الانسان نفسه، اللي ممكن يتاثر بيها قوي، ممكن ياخدها وتقعد معاه طول الحياه.
3: لا، هو ممكن، سوري، هو ممكن بيتاثر بيها في الاول لفتره لغايه ما ينسى شويه، وبعدين يبقى يقول لا ده انا كنت عبيط، ازاي انا كنت بعمل كده. يعني
0: بس نسبه الناس اللي بتطلع بجرح وبأذى من التجربه واللي بعيش عليها على الشيء السلبي منها، قد ايه فكركم هاي النسبه؟
3: حبة حلوين يعني،
0: مش هيك؟ يعني معظم الناس بيطلعوا من تجربة لا متذكرينها، حاسين انهم كل تجربة عن التانية فشل، ما عم بيسموه انه الألم عم بيشكل وعم بيطلعني أحسن.
1: بس لا، مش بيفكروا. انت، احنا في وسط الألم ما حدش بيقول، كلنا بنبقى متذمرين. ده الإنسان، احنا في وسط الألم كلنا، لا انا ازاي يحصل لي كده، انا سقطت، انا مش عارف. لا طبعا، لكن بعد ما بيخلص، بعد ما بينتهي الفترة دي، بقول انا لولا حصل لي كده، لولا انا اتعلمت، لولا انا بقيت اقوى، لولا انا قدرت استحمل.
0: اوكي تامر.
2: فعلا هو كلامه صح، يعني مش معقول انا اخش التجربه مره والتانيه والتالته والرابعه وكل مره اخرج بنفس التاثير السلبي من غير ما اتعلم حاجه ايجابيه. مستحيل.
4: بس سوري يا تامر، ده بيتوقف على الانسان نفسه، هو حسب شايفها منين،
2: شايفها. لا معلش،
0: ده بيتوقف على الانسان الغبي. لا، هو احنا قلنا الاغلبيه ممكن تطلع على الالم بنظره سوداويه مش نظره تفاؤل انه انا

0: بتشكل في
1: لعدة
0: شخصيتي.
1: مرات، يعني لعدة مرات، وبعد كده هيبتدوا يتعلموا وهيفهموا إن كل التجارب السيئة بتعلمهم حاجات. مش هيفضل طول عمره يخش تجارب سيئة ويخرج من التجربة عمال يعيط وعمال يبكي على اللي راح،
0: اوكي
1: يبقى كده العمر كله هيضيع.
0: تعالوا مع بعض نسمع ونشوف اذا عندهم نفس الرأي ولا لا.
2: القلم من احسن المدرسين في حياتنا، من اكتر الحاجات اللي ممكن تغيرنا من جوه وتخلينا بني ادمين احسن، هو ان احنا نمر بظروف صعبه ومؤلمه. ليه؟ لان وقت الظرف الصعب دون بنكون مكسورين، بنكون مفتوحين ان ربنا ممكن يغير فينا ويغير جوانا حاجات كتيره. وقت الالم وقت الازمه بنكون مش قادرين نقاوم اكتر من كده، بنقول يا رب خلاص تعبت، انا مش قادر اكمل، ساعدني ان انا اتغير، ساعدني ان الموقف دون يتغير. وقتها ربنا ممكن فعلا يشتغل في حياتنا. الناس مش بتحب تتغير ابدا، لكن بتتغير لما يكون في حاجه بتدفعها للتغيير، والحاجه اللي بتدفعها للتغيير في الاغلب بتكون الم. شخصيه الواحد مننا وجوهره مش ممكن تنصهر تماما من غير الالم. عشان كده الكتاب المقدس بيقول احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، يعني افرحوا وزقططوا لما يكون في تجربه، لان التجربه دي ممكن تخليك بني ادم احسن.
0: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

تعالوا مع بعض نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول: كثير بنسمع الناس بيروحوا لصحراء عشان يعملوا أعمال لحد، زي مثلا البنت بتتعمل لحماتها عمل، أو الحماية بتتعمل لكنتها عمل.

0: عشان مش عارفه ايش تعمل لجوزها، او الواحده بتعمل لجوزها عشان هو ما يطلعش على ستات تانيين. سؤال، الى اي مدى بتعتقد انه السحر بيأثر على الشخص حتى لو هو ما اشترك فيه؟ يعني انا انعمل لي سحر بس انا ما اشتركت في السحر، الى اي مدى بتعتقد انه السحر بيأثر فيه؟ لو بتقول بيأثر اعطيني 100%، لو بتقول لا لو انا ما اشتركتش فيه ما بيأثر علي يبقى 0%. فكروا معانا، تعالوا مع بعض نشوف الإجابات. أوكي، في آراء متضاربة، في آراء محايدة. منال وتامر بتقولوا إنه مش ممكن يأثر علي، لكن نرمين أنت بتقولي بيأثر، وجان أنت محايد. نرمين إيش وجهة نظرك؟
1: لا هو فعلا في أعمال وفي حاجات كده، ما هو لازم، مش معمول لي عمل لازم أتأثر. ممكن يبقى معمول لي عمل ان انا مثلا، بس مش انا يعني، واحده مثلا ما تتجوز، واحده مثلا تبقى مكتئبه على طول، واحده مثلا مخطوبه تبقى على طول في مشاكل بينها وبين خطيبها.
0: اوكي،
1: ده
0: يعني
1: انا
0: انت
1: بشوف ان
0: سامعه
1: ده
0: وعارفه
1: بيحصل.
0: وشايفه.
1: بيحصل
0: اوكي
1: كتير.
0: تامر، انت عندك راي معارض تماما.
2: هي بتقول كده من وجهه نظرها، طب هل يا ترى هي شافت حاجه حقيقيه زي دي حصلت كتجربه شخصيه معاها هي؟ انا شخصيا ما حصلش معايا كده، وانا ما بقتنعش باي حاجه الا اذا حصلت معايا، لو شفتها بعينيا. انا ما حصلش معايا كده،
1: مش
2: فانت
1: لازم
2: لا
1: انه
2: تتوقع، ما
1: يحصل
2: اعتقدش
1: معاك، بس
2: كده.
1: انا اعرف ناس حصل لها كده.
2: انا ما يعني ما صدقش.
3: لا
2: لكن
3: انا، انت تشك في وجوده اصلا، في وجود سحر او في وجود اعمال وكده،
1: تشك ان فيه. انت ما تعرفش.
3: منال، مختلفة شوية. انا
1: لا
3: بقول انه
1: طبعا،
3: فيه، لكن كتأثيره علينا مش يعني، هو فيه طبعا في ناس وكده، لكن انا كتأثيره عليا لا. يعني احنا المفروض فينا قوة وفينا روح قدس بيحمينا، وفينا حاجات كتير تخلي تمنع، حتى لو حد عمل لي انه خلاص انا محصنة.
1: طب ما هو
3: اوكي،
1: ممكن
3: لكن
1: حد يبقى
3: السؤال،
1: فيه روح
3: لكن
1: قدس
3: في
1: ومحصن ويلبسوا عفريت وشيطان وحاجات كده بقى.
3: كل واحد يرجع بقى الايمان، وكل واحد
1: لا
3: يرجع
1: بس برضه، لا مش
3: لمعتقداته.
1: حد اتخض
3: يعني
1: في
3: بيقول لك
1: ظلمة
3: اللي
1: ومش
3: شاف
1: عارفة
3: من
1: ايه.
3: العفريت يطلع له، مش عايزه
1: لا،
3: يعني مش عايزه
1: امال اللي
3: تمثل
1: بيتخض
3: بده.
1: في ده؟ انا اعرف واحدة كانت رايحة الكنيسة وهي ماشية راحت وقعت جنب عربية كارو، الحصان كان هيدوس عليها، من ساعتها ملبوسة وبتروح الكنيسة ما بتصوت وما بتروحش يعني.
0: ما
1: لا انا
0: بتحميش
1: ماليش
0: لهذا
1: دخل.
0: الموضوع، بس
1: وهي
0: انا
1: راح، لا ده دي حاجة بعيدة شوية. بس كوجود سحر طبعا في أمثلة كتير من الكتاب المقدس بتقول كده، في دجالين وفي سحرة وفي ناس، يعني كفاية الفراعنة يعني عندنا قد كده.
4: بس الكتاب المقدس بيقول
0: طيب
4: ما تصدقهمش.
3: بالظبط.
4: ما هو في
3: لا مش
4: بس ما
3: ما نصدقهمش،
4: تصدقهمش.
3: بس احنا
0: هل لما بيقول الكتاب انه ما تصدقهمش معناته ما في هذا السحر، ولا ما تروح لعند السحرة
4: لا
0: هذول؟
4: ما تروح، ما تروحش. لكن هو موجود وانت ما تصدقهمش، ودي بترجع بقى للانسان ان هو، هل هو مقتنع بالحاجات دي وبيؤمن بيها وماشي بقى في حياته
0: بس
4: ولا لا.
0: قديش الناس بتستسهل تروح عند سحرة يعملوا أعمال، سواء حد ما
4: ده الانسان
0: بيخلف؟
4: الضعيف بقى، الانسان الضعيف بيلجأ
0: بس
4: لحاجة زي كده عشان
0: قد ايه
4: يساعده.
0: نسبة الناس، يعني هل هو جهل؟ تلاقي لو قلت جاهل يبقى الطبقة المعدمة هي اللي بتروح عشان مش مثقفة، بس بتلاقي ناس
4: لا
0: مثقفين برضو بيروحوا.
1: وأغنية
4: الأغنية
2: محتاجين
4: أكثرهم كمان الأغنية،
2: محتاجين
4: بيزنس،
2: إنهم
4: محتاج
2: ينقادوا في
4: حاجة.
2: الحياة، يعني مش عارفين يعملوا إيه بكرة، يعني مش عارفين يتجهوا إزاي في حياتهم، يمشي يمين ولا يمشي شمال، فبيروح لواحد من الناس دول السحرة. فالساحر ده أو الشخص اللي بيروح له ده بيقول له إيه؟ بيقول له أنت قدامك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، ولازم تعمل كذا وكذا وكذا، وهتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فهو يعني الموضوع نفسي جدا. أنا لما بيتقال لي كده وأنا شخص منقاد، أنا عايز يعني عايز حد أسمع كلامه عشان أمشي وراه، فبسمع كلام الراجل ده وأمشي فعلا وراه فيحصل اللي هو بيقوله.
0: أنت دخلت في موضوع تاني يا تامر، اللي هو قراءة الفنجان، واللي ممكن هلا نقعد نناقش فيه، بس أنا اللي عم بسأله عن السحرة اللي هو بيعمل عمل لحد. فسؤالي، هل الشخص اللي معمول له هذا العمل بيأثر فيه ولا لا؟
4: بيأثر فيه، بيأثر فيه جامد كمان، لأنه هو بيشوف قدام منه حاجات غريبة،
0: يبقى أنا ممكن أقعد اليوم
4: يطلع له حاجات من مية ويعمل له حاجات غريبة، فهو يصدق إن الراجل ده مكشوف عنه الحجاب يعني، وهو عارف فعلا إيه اللي هيحصل.
0: يبقى أنا مش ضامنة بكرة أصحى ولا ما أصحى، أصحى متعقدة نفسيا ولا أصحى بكرة علي عمل ولا لا. هل هذا الخطر اللي إحنا فيه، إنه أي حد ممكن
3: ده
0: يعمل لي
3: فيها
0: عمل؟
3: نسبة تفكير شوية. يعني احنا لو فكرنا، انا كبني ادم وانا انسان، ربنا خلقني انسان، يعني انا قيمتي كبيره، قيمتي كبيره، يعني تكفي ان انا عندي عقل واقدر افكر كويس واعرف كويس ان كان ده هياثر فيا ولا لا. انا كفايه حبه ليا ان انا انسان، انا حاجه كبيره اكتر من حاجه تاثر فيا.

0: بس يا منال احنا اتفقنا انه السحر بيأثر على الناس حتى لو هذا الشخص مش مشترك فيه.
1: انا مش متفق معك.
2: لا. لا انا بقول بيأثر.
3: لا انا
2: بيأثر.
3: لا بيأثر بنسبة يعني بسيطة
2: يعني
3: على
2: حتى بنسبة بسيطة برضه هيأثر.
0: طب يا جان يبقى انا برضه سؤالي انا ممكن اصحى بكره الصبح مش ضامنه مين اللي عامل لي عمل ولا لا، هل انا عايش في هذا التهديد كل يوم؟
4: لا انت لو حسيتي بحاجات غريبة بتروحي بقى تسألي انا معمول لي حاجة ولا لا.
0: تسأل
4: أنا
0: مين؟
4: بتروحي بقى
0: عند سحرة كمان يعني انت
4: اللي هو بيفك
3: لا لا لا
4: لا لا لا لا لو حد بيصلي او حد بيفك الحاجات دي
2: لا طب ما هيقول لك ماشي فيه وهاتي بقى.
4: لا ما هو بقول لك حد بيصلي حد بيصلي
2: ماشي قال لي حد بيصلي. لا انا مش
0: الحد بيصلي المفروض يعرف عمل الساحر ويفكه
4: ساعات بيعرف زي اللي بيصلي وبيطلع شياطين من
0: بس عادة. نرمين انت بتقولي ان انا عايشه في تهديد ممكن بكره ينعمل لي عمل وممكن بعده ينعمل لي عمل. منال انت بتقولي انا محميه وحقي اكون محميه بس نرمين بتقول
4: ماشي انا بقول كده بس مش بقول ان انا مثلا ببقى صاحي من النوم يا رب انا معمول لي عمل النهارده ولا لا. لا يعني انا ممكن مثلا ايه ابقى على طول في مشاكل على طول مثلا ما بشتغلش خالص
3: يبقى تقولي انا حد عمل لي حاجه على طول.
0: هل مستسهل هل مستسهل اني انا مثلا مش قادر ادخل باي شغل هل بستسهل بقول خلاص معمول لي عمل يعني هل هذا شماعه بعلق عليها كل فشل في حياتي بقول معمول لي عمل يعني وين الخط الفاصل بين اني اجتهد في حياتي وبين اسلم الموضوع انه انا معمول لي
4: عمل. ما انا رندا مثلا مسقط في الامتحان مش هقول انا معمول لي عمل عشان ما ذاكرتش
0: حتى لو سقطت لكن لو خمس مرات
4: لا ده ممكن يبقى معمول لي
3: كوني اتكل كوني اتكل على حاجه
4: لو بذاكر كويس ووسط يبقى في حاجه بالعكسيه
0: هو موضوع شائك موضوع صح سيبيها
2: كده انا سيبيها احس ان في حاجه غريبه بتحصل
4: لي الواحد مخنوق كده
0: بس بيقدر يضغط بالك على انه معمول لك عمل
4: بس عايز اقول لك ان مش كل حاجه برضو بتصدقيها يعني انا مره خليت واحده تقرا لي الكف من اللي في الشارع دول ما صدقتش ولا كلمه من اول ما قالتها من اول ما قالتها
0: طيب تعالوا مع بعض نسمع موضوع السحر يعني موضوع شائك.
5: في موضوع السحر والأعمال طبعاً بتأثر طبعاً بتأثر لو أنا دخلت في الموضوع ده أكني بفتح باب أو سكة للشيطان إنه يخش ويأثر في حياتي أكني بفتح له المجال وبقول له تفضل أنا متاحة تحت أمرك خش بسلطانك أعمل اللي أنت عايزه فاجتنب الموضوع ده أو اجتنبيه بأي طريقة. هل أنت ممكن تتأثر بالسحر أو أعمال ناس تانية بتعملها لك؟ أقدر أقولك أنك أنت لو حاطت نفسك تحت حماية دم يسوع ومصدق أن دم يسوع يحميك هي دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تبقى محمي فيها من حاجات الناس تعملها لك. أشجعك أنك أنت تقبل يسوع ويكون ربنا هو الرب الوحيد في حياتك فساعتها الشيطان ما يقدرش يهوب ناحيتك هيكون هو السيد اللي بيحميك كل لحظة وكل دقيقة من أعمال أو أسحار أو أي حاجة الناس تانية تعملها لك.
6: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها

لما تقابل ربنا بجد، لما تسمع صوته الحقيقي، دايما هتلاقي ان صوته بيتحداك. مش هتلاقيه بيأنب ضميرك ولا بيحمسك عاطفيا من غير اساس. لا، اللقاء مع الرب تحدي. صوت ربنا بيتحداك، بيواجهك. احنا معلوماتنا عن المسيح، ولا دايما نصور شكل المسيح، شخص هادي وديع، صوته ما يعلاش، حنين ورقيق. بس انا عايز اتامل معاكم في قصه. بس الجزء المهم في التامل في القصه دي هو علاقه القصه دي بيا وبيك، مش القصه في حد ذاتها. بص معايا في انجيل يوحنا اصحاح 2 من عدد 14 ل 17، قصه عن يسوع الهادي. ووجد يسوع في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحمام والصيارف جلوسا، اللي بيبيعوا عمالين يصرفوا فلوس. فصنع صوت، يعني كرباك من حبال، وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب الدراهم، بقى يدلق الترابيزات، يمسك الترابيزه دي ومدلقها، يخبط الحاجات بايديه وبرجليه، كب الدراهم، الصيارف، قلب موائدهم، وقال لباعة الحمام، وهو بيفتح وبيطير الحمام: ارفعوا هذه من ها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بالتجارة. بقعد أتخيل الموقف ده. يسوع اللي التلاميذ طول الوقت عارفين هو حد بيحب وبيقبل وبيدور على الناس التعبانة وبيدور على تايه، فوق بيه كده دخل مرة لقوا برق كده، وراح قاعد على الأرض وراح جاب حبلين وقعد يدفر. فالتلاميذ بيسألوه: يعني انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ انت ايه الحبال دي؟ وهو مش بيرد. وفجأة فوق بيه راح وقف ماسك كرباك بقى بيطير حاجاته وبيقلب برجليه وبيزعق. وتشوف منظر ده يسوع، دي طريقه غريب. اكيد هم قعدوا باصين، مش ده الراجل الهادي اللي هو بيقولوا عليه يعني هادي؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ دي اللحظه اللي فيها يسوع يشوف هيكل ابوه السماوي، ابوه ملخبط، في حاجه مش مظبوطه. ايه علاقه ده بيه؟ الكتاب بيقول: ام لستم تعلمون انكم هيكل الروح القدس؟ يعني علاقة القصة دي بيا مش انه بيكلم عن هيكل سليمان، هو بيكلم عن هيكل. لو يسوع شاف الهيكل بتاع ابوه في تجارة، في حاجة ملخبطة، في نجاسة، في حاجة مش مظبوطة، هتشوف منظر غريب قوي من المسيح. هتشوفه ضفر كرباك ودخل، مش بيستأذنك، بيخش كده. ليه؟ انت اخترت ان ده يكون هيكل ابوه، ده هيكل بتاعه. بيواجهك. احنا بنخاف قوي من المواجهة. دي لحظة يسوع يواجهك. يسوع يقلب الترابيزة، يطير حاجات، يطرد حاجات، يقول لك طرد. يسوع يطرد من الهيكل. مواجهة. احنا نخاف من المواجهة قوي، انا ممنوع اواجهك وانت ممنوع تواجهني. لو حسيت ان حاجة بتقول لي واجه فلان ده بيضيع نفسه، ما واجهكش. ولو انت جاي تواجهني اقول لك انت مش، انت فاكر نفسك ايه؟ انت جاي تنتقدني؟ ما تبص لنفسك. انا عايز اواجهك، انا هقول جمل، ولو حاجه من دول بتخبط فيك شوف ايه اللي من دول بيكلمك انت. يسوع عايز يواجهك. هل الجمله دي بتخبط فيك؟ انت مسيحي بالاسم، انت مش مسيحي حقيقي. كونك بتروح الكنيسه او اسمك مسيحي مش معناه انك انت مسيحي. بتبقى مسيحي يوم ما تدي حياتك ليسوع المسيح، يوم ما تصدق ان دم يسوع يغطيك. انت بتأذي نفسك في العلاقة دي، انت بتضحك على البنت دي وعمال تأذيها، انت بعدت عن ربنا، بقيتي مادية جدا، انت بتضيع، بتتدهوري، انت عايش في الخطية. تخيل لما حد يجي يقولك كده، انا عايز اقولك حاجة ما تزعلش مني، انت مش مسيحي بجد، انت عايش في الخطية، انت كنت مع ربنا وسبته. الخوف بيتحكم فيك، انت هتروح النار. تخيل كرباك، انت هتروح النار، بس انت محتاج له عشان الهيكل ده ينضف. اسمح ان حد يواجهك، واسمح ان ربنا يستخدمك.

0: تواجه حد عشان الهيكل يبقى طاهر.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

حكمة جميلة من الحكم العظيمة الموجودة في سفر الأمثال، أعتقد علينا أن نتذكرها ونعيشها مع بعض. أمثال 11 عدد 26 بيقول لنا حكمة جميلة، يقول: محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. وأعتقد حكمة جميلة نحتاج أن نفهم مغزاها ومعناها. معناها ببساطة إنجاز التعبير، لو هشرح المعنى العربي، إن في وقت في أزمات، في سلعة معينة ناقصة. يعني مثلا الرز بيجي له أيام وينقص، السكر بيجي له أيام وينقص، أو أي سلعة أيا كان. في ناس للأسف الشديد بيبقى عندها كميات كبيرة من السلعة اللي ناقصة دي في وقت معين، وللأسف بتخزنها في المخازن ما بترضاش تبيعها، على أمل أو بحجة إن تمنها هيزيد، فبالتالي المكاسب بالنسبة له هتتضاعف. وإن كان ده صح إنجاز التعبير بلغة الأرض أو بلغة العالم، لكن بلغة الكتاب المقدس يقول هذا الكلام الصعب: محتكر الحنطة يلعنه الشعب. يعني ما يبقاش راضي عليه. وإنجاز التعبير: يتمنون بل قد يصلون من أجل إلحاق الضرر أو الأذى كل واحد بحاجة.

حسب معتقداته أو أفكاره أو ثقافته. بالشخص اللي احتكر الحنطة وتحل عليه اللعنات بيبقى هم إنجاز التعبير في احتياج ولو لعشرة جرام من السلعة دي، وهو مش راضي يطلع ولا أي حاجة لأنه مش قادرين يعيشوا من غير هذه وجود هذه السلعة. وفي نفس الوقت اللي بيبيع السلعة دي في وقت الأزمات بنفس السعر بتاعها يقول البركة على رأس البائع، يعني اللي بيسدد الأعواز واللي بيسدد الاحتياجات لما تكون موجودة وهو عنده وما بيحتكرش وما بيخزنش وما بيحوش بغرض المكسب المتضاعف، البركة تحل عليها. خدت بال حضرتك من الفرق بين الاثنين؟ اللي بيحتكر بيلعن واللي بيبيع بيبارك، حاجة في منتهى العجب. لما اجي اطبق دي احيانا كتير يكون الرب مدينا اموال او ممتلكات، بس للأسف الشديد وبالفكر البشري وفكر الأنانية وفكر الجشع والطمع نحتكر ما أعطانا الرب لأنفسنا ولأولادنا ولأحفادنا، ما بنفكرش في أي حاجة تخص الرب ولا تخص عمل الرب. أعتقد نفس الفكر، لكن في ناس الرب مديها خير كتير مخلية معظم اللي عندها للرب ولعمله، وما أحلى وما أروع وما أرقى أن يتحلى الناس المؤمنين خاصة بهذا الفكر. ما أحلى أن تشعر اللي عندك مش للاحتكار، مش للتخزين، مش للتحويش، لكن اللي عندك للتوزيع. في نفس الوقت وانت حضرتك بتعمل كده حضرتك ثق تماما أن الرب سيباركك. ده رقم واحد، تحل عليك البركة، البركة على رأس البائع كما تقول الآية، أو خليني أقول البركة على رأس السخي في التوزيع، البركة على رأس غير المخصص المال لنفسه. المال اللي عندك مش بتاعك، المال اللي عندك مش ليك ولا لأولادك، لكن المال اللي عندك للرب ولعمله. عشان كده لو اقتنعنا أنا وحضرتك وحضرتك اللي بتسمعيني في كل مكان بهذا الفكر بهذا المبدأ، أعتقد الوضع هيختلف تماما وهنجتهد جميعا، وانا اول واحد يعين الرب ويعينك ان احنا نوزع لا نحتكر. اسمح لي اسال نفسي واسالك، ايه اللي عندك؟ انا اعرف اللي عندي، ما اعرفش اللي عندك، لكن حضرتك تعرف. الحاجه الثانيه، هل في نيه ان احنا نوزع ولا النيه ان احنا نبقى انانيين ونخلي اللي لينا لنفسنا مش للرب ولا لعمله؟ صدقني عندما نعيش هذا الفكر ما أحلى وما أرقى الحياة أن احنا نوزع اللي عندنا وننتظر بركة الرب لنا، وما أحلاها بركة التي يفيض بها الرب علينا. دعونا نعطي.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ننحني في محضر الملك بكل هيبة واحترام. مسحنا في وسطينا كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلنا نكلم ملك الملوك ورب الأرباب اللي في وسطينا، قول له اديني قناعة انك انت في الوسط، وجدني في محضرك، وجدني في محضرك. ساعدني اتخلى عن كل مشغولية،

والفكر والقلب ينحصر في شخصك وفي حضورك. مستعد يسمع صلواتنا وطلباتنا، مغبوط عنده العطاء، يسر بأن يعطي ويعطي بسخاء ولا يعير. اطلبوا بإيمان، اطلبوا بإيمان. اطلبوا بإيمان. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. انت أدرى باحتياجات عبيدك وعبداتك يا رب، ويهمك جدا انك تفرح الكل. تقيم موت الخطية، أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. نرفع طلبتنا ليه. مريض قل له اشفيني، تعبان قل له ريحني، في مشاكل قل له اتدخل انت. في احزان من يعزي غيرك. اخذ حبيبي

قلبه يثبيني ويسهل كل الصعاب، وبنور حبه يهديني. مناش غيرك، مناش غيرك، مين يحل الغربة غيرك ويخليها جنة؟ يا اللي معاك النفس تفرح والقلب يتهنى،

محدش يحل الغربه غيرك. محدش يحول المراره لحلاوه غيرك. اطلبوه بايمان بثقه، حاضر في وسطينا منتظر يسمع طلبتنا ويرد على تساؤلاتنا. جلستنا ملكه، هو الرأس والرئيس، هو القائد والمعلم، هو الكل في الكل. علمنا فنتعلم، علمنا فنتعلم.

ساعدنا نتعلم عند قدميك، نتعلمك ونعلمك للناس اللي بتدور عليه. اعمل فينا بروحك القدوس يا رب، فرح كل حزين، استجيب كل طلبة يا رب، وزع بركات على الكل. انت بتحب الكل، كل انسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، محبوب عنده المسيح، محبوب عند المسيح، ومحبوب من المسيح. المسيح بيحبك انت وبيحبك انت. يا كل انسان ساجد معانا الان حوالين رب المجد يسوع، هيعمل في وسطينا معجزات، سنرى عجباً

بنشكرك بنشكرك بنشكرك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، لأنك سمعت كل طلبة وأمرت بالبركة. آمين آمين. وأتي مع بعض الأسئلة. وطبعا أنا بعتذر

للكثيرين، لأن مش هقدر أجاوب وأرد على لو قلت آلاف يبقى قليل. لكن بنقرأ وبنصلي من أجل الجميع. واحد بيسأل بيقول: سلام يا أبونا، كنت عاوز أسأل قدسك، لو اعترفت الأب اعترافي بخطيئة وهو أفشى اعترافي يبقى إيه الحل؟ أنا عايز أقول إيه معنى أفشى اعترافك؟ هل يا ترى هو كلم حد تاني بقصد العلاج، بقصد العلاج للمشكلة اللي اتعرضت عليه، وانت اعتبرت ده افشاء سر؟ المفروض يا ابني في سر الاعتراف ان جلسة الاعتراف دي جلسة يحضرها الرأس الحقيقي رب المجد يسوع، والاعتراف أصلا لرب المجد يسوع، والتحليل هو اللي بيدي التحليل بلسان الأب الكاهن، فهو اللي بيسمع الاعتراف، هو وحده من سلطته غفران الخطايا لرب المجد يسوع، والكاهن بيعلن النتيجة، بيتكلم بلسان رب المجد يسوع. زي ما بنقول في سر الإفخارستية إن الكاهن عبارة عن صورة، لأن الذبيحة هي رب المجد يسوع، والكاهن هو المسيح له كل المجد، فالمسيح هو الكاهن وهو الذبيحة. وبعدين الكاهن بيبقى صورة بيأدي العمل. فأنت اعترفت للأب الكاهن، يا ترى أفشى سرك لمين واتكلم لمين؟ طبعا أنا في اعتقادي أن الأب الكاهن كان بيعالج الموضوع ككل من كل أطرافه، فكلم ده أو كلم ده للعلاج، ده في اعتقادي، لأني السر لا يفشى، السر لا يفشى. المهم، واحد بيقول: يا قدس أبونا الحبيب، هل يجوز إني أدفع العشور لابني لأني ما بيشتغلش وهو محامي والشغل قليل جدا؟ صلي من أجلنا أمين. العشور تعطى للغريب، أما القريب اللي أنت مسؤول عنه، مسؤول عنه، مسؤول عن إعالته، فتديه من صلب مالك، من صلب مالك. العشور دي للغلابة، للمساكين، للكنيسة، لكن ابنك لا يقسمك في الرغيف اللي بتاكله وفي الجنيه اللي أنت ماسكه، فما يصحش تديله من العشور.

ما معنى ها ملكوت الله داخلكم؟ ها ملكوت الله داخلكم. لما اجي اتكلم عن الملكوت، يعني يجي رب المجد يسوع يقول يشبه ملكوت السماوات 10 عبارة هنا مثلا، ويقول أمثلة كتير يشبه ملكوت السماوات، وبعدين يقول مرة اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ولما علمنا نصلي قال ليكن أو ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك، وبعدين في الحركة دي بتاعت المايك ليأتي ملكوتك، فنلاقي اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، ليأتي ملكوتك يشبه ملكوت السماوات 10 عبارة ايه ده كله؟ كله ده حوالين رب المجد يسوع، حوالين رب المجد يسوع. فلما يجي يقول ها ملكوت الله داخلكم، يعني المسيح بكل ما يخصه ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا، المسيح بفرحه، المسيح بمجده، المسيح بقوته، المسيح بسلامه، المسيح بمحبته، المسيح ذاته. لما كلم الآب المبارك قال وأنا أعطيتهم الحب الذي أعطيتني، أو ليكون فيهم الحب الذي أعطيتني وأكون أنا فيهم. ها ملكوت الله داخلكم، يبقى المسيح وكل ما يدور حوالين المسيح له كل الكرامة والمجد. سؤال مثل وكيل الظلم، هل فعل بحكمة؟ ولماذا مدح السيد وكيل الظلم مع أنه فعل خطية؟ هو الهدف من المثل شيء مهم جدا، إن الوكيل ده عمل حساب بكرة، والهدف من المثل يا كل إنسان إنك تعمل حساب بكرة الأبدي. فإيه المثل؟ المثل بيقول إن كان إنسان بيشتغل وكيل، يعني بيبقى ساعات زمان كانوا يقولوا الدايرة والوصية والأبعدية والحاجات دي، فكان بيبقى لها وكيل، وكيلنا مسؤول عن كل شيء وعلى الأخص النواحي المالية. فصاحب الدايرة دي أو صاحب الأبعدية دي سمع إن الراجل ده بيسرق مثلا، فطبعا هيرفضه. فقبل ما يرفضه عمل ايه الوكيل ده؟ قال لك انا لو رفضني لحقدر اشحت، ده انا انسان معروف، ولا حقدر اسرق، وما نعمل ايه؟ قعد يفكر، عايز يعمل حساب بكره، عايز يامن بكره، يأمن نفسه لبكرة، يأمن نفسه لبكرة. فعمل ايه؟ طبعا صاحب الوكيل الدايرة دي او

بادئ الأبعادية كان في أشغال كمبيالات وشيكات، فابتدأ ينده فلان المديون، قال له تعالى الكمبيالة بتاعتك فيها كام؟ قال له فيها 100 أردب قمح. قال له ايه رأيك نقطع الكمبيالة دي وانا هكتب لك غيرها وهكتب فيها 50، تبقى انت مديون ب50. يبقى عمل له ايه؟ وفر له 50، وفر له ايه؟ 50. نده التاني، انت الكمبيالة بتاعتك ايه فيها؟ قال له فيها 100 عيار زيت. قال له هنقطع الكمبيالة دي واكتب لك 80 مثلا، يبقى وفر له كام؟ 20. على حساب مين؟ على حساب صاحب الأبعادية. ظلمه ظلمه. قال عشان لما أطلع بكرة هلاقي أصحاب، بكره هلاقي اصحاب. عشان كده ربنا خد من المثل ده وقال ايه؟ اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابديه. اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. ايه مال الظلم؟ كل اللي في ايدك ده مش بتاعك، ولو قلت بتاعي تبقى ظالم، ولازم تتصرف فيه بحكمة وأمانة. عشان كده خد من المثل ده عايز يقول لكل إنسان، يا فلان اعمل حساب بكرة، اعمل حساب بكرة. اصنعوا لكم أصدقاء، ساعد ده وساعد ده وساعد ده، حتى إذا فنيتم بمال الظلم. ده بتاع ربنا، بس تبقى ظالم لو ادعيت انه بتاعك. حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المن، هيقابلوك في السماء، هيقابلوك في السماء. عشان كده يا كل انسان اعمل حساب بكره الابدي، اعمل حساب بكره الابدي.

ايوه، احنا اخر حاجة قلناها اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدية. اعمل حساب بكرة الابدي، اعمل حسابك يا مؤمن. سؤال، عندي سؤال، ايه اكتر حاجة تنمي المسيحي اللي طالب الروح القدس يملك على حياته اكتر واكتر؟ ايه اكتر حاجة تنمي المسيحي اللي طالب الروح القدس يملك على حياته اكتر واكتر؟ هي الصوم؟ هي الصوم؟ كل فضيلة مطلوبة في حياة الإنسان المؤمن. لما بتقول الصوم ونقول الصلاة ونقول الخدمة

ونقول مساعدة الفقراء ونقول ونقول، كل ده موقعه إيه في موضوع خلاصي وحياتي الأبدية؟ أولا لازم أعرف أن خلاصي ده مجانا، ولازم أعرف أن كل اللي هعمله صوم وغير صوم كل ده أركنه على جنب. يعني إيه؟ يعني متبررين مجانا بنعمته، وإن عملتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطالون. فكل اللي احنا واخدينه ده بالنعمة، كل اللي احنا واخدينه ده بالنعمة. أجي لسؤالك، أنا طالب الروح القدس يملك علي، يملك علي. نمرة واحد، لازم أكون عايش حياة توبة حقيقية، عايش حياة توبة حقيقية، وأفهم معنى كلمة توبة. كلمة توبة يعني حياة، يعني حضن الرب، يعني بيت الرب، يعني بين ذراعي المسيح. الابن الضال لما رجع كان ميت، وبعدين قام، أقوم وأذهب إلى أبي. في حضن أبوه، في بيت أبوه، زي ما بدأت الكنيسة. المولود من الله لا يخطئ. بعد المعمودية ما فيش خطية. المولود من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. وبعد شوية قال لهم إن أخطأ أحد فلنا شفيع. لكن المطلوب إن الإنسان في حياة توبة حقيقية ماشي، إدى وشه للسماء، وشه للمسيح يسوع، ماشي يتبع خطاه على الدوام، لا ينظر إلى الوراء، لا ينظر إلى الوراء. إن اضطرت الظروف اضطرارية إنه يغلط، لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم، وأنا ماشي ورا حبيبي، تابع خطاه، ناظر إليه على الدوام، صوته مالي بداري ومالي قلبي، عالسما رايح. حياة توبة حقيقية. وحاجة تاني، إنه الإنسان اللي عايز يدوق حياة الملء وملكية روح الله والحياة الروحانية المرتفعة، لابد يكون رجليه على درب القداسة. كونوا قديسين، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الروح والجسد، مكملين القداسة في خوف الله. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. قدوس يعني إيه؟ أو قديسين يعني إيه؟ كنيسة، كنيسة قديسين، صناع آيات ومعجزات. كنيسة قديسين يعني إيه قديسين؟ يعني مخصصين، يعني مسيحيين، يعني بتوع المسيح. من يوم ما طلعنا من المعمودية، اغتسلتم تقدستم، يعني بقيتوا مسيحيين، بقيتوا مسيحيين، لبستوا المسيح. فمعنى القداسة إني أستمر لابس المسيح. البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد. المسيح اللي لبسته في المعمودية، كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. عيش في جهادك القانوني لابس المسيح، لابس المسيح، مقدس، مخصص لربنا. منين ما تروح او

فيه تبان مسيحيتك. اسم المسيح على لسانك تملي، شاهد أمين لي، مخصص لي. وحاجة تالتة أقولها، إن الإنسان اللي بيبغي حياة الملء والحياة المشبعة لقلب الله، إنه يكون رجليه على ضرب الكمال. كونوا كاملين، كونوا كاملين. إنسان الحذر جدا، المدقق جدا، اللي حافظ الوصية، اللي عينيه مرفوعة للمجد، منتظر الرب في أشواق متزايدة، يحرص جدا ويحفظ الوصية، يحرص جدا يبعد عن أي خطية. شو قلبه من جوه؟ أنه يرضي إلهه ويكرمه، بعيد عن أمور الجسد وعايش حياة روحانية مبروكة. إنسان بيجاهد جهاد قانوني. الإنسان في الحالات اللي أنا قلت عليها، توبة وقداسة وكمال، تلاقي روح الله الساكن فيه، واللي أخذناه بالمسحة المقدسة، يملك ويسود عليه، يملك ويسود عليه. ونسميه إنسان روحاني، إنسان روحاني، كلامه بالروح، سلوكه بالروح، حياته بالروح، ترنيماته بالروح، صلاته بالروح. إنسان روحاني. وما أحلى وما أجمل إنسان يعيش حياة الملء. ونلاحظ إن رب المجد يسوع ما خلاش الآباء الرسل ينطلقوا للخدمة قبل ما يمتلئوا بالروح. قال لهم انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبثوا القوة من الأعالي، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ما أحلى حياة المن. وتعالوا كلنا دلوقتي نقول روح الله املانا، املانا يا روح الله، املكنا واطلخنا. فرق كبير بين انسان روحاني وانسان جسداني، فرق كبير. ما تسمع انسان روحاني كلمة ما تكونش عادية، تدوي في داخل السامع.

اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوق قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. قولوا معايا واحنا فرحانين حوالين المخلص يسوع المسيح. قل له طهرني من جوه، قولي له طهرني من جوه وهيئني للقوة

اسمك انت الهي وليس مثلك. ما احلى الكلام عن الروح القدس، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ولما الانسان يقول له كمان املاني وجملني بالمواهب، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد، اطلبوا مواهب، جدوا للمواهب الحسنى. وأيضا أريكم طريقا أفضل، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة. من أجل بنيان الكنيسة اطلبوا أن تزداد، تزدادوا من مواهب الروح. ما أحلى الكنيسة المجملة بمواهب الروح، وما أجمل من المؤمن المجمل بمواهب الروح. وإلهنا ومسيحنا له كل المجد، أما ليلح علينا، امتلئوا بالروح. يعطي الروح القدس للذين يسألونه. ولما نتكلم عن الروح القدس، ده عمود الكنيسة، عمود الكنيسة وقوة الخدمة ومصدر الكلام. روح الله، يا روح الله املكنا، وباسم يسوع اطلقنا. يا روح الله املكنا، وباسم يسوع اطلقنا. يا روح الله املكنا، وباسم يسوع

نملكنا وباسم يسوع اطلقنا يا روح الله، املكنا وباسم يسوع اطلقنا. ما احلى الكلام عن الروح لما تيجي سيرة الروح القدس، نبقى مش عايزين نسيب الكلمة. سر الفرح، سر الفرح ما احنا كلنا عارفين ثمار الروح. يا سلام، محبة فرح سلام، طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. لكن خليني في المحبة والفرح والسلام. أنا لما تيجي سيرة الروح القدس أبقى مش عايز أسيبه. عشان كده يمكن اتكلمنا زمان 85 مرة بعنوان حول الملء بالروح، وجينا زودناهم 5 عظات زيادة عن المواهب. وكل ما تيجي سيرة الروح القدس تلاقيني وقفت محطة واستريح عندها واستريح، لأني بشتهي جدا لنفسي ولكل نفس.

ان احنا نكون مجملين اولا بثمار الروح من اجل خلاصنا، وثانيا بمواهب الروح لخدمتنا وشهادتنا. مجملين بثمار الروح. ولما اجيب سيرة ثمار الروح وابتدي بالمحبة، بالمحبة هي دي المسيحية، عربون الملكوت، تذكرة السامة، تذكرة السامة، الفرح، الفرح الحقاني، الحقاني، مش المزيف ولا المؤقت ولا المبني على أمور أرضية، لا، ده فرح جواني ولا ينزع من ولاد ربنا وبناته. وده وعد الرب: أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وبعدين ده رب المجد يسوع قال ليكون فيهم فرحي كاملا، وأنا أعطيتهم الحب الذي أعطيتني ليكون فيهم الحب، محبة، فرح، السلام، سلام، طمأنينة، راحة البال، الهدوء، الهدوء، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ورب المجد يسوع قال: سلاما أعطيكم، سلامي أترك لكم. سلامي، يبقى محبة المسيح وفرح المسيح وسلام المسيح والمسيح كله لينا. ما أحلى وما أجمل الكلام عن المحق، عن روح الله. ايه ده، ايه العز اللي احنا فيه ده؟ واحد بيقول: انا رسالتي صغيرة، ارجو انك ترد عليها سلام ونعمة وبركة يؤسبون مكاري. انا عايز ابعت سؤال، السؤال هو: لازم كل صلواتنا تكون بانسحاق وخشوع، ولا هناك صلاة بانسحاق وصلاة بفرح؟ وما هي الصلاة التي تكون مقبولة أمام الله؟ وشكرا جدا. آمين. كاتب بيقول: أرجو يا أبونا ترد على رسالتي. أديني برده، من العلم أنا تايب وعايز أضمن مكاني في الملكوت. آمين، آمين. بتقول هذه الصلاة لازم تكون بانسحاق وخشوع، بانسحاق وخشوع. أنا الأول عايز أقول لك، أنا وإنت يعني هنصلي، أنا مين وإنت مين، وحكلم أو حنكلم مين، أنا وإنت مين وحنكلم مين. تعال مثلا نتعلم من الأب، أبونا إبراهيم هيكلم ربنا، قال له ايه؟ شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد، تراب ورماد. ابونا داود العظيم في الانبياء يقول ايه؟ انا برغوت واحد، كلب ميت، كلب ميت، رمخ، ايه ده كله؟ ده لولا رحمة ربنا اللي نلناها في المدينة.

المسيح يسوع له كل المجد، واللي صار الوسيط بيننا وبين الآب المبارك والشفيع، واللي في اسمه وعلى حسابه ومن أجله بنقدر نكلم الآب المبارك. فاحنا لوحدينا والإنسان لوحده من غير المسيح ملوش معاملة مع ربنا، ولا يسمعوا من هنا لهناك. اسمعوا الكلمة اللي بقولها، مهما كان الإنسان لو قاد صوابعه شمع، لو قاد صوابعه شمع ملوش معاملة مع الله الواحد الذي لا شريك له. لولا ان المسيح له كل المجد جه في النص وفتح الباب وصار هو الباب، ما كانش للانسان معامله مع ربنا، كانش للانسان معامله مع ربنا. فانا باجي باسم يسوع المسيح وعلى حساب يسوع المسيح، بيقبلني الآب المبارك ويسمع صلاتي. أنا مين؟ أنا التراب، أنا التراب بخشوع واتضاع كامل أوجد بين يدي الله، وفي قرارة نفسي أنا شوية تراب، شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، مليش أهلية ولا شفاعة إلا في اسم يسوع المسيح. فبرفع صلاتي وطلباتي وإيدي باسم يسوع المسيح للآب المبارك، للآب المبارك. ما أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني، ما أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني،

ايوه انا ميرفت عبد النبي ام الطفل يوسف رضا مصاب بالتوحد.

أتمنى من حضرتك الدعاء له بالشفاء، وشكرا لحضرتك. أبونا الحبيب معاك أيمن، والد الطفلة آية الله، عندها 11 سنة ومصابة بضمور في المخ وحالتها صعبة جدا. بطلب منك تدعي لها إن الرب يشفيها. سلام المسيح، زملائي مسلمين وأطباء عندهم كورونا في الرعاية، طلب صلاة لأجلهم بدون ذكر أسماء فلان وفلان. أنا قلت ميرفت عبد النبي ويوسف ابنها والطفل آية الله والأطباء المسلمين، كلنا نرفع صلاة من أجلهم، كلنا نرفع صلاة من أجلهم. والمسيح اللي في وسطينا له كل الكرامة والمجد، يقبل صلواتنا ويعمل عمل مع عبيده وعبداته، يلمس لمسة شافية لعبده يوسف والطفل آية الله والأطباء المسلمين وكل المرضى، كل المرضى تعهدهم بالمراحم اشفهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض وطرده، أمين. ليعود المجد إليك وحدك، أمين. نشكر الله، أمين. وأنا برحب بإخواتي وأبنائي وبنات المسلمين والمسلمات، وإحنا بنحب كل إنسان زي ما المسيح بيحب كل إنسان.

والدي الغالي مكاري، أشكر أبي السماوي لأجلك دوما، أصلي لأجلك وأشكر الرب على نعمته بحياتك. أنا اتولدت بأسرة غير مسيحية، سلفي متدين، كنت بحياتي بعمل الخير وحلمي أموت شهيد بسبيل الله وأقاتل اليهود وأحرر القدس حلم حياتي، إلى أن وجدني المسيح رأيت وأراني السماء، رأيت وأراني السماء والعبادة السماوية، وجاوبني عن أسئلة صعبة بالسماويات، وأراني الحرب الروحية وإبليس ومملكته وكيف أهزمه بسيف الروح الذي هو كلمة الله وإعلان دم يسوع والحفاظ على المخدع والعلاقة الشخصية والتكريس. حررني من الكراهية للشيعة والأديان الأخرى، أصبحت بحب كل إنسان، كلنا إخوة من آدم وحواء، تعمدت بالماء وبالروح وأحيا متشفع للأمم، نصلي للآخرين، لا أكره إنسان من أي دين، فالجميع أهلي، أسافر بمخيمات اللاجئين وأشارك عن المسيح، أصلي للمرضى وأتشفع للأمم وشاهد

الآلاف ممن تغيرت حياتهم. بركة بركة بركة. سؤال: هي الروح بتفارق الجسد منين وازاي؟ الروح بتفارق الجسد منين وازاي؟ لما تطلع روحي هاجاوبك واقول لك. لما ربنا خلق آدم وعملوا شوية طين أو حتة طين كده نفخ فيه فصار إيه؟ آدم نفسا حي. لما بيجي الإنسان يموت النفخة دي متهيألي هي اللي بتطلع. تطلع إزاي ومنين؟ هنا بقى الفاصل بين الأمور السرائرية العالية وبين الأمور المحدودة العقلانية على الأرض. طلعت الروح إزاي؟ ما نعرفش. الإنسان دخل في سكة تاني، أسرار أسرار. كل اللي نعرفه ان الانسان في انسان بيروح الابديه السعيده وفي انسان بيروح جهنم. دلوقتي في فردوس النعيم وفي مكان الانتظار وبعد كده في اورشليم السمائيه. اللي شاف يعني مثلا معلمنا بولس شاف ربنا اخذه في رؤيه، طلع السماء الثالثة، طلع الفردوس. لو سألناه شفت ايه يقول ما اعرفش. ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر. يعني مهما عملت ما تقعدش تتعب نفسك وتفكر السماء هتكون ايه. لا، فنيجي من اولها من هنا، من اول ما تطلع الروح بتطلع ازاي ومنين ما نعرفش. وهي الروح هي النسمة الخالدة اللي من الله اللي من الله.

مساء الخير يا أبونا مكارم، مساء النور. أنا بحب قدسك جدا، وأنا بحبك جدا، وبحب وعظاتك. أنا مشكلتي إني بعيد عن ربنا جدا، كل تفكيري في العالم، حتى الناس مش بيبقى عندي ثقة أتكلم مع حد، بخاف جدا، مش قادر أقرب من ربنا، وزي حاجة خانقاني خالص. نفسي أبقى عايشة حياة روحية جميلة مع يسوع. أنا عندي 21 سنة متجوزة، معيش أطفال، كمان كل وقتي مضيعاه في التليفون وعلى النت على طول، ما عنديش محبة كفاية للآخرين، ما فيش جوايا سلام، ودايما قاعدة أخطط للدنيا، مش بدي للمسيح وقت إني أصلي ولا حتى قادر أتوب، مش عارفة أعمل إيه، ومحتاجة صلواتك جدا، ارشدني، وأتمنى إنك ترد علي برسالة تفرح قلبي. أول حاجة أقولها لك إن المسيح بيحبك جدا، وإنت غالية جدا على قلبه، غالية جدا على قلبه، ويهمه جدا إنك تكوني معاه في السماء.

والكلام ده لكل إنسان، إنك تكوني معاه في السماء. ويهمه جدا إنك هنا تهيئي نفسك وتعمل الأعمال اللي تأكد مرواحك السماء، يعني حياة توبة وحياة مقدسة وخدمة وصلاة وقراية في الإنجيل والكلام عن المسيح والشهادة إلى آخره من الكلام ده. بس يصعب عليه إنك تنسيه، إنك تنسيه وتنشغلي عنه، تنشغلي عنه. تليفون زي ما انت بتقولي، ما عندكيش محبة كافية للآخرين، بتخططي للدنيا ومش مدية المسيح وقت لا في الصلاة ولا حتى قادرة تتوبي. عايز أقول لك قصاد محبة المسيح إحنا نحبه على رأي واحدة إنسانة بسيطة طبعا من زمان خالص، إن كانت روحت ربنا يرحمها، إنسانة بسيطة غير متعلمة يعني من الناس البسطة، كانت دايما تصلي وتقول لربنا اديني محبة من نوع حبك، اديني محبة من نوع حبك. دي واحدة بسيطة بلدي، يعني زي ما انت بتحبني ساعدني احبك، اديني محبة من نوع حبك. يا سلام. فيا بنتي بدل المسيح المحبة، بدل المسيح الاحترام والإكرام، بدل المسيح الشهادة، واحمل رسالة من الآن، ابدأ حياة طاهرة ونقية وربنا هيكون معاك ويبارك حياتك.

أنا أهلي كانوا بيحفروا في البيت عندنا على آثار، أنا بشوف حاجات وحشة، ولما قلت

إن ماريا من تحت الأرض، وأنا كنت مخطوبة سبت خطيبي، وكل ما حد يتقدم يمشي ما يرجعش، وأنا تعبت يا أبونا وفكرت كتير إني أموت نفسي، بس خايفة من ربنا، صليلي يا أبونا الشيطان يبعد عني وتوفق في حياتي. أرجوك يا أبونا، أنا ماليش حد، أهلي كل همهم يطلعوا آثار وبس، كل همهم يطلعوا آثار وبس. أنا بروح كنيسة مش قادر أتناول بسبب الموضوع ده، طبعا حاجات مسحورة وشياطين وبتاع، أنا مش عارف بتجري ورا الكلام ده. افرض حتى هتلاقي ذهب ولا هتلاقي فلوس، تعرضوا نفسكم للتعب وبعدين مخالفة الكبيرة للدولة وقوانين الدولة. أنا العموم عايز أقول لكل إنسان

مسيحي، واللي يحب يسمعني ان دي امور تخالف مش بس الضمير لكن تخالف إرادة الله وعمل لا يليق بكل إنسان مسيحي إنك تنقب وتدور على أثر. وأنا حذرت قبل كده من الحكاية دي، أكتر من واحد ماتوا في الوقت اللي هم بينقبوا فيه عن الأثر. يعني واحد من ضمن ما لاقولوش جثة واندفن في الأرض، اشبعوا بالمسيح، اشبعوا بالمسيح. آخر حاجة أقولها، محتاجة صلاة ضروري يا أبونا. أنا متجوزة، الناس كانت بتحسبنا من 3 سنين، دخل الشيطان، دخلت أنا في علاقة مع شخص، علاقة مش كويسة، جوزي عرف من 3 شهور علشان البيت والعيال مرضيش يمشيني ولا يرفع قضية طلاق. جوزي بجد ده إنسان رائع، مثال للمسيح على الأرض، الإنسان المسيحي اللي قدسك بتوعظ عنه، بيأكلني ويشربني وكمان بيعلمني أصلي. واعترفت وأبونا قال لي صومي، أنا ما فطرتش للآن، وجوزي بيجهز لي أكل صيامي وبيخليني أتوب. كمان عايزاك تصلي له لأن نفسيته تعبانة جداً وحمل كبير عليه مش ذنبه، صلي لي انه يدخل له حقه، ياخد له حقه من اللي عمل في بيتنا كده، وخاصة خرب بيت ناس تاني، ياخد له حقه ولو مني يا أبونا. أنا تبت توبة من قلبي، عايز أرجع لجوزي وحياتي معاه الأولى كزوجين، وحبقى خدامة تحت رجليه لأنه حنين وندمان على اللي عملته. صلي لنا بيتنا يرجع وربنا يقبل توبتي، وهل الخطايا اللي عملتها ربنا هيغفرها لي ولا هيعاقبني؟ انا قريت الكلمتين دول ليه؟ لاني شفت في الزوج معلم لا بالوعظ ولا بالتعليم لكن بحياته، بحياته. مراته غلطت طبعا ببساطة جدا، والقانون يقول ارميها خلاص، غلطت. لكن ده إنسان بحياته وتصرفاته قدر يربح نفس مراته ويرجعها للمسيح، وده أعظم عمل، ده أعظم عمل. أما هي تقول عليه ده إنسان رائع، مثال للمسيح على الأرض، مثال للمسيح على الأرض، الإنسان المسيحي اللي قدسك بتوعظ عنه، بيأكلني ويشربني ويعمل لي الأكل الصيامي وبيعلمني أصلي. واعترفت وأبونا قال صومي، ده معلم، صورة حية. أنا بحيي الزوج وأتمنى إن احنا نعيش الحياة المسيحية اللي بحسب قصد الله وبمشورة الروح القدس واللي ترضى ربنا. أكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الله، مجد الله. أنا طبعا بعتذر للناس اللي كتبالي 5 صفحات

ست صفحات هقول حاجات بسيطة وانتوا تبقوا تقولوا اللي عندكم.

ببركة الاجتماع والمية المصلية، يد الرب امتدت وتم شفائي من مرض، تزايد كرات الدم الحمراء وتضخم الطحال. نشكر الرب على عظيم صنيعه واسمه المبارك، ابنك فلان الفلاني. آمين.

واحد مسيحي بيقول صديقي أحمد عنده مسابقة قريبة، من فضلك اذكره في صلواتك، ومنار كمان عشان مسافرة تشتاق. أمين. نذكر أحمد ومنار، أحمد ومنار.

0: أنا متجوزة وتأخرت في الخلفة شوية، وبعدين رحت عند دكاترة كتير وقالوا لي الموضوع ده عايز صبر شوية. قمت اتشفعت بماما العذراء والاجتماع، سمعت الاجتماع وحطيت مية قدام التلفزيون ورسمت بطني بالمية، بقيت أصلي كتير والاجتماع شغال. فرحت عند الدكتور قبل الاجتماع قال لي انتي مش حامل. والمعجزة ان بعد ما حضرت الاجتماع حللت لقيت نفسي حامل. انا فلان الفلاني ربنا رزقني بولدين. كانت امنية حياتي ان ادخلوا كلية صيدلة. واحد جاب 96% والتاني جاب 90.5. الأول دخل صيدلة بإحدى جامعات خاصة بكل سهولة، لكن التاني قدمنا أوراقه في جامعات كثيرة ولم يتم رد علينا، فصلينا كتير لكن من غير فايدة. دخل ابني كلية تجارة وكنت في غاية الحزن، حتى جاء اجتماع المرقصية يوم الجمعة الموافق 16/10. لما جه وقت الصلاة حطينا كوباية مية قدام التلفزيون، وقلت إذا دخل ابني كلية صيدلة هكتب المعجزة وأرسلها الاجتماع. وفعلا تم قبول ابني بكلية صيدلة بعد الدراسة بعشر أيام يوم الاثنين 2020. آمين. كفاية؟ تفضلوا عندكم ايه؟
1: دي أبونا مكاري، أنا بنت كريمان، بنت الرب كريمان من شبرا ومسلمة، وعايزة أشهد على عمل الرب عمله معايا، أعمال الرب عملها معايا. أنا ما كنتش بمشي وباسم يسوع مشيت. أنا ما كنتش بروح في حتة، كنت تعبانة، قعدت 5 6 سنين تعبانة، وباسم يسوع خفيت. باسم يسوع كل من قال باسم يسوع بجد هيخف هيخف هيخف هيخف. اشكف ابونا مكاري، الكلام ده مش كدب، الكلام دي حقيقة، والله حقيقة. انا ما كنتش عارفة يعني ايه الكلام ده، بس صدقته بجد لان الكلام ده حقيقي. واشهد على عمل الرب معايا، اشهد له اشهد له اشهد له بجد بجد. انت يا ابونا مكاري على دماغي على دماغي على دماغي على دماغي. يسوع جوايا ومعايا وفي كل حتة معايا، انا بحبه وشايلني كمان وشايل شيلتي. حضرتك قلت مسيحي مسلم شايلنا كلنا وبيحبنا كلنا وسامعنا كلنا. يا ريت يا ابونا مكاري تسمع الصوت ده، لاني بجد فعلا نفسي

0: نفسي حضرتك تسمعه، ونفسي بجد يا بونا تسمعني، عشان انا بجد نفسي اكلمك وصلي من اجلي يا بونا، صلي من اجل يعني حياتي تبقى حلوة وتفضل دايما حلوة يا بونا.
1: سلام يا قدس أبونا مكاري، أنا بنت الرب من محافظة أسيوط منطقة القدسية. أنا عندي أمي وأبويا جات لهم كورونا الشهر اللي فات، وبركة شفاعة الاجتماع أنا حطيت مية وصليت ورشيت مية عليهم وشربتهم ورشيت في البيت، ومن ساعتها هم خفوا والحمد لله مفيش حاجة حد اتعدى منهم وكويسين دلوقتي.
2: مساء الخير وجود ابونا مكاري، قبل يديك يا ابونا. انا بنتك ميرفت من كومومبو، من قيمة سنة حوالي تقريبا كده كان عندي امناح النقرس يا جود ابونا. فيا ابونا انا رحت الدكتور وكده كشفت، فاداني خشام بيجي يروح مني النقرس ويرجع. كنت باجي بالليل من المدرسة ارجع من الشغل تلاقي بتجيد نار، بس بعد كده بجد احط ميه قدام التلفزيون، ماما تقول لي احط قدام التلفزيون ميه رش على رجليك بقول ببركه ابونا والمسيح يشفوني، بتقول ببركه ابونا مكاري والمسيح يشفوني. ونشكر ربنا بمكاري، من قيمه شهر كده حللت في معمل وقال لي ان التحليل متعادل، ونشكر ربنا ونشكر المسيح ونشكر.
3: قبل الايادي يا واد سابونا، انا يا بونا عايز احكي عن معجزه حصلت معايا. انا بقالي 3 سنين متجوزه ومحصلش حمل يعني، فكان جوزي عامل عمليه، وبعد العمليه برضه كان عنده مشاكل اللي هي عن الخليفه وكده، فكان من المستحيل ان احنا نخلف يا بونا. فقعدنا قدام الاجتماع وسمعنا واحده بتقول ان بنتها بقالها 7 سنين متجوزه ما خلفتش، فصلت لها بالنيابه عنها وشربت الميه هي وبنتها حصل لها حمل. فانا يا ابونا اتشفعت في الاجتماع ورحت حطيت ازازه ميه وقعدت اصلي بدموع وتعشمت في ربنا طبعا، وقلت له يا رب انا نفسي في اطفال زي ما عملت المعجزه مع دي اللي بقالها 7 سنين ما خلفتش، اعمل معايا معجزه النهارده. وفعلا يا بونا حطيت ازازه الميه قدام الاجتماع وشربت منها ورشيت على بطني وخليت جوزي شرب منها، وفعلا يا بونا حصل حمل، وانا دلوقتي حامل في 3 شهور. وصلي لي يا بونا ربنا يكمل لي عليها.
4: مساء الخير يا جوت سابونا، اقبل الايادي. انا حابه اعلن عن مجد الرب. معايا واحده صاحبتي قادر 4 سنين ربنا ما اداش طفل. كلمت يوم الجمعه اللي قبل اللي فاتت وقلت لها شغل اجتماع ابونا مكاري وحطي قدامه جزازة مية وانا وانت هنصلي مع بعض، وباسم يسوع المسيح الناصري هيديك طفل بركة الاجتماع، ولما الاجتماع يخلص اشرب شوط مية والباقي استحمي بيه وربنا مش هيكسفنا ابدا. وفعلا يا ابونا هي عملت كده، شربت من مية واستحمت بالباقي، وامبارح كلمتني وقالت لي انا حامل. المجد والشكر ليك يا رب.
5: مساء الخير، انا اسمي مريم من اسكندرية. انا عايزة اشهد بعمل المسيح معانا. انا اتحصلت معايا معجزة، انا بنت عمي كانت غايبة عن البيت بسبب مشاكل مع اهلها وجوزها، بقى لها 15 يوم برا البيت. جت يوم الجمعة في الاجتماع بتاع ابونا مكاري، صليت وحطيت صورتها وانا بصلي وطلبت، قلت يا رب بشفاعة أبونا مكاري بصلواته وصلوات الاجتماع بنت عمي ترجع. يوم الحد يوم السبت الساعة 2 بالظبط جالنا تليفون وقال إن هي كانت عند واحدة صاحبتها وقاعدة ورجعت وكل حاجة تمام. بطلب يا أبونا مكاري صلواتك
6: مساء الخير يا أبونا مكاري، انا كنت جاي اتكلم على معجزه. ابني الصغير كان في حاجه في فوق عينه، انا افتكرتها حاجه بسيطه بس في فوق عينه، جفن عينه من جوه، وهو نايم كده فتحت عينه من جوه كده لقيت حاجه كده زي ما اكون مقطومه. طبعا اتضايقت، وكان فاضل لك بس الاجتماع بتاع حضرتك 5 دقايق، قعدت قدام الاجتماع حضرتك وحطيت المية وصلاة بإيمان. بعد ما خلص حضرتك الاجتماع مسكت شوية المية غسلت عينيه، ما كملتش 5 دقايق لقيت عينيه نازل منها حاجات بيضة. رحت للدكتور تاني يوم، راح قال لي

0: كان في كيس دهن، كيس ميه، ونزل اتفتح ونزل لوحده كده اهو. انت بس حاجه بسيطه، وهو يعني ما فيش اي حاجه. وشفعت الاجتماع بتاع بني مكاري.
1: أنا اسمي سوزان وجي، كنت عندي مشاكل في السنين وعملت طرويش في سنيني، وبعدين جالي عدوى بكتيرية كبيرة أوي في سنيني، ومن بعديها حصل لي دور اكتئاب فظيع، جسمي بيرتعش، بصحى جسمي منمل من النوم وراسي كلها منملة، مش قادرة أقف على حيلي وبنام كتير. حضرت كنت بصلي كتير لربنا وحضرت أبونا مكاري، حسيت إن الصليب بينور وهو ماسكه في ايده، وبعدين شربت ميه وحطيتها على راسي، بدات احس ان موضوع دور الاكتئاب ده، التنميل في الجسم والهمدان بدا يخف شويه شويه. انا حبيت اشكر ربنا واعترف ان ربنا عمل معايا معجزه كبيره.
2: السلام ربنا يسوع المسيح معك قدس ابونا مكاري يونان. السلام لقدسك يا ابونا. ابونا انا اسمي جون، ابنك ابن المسيح، عايز اسجل معجزه حصلت معايا الجمعه اللي فاتت. انا حضرت الاجتماع قدام التلفزيون، وده متعود احط ميه واصلي مع قدسك. ممكن كان بقالي كتير كنت مشغول، فالمره دي كان الاجتماع كان وحشني جدا، وبمر شويه تعب في الضغط العالي والصحه وكده، فقلت لازم اصلي عشان ربنا يرفع عني. اثناء سماع المعجزات سمعت شاب كان بيتكلم عن مشكله حصلت معاه في شركه الكهرباء، وانه حط الورق بتاعه قدام الصلاه وربنا فك مشكلته. كان معايا مشكله في الوظيفه بتاعتي، انا يعني بشتغل في مدرسه عربيات كاثوليك، ووقفوا لهم ترخيص عربيات الاديوره، فكان في مشكله كبيره جدا ان في كميه عربيات كتيره قوي، وخلاص انتهت ومش راضي دون تصريح بمده صغيره لحد ما نحل المشاكل. وتعبت جدا في ان انا اجد واسطه من المعارف الارضيين، ما لقيتش حد خالص يقدر يقف جنبي. اخدت ظرف الورق وفردته قدام التلفزيون وحطيت الصليب عليه وركعت وصليت قدام منه، واتسك بتصلي، وقلت باسم ربنا يسوع المسيح وباسم اجتماع الرؤوسيه وباسم ابونا مكاري تتحل المشكله دي. تاني يوم الصبح اخدت الورق ورحت بيه قابلت موظفه في الشؤون القانونيه. بمنتهى البساطه بعد ما كنا دايخين مش لاقيين حد يدينا تصريح بمده صغيره، لان الرخص انتهت تماما والاتوبيسات مش هتطلع الاسبوع ده تشتغل عشان المدارس بدات، هم خلاص لا يعني قسموا العربيات الاديوره على مدارس وعلى رحلات وحاجات زي كده، لكن قالت لي انت من حقك مهره شهر لكل الرخص المنتهيه اللي معاك. عدد العربيات كبير جدا وكناش عارفين نعمل ايه.
3: نقول عددين ترنيم، أعطوا مجدا للملك المسيح. المسيح جرب يجينا، يلا نستناه، عن قريب حيكون وسطينا واحنا حنكون وياه.

ما تشوفوا لنا الشخلانة دي سببها ايه يا ولاد؟ الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ده احنا اتاخرنا قوي. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن ايه؟ ها؟ عن مجيء المسيح له كل المجد. قلنا الكل بيقول سواء في العهد القديم او الجديد الرب قريب على الابواب. الرب قريب على الابواب. فكم بالحري دلوقتي. انا النهارده هقول شويه كلام عن يوم الرب، لكن قبل ما اقول عن يوم الرب أقول، وأنا كنت جبت سيرة قبل كده، إن رغم وباء الكورونا اللي اجتاح العالم ولغاية دلوقتي الله أعلم هنرسي على فين، لكن زي ما قلت أمانينا بالروح من جوه إن مصر، وطبعا يا ريت العالم كله، لكن مصر ربنا هيحابيها ببركة خاصة، واسم المسيح يعلو في مصر، والرب يؤمر بالشفاء الكامل والعام. فرغم اللي حاصل في العالم، قلت قبل كده، وطبعا الكلام ده نتيجة أحاديث ومناقشات وكلام، إن فيه البعض عايش الدنيا والحياة بالطول وبالعرض. يعني إيه؟ ولا كأني في كورونا، ولا كأني حيموت، ولا كأني حيقابل ربنا، ولا عايشين الدنيا بالطول وبالعرض. حياة للجسد، حياة للمتعة الأرضية، حياة لا ترضي صلاح الله. كلامي طبعا لكل إنسان عارف طريقه إيه. الكلام ده وإحنا بنقول إن الرب على الأبواب. الرب على الأبواب. زي إيه؟ زي أيام نوح. أيام نوح ربنا بيقول إيه؟ رأى الرب أن شر

الإنسان قد كثر. هو دلوقتي رأى الرب إن شر الإنسان إيه؟ قد كثر. شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ولما يجي عند كلمة كل يوم نلاقيها في الأصل العبري مش زي الترجمة العربية، قال كل اليوم، طول اليوم، طول اليوم الإنسان صانع شر. ده في أيام نوح. عشان كده ربنا قال لنوح إيه؟ نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما، لأن الأرض امتلأت ظلما، فها أنا مهلككم مع الأرض، فها أنا مهلككم مع الأرض. يا نهار أبيض. وربنا قال زي ما كان في أيام نوح هيكون في اليوم الأخير ومجيء ابن الإنسان. كانوا أيام نوح يعملوا إيه؟ يأكلون ويشربون، يزوجون ويتزوجون، والدنيا هايصة، والدنيا هايصة ولا ربنا ولا حاجة، ولا عاملين حساب أبدية، ولا واقفة قدام ربنا. الإنسان المسكين، الإنسان الأعمى، الإنسان الأعمى. ربنا هيذكرنا النهاردة بيوم مجيئه، ربنا هيذكرنا بيوم مجيئه. والنهاردة هنتكلم عن يوم الرب. هنتكلم عن إيه؟ عن يوم الرب. عن يوم الرب. يقول مثلا في سفر ملاخي، خلي بالكو أنا مش بوعظ، باخد الكلام لنفسي أولا، وعايز كل إنسان يتأمل في الكلام. بيقول فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور. التنور يعني فرن. هو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا. بوس، عبل، قش. كل المستكبرين اللي ادوا ظهرهم لربنا، اللي عاشوا لحساب الذات والجسد والشهوات، وكل فاعلي الشر، كل كذاب، كل خمرجي، كل سكير، كل حرامي، كل زاني، كل فاعلي الشر يكونون قشا، يبقوا زي القش. ويحرقهم اليوم الآتي، قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. يعني الناس هتبقى زي القش، ويوم ربنا زي الفرن، زي التنور، نار ربنا هتحرقهم، ولا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. يا سلام. يوم الرب يقول عنه يوئيل النبي، أعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وعمد الدخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. ويمكن البعض يستقبل كلمة العظيم المخوف عادي عادي،

لكن صدقوني لو الإنسان يقعد يتأمل على إن يوم الرب جه وملوش نصيب في الأبدية وحيتقابل مع المرائر الأبدية، يبقى إيه نوع الخوف اللي في قلبه؟ نوع الرعب اللي حينتاب حياته والفزع؟ قول زي ما انت عايز. عشان كده يقول اليوم العظيم المخوف، العظيم المخوف. ويقول مرة تاني أبونا أشعيا، هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها، ويبيد يجعل الأرض خرابا. يا سلام، بتأمل كنت في مكان والناس عمالة تبني وده مش عارف بيعمل ايه ويسوي حاجة ايه، واهتمامات وجري ورمح وشغل، ده في مكان معين، وبعدين فكري طلع فوق ويه قدامي الصور دي والكلام ده، هل الأرض هتخرب؟ الأرض هتخرب ويبيد منها خطاتها، يبيد منها خطاتها. العائل يتأمل. العائل يتأمل يتأمل يتأمل. شوف بقى واحد من الأنبياء يتكلم بقى بشيء من التفصيل عن المرائر اللي تنتظر الإنسان الخاطئ، والمرائر اللي تنتظر الإنسان اللي ما عندوش واسطة. والواسطة مين؟ المسيح وحده. وأنا مش بوعظ لكن بوصل رسالة قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، قبل ما يجي يوم الرب العظيم المخوف، العظيم المخوف، بوصل رسالة. دلوقتي المسيح قدامك، الباب مفتوح، تقدر تترمي عليه، تسلمه حياتك، هيغفر لك خطاياك، يقبلك، يكتب اسمك في سفر الحياة، يبقى لك نصيب في الأبدية السعيدة. مالكش المسيح يبقى ليك جهنم النار الأبدية. فبيقول ايه صفانيا؟ خلي بالكم من الكلام، كلام صعب. بيقول قريب يوم الرب العظيم، زي كل الأنبياء بحرارة الإيمان والعين المفتوحة وعمل الروح القدس يقول لك الرب قريب. وأي إنسان مؤمن وإيمانه سليم تلاقيه ينتظر الرب الآن، عشان كده يعيش حياة الاستعداد، واقف ددبان، ممكن الرب يجي دلوقتي. بلاش ممكن أقول أنا ممكن أروح له دلوقتي، لا نسيب دي، لكن ممكن الرب يجي دلوقتي، يجي دلوقتي. هيلاقيني فين؟ موقعي فين؟ هيلاقيني فين؟ هل ايدي في ايده؟ مليت ايدك منه يسوع المسيح المخلص، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسم يسوع، اسم يسوع وحدك وليس سواك. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جداً.

وسريع جدا صوت يوم الرب قريب، يوم الرب العظيم قريب وسريع جدا صوت. طبعا الكلام ده قاله من آلاف السنين مش كده؟ هل يا ترى بيكذب؟ لا مش بيكذب، بس الرب ما جاش بعد 3000 سنة أو أكتر أو أقل، مش بيكذب. ده الإيمان السليم، الإيمان المستقيم، إن الإنسان يعيش الأبدية من هنا، يعني الأبدية في قلوبهم. ها ملكوت الله داخلكم. تلاقي الإنسان المؤمن الأمين عينه مفتوحة على السماء وله أشواق متزايدة، هتكلم عليها بعدين. له أشواق متزايدة، امتى هتيجي؟ تعالى أوام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها أطير لك وأنا فرحان. تلاقي الإنسان مش هنا، مش هنا، بيستعجل الأيام، بيستعجل الأيام. قول له أنت تأخرت، أنت تأخرت. حكيت عن إنسان زمان الله يرحمه، كان صديقي بس كان أكبر مني في السن كتير، كان يكلم ربنا كده: تأخرت ليه؟ تأخرت ليه؟ يا تيجي يا تاخدني، يا تيجي يا تاخدني. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا صوت يوم الرب. خلي بالك، خلي بالك يا اللي انت بعيد عنه، خلي بالك يا اللي ما قبلتش المسيح مخلص وفاني، خلي بالك يا اللي المسيح مش وسطتك ولا شفيعك. يقول قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا صوت يوم الرب. يصرخ حينئذ الجبار مرا، يصرخ حينئذ الجبار مرا. انت لسه شفت حاجة؟ يصرخ حينئذ الجبار، ارحمنا ارحمنا، ارحم كنيستك وشعبك يا رب، وارحم كل أحد، وهات المعينين للحياة الأبدية، وضم ضم للكنيسة الذين يخلصون، ضم ضم، ارحمنا ارحمنا.

ويصر حينئذ الجبار مرا. قبل فوات الأوان العائل يتوب الآن، وغير المؤمن يقبل الإيمان، والواسطة هو ابن الإنسان.

يسوع المسيح. العائل ذلك اليوم يوم سخط، يوم سخط. قول أي حاجة صعبة ووحشة، يوم ضيق وشدة، ضيق وشدة. اوعى تاخد الكلام عادي، الفاظ عادية بتتقال، لا، تأمل في الكلمة، كلمة وراها أبعاد أبدية. يوم ضيق وشدة، عايزك تتأمل، ولو اني مش ممكن نوصل للأبعاد، اني انسان ربنا ما يسمحش لحد بيسمعني، اني انسان خسر الحياة الأبدية وراح، وقدامه جهنم النار الأبدية. اديني عقلك، اقعد فكر، فكر. من غير المسيح ما فيش خلاص، من غير المسيح ما فيش حياة أبدية. يوم ضيق وشدة، ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب. ايه ده، ايه ده، ايه ده، امال ايه؟ ده يوم الرب اللي هيجي فيه ربنا، يوم الرب، يوم بوخ وهتاف، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة، على المدن المحصنة. طبعا كل بلد دلوقتي عاملة جيش ومحصنة نفسها وحرس وحدود والكلام ده، وعلى الشرف الرفيعة، الأبراج العالية، الأبراج العالية. يوم خراب، يوم خراب. يا سلام، شوف، اتأمل معايا كده، الخراب اللي جاي، اللي جاي. ايه ده، صعب، صعب. يكمل ويقول أضايق الناس فيه فيمشون كالعمي، كالعمي. هم لهم عينين وفتح عليهم بس مش شايفين، كالعمي، لأنهم أخطأوا إلى الرب. وأعظم خطية أني أرفض خلاصه وأرفض مخلصه، مخلصي، أرفض خلاصه وأرفض المخلص هو يسوع المسيح. لأنهم أخطأوا إلى الرب يسفح دمهم كالتراب، يسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. عارف الجلة وروس البهائم؟ لحمهم كالجلة. يا نهار أبيض، حاجة صعبة، حاجة مرة. يصرخ حينئذ الجبار مرا. ارحمنا، واحنا رنمنا وقلنا ارحمنا. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب. لا هينفع مال ولا جمال ولا فضة ولا ذهب

لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم. لا ينفعك المال ولا فضة ولا ذهب في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها. ليه؟ لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض، يصنع فناء باغتا فجأة. يعني ممكن واحنا قاعدين دلوقتي على فرض والرب جه، هتلاقي كل حاجة في لحظة في غمضة عين خربت. بس في حاجة حلوة، هيكون رفع ولاده وبناته، رفع ولاده وبناته اللي قبلوه في الإيمان، اللي اتمتعوا بشفاعته، اللي احتموا في الدم، اللي نالوا الخلاص، اللي عاشوا على الأرض مخلصين. ونادى ربنا، ونادى ربنا المؤمنين القديسين. أنا هكتفي بالمقدار ده النهاردة عن يوم الرب، يوم الرب، وإن شاء الله نكمل إن شاء الرب وعشنا برضو عن يوم الرب بس بصورة تاني. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ننحني للصلاة. امتحن نفسك، كل إنسان سمعني وشايفني، امتحن نفسك الآن. ليك المسيح يبقى ليك النجاة. اقبل نصيحتي، خد مع عقلك عمل الروح القدس، قول يا روح الله اشرح لي، يا روح الله اقنعني، يا روح الله فسرني. خد المسيح من نصيبك، هو معانا وفي وسطينا دلوقتي وبيحب كل واحد وواحدة فينا. انت محبوب عنه وانت محبوب عنده، تعال له، هينسى لك الماضي. اقبله بالإيمان، قبلي بالإيمان، من آمن واعتمد خلص. الحق نفسك قبل فوات الأوان، قبل فوات، يعني اختبر كده وفكر، مين بينادي بالمحبة؟ المسيح. مين بينادي بالسلام؟ المسيح. مين بينادي بالغفران والتسامح؟ الله يسامحك ما لطمك على خدك، المسيح. مين بينادي بكل فضيلة؟ المسيح. هل في حد تاني بينادي بفضائل المسيح؟ لا مفيش. هو الحب، هو الخلاص، هو باب النجاة وحده، هو الطريق. اقبلوا الآن قبل فوات الأوان، يوم الرب قريب على الأبواب، اليوم المتخذ بالنار. ربنا ما يسمحش.

أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات.

ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة واللي مؤمن وواثق إنه هيتحرر دلوقتي، أي إنسان عليه الشيطان، أي إنسان مسيحي أو غير مسيحي عليه شيطان، لو صدق سلطان اسم يسوع المسيح الشيطان هيطلع منه دلوقتي باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

شوفك بتموت غابت والكون في ذهول ازاي خلقنا مصلوب.

عندي سؤال. لما بيقول في رسالة يعقوب مسرعين في الاستماع، مبطئين في التكلم، مبطئين في الغضب، أنا بقى الحتة اللي عايز أسألك عليها، يعني إيه مسرعين في الاستماع؟ يعني الواحد يعني نسرع في الاستماع إزاي؟ يعني إيه مسرعين في الاستماع؟ الواحد بيسمع، إيه حكاية مسرعين دي؟ مبطئين في التكلم أفهمها، إنما إيه مسرعين في الاستماع دي؟ بيقول لك حكاية مسرعين في الاستماع اللي هي الجملة اللي دلوقتي يعني بتستخدم كتير، يقول لك الإصغاء النشط، مسرعين في الاستماع أي الإصغاء النشط. إيه بقى الإصغاء النشيط ده؟ إيه الإصغاء النشط ده؟ يقول لك علشان أقدر أوضح لك كلمة الإصغاء النشط، أقول لك لما تبقى أنت مثلا في المطار وقاعد بتسمع الناس في السماعات دي عمالين يقولوا اعلانات عن الطياره اللي مش عارف ايه والطياره راحت فين مش عارف ايه، ما حدش بيدي ودن او ما حدش بيدي ودن قوي للي بيتقال. لكن لما اسمع في اللي انا مش بسمعه ده اسم البلد او اسم الحته اللي انا رايحها، اقول استنوا كده، لما اسمع بيقولوا ايه انا سمعت اسم البلد، هنا تحول الإصغاء الكسلان ده، الإصغاء الخامل، إلى إصغاء نشط. أنا بدي ودني. مثلا لما يكون الجرس بتاع التليفون في البيت عمال يرن وأنا مركز في حاجة ولا مش عارف إيه، مش بدي ودن قوي للجرس. إلا لو أنا مستني مكالمة مهمة جداً من حد يهمني جدا وقلقان. الكلاكس بتاع العربية اللي في الشارع ما بديش ودن قوي. يعني ايه بقى ادي ودني؟ ما هو او كيف نطبق، خلينا نسميها كده، كيف نطبق الاصغاء النشط؟ تعال نفكر في كام حاجة. اولا الاصغاء النشط ان انا اسمع بتعاطف وتفهم الاثنين. تاني، اصغي بتفهم، ان انا بحاول، مش انا فاهم انت بتقول ايه، لا انا ما بقولش بفهم، انا بقول بتفهم، وباصغي بتعاطف للشخص ده، بحاول احط نفسي في مكانه، بحاول الكلام ده سهل علشان بس ما بقاش بعمل لك البحر طحينه ولا بنقول اي كلام وخلاص. الكلام ده مش سهل. ليه؟ خصوصا لما نكون بنتناقش والمناقشه حاميه وسخنه مشاعر. بقى المشاعر دي من ضمن التشويشات اللي كنا بنتكلم عنها في مره قبل كده.

انا بحاول اضع نفسي في مكان الاخر، اضع نفسي في مكان الاخر، وده قرار ارادي حر واعي باني احط نفسي مكان الاخر. ايه اهميه ان انا اصغي بتفهم وتعاطف وان انا احط نفسي، ايه اهمني في ايه في ده؟ اسمعني بس، اسمعني، لان اللي هقوله لك ده مهم جدا. هقول لك يهمني في ايه، يهمني في ايه في عمليه التواصل. اول حاجه، وانت مش هتصدقها دي، لان انا لما قريتها وذاكرتها كانت مفاجاه بالنسبه لي. يقول لك ايه؟ يقول لك لما تصغي بهذا الاصغاء النشط الاكتف ليسننج ده، يقول لك انت بتخلي الشخص التاني اللي قدامك، يعني مثلا انا ومراتي، لما انا باصغي انت بتساعد مراتي، انا بساعد بصمتي وتفهمي وتعاطفي واني احاول احط نفسي مكانها، اخليها هي تسمع نفسها، بساعدها، مش شرط، انا ما قلتش لازم، انا بقول بساعد الشخص اللي قدامي انه يسمع نفسه. فبدل ما انا انط كده في كرشه على طول وفي زوره ولا مش عارف ايه، اقول له انت مش سامع انت بتقول ايه، عارف انت لو سكت شويه بس، لو سكت شويه بس هو هيسمع هو بيقول ايه. او لو انا قاعد مع مراتي، يبقى اصغائي النشط هيساعدها تفهم وتسمع اللي هي بتقوله مش اللي انا بقوله، باصغائي النشط. ادي اول حاجه، لما انا اصغي بهذا النوع من الاصغاء، انا بساعد، مش لازم يحصل، لكن بس بهذا الاصغاء، بالتدرب على الاصغاء النشط، انا بساعد التاني مش بس انه يسمع نفسه، لكن انا بساعد التاني على انه يسمعني. لان انا لما بديله وقته او بديلها وقتها في انها تتكلم او تعبر بهذا التوجه النشط زي ما اتفقنا، الحقيقة وكأني، يعني وكأني بضعه تحت التزام أدبي، بضعها تحت التزام أدبي إنها تسمعني، مش أنا سمعتك وسمعتك بهذا التوجه، جه عليها الدور بقى ولا ما بيجيش؟ فأنت بالإصغاء ده بتساعد اللي قدامك إنه يسمع نفسه، وبتساعد اللي قدامك إنه يسمع. الإصغاء النشط حاجة من ضمن الحاجات اللي بيعملها، عارفين يا جماعة لما يبقى حديد في حديد، عارف لما بيبقى رمان بلي مكن، خش معاه المخرطة كده، لما يبقى مكنة وفي سخونة في المناقشة، لازم نحط شحم، لازم نحط حاجة، لازم نحط حاجة يعني زي الشحم علشان تخلي الحركة أنعم بس شوية. الإصغاء النشط ده بيقلل حاجتين، بيقلل في السخونة، بيقلل حاجتين، بيقلل لغة التهديد، طب أنا بقى لو ما، طب أنت لو ما، طب أنت لو، لغة التهديد، وبيقلل النقد اللاذع الهدام. يبقى الإصغاء النشط بيساعدني، بيساعد، خليني أقول كده، بيساعد واحد في إن الآخر يسمع نفسه، بيساعد في إن الآخر يسمعني، بيساعد في تقليل لغة التهديد ولغة النقد. الإصغاء النشط بيساعد، مش لازم، يعني مقدرش أوعدك إنه لازم هيحصل، لكن بقولك إن الإصغاء النشط هذا الاكتف ليسننج بيساعد في تهيئة المناخ. ايه رأيك في الكلمة دي؟ في تهيئة المناخ لتغيير او لتغير ايجابي او لتغيير ايجابي او لتفاهم افضل، لتفاهم ما بيني وما بين مراتي او ما بيني وما بين جوزي بشكل افضل شوية. بيهيئ المناخ، يمكن ما بيحلش كل، بس على الاقل بيهيئ المناخ. سؤال بقى، هل يمكن في أي وقت من الأوقات في عملية التواصل دي إن الإصغاء النشط يبقى حاجة وحشة؟ يعني أنا عمال أعرض ودافع وأقدم إن الإصغاء النشط ده وكأنه هو الحل السحري لكل، ماشي، إحنا شفنا

بيعمل ايه التأثير الإيجابي اللي بيعمله. السؤال ليك، هل يمكن أن يتحول الإصغاء وحتى لو كان نشط ولا كسلان ولا أي حاجة في الدنيا، هل يمكن أن يتحول الإصغاء النشط ده إلى حاجة سيئة؟ أنا أفتكر الإجابة آه، يمكن أن يتحول إلى حاجة سلبية. إمتى؟ لو أنا محتاج من الآخر مساعدة عملية، الإصغاء النشط ده ما يساعدش في حاجة. يعني إيه؟ يعني لو أنا هفترض إن مراتي عمالة تطبخ وبتتكلم في التليفون وبتقلب الأكل وبترد بتعمل كده، وأنا قاعد مرتاح كده على الكنبة، والمفروض إن هي عمالة توسخ الحلل وتحطها في الحوض، وتوسخ الأطباق وتحطها في الحوض، وتوسخ البطرمانات وتحطها في الحوض، وأنا قاعد على الكنبة بتفرج على التلفزيون، قاعد زي البروتة كده بتفرج على التلفزيون، وما قلتش ولا حاجة وحشة ولا انتقدتها ولا قلت لها لما تيجي معايا ولا أي حاجة، وهي بتقول أنا تعبانة جدا وأنا مش عارف إيه جدا وأنا وعمالة تشتكي من الضغط اللي هي فيه، أنت عايز تقول لي إن الإصغاء النشط ده هيحل المشكلة؟ هيريحها؟ لا مش هيريحها. ليه؟ لأنها عايزة إيد عملية، عايزة مساعدة عملية، عايزة حضرتك تنفض هدومك كده وتفرد طولك وتروح يا تساعد في الصحون يا تساعد في مش عارف ايه، تجيب لها ايه. فمتى يكون الاجابه، متى يكون الاصغاء النشط سيئا جدا؟ لما اكون محتاجه مساعده عمليه وانت او انتي ما بتديهانيش، لما انا برفع العربيه وبغير العجله وانتي قاعده بتعملي تاكستنج ولا بتتكلمي في التليفون مع صاحبتك ولا غيره، ويمكن انا كل اللي محتاج له بس ان حد يناولني حاجه. فلما اكون محتاج مساعده عمليه الاصغاء النشط يصبح سيئا. اتنين، لما يكون الاصغاء النشط مبني فقط لا غير على تفهم المشاعر. يعني ايه على تفهم المشاعر؟ احنا عندنا مشكله دلوقتي مش كده؟ احنا عندنا مشكله ومناقشه سخنه بيننا وبين بعض، و الشخص ده بيحاول يدرب نفسه، الشخص ده كان الزوج ولا الزوجة بيدرب نفسه على هذا الإصغاء النشط اللي إن شاء الله هنفهمه، أو يعني ادي إحنا بنحاول نفهمه. وأيوه أنا فاهم إنك تعبانة، أيوه أنا فاهم إنك مش عارف إيه، أنا فاهم إن أنتِ تعبانة، أنا مقدر مشاعرك، أنا مقدر. يا عم كتر ألف خيرك، كتر الف خيرك، بس من فضلك انا مش بتكلم بس على المستوى ده، انا بتكلم على المستوى ده. احنا عندنا مشكله عقليه، مشكله ذهنيه، مشكله منطقيه. ما ينفعش تفضل طول النهار شعور وايوه بتاعه والحنيه اللي طول النهار رايحه جايه. يا ريت يعني، بس يعني انا بقصد اقول ان مش معقول افضل اتفهم على مستوى المشاعر دون ان اناقش منطقيا عقليا ذهنيا المشكلة اللي حاصلة، المشكلة اللي سببت الشعور ده اللي انت متفهمه ده. يعني عندنا مشكلة، عندنا جدل، عندنا أزمة، عندنا دايلما بنفوت فيها، هنا كله هنا فيها مشاعر طبعا، لكن الشخص التاني اللي بيحاول يبدي الإصغاء النشط ده مش معقول يفضل يبدي الإصغاء النشط للمشاعر دون أن يحل، دون أن يعالج، دون أن يتفاعل مع هذا المنطق المتحير اللي عمالين نحك في بعض فيه. آخر حاجة، الإصغاء النشط يبقى مش بس سيء ولا رديء، يبقى في منتهى الرداءة رغم احتياجنا الشديد جدا ليه، وإحنا عندنا أزمة كبيرة فيه، لكن الإصغاء النشط ده يتحول إلى حاجة في منتهى الرداءة لما أحس إن أنا قاعد قدام إيه؟ إن اللي بيسمعني ده أكني قاعد مع طبيب نفسي، أكني قاعد مع معالج نفسي، أكني قاعد مع سوشيال وركر. إيه هو اللي ها ها ها؟ إيه أنا قاعد أنت، أنا مش عايزك تحللني نفسياً، انا وانت غرقانين غطسانين في المشكله دي، فانا مش عايز واحد يحسسني انه طب ويا ترى بتحس بايه، طب لا فاهمني، وماسك لي ورقه وقلم بيصغي.
انا عايز حد احس ان احنا الاتنين غطسانين فيها، احنا الاتنين غرقانين.

مين فيها. هنا يكون الإصغاء النشط سيئا، لكن ما أشد حاجة البيوت والزيجات والأزواج والزوجات إن إحنا نتدرب على هذا الإصغاء النشط، فنكون كما قال يعقوب مسرعين في الاستماع.

الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

منية ربي وشهوتي أن تتغير صورتي. كل هدفنا في الدنيا إن إحنا تتغير صورتنا نكون شبه يسوع. تعالوا في الترنيمة الجاية بيقول أنا رافع عيني للسماء، رافع كل أمالي ورافع كل حاجة فيا ليك يا رب، ساعدنا إن أنا أسمع صوتك. تعالوا نقول إني لرافع عيني إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلاء.

عينه عليا ما بتنام، ده هو اللي حارسني. تعالوا نقول الترنيمة دي: اللي مطمن قلبي وجودك، واللي مفرحني وغنيني، فارد ظهري بنبض بقعودك. موسى لما كان جسد فرعون كانت فارد ظهره بكلامه، عشان كان يسوع الله كان دايما معاه.

أحضان يسوع مليانة لينا رحمة ومحبة. في آية بيقولها محبة أبدية أحببتك، ومحبته وأعظم قصة حب هي صليبه، كسر بصليبه اللعنة، من صليبه بررنا وحررنا، وبنعيش حياتنا كلها نصرة وعيد بصليب يسوع اللي بررنا وحررنا. تعالوا نسبح مع بعض محبة أبدية أحببتك.

التمجيد بمحبته لينا. نحن نحب لأنه أحبنا أولا. في محبته هنلاقي إن يسوع هو أوفى صديق، في محبته هنلاقي إن هي بتنتهي الألمات، في محبته هتبقى راحة للحيران. كل ده بمحبة يسوع لينا. تعالوا نقول ونسبح أحبك معنا كل وجود.

لما بيكون ليا حد وحشني خالص بكون مستني ان انا اشوفه واتكلم معاه، بكون بعد الايام والساعات وكمان الثواني عشان اشوفه. في الترنيمه دي احنا هنستنى وعد الله لينا مستنيينه، وبنقول له بشوق وحنين وصبر سنين وكل بكل يقين وايمان. للسماء شخصين كلنا منتظرين وعده لينا بالمجيء التاني، وبيجينا ويطبطب على قلوبنا. تعالوا نقول ونسبح بشوق وحنين.

عرسنا جاي ياخدنا تستوطن الديار، لما هيجي هتختفي كل الأحزان. في الكتاب المقدس بيقول إلقى على الرب همك فهو يعولك. إن زادت همومنا شوية حبة أو حبتين هنلاقي حد بيسندنا، حد بيحرسنا، هو اللي هيطبطب علينا، فأنا هكون مطمن. هو بيقول

من بطن أمي دعوتني، من بدايتي هو اختارني، قدسني، جعلني لي، خبأني في ستره. من عظمة وروعة إلهي إن هو اختارني أنا، اختارني بكل حاجة فيا حلوة ووحشة، اختارني أنا وخبأني أنا. كلنا مقدسين، كلنا في حياتنا بنسعى للقداسة. تعالوا نقول أنت أعظم أروع ما في الدنيا.

المعجزات اللي كانت في الكتاب المقدس كانت بتبقى على إيمان الشخص، وحياتنا برضو مبنية على إيماننا. المرأة الكنعانية رغم أن هي ست بسيطة بس بإيمانها قدرت أن هي يعني تاخد المعجزة دي. تعالوا نقول زيد إيماني أنك تقدر على كل الأشياء، زيد إيماني يا رب زي حبة الخردل البسيطة خالص دي، بس زيده أنمو في محبتك وأكون دايما بقربك.

مساء الخير على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. خلينا بس قبل ما نبتدي الخدمة نغمض عينينا كلنا، نرفع قلوبنا للصلاة. أبونا السماوي، بنرفع إليك يا رب قلوبنا مع أيدينا، نشكرك من أجل مراحمك، من أجل إحساناتك. نطلب منك يا رب النهاردة نعمة وبركة خاصة لأجل أي إنسان منتظر نسمع رسالة معينة النهاردة تكون فارقة في حياته الروحية. نطلب منك يا رب نعمة حلول روحك القدوس على قلوبنا، تجعل قلوبنا يا رب دايما مشتعلة بحبك، اجعل يا رب قلوبنا دايما عندها استعداد انها تصغي للكلمات والرسائل التي ترسلها إلينا. أمين. مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. يمكن فكرة التأمل، أو قبل ما نتكلم مع بعض في تأملنا النهاردة، بنلاقي إن في سؤال بيمر على أذهان كل واحد فينا، سؤال بيبقى أوقات كتيرة منتظرين ليه إجابة، بيبقى الموضوع أوقات كتيرة صعب، لأن بصراحة حتى أنا نفسي بسأل السؤال ده لذاتي باستمرار، لكن أوقات كتيرة بلاقي أن السؤال ده صعب، مش بنحب نسأله لنفسنا. سؤال: ماذا لو لم تحدث المعجزة؟ ماذا لو لم تحدث المعجزة؟ يعني ماذا لو صليت مثلا من أجل الشفاء والمرض استمر، أو إن أنا صلي من أجل ابني طبعه صعب مثلا ولاقي إنه مش بيتغير، أو أصلي من أجل بيتي ولاقي إن بيتي فضل زي ما هو، أو أصلي مثلا من أجل إن ربنا يفتح ليا باب معين

ولاقي ان باب ده ظل مقفول. سؤال اوقات كتيره صعب، لان احنا اوقات كتيره بنسال ربنا مئات المرات، بنقول له يا رب خلصني من الازمه اللي انا بمر فيها، لكن مش بتاتي الاجابه بالطريقه اللي انا منتظرها. عشان كده احبائي، يمكن حد يقول لي يا ابونا هو انت بتتكلم عني، لان طبيعي السؤال ده

بنلاقي الإجابة مش بنلاقي الإجابة بالطريقة المرضية أو اللي إحنا منتظرينها. ساعتها الإنسان بيتعرض لصدمة. المشكلة مش بس في الألم، المشكلة الأكبر إن مع الألم أنا ببتدي أسأل، هو هل ربنا لسه بيحبني؟ هل إذا استجابة الله ليا ما كانتش بالطريقة اللي أنا محتاجها، هل الله هيفضل بيحبني؟ أو أنا معتقد واثق إن محبة الله ليا زي ما هي؟ عشان كده أحبائي أنا عاوز أقولك من البداية، أنا مش جاي أقولك إن كل صلاة الإنسان بيرفعها لازم تنتهي بالنتيجة اللي أنت عايزها. مش كل صلاة أنت بتبقى متوقع ومنتظر من ربنا الاستجابة اللي أنت بتصلي من أجلها وتلاقي الإجابة جت بنفس الطريقة أو رد على نفس الحاجة اللي بتصلي من أجلها. لكن جاي أقول لحضرتك النهاردة رسالة أعمق. رسالة النهاردة عايز الإنسان يكون واثق منها إن عدم حدوث المعجزة لا يعني عدم وجود الله. عدم حدوث المعجزة لا يعني عدم وجود الله. عشان كده أحبائي هتأمل مع حضراتكم، إذا أنت عاوز تشعر بوجود الله فكر معايا واحفظ الخطوات اللي جاية. أول خطوة عشان الإنسان يشعر بوجود الله حتى إذا لم تحدث المعجزة، أول خطوة أحب وأشعر إن أنا محبوب. أول خطوة أحب وأشعر إن أنا محبوب، محبوب من الله حتى قبل المعجزة. أوقات كتير أحبائي إحنا بنقيس محبة ربنا لينا بمدى استجابة ربنا لينا أو مدى الحاجة اللي بيقدمها لنا أو مدى الحاجة اللي بيديها لنا. إحنا بنقيس محبة ربنا لينا بالطريقة دي، إذا ربنا استجاب، إذا ربنا شفاني يبقى ربنا بيحبني، إذا ربنا حل المشكلة يبقى ربنا بيحبني، إذا ربنا استجاب للصلاة اللي أنا عاوزها يبقى ربنا بيحبني. للأسف أوقات كتيرة مقياس الإنسان أو المقاييس البشرية بتاعتنا هي مقاييس خاطئة. مش هو ده المقياس اللي الله بيتعامل بيه مع الإنسان. عشان كده أحبائي السؤال اللي بيبقى صعب في اللحظة دي، ماذا لو لم تأتي الاستجابة؟ أو ماذا إذا تأنى الله في الاستجابة؟ إيه اللي يحصل؟ نبدأ نشك، نبدأ نشعر إن الله لا يحبنا، وهنا بتحصل المشكلة الكبيرة. عشان كده محبة الله لا تبدأ، محبة الله لا تبدأ عندما تحدث المعجزة. محبة الله مش بتبتدي لما المعجزة بتحصل، لكن محبة الله بتبدأ مع الإنسان حتى قبل ما يطلب أي شيء. حبائي وإحنا على مشارف الاحتفال بعيد الصليب، إحنا بنشوف في الصليب أكبر إعلان لمحبة الله للإنسان. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إعلان محبة الله لينا. طب يعني إيه؟ يعني قبل الشفاء اتأكد إن أنت محبوب من ربنا، قبل الاستجابة للمشكلة أو حل المشكلة اتأكد إنك محبوب من ربنا، قبل أن تأتي الإجابة اتأكد إنك محبوب من ربنا. الله ما بيقولكش أنا بحبك عشان أنت حياتك ناجحة أو أنت إنسان ملتزم بالصلاة أو أنت معتقد إن الله دايما بيستجيب ليك، ده مش علامة إن الله بيحبك. أحبائي الله بيدينا رسالة واحدة، أنا بحبك لأنك فقط ابني. ده اللي بيخلينا نثق في محبة الله. الله بيحب كل إنسان وبيديله مقدار كامل من المحبة لمجرد إنه ابنه. يمكن بنشوف صوت من السماء لما بيقول للسيد المسيح هذا هو ابن الحبيب. الصوت ده مش للسيد المسيح بس، الصوت ده لكل إنسان. كل إنسان النهاردة عاوز يشعر بوجود الله حتى لو لم تحدث المعجزة يخليه متأكد إنه بيسمع نفس الصوت، أنت هو ابن الحبيب. بنشوف شخصية عظيمة من الكتاب المقدس، شخصية بولس الرسول. بولس الرسول أحبائي

شخصية اللي كاتب 14 رسالة في الكتاب المقدس، اللي بيقول أنا ما أنا عليه، كان عنده شيء أسماه شوكة في الجسد. بولس الرسول أسماه كده شوكة في الجسد. طب يا بولس أنت عملت إيه؟ صلى بولس، والكتاب كده أحبائي بيقول تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني. 3 مرات يا بولس، 3 مرات بتقول ان انت تضرعت الى الله، ويكمل يقول ولم يفارقني. طب ده بولس ما كانش بعيد عن ربنا، ولا كان انسان خاطي، ولا ده بولس الرسول العظيم، رسول الامم والكارز الشهير. ده بولس اللي احنا بنقول عنه في صلواتنا عن بطرس وبولس ان هما هامتا الرسل، كان ظل احدهما يشفي الأمراض ومناديل وعصائب الآخر تطرد الأرواح الشريرة. هو ده بولس. ومع ذلك ظلت الشوكة موجودة. يمكن بولس يصلي والألم لازال موجود، يصلي والظرف ما تغيرش، لكن إجابة الله تأتي مختلفة. إجابة الله تيجي تقول له تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف إيه؟ تكمل. هي دي استجابة الله. هو ده رد الله على بولس، رد الله على الشوكة اللي كانت مأرقاه، رد الله على الأزمة اللي كان بيعيشها. تكفيك نعمتي، قوتي في الضعف تكمل. أحبائي لاحظوا أن الله ما قالوش أنا مش سامعك، أو أنت قليل الإيمان، أو محتاج تصلي، أنت صليت 3 مرات بس، لا أنت محتاج تصلي أكتر من كده. الله ما قالوش كده، قال له تكفيك نعمتي. كأن الله أحبائي النهاردة بيقول أنا قد لا أزيل ألمك، قد لا أزيل ألمك، لكن خليك واثق أني لن أتركك، خليك واثق أن حتى في وجود الألم أنا مش هسيبك. عشان كده أحبائي النهاردة احنا لازم نتعلم شيء مهم جدا جدا، ودي الرسالة الأولى. أحيانا الله لا يغير ما حولي، احيانا الله لا يغير ما حولي، لكن الله يريد ان يغير شيء اعمق في داخلي. اوقات كتيره ممكن يبقى الظرف حواليا ما اتغيرش، او الظاهر قدام الناس ان ما فيش حاجه اتغيرت، مهما صلينا، مهما عملنا اجتماعات صلاه وصلينا من اجل نيه معينه، الظاهر ان ما فيش حاجه اتغيرت. لكن الله بيغير ما هو اعمق من التغيير الظاهر. عشان كده احبائي بولس كان عاوز يتخلص من الضعف، لكن اكتشف ان الضعف دوا ضعف نفسه اصبح مكان بيختبر فيه قوة الله. الضعف اللي عاشه بولس اختبر فيه وجود الله ونعمة الله اللي مرافقة ليه في حياته. تكفيك نعمتي. يمكن اوقات كتيرة نفس الموقف بتغير من انسان للتاني. انسان بيشوف إن الشوكة والألم اللي بنعيشه في زماننا الحاضر، إن كانت مشكلة، إن كان ظرف معين، هل أنا في اللحظة دي بتحول وقت التجربة لمكان أو وقت بشعر فيه بوجود الله في حياتي، ولا ده وقت أنا بيكون فرصة إن أنا أبعد أكتر عن ربنا وبسمح للشيطان إن يحاربني في اللحظة دي؟ عشان كده أحبائي النهاردة الرسالة الأولى، في كل مرة عاوز تشعر بوجود الله حتى لو المعجزة ما حصلتش، خليك واثق ومتأكد انك محبوب من قبل الله. دي الرسالة الاولى. الرسالة الثانية يا احبائي، ان اكون حاضر واشعر بحضور الله. اكون حاضر واشعر بحضور الله، اشعر بحضور الله معايا في التجربة. احبائي حضور الله ده احيانا بيخلينا نفكر هو مش لو ربنا موجود يبقى لازم يمنع التجربة، او يمكن ده اللي احنا بنتمناه، ان يا رب فعلا لو انا عايز اشعر بحضورك امنع التجربة من الاساس. لكن الكتاب المقدس احبائي بيعلمنا النهاردة شيء مختلف. يمكن الله لا يمنع التجربة لكن بيدخلها معانا. الله مش بيزيل السبب لكن بيكون موجود معايا في قلب السبب دوا. ده اللي الإنسان محتاج يفكر فيه كخطوة تانية ورسالة تانية النهاردة في تأملنا.

بنشوف ده احبائي في قصه الثلاث فتية. الثلاث فتية احبائي امام اتون النار، لو اي حد فينا هيفكر كده كان يقول ان المعجزه اللي هتحصل ان النار دي اصلا ما تشتعلش، او مثلا ربنا ينزل مطر فالنار دي تطفي. طبيعي، ما ده فكرنا البشري. لو احنا عاوزين نفكر ان الله هيتدخل ويعمل معجزه، لازم المعجزه دي هتكون في الصوره دي، ونبتدي احنا نحط صور او فريمات لله يشتغل بداخلها. لكن احبائي المفاجاه ان هم كانوا دخلوا النار. يعني انا بتخيل لو الثلاث فتية دول، ده احنا واثقين ان الله معانا، الله موجود مش هيسيبنا، يبقى لازم المعجزة تحصل، ما بقاش في نار أصلا، يجي دخلونا النار كده ما يلاقوش نار فيأمنوا. مش هو ده تصرف الله أحبائي. بنشوف الملك كده لما بينظر بيقول هو ذا رابع معهم. إيه ده؟ هي دي أحبائي عمق الرسالة. المعجزة مش إن النار ما كانتش موجودة، المعجزة إن الله كان موجود معاهم في وسط النيران. هذه المعجزة الحقيقية، هذه عظمة ربنا وعظمة الرسالة اللي الكتاب المقدس عايز يعلمها لنا. الله موجود معنا حتى في وسط النيران. ما تحطش انت ربنا برواز او خط كده ومنتظر ان الله يمشي عليه. الله لا يحد شيء، الله مش بيحد قدرته خيالنا وعقلنا البشري. الله ليه تدخلات عجيبة انت مش مدركها، لكن يكفي ان انت تشعر بمحبة وحضور الله في حياتك. عشان كده احبائي تخيل كده ان ربنا مش بيمنع عننا النيران، لكن المعزي ان الله لا يسمح لك ان تدخل النار بمفردك. الله مش بيمنع عننا ظروف الحياة والضيقات والصعوبات اللي بنعيشها في حياتنا، لكن المعزي واللي بيدينا رجاء وثقة أكبر في ربنا إن هو مش بيسمح إن احنا نكون بمفردنا. الفرق في أحبائي، الفرق فينا احنا، الفرق إن الإنسان فعلا عارف يشعر بوجود الله حتى في وسط النيران، ولا مش عارف يلمس حضور الله. يمكن الملك شاف هوذا ابن الإنسان في وسطهم، ده في رابع في وسطيهم شبيه الآلهة. الملك عرف يشوفهم، كانوا حتى في وسط النار مش خايفين. يمكن أحبائي الله لا يمنع العاصفة، يمكن مش هيمنع الضيقات لكن هيدخل معنا السفينة. يمكن الله مش هيمنع السجن لكن مش هيسيبنا لوحدينا بداخله. وبنشوف ده أحبائي في قصة يوسف. لما بنيجي نشوف قصة يوسف كده، دخل السجن وهو بريء. يمكن نحط نفسنا مكان يوسف البار، يطرح على ربنا سؤال، هي دي النتيجة يا رب؟ هو ده اللي أنا منتظره منك؟ ده أنا قلت كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله؟ ده كان سؤال يوسف. كان ممكن إحنا كمان بنعيش نفس السؤال، هو دي النتيجة يا رب؟ دي نتيجة أمانتي تجاهك؟ طب ده ما كانش فيه شريعة في الوقت دوت، ما كانش فيه وصية لا تزني، ومع ذلك كان ضميره الحي بيقول كيف أفعل هذا الشر العظيم؟ عارف أن الله موجود. تبقى دي النتيجة؟ النتيجة هي السجن. طب ما يمكن يصلي ويقول له يا رب طب ده أنا مظلوم، خرجني من السجن دوت. لكن أحبائي الكتاب النهاردة بيدينا في القصة دي رسالة تعزية جميلة جدا. يقول كده وكان الرب مع يوسف. لاحظوا شيء مهم، شيء مهم جدا، ان ما قالش كان الرب مع يوسف بعد خروجه من السجن، مع اننا عارفين بقى القصة وكيف ازاي بقى ملك مصر، هو فعلا كان معاه بعد السجن، لكن الرسالة بتقول كان الرب مع يوسف. احبائي في فرق كبير ان احيانا احنا بنقول يا رب خرجني وبعدها بقى معايا، لكن الله النهارده بيقول لكل انسان انا معك حتى قبل خروجك من الازمه، انا معاك في كل وقت. يمكن انت حاليا
بنعيش سجون مختلفة في حياتنا. سجن للحزن، سجن للانتظار، بعيش مقيد من مشكلة معرقاني في حياتي. وانت تقول له يا رب خرجني من المشكلة دي، لكن يجي رد ربنا مختلف. قبل ما خرجك من المشكلة لازم تعرف ان انا موجود معاك حتى في قلب المشكلة. احبائي، النهاردة الرسالة الثانية، يجب ان تكون حاضر في قرب ومحضر الله لكي تشعر بحضور الله. لو انت عاوز فعلا تشعر بوجود الله حتى في قلب الأزمات، خليك انت قريب من محضره، خليك انت قريب من بيته، خلي ليك ثقة الى ابعد الحدود في مراحم الله. عشان كده اوقات كتيرة بيجي لي كده سؤال، يا ابونا طب اعمل ايه لو المعجزة ما حصلتش؟ اعمل ايه لو الاستجابة ما جاتش بالطريقة اللي انا منتظرها؟ ماذا لو لم تحدث المعجزة؟ اقول لحضرتك ثلاث حاجات. اول حاجة، استمر في الصلاة، استمر في الصلاة. لا تجعل تأخر الاستجابة تقطع علاقتك بالله. بنشوف كده احبائي داود النبي بيقول الى متى يا رب تنساني. داود حول السؤال والتساؤل اللي بيطرح على الله، حوله لصلاة. الى متى يا رب تنساني؟ عرف حتى تساؤلات اللي بتشغلنا، حتى عتابنا على ربنا، عرف يحولها لصلاة. عشان كده اول خطوة استمر في الصلاة. احبائي، قول لربنا الحقيقة في كل وقفة انت بتقفها قدام ربنا في صلاتك. قول له انا تعبت من الظروف اللي انا عايشها، انا تعبت من التجربة. قول له يا رب انا مش فاهم وزعلان ومستني الرد اللي انت هترده عليا. لكن عايزك تكون متأكد من حاجة مهمة جدا، الله لا يخاف من تساؤلاتنا، الله لا يخاف من دموعنا. لكن احبائي المهم وانت بتطرح هذا التساؤل على الله، يكون عندك ثقة ان الله لن يتركك، عندك ثقة مطلقة في هذا الامر. عشان كده احبائي اول خطوة اذا المعجزة ما حصلتش وعايز تشعر بحضور وقرب الله، اول خطوة استمر في الصلاة. تاني خطوة احبائي، لا تجعل النتيجة اهم من الله، لا تجعل النتيجة اهم من الله. احيانا الانسان لا يريد الله ذاته، لكن يريد ما ياتي من عند الله. اوقات كتير احنا كده، احنا بنصلي لربنا مش عشان علاقه شخصيه، احنا بنصلي لربنا نقول له يا رب اديني شفاء، اديني نجاح، اديني حل لمشكلتي. لكن السؤال الحقيقي احبائي، ماذا لو لم يعطينا الله ما طلبته؟ هل هفضل عندي إرادة حية إن أنا عاوز علاقة مع الله، ولا لمجرد إن الله ما أعطانيش الاستجابة للشيء اللي أنا بطلبه أبعد عن ربنا؟ تاني حاجة أحبائي، ما تجعلش النتيجة أو القصد اللي بتطلبه من ربنا أهم من الله ذاته. هنا بيظهر الإيمان الحقيقي. بنشوف أحبائي إن أيوب فقد كل شيء، فقد كل شيء، ما كانش عنده ولا إجابة لكل اللي حصل معاه، لكن يكفيه إن كان عنده الله، واثق إن الله موجود. عشان كده أحبائي أول خطوة استمر في صلاتك. تاني خطوة النهاردة، لا تجعل النتيجة أهم من الله ذاته. رقم ثلاثة، اسأل ذاتك ماذا يريد أن يصنع الله فيا. اسأل نفسك الله عاوز يعمل فيك ايه. يمكن انت تقول يا رب غير الظروف، ربنا يقول لك انا هغيرك انت. يمكن انت تقول ربنا يا رب شيل الضعف اللي انا بعيشه في حياتي، ويجي رد ربنا ويقول لك ده انا هديك نعمة في وسط الضعف. يمكن انت تسأل ربنا وتقول له يا رب خلصني من التجربة اللي انا بعيشها، لكن تلاقي ربنا يقول لك انا حتى من وسط التجربة دي هخرج منك انسان جديد. لأن أوقات كتير أحبائي إحنا بنطلب تغيير المواقف اللي بنعيشها، الله يريد تغيير القلوب، الله يريد تغيير

القلوب. بنشوف ده أحبائي في قصة لعازر، في معجزة إقامة لعازر. لو كنت ها هنا لم يمت أخي. يجي رد ربنا مختلف، ما لهاش ده أنا هروح أقومه دلوقتي، ولا ما تقلقيش ده حبيبي، ده أنا لا يمكن أسيبه. رد ربنا بيقول لها أنا هو القيامة والحياة، هو ده اللي الله عايزه. يمكن بنشوف كمان في قصة إقامة لعازر مثال واضح وقوي جدا، لأن أوقات الله بيتأخر في الاستجابة أو يتأنى في الاستجابة، لكن في ظل وقت الانتظار لاستجابات الله، هل أنا في وقت الانتظار ده بيديني بعد أعمق إن أنا أقرب من ربنا أكتر، ولا بيكون دافع إن أنا أبعد عن ربنا؟ إحنا دايما لما بنصلي بشدد على فكرة إن دايما نقول إن الله يسمع ويستجيب حسب حكمته. الله يسمع ويستجيب حسب حكمته. بنشوف إقامة لعازر أحبائي مثال واضح جدا جدا لتأخر استجابات الله. لعازر مريض، يسيبه يومين كمان، يجوا يقولوا له يا رب ده لعازر ده صديقة صاحبك اللي بتحبه، انت ازاي يقولوا لك ده مريض ما تجريش عليه؟ الطبيعي ان لما يجي لحد انسان كده نقول له خلي بالك ده فلان ده مريض، تلقائي كده طالما الفلان ده بتربطني بيه علاقة ومحبة هقوم واجري ليه مسرع. لكن مش ده اللي عمله السيد المسيح احبائي. المسيح بيدينا بعد اخر وتعليم اخر. بنشوف في تأخر المسيح احبائي ان هل الى اي مدى الانسان سيظل واثق في تدخلات الله، الى اي مدى الانسان هيكون عنده ثقة في محبة الله، الى اي مدى الانسان هيكون عنده ثقة في حضور الله. يقولوا له او تسحي تلاميذه ان حبيبنا قد نام وانا ذاهب لاوقظه. طبعا التلاميذ افتكر انه بيتكلم عن النوم العادي. يروح المسيح ونشوف المعجزة ان بيدينا بعد اخر للاستجابة بعد 4 ايام. العقل والمنطق البشري يقول كده ان بعد 4 ايام ان الجسد ايه قد انتن، يعني ده وقت مستحيل للانسان يتوقع فيه استجابة. انت لو كنت عاوز تشفي يا رب ما كنت شفيته هما يبعتوا لك ويقولوا لك ده مريض. طب يا رب لو كنت عايز تقيمه من الموت طب ما كان عندك اول وتاني وتالت يوم، ليه تنتظر لليوم الرابع اللي الانسان فيه بيبقى مش متوقع استجابة ربنا، او الاستجابة بمنطق وعقلنا البشري مش هتحصل. هي دي الرسالة احبائي، الرسالة الحقيقية ان الله بيقول لكل انسان النهاردة خليك متأكد ان زمن وتوقيت الاستجابة مش لازم نشغل نفسنا بيه، مش لازم تشغل ذهنك بزمن استجابة الله ليك، مش لازم تشغل ذهنك بطريقة استجابة ربنا ليك. لكن النهاردة لو انت فعلا واثق في محبة وحضور الله في حياتك خليك متأكد ان الله هيعطي الاستجابة، الله يسمع ويستجيب حسب حكمته. عشان كده احبائي انا عاوز اعمل معاك وقفة، سيب كل الكلام اللي فات، اسأل نفسك ايه هي المعجزة اللي انا بنتظرها. يمكن مش عاوز اجابات من حد قد ما ان الانسان يفكر الله طبعا عارف، دي سر شخص بينك وبين ربنا. ايه المعجزة اللي انا بنتظرها في حياتي؟ حتى لو معجزة مادية ملموسة، هل انا منتظر شفاء؟ هل هو رغبة في انجاب؟ هل تكوين اسرة؟ هل ببحث عن عمل؟ هل حل المشكلة؟ هل خطية انا تعبت منها ومحتاج تدخل الله في حياتي؟ هل هي دموع لا يراها الا الله في وقت في صلاتي؟ احبائي في وقفتنا تجاه ربنا قول لربنا النهاردة يا رب أنا عارف إن المعجزة اللي أنا مستنيها أنت هتعطيني الاستجابة حسب حكمتك. يا رب النهاردة أنا
عاوز ان انا اقف قدام

واقول لك انا مش عايز الحاجه اللي بتديها لي من ايدك بس، لكن عاوز قلبك حتى ان لم تعطيني. وده طلب ربنا لينا احبائي، يا ابني اعطيني قلبك، يا ابني اعطيني قلبك. احنا كمان النهارده في وقفتنا تجاه ربنا، لو في تساؤلات محيره جوه قلوبنا، اقف قدام ربنا وتقول له يا رب انا مش بس عاوز اللي هتديه لي من ايدك، لكن عاوز محبه قلبك تجاهي. احبائي، اوقات كتيره الانسان لما بيطرح الاسئله بيلاقي انه واقف قدام حيطه سد ملهاش ردود. احنا بنقول لنفسنا كده ان خلاص الطريق مقفول، انا هعيش بالوضع دوا، انا هعيش بالظروف دي، وابتدي ايأس وافقد رجائي في الله. لكن النهارده احبائي، اذا انت متخيل ان الطريق قدامك مسدود، الله بيقدر النهارده يخرج من كل طريق مسدود يفتح لك في طريق جديد. بتخيل معاكم في قصه موسى النبي وهو خارج بشعب العبرانيين من ارض مصر، وجيش فرعون بيطارده، يجي يقف كده ولا قدامه حيطه سد، لا قدامه البحر، البحر قدامه وفرعون من الخلف. الظاهر او العقل البشري بيقول ان دي النهايه، خلاص جه وقت مفيش فرصه، خلاص ده انا قدام البحر وفي ظهر الجيوش فرعون، ازاي هيكون في خلاص بعد كده؟ طب يا رب، يبتدوا يسالوا زي ما احنا بنسال في حياتنا، امال كنت طلعتنا ليه من ارض مصر؟ كنت طلعتنا ليه؟ ما احنا كنا عايشين راضين بالعبوديه وادينا اهو، ليه طلعتنا تحطنا قدام طريق مسدود، طريق ما فيش منه منفذ، وقدامنا ورانا ما فيش مفر؟ لكن دايما الله بيبعت لنا الرسائل في الكتاب المقدس، بس احنا للاسف اللي مش بنعرف ندرك عمق الرساله من كل قصه. بنشوف الله بيفتح في قلب البحر ده طريق. لو احنا متخيلين ان حياتنا واصله لطريق مسدود، الله بيجي كده وبيتدخل بطريقه انت مش متوقعها. الله بيفتح في قلب البحر طريق. فاذا كان الله فتح لشعبه طريق في قلب البحر، هل الله غير قادر النهارده ان تاتيك الاستجابه بطريقه معجزيه؟ لكن احبائي، هو الازمه في طريقه فهمنا للمعجزه. عشان كده هي دي الخطوات اللي انا اتكلمت فيها مع حضراتكم. اذا انا عاوز ادرك فعلا معنى كلمه معجزه، هي المعجزه في محبه وحضور الله. هي المعجزة الحقيقية إن الله يكون سنيد ليا في كل أزمات حياتي. ما حدش يتخيل أحبائي إن نعيش حياة على الأرض بدون أزمات. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن المعزي وعد ربنا ثقوا أنا قد غلبت العالم. هو ده أحبائي اللي المفروض الإنسان يفهمه من بعد المعجزة. لأن أوقات كتيرة السؤال المحير ده، ونيجي نقول اصل زمان كان بيحصل معجزات، زمن المعجزات خلص، كلنا بنقول لنفسنا السؤال ده. لكن احبائي، المعجزه الحقيقيه انك تشعر بحضور الله معاك في وسط ظروفك. المعجزه الحقيقيه انك تلمس محبه ربنا تجاهك. المعجزه الحقيقيه انك تفهم أبعاد ورسائل ربنا من خلال الكتاب المقدس. في كل قصة بنشوفها في الكتاب المقدس من مسيرة الله مع شعبه في العهد القديم لغاية عصر النعمة في العهد الجديد، في رسائل الإنسان محتاج يدركها، محتاج يكون مدرك إن مش بس المعجزات هي المعجزة بالطريقة اللي أنا منتظرها، أو المعجزة بتكون بالأسلوب اللي أنا مستنيه في الوقت اللي أنا مستنيه. المعجزة الحقيقية أحبائي في شعور ان الله حاضر في وسطنا، ان الله بيلمس كل انسان النهارده في وسط ظروفه الصعبه. عشان كده احبائي،

أختم مع حضراتكم برسالة مهمة جدا. ماذا إذا لم تحدث المعجزة؟ عيش هذه الثلاث خطوات. استمر في صلاتك، اجعل صلاتك دايما قرابين مرفوعة تجاه الله. ما تقولش مثلا أنا صليت مرة واثنين وثلاثة فخلاص ربنا ما ردش عليا بالطريقة اللي أنا عايزها يبقى الموضوع انتهى. اجعل عندك طول أناة في الصلاة، اجعل وقت انتظارك لاستجابات الله صلاة. خلي الصلاة اللي بتعيشها في كل مواقف حياتك صلاة مبنية على ثقة، صلاة مبنية على ثقة. عايز أقول لحضراتك كمان، السيد المسيح نفسه عاش هذا الوقت. بنشوف السيد المسيح هو في بستان جسيماني، يا رب إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. المسيح في جسد بيطرح نفس السؤال اللي احنا بنطرحه في حياتنا، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. لكن عمق الرسالة للمسيح بيعلمها لنا، لتكن لا مشيئتك لا مشيئتي بل مشيئتك. هو ده اللي محتاجين ندركه النهاردة. أول خطوة استمر في صلاتك. تاني خطوة لا تجعل النتيجة أهم من الله ذاته. ما تخليش انتظارك للعطايا المادية أهم من علاقتك بالله. ما تخليش طلبة ربنا، كل طلبة بطلبها منه هي دي بالنسبة لي دليل على محبة ربنا. خليك واثق إن الله بيحبك حتى لو ما عطاكش الاستجابة بالطريقة اللي انت منتظرها. رقم ثلاثة، اسأل ذاتك ما يغير الله بداخلي، ما يغير الله بداخلي من خلال التجارب، من خلال الظروف. لو انت فعلا عاوز تشعر بحضور الله، عيش معايا الثلاث خطوات دولة. عشان كده حبايبي خلينا نغمض عينينا بالصلاة. ارفع كده قلبك، قول يا رب انت عارف ان كل انسان النهاردة بيرفع ليك قلبه بتضرعه وبصلاة. يا رب انت بتشعر بكل انسان، بتشعر بدموعه، بتشعر بانتظاره، بتشعر بالمعجزة اللي بيتمنى ان يراها من ايديك. لكن النهاردة يا رب تعالى غير في واقعنا، غير في ايماننا. خلينا يا رب النهاردة ندرك ان البعد الاعظم في حدوث المعجزة هو ان نشعر بمحبتك وحضورك في حياتنا. يا رب ان كانت ارادتك ان انت تصنع معجزة فاصنعها، وان كانت ارادتك انك تغير الظروف فغيرها. لكن يا رب ان كان الطريق بيحتاج انتظار، فاجعلنا يا رب النهاردة نرفع قلوبنا ونقول لك اعطينا نعمتك. خلينا نشعر يا رب بعظم الآية تكفيك نعمتي. خلينا نشعر بنعمتك في حياتنا. إن دخلنا النار يا رب أو طال الانتظار أو تأخرت الاستجابة، كن معنا ولا تتركنا. ادينا يا رب النهاردة قلوب تثق، قلوب يا رب يكون عندها ثقة مطلقة، ثقة مطلقة. نقول كده مع المرتل في المزمور، إن سرت فؤاد ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. خلينا رب النهاردة نشعر بحضورك، نشعر بقربك تجاهنا. خلينا رب نلمس حضورك في وسط نيران حياتنا كما كنت مع الفتية القديسين. خلينا رب النهاردة نلمس وجودك في وسطينا، نلمس يا رب أن أنت رفيق في كل ظروف حياتنا، نلمس يا رب محبتك تجاهنا، نلمس يا رب انك انت اللي بتعبر بينا الطريق المسدود، انت اللي بتفتح لنا في قلب البحر طريق، انت اللي بتفتح قصادنا ابواب لثقة ورجاء مطلق فيك يا الهنا. لالهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.

واحنا جايين مش بقدرتنا الشخصية، بس احنا جايين ومسنودين على وعد ان هو دايما معانا، حتى لو الريح شديدة، حتى لو احنا في اتون النار، هو اللي ساندنا دايما. تعالوا نقول انا جاي ومسنود على وعدك.

صادق يا ربي في مواعيدك، مش بيسيبنا حتى لو زمن الضيق موجود، لا هو محدود عشان يسوع دايما معانا. في المزمور بيقول الرب رعية فلا يعوزني شيء، انا مطمن عشان هو الراع بتاعي، انا متشال على كتافه حتى لو جت اي شرور، لا انا محمي بيه. تعالوا نسبح، انت اللي بتحميني من كل الشرور.

في محبتنا ليها مش بنختلف، كلنا بنحبها وبنحب شفاعتها دايما، طلباتنا دايما بتسمعها تستجيب ليها بشفاعتها عند ابنها. تعالوا كلنا نقدم الطلبات اللي عندنا ونقول له علشان خاطر العذراء يا رب سهل لي اموري وفرحني.

علشان خاطر العذراء يا رب سهل لي اموري وفرحني دايما، بيفرحني بشفاعتها هي دايما معايا. احنا بصليب يسوع اتحررنا، اتفك اللعنة دي، فتعالوا ننشد ونقول حررني يسوع، حررني من عبودية ابليس، هو وحده محبوبي، ده مات ومحى كل ذنوب. تعالوا نسبح، انشد نشيد الحرية.

حررني يسوع، فهكون حزين ولا فرحان؟ هتكون افرحي بيه طول الطريق، افرحي بس مش ليوم او شهر او حتى سنه، لا ده انا افرحي بيه هتكون دايما طول الطريق. هو هيبقى اغلى رفيق عندي، هو هيبقى صديق كل وقت في حياتي، حلو او وحش هو دايما معايا ودايما بيسمعني. تعالوا نسبح افرحنا بيك طول الطريق.

انا مستنيك رب الارباب، انا مستنيك تفتح لي الباب. دايما نكون منتظرين يسوع، منتظرينه بكل حاجه، منتظرينه باعمالنا، مش بس كم كلمه بنقولها، لا منتظرينه بان احنا نجرب منه، نسمعه هو بيقول لنا ايه. تعالوا نقول له انا مستنيك يا الهي لوحدك، انا مستنيك توفي لي بوعدك.

اتفضل. انا مستنيك يا الهي زي ما انا مستنياه، هقول له سود يا يسوع في حياتي عشان نفسي معاك هتكون دايما مرتاحه. ده انت مالك عمري وليك بقدم كل عمري وايامي الجايه. تعالوا نسبح سود يا يسوع في حياتي.

0: منك يا رب فليباركنا كلنا سوس قدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

رب هيئه لينا مائدة طعام جديدة باسم يسوع. وإيماني كده إنه كل حد موجود هنا وكل حد حتى بيشوفنا على السوشيال ميديا أو التلفزيون مقابلة حقيقية وجديدة مغيرة للحياة مع يسوع. كم حد يقول أمين؟ أمين. استأذنكم تعالوا نقف مع بعض وإحنا بنقرأ بعض الكلمات من إنجيل مرقس إصحاح 3 وعدد 7. تعالوا نقرأ مع بعض كده بصوت عالي. فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن والذين حول صور وصيداء، جمع كثير سمعوا كم صنع، أتوا إليه. فقال للتلاميذه: أن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزاحموه. نقرأ كده مع بعض بصوت عالي العدد ده. لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. يمكن هنا الترجمة شوية مش واضحة، اللي هي حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء، معناها ببساطة إنه جريوا عليه. كل اللي عنده ضيق، كل اللي عنده مشكلة، كل اللي عنده تعب كان بيجري على يسوع. ده ببساطة ده معنى وقع عليه. وده إيماني ودي صلاتي إنه يمكن إحنا كتير ما فيش حد فينا مش بيمر بوقت صعب، مش بيمر بضغوط. العالم قد ودع في الشرير وعدو الخير طول الوقت بيحاربنا، ولكن إحنا بنجري على مين؟ بنروح على مين؟ الآيات بتقول كده: أتوا إليه كثير، جمع كثير بيجري عليه، وقع عليه ليلمسه، لأنه قد شفى كل من به داء. وده إيماني. ملاك لما جه بشر وقال للعذراء مريم: ستحملين وتلدين ابنا اسمه يسوع، يدعى اسمه يسوع عمانوئيل، الذي يخلص شعبه من خطاياهم. فمهما كان ضعفي، مهما كانت خطيتي، يسوع عنده الخلاص، يسوع عنده الشفاء. العدو طول الوقت بيحاول انه يجيب قدام عيني ويستحضر من نفسي ومشاعري خطاياي وضعفي وسقطاتي فتبان قد كده، لكن الجبال امام يسوع والحاجة الكبيرة اللي قدام يسوع تذوب مثل الشمع. غمض عينك كده، غمض عينك وابدأ صلي. قولوا رب أنا جاي مآمن وجاية ومأمنة ومصدقة. توقع لمسة جديدة من يسوع، لمسة فيها شفاء، لمسة فيها تغيير، لمسة من محبته. يغمرني بفيض جديد من نعمة ومن حب، من غفران، لأن كل الذين لمسوه نالوا الشفاء.

هو دفع ليا وليك وليكي هذا الميراث بيسوع المسيح اللي اجتاز السماء لأجلي ولأجلنا. اجتاز السماء بعينها لنختبر، علشان نختبر الغفران، نختبر المحبة، نختبر الخلاص اللي بيسوع المسيح، اللي مهما إن كان فيها داء، مهما إن كان فيها ألم، مهما إن كان فيها ضعف وشر، هو عارف جبلتي ويذكر إنني من تراب. اطلب كده، اطلب، قل له تعالى بلمسة جديدة، تعالى بفيض وسكيب جديد عليا الآن. النهاردة يا رب اختبر اختبار جديد من المعية ومن النعم ومن الحب ومن الغفران ومن الحرية باسمك وبقوة اسمك وإعلان اسمك المخلص.

هللويا. في لحظات كده صلي مع اللي جنبك واعلن كده، وحدك يا رب تستاهل عبادتي وسجودي، وحدك تستاهل كل حمدي وشكري. قلبي خضع لك، وروحي ونفسي وكياني وكل ما فيا

اهدي كلماتك وتسبيحك، أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة، أسبحك، أعلن عنك يا مصدر الحياة، يلي أمامك الكل يسجد. مكتوب كده في الشاهد اللي قريناه في

بداية الاجتماع انه حتى الارواح الشريرة والنجسة ويسوع وهو ماشي وبيعبر كانت تسجد وتخر وتعلن ان هو يسوع المسيح مصدر كل شيء الذي منه وبه وله كل شيء.

نعلن ملكك، نعلن سيادتك، واحنا بنقدم ذبيحة عطيانا. قول يا رب بهدي لك الكل، وقت اللي بنقدم فيه عطيانا هو مش بس مادي، ولكن فيه إعلان كده، وأنا بعلن إنه بقدم نفسي وجسدي وكياني وكل ما فيا، كل ما في بطني، كل مشاعري، كل توجهاتي، كل القلب

0: في إعلان مهم خلينا نشوفه الأول وبعدين أعلق عليه.
1: خذني ربي في حماك أجد.
2: كل مؤمن اختبر خلاص المسيح عارف إنه مدعو يشهد عن عمل المسيح معاه. أشهد عنه إزاي وابتدي منين؟ الموضوع بسيط، الكتاب بيتكلم عن اندراوس بعد ما تعرف على المسيح ويقول عنه كده: هذا وجد أولا أخاه سمعان. وجد أولا، افتح عينك هتلاقي حواليك شخص ربنا حطه في دايرتك عشان تكون انت طريق النور بالنسبة له. ويكمل الكتاب ويقول: فجاء به إلى يسوع. والسنة دي عندنا فرصة جميلة نقدر ندعو فيها ناس محتاجة يسوع تيجي وتتقابل معه. احسبها صح السنة دي، منتظرين نشوف فيه المسيح بيلمس كل محتاج ويريح كل تعبان. هات الشخص ده معاك لحسبها صح وسط الكنيسة وجسد المؤمنين. يمكن يكون ده زمن افتقاده، أو يشفيه من جراحه، أو يتقابل معاه مقابلة تهز كيانه وترده للحياة. صلي ربنا يفتح عينك على الشخص ده، وهتلاقي دايما الشخص ده واضح والروح القدس بيشاور عليه، اتحرك ناحيته. احسبها صح السنة دي مش ليك لوحدك، لكن السنة دي اتنين للمسيح.
0: بقالنا مدة بنتكلم عن اتنين للمسيح، ومالينا الصندوق ده ناس كتيرة حطت اسمين بتصلي عشانهم ان قبل نهاية السنة تشوف الناس دي البعيدة عن الرب جت وانتقلت من الظلمة إلى النور، من الموت للحياة. وافتكر احسبها صح فرصة هايلة هايلة انك على الأقل اتنين من اللي انت صليت لهم دول تدعيه تعزمه على احسبها صح. احنا المرة دي مرتبين اننا نبقى زي بقية الكنائس، نبقى عادي كده كنيسة عادية زي بقية الكنائس يعني. فيبقى احسبها صح ده لينا مش بس ليهم، في حوالي 220 كنيسة مشتركة، احنا واحدة منهم. وعشان كده التذاكر اللي بتتباع هنا اوتوبيساتها هتقوم من قدام الكنيسة، فهنقوم مع بعض من هنا عشان نروح نقضي اليوم ونرجع مع بعض هنا نروح على بيوتنا. فدي فرصة هائلة أن الشخص اللي عزمته تجيبه معاك تركب معاه، مش هو يركب من حتة وانت من حتة، مش تبعته وما تروحش معاه، مش تروح لوحدك. مش عارف رايح لوحدك تعمل ايه، تنبسط يعني. هو مش مهرجان للمؤمنين، هو مهرجان للناس البعيدة التايهة الضيعة اللي ربنا عايز ينادي عليها ويكتذبها للحياة الأبدية. هسأل السؤال ده وشكلي هأحبط كالعادي، كم واحد من حضراتكم قطع تذكرة لإحسابها صح؟ يقفوا كده بس عشان نشوفهم، يقفوا كده بس، تفضلوا عودوا. كل اللي ما قطعش ممكن يقف عشان خاطر نسأله هو ليه ما. لا لا بهزر بهزر بهزر. من فضلكم احنا محتاجين بدري عشان نبقى عارفين كم اتوبيس، مش هنقدر نحجز اتوبيس ليلتها. ها يعني ممكن بعربيتك تطلع ليلتها، لكن عشان نحجز اتوبيس محتاج نبقى عارفين بدري بدري، فنحجز عدد كافي من الاتوبيسات ونملأ ناس ناخدهم معانا ونرميهم في أحضان يسوع المسيح ونرجع بيهم فرحانين وهم أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة.

0: بعلن ده لينا وبعلن ده لكل الكنائس المشتركة، من فضلكم محتاجين نخلص بدري عشان نبقى عارفين بالضبط ندبر أمورنا، مش بس في المرواح والرجوع لكن في المكان هناك يكون مستعد للأعداد الغفيرة اللي بنعمة ربنا تيجي وتتقابل معاه. إعلان تاني يخص حسابها صح، أن المرة دي بكل أسف حسابها صح هتبقى مزعة فقط على قناة الملكوت، لسبب أنها القناة الوحيدة اللي قررت تبقى شريكة معنا في هذا البرنامج السنة دي، فاحنا مش هنقدر نزاحها غير على قناة الملكوت. فالناس اللي مش هتيجي عايزين بس نبلغها ان قناة الملكوت هي الراعي الرسمي، هي اللي هيذيع الحدث دوت في احداثه الصباحية وفي الثلاث امسيات الاساسية اللي احسبها صح. فلو فتحت سات سيفن، لو فتحت الكارما، لو فتحت اي حاجة تانية مش هتلاقي احسبها صح. احسبها صح اكسكلوسيف على قناة الملكوت، لأن هي اللي قبلت وحدها أنها تكون شريكة معنا في هذا الحدث. ربنا يعني يشرفنا بحصاد عظيم خلال الثلاث أيام دول، 8 و9 و10 الشهر اللي جاي. إعلان تاني صح كده يا سيد سامة؟ في إعلان تاني؟
1: شعب وعيلة قصر الدبارة، أهلا بيكم. عاوز في دقيقة أشارك معاكم اللي بيحصل في خدمة الأطفال وخدمة الشباب هنا في كنيستنا. خدمة الأطفال خدمة محورية جدا، خدمة أساسية، خدمة بنخدم فيها الأطفال من سن 4 سنين لحد 12 سنة. نتلمذهم ونكبرهم ونوصل لهم رسالة المسيح بطرق مختلفة، بألعاب، برسومات، بتلوين، وإزاي بنمكنهم إن هم يكونوا المستقبل بتاع الكنيسة ديت. وكمان خدمة الشباب، الطاقة النارية للكرازة، الطاقة النارية في الصلاة، الطاقة النارية اللي بتروح وتقول تصنع خير في المدارس وفي الجامعات. الخدمتين دول مؤثرين جدا في كنيستنا. أغلبية الطلبة، أغلبية الأطفال ما عندهمش القدرة إن هم يدفعوا التكلفة الفعلية لأي نشاط، لأي مؤتمر، لأي معسكر رياضي. عشان كده بنشارككم، مش بس عشان تساعدونا بطريقة عملية وطريقة مادية، معنا ده احتياج كبير لأن انتوا تقفوا في ظهرنا، لكن كمان تتشفعوا وتصلوا من أجل جيل بيحب ربنا ومكرس حياته من أجله. لو تحب تساعد بطريقة عملية وبطريقة مادية، هتلاقي في QR كود موجود على الشاشة تقدر تصوره وتقدر تساعد، وكمان هتلاقي حد من فريق الحسابات موجود ورا ممكن يساعدك تساعد خدمة الأطفال وخدمة الشباب إزاي.
0: نشكر ربنا عشان الأعداد الغفيرة اللي عندنا في مدارس الأحد في الاجتماعات الثلاثة حد الصبح، حد بالليل، والجمعة الصبح والجمعة الظهر 3، والشباب ما فيش، والأربعة تجمع ماشي. فنشكر ربنا أن في أعداد غفيرة من الأطفال، في أعداد أكبر من الشباب، وده يفرح أن نشوف عدد كبير قوي من الشباب موجود داخل جدران الكنيسة راجع من العالم وجاي في الأحضان الرب. والخدمة دي تستحق كل دعم مادي عشان نشوف أعداد أكبر كمان بتيجي للرب. طيب الشهر ده بنتكلم عن حبقوق، لجنة برنامج حطت حبقوق عودة كده لوحدة من أسفار العهد القديم عشان نتأمل فيها ونسمع ما يقوله الوحي للكنيسة. مطلوب مني أخذ جزء من الأصحاح الثاني، فاسمحوا لي نقف مع بعض وإحنا بنقرأ الأعداد ديت. هقرأ من عدد 1 لغاية عدد 4، 4 أعداد فقط. على مرصدي أقف، على الحصن أنتصب، وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. أنا عايز أشوف هيقول لي إيه، وعايز أشوف نفسي أنا هرد المرة دي وأقول إيه. فأجابني الرب وقال: أكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها، لأن ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هو ذا منتفخة غير مستقيم نفسه فيه. مكلكعة شوية الجملة ديت، هنفكها يعني. والبار بإيمانه يحيى. غمض عينيك.

إيه وانت واقف كده، خد لحظة قبل ما تقعد قول يا رب كلمني وفهمني عايز تقول لي ايه. في رسالة عميقة جدا، في رسالة فريدة من نوعها في هذه الأعداد. أعطنا أذان مصغية يا رب، أعطي ولو البعض منا أن يفهم رسالة هذا المساء. أعطنا أن ننفتح عن بعد جديد لدعوتك وقصدك في حياتنا يا رب. وأعطي عبدك في جهله وضعفه أن يوصل رسالتك باستقامة في شفاعة المسيح. آمين. الجزء ده من حبقوق واحد من الأجزاء الفريدة اللي بتتكلم عن موضوع في غاية الأهمية والخطورة. نحن في أغلب الأحيان لا نتحدث عنه، وكثيرين من المؤمنين اللي بيعيشوا مع ربنا يجهلونه ولا يعرفونه ولا يختبرونه. ولعلي النهاردة أقدر أني أنا أتحداك وتحداكي أنك تفهم كويس ربنا عايز يقول إيه في الجزء دوت، وعايز ينادي عليك وينادي عليك وينادي علينا ككنيسة أن نبقى كنيسة وأفراد يتبعون رؤى القدير، يتبعون رؤية إلهية سماوية هو بيعلنها، هو اللي بيكشفها، هو اللي بيدعونا أن نعيش من أجله. جزء أولاني من حبقوق يتلخص في عبارتين ثلاثة. أن حبقوق عنده شكوى، إزاي يا رب سايب شعبك اللي دعى اسمك عليه بالوضع المخزي ده وبعيد عنك وعايش في الإثم والشر، إزاي أنت زي سايب كده؟ فربنا رد عليه وقال له أنا هؤدبهم وحأعاقبهم بأمة أخرى بالكلدانيين. ما عجبوش الكلام، أنت يا رب هتستخدم الأشرار عشان يعاقبوا شر شعبك، هو أنت ينفع تعمل كده؟ كان عنده شكوى والإجابة خلته يشتكي أكتر، لغاية لما قرر يروح يقف في الحتة الصح، لغاية لما قرر أنه يضع نفسه في الموضع الصحيح. عندك شكوى، عندك سؤال، عندك عتاب، إذا ما رحتش للمكان الصح، إذا ما وقفتش في الموضع الصح مش هتفهم، مش هتدرك، مش هتتغير. بالعكس يمكن الإجابات السماوية تزودك تعب ومشقة. ثلاث كلمات مهمة قوي في البداية ديت. قرر يغير موقعه، غير، بدل ما هو بصص كده لفوق بيكلم ربنا من واقع أسيف، من دنيا ملخبطة، من حال ما يسرش لعدو ولا حبيب، قرر المرة دي يروح في الحتة الصح. على مرصدي أقف، على الحصن أنتصب، لأراقب، لأرى بماذا يجيبني الرب. خلي بالكم من الثلاث كلمات المهمة اللي هقف عندها ديت. قال أنا هروح أقف على البرج العالي عشان عايز المرة دي بدل ما أبص تحتية والظروف أبص لقدام، لبعيد، لقدام، لبعيد. ما بقاش غرقان في الظروف اللي حواليا، في أسعار، في تحديات، في احتياجات مادية، في شر، في واقع أسيف. على مرصدي أقف، البرج المراقبة. لما بنشوف كده في أفلام المدن بتاعت زمان، في سور وبعد كل شوية كده في برج عالي، في واحد واقف يراقب شايف من بعيد قوي، هو الوحيد اللي شايف الحاجة قبل ما تحصل لأنه شايفها من بعيد. أنا قررت أحط نفسي في المكان الصح، أنا قررت أطلع فوق الأحداث، أنا قررت أبص لفوق والقدام.

الحاجة الثانية، على الحصن أنتصب. البرج غير الحصن. الحصن ده السور العريض اللي موجود عليه الحراس اللي واقفين بيحرسوا المدينة، البوست جاردز. البوست جاردز اللي أشعياء بيقول على أسوارك يا أورشليم أقمت إيه؟ حراسا. ده اللي بيتكلم عنه. أنا قررت أقف حارس للمدينة، للشعب اللي أنا عايش فيه. أنا قررت أقف في مكان الصلاة والتضرع، مش الشكوى واللوم. أنا قررت أقف مع ربنا مش عكسه وبلومه. أنا قررت أقف على الحصن أنتصب. أنتصب دي to station myself، يعني أتمركز، أتموضع، أثبت هناك، مش أبقى ساعتين ثلاثة وروح البيت. أنا قررت أتموضع. قليلين من المؤمنين اللي بيعملوا الحكاية دي. أغلبنا واخدين موقفه بتاع أصحاح واحد، بنبص على الظروف اللي حوالينا وعندنا أسئلة، ولو إحنا عندنا جرأة هيبقى عندنا شكوى. وربنا بيقبل وبياخد وبيدي معانا، بس مش ده اللي هيريحنا. اللي هيريحنا فعلا ان نروح نقف في المكان الصح عشان نستقبل. والكلمة الثالثة اللي قالها أراقب الرب لأرى بماذا أجيب. لأرى، أنا المرة دي مش عايز أسمع كلمتين، مش عايز أسمع وعظة، مش عايز أسمع تأمل، مش رايح لكونسلر يشير علي ويقول لي ربنا بيقول، الكتاب بيقول. أنا مش عايز مجرد أسمع، أنا المرة دي عايز إيه؟ I want to see. أنا عايز أشوف. أشوف يعني بنقول كده إن ما تسمعه تنسى على الأقل 80% منه، ما تراه تقدر تفتكر ما يقرب من 60% منه. الرؤية غير السمع خالص، بالذات بقى لو أوديو فيجوال، لو هتسمع وإيه كمان وهتشوف. التركيبة دي بتأنك شايف وسامع قصة تانية خالص، لأنه بيحصل تجسيد، بياخد مساحة كبيرة قوي في الهارد ديسك بتاعك، فبتاخد معلومة كبيرة قوي بتمتلكك، لأنك مش مجرد سمعت زي ما أنت بتسمعني دلوقتي. أنت سمعت، وأغلبكم بعد ربع ساعة نص ساعة من الخدمة هيبقى مش عارف أنا كنت بقول إيه. مرات بقول لمراتي أنا مش عارف أنا بنفخ في قربة مقطوعة ولا أنا مش عارف، يعني أنا بيجي بالأسبوع اللي جاي هما كنا بنقول إيه الأسبوع اللي فات؟ آه صحيح كنا بنقول إيه الأسبوع اللي فات. يعني دي مشكلة السمع، لكن المرة دي أنا مش عايز أسمع، أنا عايز إيه؟ أنا عايز أشوف. أنا عايز ربنا يوريني. أنا عايز أشوف لأرى بماذا يقول لي الرب. الحاجة الغريبة إنه قال كمان عبارة جميلة قوي عن نفسه، وأنا هرد عليه أقول إيه. المرة دي أنا عايز أشوف رد فعلي إيه، لأن رد الفعل المرة اللي فاتت ما كانش حلو، ما عجبتنيش الإجابة، ما ارتحتش، ما انبسطتش، بالعكس كان عندي سؤال أكتر. هو أنت هتقضي على الشر بالشر؟ هو أنت هتأدب الشرير بالشرير؟ هو ده كلام ده برضو يعني بيصلح لربنا. فالمرة دي أنا مش بس عايز أشوف هو هيقول لي إيه، أشوف مش أسمع، أنا عايز كمان أخلي بالي أنا هتجاوب إزاي. خلي بالك أنت هتتجاوب إزاي النهاردة مع اللي هتسمعه. خلي بالك هتعمل إيه، هتسد ودانك، هتروح تنسى، لأنك ما عندكش وقت تطلع على البرج وتقف على الحصن وتموضع نفسك في المكان الصحيح. بتوع يوم الثلاث ناس قرروا يتموضعوا يوم الثلاث، جايين يصلوا، جايين يقفوا على الأسوار، جايين يحاموا عن مصر، جايين يحاموا عن المدينة، وإلا هتخرب.

للحصن أنتصب، لأراقب، لأرى بما يقوله الرب وبماذا أجيبه عن شكواي. الغريبة على طول فأجابني الرب. ربنا جاهز على طول يجاوب كده، والمرة دي جاوبه زي ما هو طلب، برؤية مش بكلام. مفيش كلام المرة دي، فيه رؤية، فيجن، مشهد، صورة بالألوان ناطقة تعبر عما في قلب الله. أجابني الرب، أجابني الرب برؤية. المرة دي أنا شفت، وعشان كده بقية حبقوق مختلف، لأن الرؤية عندما أرى الإجابة الإلهية، عندما أرى بتغير، بتغير، مش بس بتغير، ده قال له مش بس أنا عايزك تشوف زي ما أنت طلبت لأرى، to see، لا، أنا عايزك تكتب الرؤية وتنقشها. لو هي مجرد جملة اكتبها كويس، لكن النقش ده معناه إن في صورة، إن في منظر، إنها أكتر من مجرد كلمات، دي رؤية. عشان كده أنقشها على الألواح، عشان اللي يقرأها، اللي يشوفها هيحصل إيه؟ هيجري، هيجري، مش هيقعد مكانه. لما بتشوف أنت بتتغير، ولما الناس بتشوف اللي أنت شايفه يا حبقوق، الناس هتتغير، شعبك هيتغير، المؤمنين هيتغيروا، حياة القديسين هتتغير، لأنها هتبقى ماشية وراء رؤية، مش وراء مجرد إجابة للسؤال. اكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. كلمة رؤية، فيجن، جاءت في العهد القديم والجديد بمعاني مختلفة. جاءت بمعنى إعلان، ربنا فهمني حاجة أنا مش فهمها. جاءت بمعنى رسالة فيها تشجيع أو توبيخ للناس. أو جاءت زي ما جاءت المرة دي بمعنى ربنا بيوريني، عشان كده قال له الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. أنا هعمل عمل عظيم يا حبقوق. حكاية أن الكلدانيين بيأدبوا الإسرائيليين، وده بيأدب ده، وده بيعدل ده، وده بيخبط في ده، دي الشعوب بتخبط في بعضها. أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل إيه؟ مش بفلان وبعلان، مش بشعوب، مش بحروب، أنا هعمل إيه؟ أنا إزاي هتدخل في التاريخ لأصنع أمراً عظيماً، لأصنع خلاصاً عظيماً، لأصنع حياة. المرة دي الرؤية بتتكلم عن عمل إلهي ربنا هيعمله، مش حاصل دلوقتي. الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. اللي أنا بقوله لك ده أنا مش كذاب، اللي أنا بقوله لك ده أنا هعمله، ومحدش يقدر يمنعني من أن أعمل اللي أنا هعمله. الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إذا توانت، وحاجل لها الحكاية دي بعد شوية، فانتظرها. ليه؟ لأنها تأتي إتيانا. اللي أنا قلت هعمله هعمله، وإن بان إنه تأخر، في النهاية أنا هعمله، لأن دي مقاصدي أنا، ده دوري أنا، ده عملي أنا، اللي بيخلص، اللي بيحيي، اللي بيخرج من الآكل أكرا، وبيخرج من الجافي حلاوة. الرؤية إلى الميعاد. عشان كده أنت كنت محتاج تقف على التور عشان تشوف حاجة جاية من بعيد، تشوف المستقبل، ترى المستقبل الإلهي، العمل الإلهي في المستقبل. ليه الرؤية مؤثرة كده؟ ليه حبقوق اتغير بعدها؟
ليه اللي هيشوف الرؤية

وناقشها هيطلع يجري، مش هيقعد بطاطا مكانه، يائس ضعيف مهزوم حيران. ليه الرؤية بتؤثر هذا التأثير الهائل في حياة المؤمنين؟ وحياة كتير من المؤمنين منبطحة، مشلولة، متحيرة، لأنها بلا رؤية. وبلا رؤية يجمح الشعب. ليه الرؤية مهمة؟ هقول كم نقطة مهمة. الحاجة الأولانية، الرؤية لما بشوف ما في قلب الله واللي ربنا هيعمله برغم الظروف، برغم الأحداث، برغم الحروب، بالعكس ربنا هيستخدم كل ده في الآخر عشان هو يتمجد ويعلن اسمه ويعرف ويعرفونه الإله الحقيقي وحده. لما بشوف ده أنا بتنقل، أنا بتنقل، بتنقل من دنيتي ورؤيتي المحدودة للظروف اللي حواليا، بتنقل من إمكانياتي ومحدوديتها، بتنقل من أحلامي الشخصية وفقرها لأنها كلها أحلام ترتبط بذاتي وبكرامتي وبمكانتي وبراحتي، مادية وروحية لكنها مرتبطة بي. بتنقل مني بما أراه، بضعفي، بأمانية، بتنقل عشان أوجد في قلب الله، فأنا شايف اللي هو شايفه وشايف قدرته إنها ما عندهاش حدود، وشايف أحلامه وأمانيه الرائعة العظيمة التي تستحق أن أعيش لأجلها، التي أستحق أن أعيش وأن أضحي من أجلها. الرؤية بتنقلني من دنيتي لعالم آخر، لعالم آخر، عالم سماوي، من أحلامي لأحلامه، من أمانية لأمانية. مقولة جميلة جدا بتقول أهدافك أنت تصنعها، أما الرؤية الإلهية تصنعك. أنت بتحط لنفسك أهداف، وياما كنايس بتعيش بـpurpose driven، بمعنى تحط أهداف وتسعى لتحقيقها، وده مش غلط إن أحط هدف للسنة دي أسعى لتحقيقه، لكن لما يكون هو كده أنا بحط أهداف وأسعى لتحقيقها، أنا اللي حطيت الهدف، حطيته على قدي وعلى قد إمكانياتي، وأنا اللي بسعى لتحقيقه، وأنا بسعى لتحقيقه بمعونة إلهية أكيد، وإلا مش هتتحقق. أنا بدور غصب عني حواليا، فالأهداف بتاعتي وأحلامي بتصغني بصبغتها اللي أنا عملتها. لما بشوف رؤى القدير وربنا هيعمل إيه، ده بيغيرني خالص، لأني مش عايش نفسي، مش عايش نفسي ولا لمقاصد محدودة بشرية أنا حطيتها على قدي ولا بإمكانياتي، لكن أنا عايش ربنا بإمكانياته لأمانيه ولأحلامه. الرؤية الإلهية تصنعك، تغيرك، وتجعلك على استعداد أنك تضحي بأي حاجة. أي حاجة ربنا يقول لك عليها سيبها، تسيبها أي حاجة، لأنها أي تضحية تهون من أجل أمر عظيم ربنا هيصنعه، من أجل أمة ستولد، من أجل ملايين سيعرفونه، من أجل خلاص، من أجل تاريخ جديد. واو، لكن الأهداف اللي احنا بنحطها ما نقدرش نضحي بيها، نضحي لأجلها، لأن الأهداف دي بتدور حوالين نفسنا. أضحي بنفسي عشان هدف أنا حطيته لروحي؟ مستحيل. الحاجة التانية الكبيرة اللي بتتغير لما بيكون عندي رؤية شايفها
ربنا ورهاني وأنا على البرج.

وأنا على الحصن. مش بس أنا بتغير، لكن حاجة تانية بتحصل جوايا، بأؤمن يقيناً بالوحدة، بعرف يقيناً قيمة الوحدة في جسد الرب، وحدة شعب الله، وحدة كنيسة المسيح. ليه؟ لأن الرؤية تجمعنا، أما أهدافنا فتفرقنا. إحنا جوه الكنيسة الواحدة، فريق التسبيح عنده حاجات عايز يعملها، فريق الكرازة عنده حاجات عايز يعملها، فريق التلمذة عنده حاجات عايز يعملها، فريق الخدمة الاجتماعية عنده حاجات عايز يعملها، وكل واحد حاسس انتوا مش مديني نصيبي، انتوا مش مديني حقي، انا مش باخد الوقت اللي انا لازم، مش باخد الدعم اللي انا عايزه. الاهداف الشخصية تمزقنا داخل الكنيسة الواحدة، لان كل واحد شايف اللي هو بيعمله هو اهم حاجة. الرؤية تجمعنا، لأن الرؤية هي رؤية واحدة لشعب واحد في زمان واحد. يعني لو واحد صلى لأجل مصر وبعدين شاف حاجة من ربنا، وبعدين واحد صلى لأجل مصر وشاف حاجة تانية، يبقى يا الاثنين ما شافوش يا واحد فيهم ما شافش. لأن ربنا عنده رؤية واحدة لشعب واحد في زمان واحد. فأي حد هيطلع على المرصد، ولما نشوف في الأصح اللي ده بقيته إزاي ربنا أعلن هذه الرؤية، رؤية واحدة لشعب واحد لزمان واحد. الرؤية تجمعنا، الرؤية توحدنا، لأنها رؤية واحدة للمقاصد الإلهية لشعب واحد، وعلى كل المؤمنين أن يتحدوا فيها ولأجلها. أي خادم ممسوح جميل رائع ربنا بيستخدمه لا يؤمن بالوحدة، تأكد أنه خادم بلا رؤية. على طول. والمشكلة أن أغلب الخدام وأغلب المؤمنين يعيشون ويخدمون الرب بلا حلم، بلا رؤية. مش كده سهل نفك ايدينا من بعض، وسهل أبقى عايز أعملها لوحدي، وسهل أني أنا مش مؤمن بالوحدة، لأن الوحدة مكلفة جدا جدا. عايز أخذ مثال النهاردة عشان تفهموني، عشان ما بقاش بتكلم طلاسم. أبونا مكاري رجل الله، لكن ما يميزه أن أبونا مكاري كان عنده رؤية، شاف ربنا عايز إيه لمصر، شاف وهذه الرؤية صاغت حياته، ولأنه عاش لرؤية إلهية ربنا عمل به أمور غير المعتادة، غير المعتادة. محدش يقدر ينكر ده إنجيلي ولا أرثوذكسي، وكان له تأثير يفوق تأثير أي واحد مننا. اتفقت معي أو اختلفت؟ لكن ما يميز حياة مكاري يونان، أبونا مكاري يونان رجل الله، أنه من أجل الرؤية دي قرر أنه يمد إيده ويتحد مع المختلفين معه. لما اتصل بي قال لي إحنا لازم نصلي مع بعض، إحنا عندنا رؤية مشتركة، إحنا عندنا حل مشترك، إحنا عندنا وعد من الله مشترك، وإحنا لازم نصلي مع بعض لأجله ونخدم ربنا من أجله. يا بونا الحكاية دي هتجيب لك مشاكل، هتجيب لي أنا مشاكل، بس مشاكل محدودة. هيتهموني أن أنا أرثوذكسي، بس هيتهموك انك انت بروتستانتي، وده اتهام صعب جدا مكلف. انا عشت معاه، كنا بنصلي اسبوعيا مع بعض سنين، كاهن ارثوذكسي حتى النخاع، ارثوذكسي لا غش فيه حتى النخاع. حطيت ايدك في ايد سامح موريس، حطيت ايدك في ايد شخص بروستانتي بيلبس قميص وبنطلون. وحبيبي طلع القميص من بره،

قدم تضحية مذهلة لإيمانه بالوحدة. جابها منين؟ من الرؤية. الرؤية توحدنا برغم كل اختلافاتنا العقائدية، لأننا نعيش لأجل مجد إله واحد واسم يسوع المسيح واحد بغض النظر، وعايزين الكل يعرفونه الإله الحقيقي رب الخلاص وإله الخلاص، ما تفرقش معنا أي حاجة تانية. لكن لو أنا ما عنديش رؤية، الاختلاف العقائدي والعبادة يفرقني، دعوتي تفرقني، أنا مش عايز حاجة تأثر على خدمتي. بعض الناس قالوا لنا كده، لا لو أنا معاكو ده هيأثر على خدمتي، أنا مش عايز حد يأثر على خدمتي، أنا خدمتي أهم من ملكوت الله. بلا رؤية يجمع الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى. الرؤية تغيرك، تجعل منك رجل الله. الرؤية تجبرك أنك تتحد بكل من هو واحد في رؤية واحدة وحلم واحد إلهي لأمة واحدة. بس الرؤية تعمل حاجة ثالثة مهمة أوي، تعلمك الانتظار بإيمان. إيه العدد ده اللي قاله هنا؟ إيه علاقة يعني فجأة نقلة كده من الرؤية وإلى الميعاد وفي النهاية وانت وانت فانتظرها، وبعدين بيقول البار بإيمانه يحيى المنتفخة غير المستقيمة نفسه فيه. يعني المخادع والملتف يفشل في نفسه، يفشل في نفسه. المنتفخ بكبريائه يفشل في نفسه، أما البار فبالإيمان يحيى. العبارة دي اقتبسها بولس في روميا وبنى عليها لاهوت، واقتبسها في غلاطية وبنى عليها لاهوت التبرير بالإيمان، وكاتب العبرانيين خدها واقتبسها وبنى عليها لاهوت العهد الجديد. عبارة لم تتكرر في العهد القديم بهذه الصورة، كتبها حجي وربطها بالرؤية. لما يكون في رؤية بيكون في انتظار ومليان إيمان. وإحنا شباب صغيرين ربنا لما ابتدى يكلمنا عن حلم ورؤية جميلة لبلادنا نعيش لأجلها، وابتدى نصلي وابتدى نخدم منتظرين ومتوقعين، ومرت سنين ما فيش حاجة كبيرة بتحصل، ناس كتير مشيت، ناس كتير تخلت عن الحلم. لأنه ما كانش حامل بالحلم، هو مجرد أرى وقرر يجري، وبعد ما جري شوية ولقى الحاجة مش بتتحقق قال أنا هضيع عمري ليه؟ أنا هضيع مستقبلي ليه؟ إن توانت فانتظرها لأن تأتي إتيانا ولا تتأخر. 24 سنة الوعد بالطفل وإبراهيم ما جاش الطفل، ويقول له ليت إسماعيل يعيش أمامك، أنا حلت لك المشكلة، أنا جبت من هاجر ابني يعني. فقال له لا لا لا، أنا ما اتفقناش على كده، أنا بتكلم عن ابن الموعد، ابن سارة، ابن العاقر، ابن المعجزة، أنا مش بتكلم عن ابن الجسد، أنا مش بشتغل بقدراتك يا إبراهيم، أنا بشتغل بقدراتي، من هذا يكون نسلك كنجوم السماء. بيتكلم عن الكنيسة على فكرة، مش بيتكلم عن شعب إسرائيل. ده ابن الإيمان. ما أنا 25 24 سنة ما حصلش، قال له خلاص السنة الجاية، السنة الجاية وفي الموعد يأتي إسحاق. أنت وانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا. أما يكون في رؤية وحلم تستنى وتقف على البوست جارد وتقف على الحصن وتنتصب وتصلي تصلي، وتشوف خيمة غدر كف تعزيك فتصلي، فتشوف الغيوم بتتلبد فتصلي، فتشوف مطر فتصلي، فيأتي مطر عظيم

هي الكنيسة مش بتصلي ليه الصلاة اللي صليتها الكنيسة الأولى؟ هي ليه ما فيش صراخ في الصلاة؟ هي ليه عدد المصلين لازال اجتماع الصلاة بضع مئات؟ اجتماع الحد أحسن، اجتماع الجمعة أحسن، اجتماع التاني اجتماع الشباب أحسن من اجتماع الصلاة. أيوة، لأن الناس اللي عندها رؤية وبتصلي هي قلة قليلة، ولما هيجي خطر بتجري بتفل زي ما بيقولوا. لكن البوست جاردز الحراس بيقفوا، ولما الخطر بيزيد بينتصبوا أكتر، وبيؤمنوا أنه يأتي إتيانا ولا يتأخر. أقدر أشاور على ناس عرفتهم في حياتي يمكن بعدد الأصابع، عاشوا وفي رؤية في حياته، في إعلان عن المستقبل لبلدهم والأرضهم. والناس ديت ربنا استخدمها بطريقة غير عادية، لأنهم عاشوا رجال الله مش لخدمتهم ولا لمذهبهم ولا لكنيستهم ولا لدعوتهم. عاشوا الرؤية، فكانوا men with a vision، رجال برؤى، مش مجرد ناس متحمسة للخدمة. انت شايف حاجة ولا مش شايف؟ شايف ولا مش شايف؟ شايف على بعد الرب آت على سحابة سريعة وقادما إلى مصر، وترتجف أوثان مصر فيها ويذوب قلبها، ولا مش شايف؟ شايف مقاصد إلهية تستحق أن تعيش وتضحي لأجلها، ولا مش شايف؟ عشان كده أنت منبطح. اللي هيقرأ هيحصل له إيه؟ هيجري، هيجري في طرق الله، هيجري نحو الرؤية، هيجري نحو الغاية، هيجري زي ما بولس بيقول press on، أسعى نحو القصد، نحو المقاصد الإلهية، أنسى ما وراء أمتد إلى قدام، طالع واكل نازل واكل، أربح على كل حال القوم، ما عنديش وقت أضيعه، مش اتنين، أنا عايز 2000 مش اتنين، أنا عايز 2000 مش اتنين. لأن اللي ربنا يقدر يعمله رهيب. في الرؤية أنا بشتغل بإمكانيات إلهية مش بإمكانياتي البشرية. تبقوا الحكاية دي يوم الجمعة، اليومين دول بقرأ في سفر الأعمال، وكل مرة أرجع أقرأ سفر الأعمال أتعقد. قريته كتير بس ما فيش مرة بقرأه ما أتعقدش. وليش معنى يضطهدوا يزديد الإيمان، يتقطع راس يعقوب ينفجر، يرجم استفانوس انفجار، كانت الكنيسة تزداد وتنمو وتتضاعف كل يوم في كل أورشليم واليهودية والسامرة وانطاكيا وفي كل آسيا وفي أوروبا. في سنوات قليلة الإنجيل يملأ الأرض بلا إمكانيات، بلا ميديا، بلا مايكات، بلا سماعات، بلا عازفين، بلا حاجة خالص، ما فيش حاجة خالص. إيه اللي حصل لنا؟ بلا رؤية. بلا رؤية. بلا حلم كبير يستاهل نعيش عشانه. ونتنقل من أحلامنا إلى أحلامه، وإمكانياتنا لإمكانياته. ونمارس الإيمان، البار بالإيمان يحيا، انتظار الرب وتوقع الرب وإيمان في قدرة الله وصلوات مقتدرة وصراخ للي يشق السماء وينزل، للي يجي على سحابة سريعة فترتجف أوثان مصر في داخلها. أقفوا معي.

طلعت على البرج، وقفت على السور، بصيت لقدام وقلت له وريني، عايز اشوف، عايز اشوف، عايز ابقى شايف، مش عايز ابقى اعمى ماشي ورا الناس، مش عايز يبقى مجرد عندي كلمات، لكن عندي احلام سماويه، عايز ابقى شريك الدعوه والقصد الالهي، عايز اكون رجلك، عايز اكون انسان الله اللي بيتكلم عنه بولس لتلميذه تيموثاوس، اما انت يا انسان الله، مان اوف جاد، لما موسى شاف صار رجل الله، لما موسى شاف صار رجل الله. لما حبقوق شاف لم يعود كما كان. لو قلت له وريني هيوريك، لو قلت له افتح عيني هيفتح عينيك، لو قلت له شاركني ما بقلبك هيشاركك. هو عايز ولاده وبناته شايفين اللي هو شايفه، سمعين صوت أقدامه مقبل، عارفين يميزوا الأيام والسنين، عارفين يميزوا علامات الدهر، عارفين يشوفوا الغيمة اللي قدر كف، وعارفين يشوفوا السماء لما تكون ملبدة بالغيوم، عارفين يميزوا زمن الافتقاد وزمن الرهريت وزمن الحصاد، عارفين يجروا معاها في طرقه، مش منبطحين، منبطحين في أرض السلام. ماذا تفعل في كبرياء الأردن يا عزيزي؟ ماذا تفعل في كبرياء الأردن يا عزيزي؟ نادي علينا يا رب، نادي علينا يا رب، نادي علينا، واكتب الرؤية وانقشها أمام عيون شعبك يا رب، فشعبك يقف على الأسوار ويحامي على المدينة لألا تخرب، وينادي على المقاصد الإلهية فتصير واقع، وتأتي أزمنة رد كل شيء، وتأتي أزمنة رد كل شيء، كل ما فقد، كل ما ضاع، كل ما نهب. افتح قلبك وشاركنا يا رب، وافتح عينينا عشان نشوف اللي في قلبك يا رب، يا رب، يا رب. نبقى سيلف موتيفيتد، نبقى في حاجة جوانا، نار جوانا بتخلينا نجري نجري نجري ونركض، ولا نتعب ونمشي ولا نعيا، ونرفع أجنحة كالنسور، مش قاعدين على كراسينا. كل اللي عايزينه تعزية، وعايزين ترانيم تعزينا، وعظات تعزينا، وكلمات تعزينا، مش عايزين غير لنفسينا، عايشين لروحنا، مش عايشين عشانك. يا رب، يا رب.

التنيمة بتقول دي هرجع أقف على السور. البوست جارد الحارس واقف على سور المدينة. عندك أسئلة كتيرة ما لهاش إجابات والإجابات مش عجباك، مش هترتاح غير لما تقف على السور وتبص من بعيد وربنا يوريك حاجة خيال رهيبة تاخدك من دنيتك وتعمل منك مؤمن حقيقي مش مزيف، مؤمن بطل في الإيمان. مش بتضحك على روحك وبتفشل في نفسك زي ما بيقول، لكن بتعيش بإيمان وثقة ويقين إن اللي قاله هيكون، اللي قاله هيكون وما حدش يقدر يمنعه من إنه يكون. وأنا عايز أكون شريك الدعوة السماوية والمقاصد الإلهية. أنا مش عايز أكون عالة، أنا مش عايز أكون بطاطا، أنا مش عايز أكون باجي عشان حد يشيلني مشلول. أنا عايز أجري، أنا عايز أجري، أنا عايز أجري وأسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. أقعد. ولربنا كلمك النهاردة وقررت أكون واحد من الواقفين على الأسوار، وعايز أبقى رجل الله وعيش شايف مش أعمى، عايزك تقف تاني. لو ربنا كلمك وقلت لا لا أنا عايز أبقى شايف، أنا عايز أبقى رجل الله، أنا عايز أجري في الميدان، أنا مش عايز أبقى أعمى ماشي بعصايا بزك، أنا عايز أجري، أقف تاني مكانك وارفع إيدك لفوق وقول له أنا أوعدك أني هقف على الأسوار، أني مش أكون منبطح في أرض السلام، أنا هقف على الأسوار، أنا هحامي على المقاصد.

إلهية. أنا هكون واحد من الصارخين أمامك نهارا وليلا من أجل المقاصد الإلهية لشعبي وأمتي، مش لظروفي وحالي، لا لا لا لا. أنا هكون واحد من الناس اللي بيصلوا للسبت ده مش ده، وقال اطلبوا ده يحصل ده، تطلبوا ده من غير ده ما وعدكوش، مفيش وعد إن لو طلبنا ده من غير ده يستجيب، بس في وعد إذا طلبنا ده من غير ما نطلب ده يدينا ده على البيعة، يدينا ده على البيعة. لكن طول ما إن هو ده اللي إحنا عايشين عشانه، مش هنشوف حاجة، لا هنشوف ده ولا ده. مد ايدك كده معايا الواقف على السبت دوت، لو حد يقدر يشيله ويحطه لنا في النص كده يبقى حاجه جميله قوي. اشكرك، هو فاهمني ومش تقيل وورق. لا لا سيب الترابيزه، انا عايز يتشال من لوحده، احنا شايلينه مش الترابيزه اللي شايلها. ادي وشك للناس، بصوا عليه من فضلكم، بصوا عليه ومد ايديكوا عليه. ادينا النفوس دي يا رب، ادينا النفوس دي، ادينا مجدك يعلن ويراه كل بشر، ادينا نشوف الملايين اللي وعدتنا بيهم بيعرفوك، ادينا نشوف عميان يبصروا، ادينا نشوف موتى روحيا يحيون، ادينا نشوف أزمنة جديدة يا رب. كفانا قعود في هذا الجبل، كفانا نعيش منبطحين يا رب، كفانا كفانا. اسمعنا يا رب، اسمع صراخنا يا رب، غيرنا وغير صلواتنا يا رب، ودينا نشوف الأسماء دي أرواح خالدة يا إما في الجحيم يا إما في بيت الآب. ادينا نشوف غلاوة الناس عندك أهم من كل أكل وشرب ولبس وسكن يا رب. ادينا نشوف أولوياتك ومقاصدك قبل أولوياتنا ومقاصدنا، انقلنا من دنيتنا لعالمك يا رب، نعيش عشانك بحق وحقيق، ونشوف آياتك وعجائبك وهي تضرب أرضنا ويستعلن مجدك بقوة عظيمة. اسمعنا في اسم يسوع، اسمعنا من أجل المسيح يا رب، بالنيابة عنه بالنادي عليك، بالنيابة عنك بيقول لك ارسل الروح القدس يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة، بالنيابة عن ابنك يا رب بنصرخ ارسل الروح، روح الحياة يتنفس نسمات الحياة على هؤلاء الموتى فيحيون يا ابن الله. لأجله لأجله نطلب. آمين.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تترك الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. رأينا في الحلقات الماضية عدة أمور هامة تتعلق بحياة الصلاة، وكان شعارنا علمنا كيف نصلي.

ورأينا مثالنا الكامل الرب يسوع وهو يصلي وقت المعمودية وتنفتح له السماء، ورأيناه أيضا يعتزل في البراري لكي يصلي، ثم رأيناه يصلي لكي يعلن الآب حقيقة شخصه كابن الله الحي لتلاميذه وعلى رأسهم بطرس. وفي هذه الحلقة أود أن أتناول حقيقة أخرى من حياة الصلاة في شخص أو لشخص الرب يسوع، وهي تتعلق باختياره لتلاميذه. يقول الكتاب في إنجيل لوقا وأصحاح 6: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي. إنجيل لوقا أصحاح 6 وآية 12: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ما أجمل هذه العبارة، الصلاة لله. وكان هذا مباشرة قبل اختيار التلاميذ. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا. لقد كان عدد التلاميذ بشكل عام أكبر من هذا، لكن اختار من المجموعة الكبيرة من تابعيه 12 وسماهم رسلا. لماذا احتاج أن يقضي الليل كله في الصلاة قبل اختيار التلاميذ؟ ألا يعلمنا هذا أنه إذا اتكل وكان يحتاج أن يتكل رب المجد كإنسان كامل على الآب كي يعطيه حكمة في اختيار تلاميذه، ألا يعطينا هذا درسا أننا قبل أن نصنع قرارات خطيرة وهامة علينا أننا نتجه لله في الصلاة ونقضي وقتا كافيا نسترشد فيه حكمه وحكمته. قال الله قديما لداود: أعلمك وأرشدك. فالله يرشد حينما نسأل. وقيل عن الرب يسوع يدعى اسمه عجيبا مشيرا، وهو هنا في هذا المشهد يذهب كمثالنا، نموذجنا في حياة الصلاة المقتدرة، إلى الآب ويطلب حكمة في اختيار كل تلميذ على حدة. الليلة كله، هل هذا يقول لنا أنه قضى حوالي 12 ساعة، ربما من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، هزع الليل الأربعة قضاها المسيح لكي يصلي لأجل تلاميذه 12؟ ربما يقول لنا هذا أنه أعطى ساعة صلاة لاختيار كل تلميذ على حدة. لقد أعطى ساعة صلاة لاختيار بطرس ويصلي لأجله، لاختيار توما والصلاة لأجله، لاختيار بارثولماوس والصلاة لأجله. وماذا عن يهوذا؟ أعتقد أنه صلى أيضا لأجل يهوذا الإسخريوطي الذي كان يعلم المسيح مقدما أنه سيخونه، لكنه صلى لأجله أيضا. واختار التلاميذ بهذه الكيفية وهذه التشكيلة بحكمة عجيبة. هذا يقول لي أمرا هاما: قبل كل قرار، ولا سيما القرارات الحاسمة التي تصنع فرقا في مستقبل العمر والحياة، علينا أن نقضي وقتا كافيا في الصلاة لله. خرج إلى الجبل لكي يصلي. حينما نصلي وحينما نأتي لعرش النعمة، علينا أن نثق أن الله يعطي نعمة وعونا في حينه. ثم نتقدم لمثال آخر للمسيح المصلي، ونراه في إنجيل لوقا وأصحاح 18. يضرب لنا مثلا عن امرأة تصلي، وعفوا تضرع إلى قاضي الظلم لكي ينصفها من خصمها. ويقول الكتاب في لوقا 18 وآية 1: وقال لهم أيضا مثلا في أن

إنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وسرد المسيح هذا المثل الذي في نهايته في آية 7 قال: أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ ولكي نفهم خلفية هذا المثل علينا أن نعود إلى أصحاح 17 والآية الأخيرة. فنحن نعلم أن آباء الكنيسة هم الذين نظموا العهد الجديد والقديم ليكون في شكل أصحاحات، لكن في الحقيقة كان التكست أو التسلسل في انسجام وكان في فلو واحد وانسيابية واحدة بدون تقسيمات الأصحاحات. فنرى في آخر أصحاح 17 يقول هذه الآية: فأجابوا وقالوا له: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. الجثة مقصود بيها جثة ميتة، والجثة الميتة تعني فساد، ودائما تجتمع الطيور، وهنا النسور تجتمع على جثة ميتة حتى لو كانت فاسدة لكن تجتمع عليها. ماذا يحدث حولنا في العالم الآن؟ إنما يحدث حولنا في العالم هو كل فساد، كما كان في أيام نوح، امتلأت الأرض ظلما وفسادا. ماذا يفعل المؤمن في جو الفساد؟ ليس له ملجأ إلا أن يلجأ إلى الرب ويذهب إليه ويقول له: أنصفني، أريد أن أتنفس الصعداء. المؤمن أحبائي مثل السمكة التي إذا خرجت من الماء تختنق. لا يوجد هواء نقي في العالم المحيط بنا، لكن يوجد عرش النعمة ويوجد متنفس الصلاة لك ولي، لكي نقترب إلى الله مصلين حتى مهما كان الفساد المحيط بنا. الله يوجد لنا، إذا جاز أن أقول، أكسجين، هواء سماوي يصل إلى أعماقنا في الداخل حتى لو كان المشهد المحيط بنا جثة تجتمع عليها النسور. أشجعك أنك تقضي وقتا في الصلاة لله. أشجعك أنك تكوني مثل هذه الأرملة التي وقفت أمام الله لأجل قضيتها. ويقول المسيح هنا عن أن هذه الأرملة في أصحاح 18 والآية 5 أنها استمرت تطرق باب قاضي الظلم حتى وصل به الأمر أن يقول: لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها. وأعتقد أن الرب ربط هذا بالإيمان وقال: متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ فالإيمان يستمر بإلحاح وبلجاجة يطالب الله بمواعيده، والله يصر بأننا نطالب بمواعيده، الله يصر بأننا نضرع إليه ونطلب وجهه. قلت أطلبوا وجهي، يقول المزمور، وجهك يا رب نطلب. التمس الرب وقدرته. ليتنا أحبائي نثق في إلهنا ونتقدم إليه بإيمان، وإذ نتقدم إليه بإيمان هو يسر. فبدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، أي لا يمكن جلب المسرة له. بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. يجب أن الذي يأتي إلى الله، يقول كاتب رسالة العبرانيين في الأصحاح 11، يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. صلى التلاميذ مرة: يا رب زد إيماننا. فالإيمان هو العملة الوحيدة التي تتعامل مع السماء.
بينما الصلاة هي اليد التي

0: التي تمتد إلى السماء، لكن العملة الوحيدة التي إذ يراها الله في يد الصلاة، في يد المصلي، هي ألا وهي الإيمان الذي يتمسك بالمواعيد. حينما يرى الله يدان مرفوعتان وبهما العملة، الإيمان، الثقة فيه، لا يملك إلا أن يعطي ما يتفق مع مشيئته في كلمته الصالحة. قالت عروس النشيد، أو قال المسيح بالأحرى لعروس النشيد التي كانت توجه عيناها محبتها له تنتظره، قال لها: حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني. مرة أخرى: حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني. وهذا ما يقوله المسيح لكل شخص يتعلق به ويثق به في الإيمان، يقول له: لأنك تعلقت بي أنجيك، أرفعك لأنك عرفت اسمي، تدعوني فأستجيب لك، معك أنا في الضيق أنقذك وأمجدك، من طول الأيام أشبعك وأريك خلاصي. دعونا نقضي دقائق مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنستكمل حلقتنا معا أيها الأحباء.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد. بعد هذا الفاصل القصير نستمر معا في دراسة مشاهد من حياة المسيح المصلي، رجل الصلاة الأعظم. في إنجيل يوحنا أصحاح 17 صلى الرب يسوع ما نطلق عليه صلاة المسيح الكهنوتية أو الشفاعية، وهو يصلي لأجل تلاميذه مباشرة قبل أن يكون في البستان وتأتي لحظة القبض عليه، له كل المجد. في إنجيل يوحنا أصحاح 17 صلى المسيح وصلى صلاة عميقة راقية تحتاج إلى وقت طويل للتأمل فيها، لكن أنا هقف عند فكرة بسيطة محددة، ألا وهي تحت سؤال، تحت السؤال: ماذا كانت أولويات المسيح المصلي؟ حينما تريد أن تعرف أولويات حياة شخص اسمعه يصلي، ما يشغل قلبه في الصلاة هو على قائمة أولوياته، هو ما على قائمة أولوياته. تعالوا نقرأ معا هذه الصلاة في يوحنا 17. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. وفي آية 4: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وأنا أرى أن هذه هي الأولوية الأولى للشخص المصلي الذي يريد أن يقتدر في الصلاة. عليه أن يضع أمام عيناه مجد الله، أولوياته تكون هي أولويات الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. وهذا سؤال لي ولك: هل على رأس أولوياتي أن الله يتمجد؟

يكرم؟ قال الرسول بولس: إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فاعملوا كل شيء لمجد الله. ما معنى أن أفعل لمجد الله؟ أعتقد أنني أكرمه، أراعي مشاعره بالطريقة التي يأتي فيها وقت هو يقول: أما أنا فحاش لي، إني أكرم الذين يكرمونني. سيكرم الرب من يكرمه، من يمجده، من يراعي ما يرضيه قبل أي اعتبار آخر. أعتقد أن هناك مثال جميل في الكتاب المقدس لحنة التي وضعت الأولوية مجد الله حينما طلبت من الله أن يعطيها ابنا زرع بشر. قالت: إني أعطيه عارية للرب، إن أعطيتني زرع بشر. وفي الكتاب المشوهد تأتي في الحاشية كلمة زرع بشر تأتي ابنا ذكرا، فهي كانت تعلم أن في العهد القديم لا توجد خدمة كهنوتية وخدمة ظاهرة إلا للابن للولد، فطلبت بالتحديد من له خدمة ومن له، وإذ تكرسه للرب يكون لله، يكون لله عارية، أي تعيره لله كل أيام حياته. لقد وضعت حنة الأولوية للرب، والبكر يكون للرب. عليه هذا درس لنا، أن الذين يبكرون إلي يعطونني الأولوية، يكرمونني، أنا سأكرمهم. الشخص المصلي تظهر أولويات حياته في صلاته، وقد كان الرب يسوع مثالنا الأعظم في هذا. الأولوية الثانية التي ظهرت في صلاة المسيح وكانت على قلبه هي ما يقول عنه هنا في يوحنا 17 والآية 19: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين. وفي آية 17 يطلب من الآب ويقول: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. الأولوية الثانية هي حياة القداسة. حياة القداسة أي حياة التخصص، حياة التخصيص، حياة التكريس. فهي ليست فقط حياة الانفصال عن الشر، لكنها أيضا الحياة المكرسة لله. سؤالي لك عزيزي المشاهد: أين أنا وأنت من حياة القداسة؟ هل نعيش منفصلين عن الشر؟ أم نعيش منغمسين في الشر؟ ماذا عن علاقاتك؟ هل علاقاتك في النور؟ هل يعرف أهل بيتك أين تذهب ومع من تقضي الوقت؟ هل معاملاتك المالية في النور؟ لا يوجد صلاة تقتدر وصلاة تصنع فرقا إن لم تكن حياتي الداخلية هي حياة القداسة. قال عنها الكتاب: القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. الأولوية الثالثة التي تأتي بعد ذلك على قلب المسيح كان أمرا ثالثا هاما. يقول في آية 21: ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا. ثم في آية 22: ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. الأولوية الثالثة هي وحدة الجسد. نختلف في الطباع، في الخلفيات، في مفاهيمنا لتعاليم الكتاب المقدس، لكن الشيء الذي يجملنا ككنيسة المسيح هو وحدة الجسد، انسجامنا معا، محبتنا بعضنا لبعض. الأولوية الرابعة التي ذكرت في هذه الصلاة هي ما قال عنه الرب يسوع: ليعلم العالم أنك أرسلتني، في آية 21 كنتيجة للوحدة. ثم في آية 24، آية 25

يقول: وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. الأولوية الرابعة والأخيرة هي الإرسالية. على قلب المسيح مجد الله، قداسة الأعضاء وحياتهم المنفصلة عن الشر، ولكن أيضا على قلبه وحدتهم، ثم أخيرا إرساليتنا إلى العالم، إرسالية التلاميذ إلى العالم. فكل منا مرسل لكي ينير في مكان عمله وشهادته. أنتم نور العالم، قال يسوع. ما هي أولوياتك عزيزي المشاهد؟ هل أولوياتك هي كسب العيش؟ هل واحدة من أولوياتك هي الجلوس قدام الميديا والقضاء ساعات قدام الميديا قدام أجهزة التلفزيون أو الكمبيوتر؟ ولا أولويتي هي مجد الله، فإنه وقتي يكرس لي وإن العمر يقضى في رضاه؟ دعونا أحبائي نلتفت إلى أولويات الله لكي تكون هي أولوياتنا نحن، ويكرم المسيح فيما تبقى من العمر. آخر مشهد هقف عنده في آخر دقيقة في حلقتنا من برنامج الصلاة المقتدرة هو ما ورد عن الرب يسوع في صلاته في البستان، في بستان جثيماني، قبل أن يقبض عليه له المجد ويذهب إلى الصليب لينوب عن البشرية وينوب عني وعنك. يقول الكتاب في إنجيل متى أصحاح 26: حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال له لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم في آية 39: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وهنا نرى الرب يسوع في تسليم كامل للآب، تسليم كامل للآب، حينما يقول: ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. متى قال يسوع هذا؟ لقد كان أمامه شبح كأس دينونتنا التي كان عليه أن يتجرعها ويشربها كاملة في الجلجثة حينما علق على الصليب، وصرخ: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وهو يدفع أجرة خطايانا، كان يتألم يتعذب نفسيا، كانت نيران عدالة الله تشويه من الداخل، وهو يأخذ مكان الآثمين والمذنبين والمجرمين. لكن قبل أن يذهب إلى الصليب ويتجرع الكأس ويشربها، كان يتساءل أمام الآب: هل هناك طريقة أخرى لدفع الحساب بدلا من شرب كأس الدينونة؟ كان المسيح يعلم أنه لا طريقة أخرى، وكان يعلم لماذا أتى، وكان عليه أن يتجرع الكأس. لذلك في تسليم كامل قال: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أمام التجارب، أمام الظروف الصعبة، أمام كؤوس مرار الحياة، هل نسلم ونخضع؟ يا ليته يساعدنا لكي نخضع له. إلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة، أراكم وأتواصل معكم يا أحبائي في ملء مشيئة الرب، والرب معكم.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبادن، وسنواصل تأملاتنا مع الوصايا العشر.
1: سنواصل مع الوصية الرابعة الجزء الثاني، وهي أذكر يوم السبت لتقدسه.
0: أذكر السبت لتقدسه. دعونا نشاهد مبدأ التوازن الجزء الثاني.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ التوازن. الآن، ما أهمية السبت اليوم؟ إنه علامة بين الله وإسرائيل. إنه اليوم السابع الذي يجب أن يحفظوه. هناك كلمة أخرى قد تكون مهمة لنا أن نفهمها، وهي كلمة الراحة، وبالعبرية

شبات، إذا ذهبت إلى إسرائيل اليوم، وأنا ذهبت عدة مرات هناك وكان يوم السبت، لم أسمع أحدا في إسرائيل يتحدث عن السبت، لكنهم كانوا يشيرون إليه بالشبات، وهذا يعني الراحة أو التوقف عن العمل وعبادة الله. خلق الله الخليقة في 6 أيام، وفي اليوم السابع استراح. هو لم يرتاح لأنه كان متعبا، استراح لأنه كفنان يرسم لوحة وينتهي أخيرا ويستريح من عمله، ليس لأنه متعب، بل لأنه يرى أنه لا يحتاج إلى إضافة شيء آخر. إليكم هذا المبدأ، أعطى الله السبت ليعلمنا أهمية التوازن بين العمل والعبادة، ليس فقط التوازن بين العمل والراحة، بل العمل والعبادة. أيها الأحباء، عندما كان يسوع صبيا صغيرا كان يذهب كل يوم سبت إلى الهيكل. لدينا 3 سنوات من حياته مسجلة لنا، والعهد الجديد في كثير من النواحي يدور حول السبت والأعياد مثل عيد الفصح وعيد المظال. وتجد في كل سبت خلال السنوات 3 من خدمة يسوع العامة أنه في الهيكل، أو إذا كان في أورشليم كان في الهيكل. كانت هذه عادة في حياته. تذكروا أن الراحة والعبادة مرتبطتان معا. يقول أن لا نعمل يوم السبت، لكنه يقول أيضا أن نحفظه مقدسا، وهذا لا يتعلق فقط براحتنا، بل إنه يتعلق بعبادتنا. الآن لماذا لا يعبد المسيحيون يوم السبت؟ حسنا، لقد قام الله بعملين عظيمين، واحد في العهد القديم وواحد في العهد الجديد. العمل العظيم في العهد القديم هو الخليقة، ويحتفل به في يوم السبت. العمل العظيم في العهد الجديد هو الفداء، ويحتفل به يوم الأحد في يوم الرب. في العهد القديم أكمل الخليقة واستراح يوم السبت، في العهد الجديد أكمل الفداء وكانت القيامة يوم الأحد. لذلك في وقت مبكر من العهد الجديد بدأ المسيحيون في العبادة فيما يسمونه يوم الرب. ويوم الرب في العهد الجديد لا يشير أبدا إلى يوم السبت، دائما ما يشير إلى اليوم الأول أو يوم الأحد. الآن بصراحة لا يوجد في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد أي نص يقول عليك أن تغير يوم عبادتك من السبت إلى الأحد. لكن عندما تقرأ العهد الجديد ابتدأ المسيحيون في العبادة يوم الأحد. قام يسوع من الأموات يوم الأحد، أول مرة التقى فيها برسله بعد قيامته كانت يوم الأحد، وفي المرة الثانية التي التقى فيها بهم كانت بعد أسبوع في يوم الأحد. عندما قال لهم يسوع أن يقبل الروح القدس كان ذلك يوم الأحد. أعطاهم المأمورية العظمى يوم الأحد، صعد إلى السماء يوم الأحد، يوم العنصرة كان يوم الأحد، ابتدأ يوحنا بكتابة سفر الرؤيا يوم الأحد. في سفر الرؤيا الإصحاح الأول والعدد 10 يقول: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. ثم ابتدأ بالرؤية. كانت الكنيسة أيها الإخوة في بدايتها تجتمع يوم السبت. في سفر الأعمال الإصحاح 20 والعدد 7 يقول: وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. كسر الخبز أيها الإخوة كان تعبيرا مجازيا لتناول عشاء الرب. كانوا يجتمعون معا للعبادة في يوم الرب. في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 16 والعدد 2 يقول: في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر. كانوا يجتمعون يوم الأحد لجمع التقديمات. الآن لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يريدون حفظ اليوم السابع يوم السبت وإلا، لكن بعد القيامة

أصبح يوم العبادة للمسيحيين هو أول يوم من الأسبوع. نقرأ في كولوسي الإصحاح الثاني ابتداء من العدد الرابع عشر: مح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. ما يقوله أيها الأحباء بعد أن جاء المسيح: لا تدع أحد يحكم عليك في أكل أو شرب، ولا تدع أحد يحكم عليك من جهة السبت أو العبادة. في رسالة روميا الإصحاح الرابع عشر نقرأ: واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. هذا في سياق الإصحاح الرابع حول الناموسية. الناموسية أيها الإخوة هي فكرة التمسك الصارم بأعمال الناموس والطقوس الدينية. بولس هنا يعطينا مثالين. الأول هو أكل اللحوم المقدمة للأوثان، ويقول لدينا الحرية في ذلك، ثم يوضح ذلك بيوم السبت. قال: الشخص الذي يعتبر يوما معينا أنه مقدس فليتيقن أي يوم يريد أن يعبد الرب، بمعنى أن يتأكد الشخص أنه يعمل ما يعمله حقا من أجل الرب. وهنا هو لا يتكلم عن السبت، أعطى الله السبت ليس فقط كعلامة بينه وبين إسرائيل، بل كمبدأ توازن، أولا للراحة. هل تعلم؟ عندما تشتري سيارة جديدة تحصل على دليل المالك لتعرف كم عدد الأميال، تغيير الزيت، الإطارات وما إلى ذلك. يقول الله: إذا أردت أقصى درجات الأداء في حياتك عليك أن تتعلم التوازن بين حياتك العملية والراحة. والتوازن بين حياتك العملية والعبادة. يعتقد بعض الناس أن كل ما في السبت هو قول الله أن لا تعمل. اسمع ماذا قال قبل أن يقول أن لا تعمل يوم السبت، وهذا ليس جزءا من الوصية. في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد التاسع يقول: ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. لذا الوصية ليست عن الراحة والعبادة، الوصية هي أن تعمل ستة أيام تعمل. الكتاب المقدس نفسه الذي يقول لنا أن نرتاح يقول أننا يجب أن نعمل. الحلم الأمريكي في وقت ما كان أن يكون لديك وظيفة والعمل بجد، وأن تتقدم، وأن يكون لديك قيم تنقلها لأطفالك. نعم، لكن الآن يبدو أن الحلم الأمريكي هو أن تصبح ثريا بسرعة وتستلقي على الشاطئ ولا تعمل. يقول في رسالة تسالونيك الثانية الإصحاح الثالث والعدد العاشر: فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، إنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. هو لا يتحدث عن أشخاص لا يستطيعون العمل، هو لا يتحدث عن الذين هم في مرحلة تقاعدهم عن الحياة. لأنك إذا كنت غير قادر على العمل، والكتاب المقدس يعلم بوضوح أن من واجب الأقوى رعاية الأضعف، لكن الله يؤيد العمل والإنتاج. يعلمنا الكتاب المقدس أن يكون لدينا أخلاقيات العمل. هنا يوجد مبدأين، لدينا مبدأ العمل ومبدأ العبادة. يقول: احفظ السبت لتقدسه، ليس فقط بما لا تفعله بل بما تفعله. يجب أن توازن بين عملك وعبادتك، لأن الحياة غير المتوازنة ستنهار. إذا كانت عجلات سيارتك الأمامية غير متوازنة ستبدأ سيارتك بالارتجاج. نحن نريد توازن في حياتنا. جسديا نحن لدينا عدة أجهزة،
لدينا الدورة الدموية وجهاز التنفس.

والجهاز العصبي والهضمي، ولدينا هيكل عظمي، وأي خلل في هذه الأجهزة يسبب لنا المرض. خلقنا الله لكي نكون متوازنين. في العصر الحديث نتعلم عن النظم البيئية والتوازن الذي يحققه الله في الطبيعة. أنتم وأنا يجب أن نتعلم التوازن بين العمل والعبادة. ومع ذلك أيها الإخوة، فإن الكثير من مصطلحاتنا اليوم تتعلق بالتوتر وعدم التوازن. تقول: انتهى، لقد نفذ صبري، حياتي تنهار، أنا شخص محطم، لم أعد أعرف ماذا أفعل. جميعنا نعرف هذه الأقوال، وكلها تتعلق بالتوتر. دعني أسألك، هل أنت دائما مستعجل؟ هل تستخدم يوم عطلتك لتعويض العمل؟ هل تشعر بالذنب عندما تسترخي؟ هل يجب أن تمرض لأخذ إجازة؟ الله وحده يعلم كيف نحن مبرمجون. لماذا؟ لأنه هو من برمجنا ويعلم أننا بحاجة إلى التوازن بين العمل والراحة والعبادة. بالطبع بعض الناس يضطرون للعمل أيام الأحد، من الواضح أنني أفعل ذلك. لذلك اختر يوما يمكنك فيه الراحة والاسترخاء، وطبق مبادئ التوازن والراحة والعبادة. الآن، لماذا أعطى الله السبت؟ أعطى السبت للراحة وليس للعمل وليس للعبادة. أعطانا الله السبت لراحة أجسادنا. يقول: لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك. الله لا يريدنا أن نعمل ليوم واحد، هو يريدنا أن نستريح وأن نعبد. وأنا أعلم معاناة الوعاظ مع ذلك. سمعت بعض الوعاظ يقولون: أنا لا أخذ يوم إجازة، لأن الشيطان لا يأخذ يوم راحة أبداً. حسناً، منذ متى أصبح الشيطان نموذجاً للعيش؟ أكمل الله عمله واستراح، لكن ما فعلناه أخذنا يوماً مقدساً وجعلناه عطلة، حيث أرهق الناس أنفسهم في الترفيه والأنشطة الأخرى، ويعودون في نهاية عطلة الأسبوع وهم مرهقون. سأقرأ لكم ما قاله تشاك سويندل. قال تشاك سويندل: الانشغال يغتصب العلاقات، يعد بأحلام مرضية، لكنه يقدم كوابيس فارغة، يغذي الأنا ولكنه يجوع داخل الإنسان، يملأ التقويم لكنه يمزق العائلة. هذا ما يفعله الانشغال. عندما يقول الله: اذكر يوم السبت لتقدسه، فهو يقول إن هذا يوم خاص، يوم مخصص ومميز للراحة والعبادة. يقول البعض: ليس لدي وقت كافي لإنجاز كل شيء. اسمح لي أن أقول لك ما يلي: كل إنسان لديه وقت كاف لتنفيذ إرادة الله. نحتاج أحيانا إلى تشكيل أولوياتنا، وأحيانا إلى تقليمها. عدم الراحة هي علامة على عدم النضوج، وعندما لا نرتاح الله يعلم صعوبة عيشنا. لذلك أعطانا السبت لتستريح أجسادنا ولإعادة شحن أرواحنا. أعطانا السبت لتستريح أجسادنا

هل أنت منشغل بأمور متنوعة لا تمجد الله؟ اسأل نفسك وتأكد أنه سيساعدك لتعمل مشيئته. نقرأ في المزمور 22 العدد الأول ما يلي: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. يجب أن يكون يوم الأحد أيها الإخوة

أفكر، حسناً، هم يعتنون بالجانب البدني ويعيدون شحن أنفسهم جسدياً، أو تراهم كعائلة في حديقة يعتنون باحتياجاتهم العاطفية، لكن الكثيرين نسوا احتياجاتهم الروحية. أعطانا الله يوماً ليس فقط لنرتاح جسدياً ونعيد شحن مشاعرنا، بل لنعيد تركيز أرواحنا ونشكل قيمنا. هل تعرف أين نفعل ذلك بشكل أفضل؟ في اجتماعات العبادة مع بعضنا البعض، وهذا ما كانت تفعله الكنيسة الأولى. يقول البعض: لا يمكنني السماح لله أن يتدخل في حياتي يوم الأحد، وقت إجازتي يجب أن أذهب إلى الجبال أو إلى الشاطئ. أحياناً يصبح الشاطئ أكثر أهمية من الكتاب المقدس، أو الجولف أهم من الله. أياً كان اليوم الذي تختار فيه الانفصال، يجب أن تفعل ذلك. نحن بحاجة ليوم مخصص لغرض العبادة والراحة. السؤال الأخير: كيف يجب على المسيحيين اليوم أن يلتزموا بوصية السبت؟ من الواضح أننا يجب أن نقضي يوماً مع الرب في العبادة الجماعية، وأعتقد أيضاً أننا بحاجة إلى الهدوء والراحة. من المدهش أيها الأخوة، عندما أعطى الله هذه الوصية لم يكن هناك ضوضاء، لم يكن هناك شيء، توقف كل شيء. نحن اليوم نعيش في ضوضاء عارمة، التلفزيونات تصدر أصواتا عالية باستمرار، الراديوهات في سياراتنا، وسائل التواصل الاجتماعي، هاتفنا في كل مكان في أيدينا طوال الوقت. يقول المزمور: إلى مياه الراحة يوردني. أترون، عندما نجتمع ونعبد الرب معا فهذا احتفال. أعني عندما نعبد الرب معا فنحن نصفق، نرفع أيدينا، لكن عندما نعبد لوحدنا ففي ذلك تأمل، لكن عندما نجتمع معا ففي ذلك شركة مع الإخوة. في سفر العبرانيين الإصحاح العاشر يقول: غير تاركين اجتماعنا. يقول البعض: يمكنني أن أعيد الله بنفس الطريقة في الطبيعة. حسنا، أشك في ذلك، لأنك لا يمكن أن تتواصل مع مؤمنين آخرين. أيضا جزء من الحياة المسيحية يتعلق بالشركة مع الآخرين، ونحن نتواصل عموديا بالله ونتواصل مع الآخرين أفقيا. يقول الكتاب المقدس: نبني بعضنا البعض ونشجع بعضنا البعض، ويقول المثل: لا يفل الحديد إلا الحديد. إذا أخذت قطعة من الفحم من النار ووضعتها جانبا ستبرد بسرعة. قال يسوع في إنجيل متى الإصحاح 11 والعدد 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب. هل أنت متوتر؟ خائف؟ لديك انعدام الأمان؟ حسنا، يدعوك يسوع الآن لتأتي إليه. سننهي وقتنا اليوم بدعوة. إذا كنت تشاهدنا، هناك رقم على الشاشة يمكنك الاتصال بهذا الرقم، وهناك أشخاص مستعدون لمساعدتك والصلاة معك. دعوني أكون صريحا، من الصعب تقديم دعوة بعد عظة عن السبت، والسبب هناك تفاصيل كثيرة في العهد القديم، وهذه الوصية صعبة جداً.

0: أن يسوع سيمنحك الراحة. نحن نعيش في ثقافة تنتقل من خبر سيء إلى خبر أسوأ. ثقافتنا تنتقل من أزمة إلى أخرى على ما يبدو، وأحياناً حياتنا تتحرك من حدث إلى آخر. نحن في دوامة ولا نتوقف أبداً للراحة. إذا جئت إلي سأعطيك الراحة الآن. هو لا يتحدث عن جسدك بل عن روحك. التقي بقليل من الناس الراضين، وأنا أعلم أن الشخص الراضي يعرف المخلص الذي منحه الراحة. لذلك أدعوكم أن تأتوا إلى المخلص يسوع طلباً للمغفرة.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا مبدأ التوازن. قسيس راجر، أعلم أننا أثناء دراستنا للوصايا العشر حاولت تقديمها من منظور إيجابي، وغالباً ما نرى الوصايا العشر تقول لا تفعل لا تفعل، لكن الكثير مما تحاول تقديمه هو الجانب الإيجابي، وأعطيت عنوان الرسالة مبدأ التوازن. هل يمكنك الشرح أكثر؟ وما علاقة التوازن بذلك؟ ما هو رأيك؟
0: كمسيحيين غير ملزمين بأن نحفظ السبت بشكل صارم كما هو الحال مع الشعب اليهودي، لأن الكتاب المقدس يعلم بوضوح في العهد القديم أن السبت هو علامة بين الله وإسرائيل. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مبدأ وراء قانونية حفظ التفاصيل. أعتقد أن هذا المبدأ هو التوازن، ولكي نحقق التوازن بين بعض الأمور أولاً نوازن بين العمل والراحة. أعني علينا أن نجد الأوقات في حياتنا للراحة الجسدية، وكذلك نعيد شحن أرواحنا، وإذا لم نفعل فسوف نواجه مشاكل جسدية وبالتأكيد روحية. لذا لا نحافظ على الأمر تماماً مثل اليهود، حيث يمكنهم عدداً محدوداً من الخطوات يوم السبت، لكننا ما زلنا بحاجة للحفاظ على هذا التوازن بين العمل والراحة. لكن هناك أيضاً توازن بين العمل والعبادة، لأن للشعب اليهودي ليس فقط البقاء في المنزل وعدم عمل أي شيء، لقد كان يوم عبادة حيث ينجذب قلبهم نحو الله، ولم يكونوا يقومون بأي عمل حتى يكون تفكيرهم فقط في الله. لذا علينا أن نوازن بين العمل والعبادة. نحن جميعاً كمؤمنين لدينا خلوة شخصية مع الله، لكننا نعبد الله علناً أيضاً. عبادتنا الشخصية بيننا وبين الله هي تأملية، لكن عبادتنا العامة هي احتفالية، والحقيقة أننا بحاجة إلى هذين الأمرين في حياتنا. لكن يا كيت، عندما نتحدث عن الوصايا يجب أن نذكر المشاهدين أن لا يلتزموا بهذه الوصايا لكي يكسبوا رضا الله. إذا فعلت ستكون في ورطة، لأنك لن ترقى أبداً إلى مستوى تطبيقها حرفياً. نحن جميعاً كسرنا الوصايا، وعندما ترى التأثير التراكمي للوصايا، لذلك أعطيت الوصايا لندرك حاجتنا للمسيح.
1: أنا سعيدة لأنك ذكرت كل ذلك، وأنا أعتقد حتى بين بعض أقراني وأصدقائي الذين نشأوا في نفس البيئة ونفس المنزل الذي نشأت فيه، لكنهم ينظرون إلى الوصايا العشر ويستخدمونها كمقياس ويقولون لا يمكن أن أرقى إلى ذلك المستوى، وهذا يكسر قلبي لأنهم لا يرون الحب الذي يأتي وراءها. لن نتمكن أبداً من الارتقاء إلى المستوى المناسب، والكتاب المقدس يقول أنه ليس

نعم يسوع وحده البار، لكن أحب أن نذكر أنفسنا باستمرار أننا يجب أن نرغب في خدمة الله وأن نتبع ما يقوله وما يعلمه الكتاب المقدس، ويجب أن ندرك أن يسوع يحبنا لدرجة أنه مات من أجلنا ليدفع ثمن خطايانا ويمنحنا المغفرة والحياة الأبدية. وإذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة أخرى حول الوصايا العشر التي يفسرها القسيس راجر بإسهاب شديد، وربما تريد أن توصل هذه الرسائل لأصدقائك ليعرفوا المزيد عن الوصايا العشر، يمكنكم أن تجدونا على موقعنا todayswalk.org أو الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة. نود أن نسمع آراءكم حول هذه الخدمة ومدى تأثيرها على حياتكم. نحن نشجعكم بالتواصل معنا وملتزمون بمساعدتكم على فهم كلمة الله والإجابة على أسئلتكم والصلاة من أجل أي طلبة لديكم. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم وحلقة جديدة مع الوصايا العشر. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان قاموس حياتك. اتكلم حتى اراك، يعني اتكلم عشان اشوفك. اللغه اللي احنا بنستخدمها ممكن تكون مش بس بتعبر عن البيئه اللي انت جاي منها او الثقافه اللي انت تربيت فيها، دي كمان بتاثر على احاسيسنا وعلى مشاعرنا. قاموس حياتك ازاي ممكن يمنعك عن الوصول لاحلامك واهدافك؟ هو ده اللي احنا هنعرفه النهارده عشان ننقي قاموس حياتنا ونوصل لاحلامنا واهدافنا. بس الاول خلينا نروح نشوف الدراما دي ونرجع مره تانية، وخليكم معانا وعيش حلمك.

0: خطيب بنتي حبيبي، تشرب ايه؟
1: لا مش عايز اي حاجة يا عم المبجل، متشكر.
0: لا يا حبيبي ما تجيش، احنا مش بخله، ولا تكون انت اللي بخيل؟
1: لا لا لا الا كده، لا بخيل ده ايه؟ ده انا من ضمن المبذرين، ده انا اتولدت وايدي مخرومه. هتستغربوا ايه ده؟ ما هذا الولد اللي ايده مخرومه؟ لا انا مش بخيل خالص، انا بس مش عايز اتعب حضرتك، وعارف ان ظروفك يعني مش كويسه، وتيزه راقده على السرير بتحتضر، ربنا يعفي عنها او يريحك يعني.
0: يا ابني تيزه ايه وحضرتك ايه؟ ده شاي، عايز تشرب شاي ولا مش عايز؟
1: يبدو ان حضرتك عايز تشربني الشاي، فخامتك تؤمر. اعمل لي واحد شاي سكر خفيف. ها او اقول لك خلي السكر بره على بوستك. انا اسف لو بطلبه على بوستة، يعني اللي يريحك.
0: انا اللي اسف يا حبيبي اني سالتك من اصله.
1: كوبايه ميه ساقعه معاك. ايه يا ميرفت؟ ايه يا ميرفت؟ كل ده بتتكلمي في التليفون؟
2: كنت بتكلم مع مجدي وايمن اصحابك، عاوزين يعتذروا لك.
1: لا انا اسف، اعتذر، انا مش هصالحهم. لا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده.
2: بس دول اصحابك من زمان.
1: لا انا اسف للمره الثانيه اني بكسفك ومش هقدر اسمع كلامك. انت مش عارفه هم عملوا ايه. دول عملوا جريمه لا تغتفر ولا يصدقها عقل انساني او بشري، تعدوا على حريات واملاك الغير.
2: هو هيكونوا نصبوا عليك وخد الشقه اللي احنا هنتجوز فيها.
1: يا ريت كنت قدمتهم للمحكمه لينالوا القصاص العادل.
2: طب اهدى كده واحكي لي اللي حصل بالظبط.
1: انا اسف مش هقدر احكي لك، اصل انت مش عارفه اللي حصل. ما يتحكيش في قعده واحده ولا قعدتين، ده عايز شويه قعدات كتير يعني. انا اسف.
2: خير؟
1: طب انا اسف هقتطع من وقتك بعض الشيء واحكي لك. عارفه المؤتمر اللي طلعناه من كام يوم؟
2: اه فاكراه.
1: بعد ما خلصنا الفقره الاولى في المؤتمر دخلت فتره القيلوله، قلت امدد شويه كده، اتمرخ شويه على السرير يعني، افرد جسمي، فعيني غفت، نمت يعني شويه. اذ بي اصحى لاني مبلول مبتل، قلت يا ربي يا ربي، معقوله ايام زمان رجعت؟ ده انا بعد كده هاخد كوافيل معايا. وبعدين سالت بعد كده فعرفت ان هذين الواخدين جابوا دورة مياه من المبرد، ها، وسكبوه على الملاية، فإذ بي بقيت مبلول، بقيت مكسوف. شفتي شفتي ماذا فعلوا صديقاي يعملوا فيا أنا كده؟
2: هو ده اللي مزعلك منهم؟
1: طبعا هو ده شوية، خصوصا أن صعبت عليا نفسي، وأخذت أقول في نفسي سؤال واحد وجهته إليهم وأنا في قمة الغضب والحنق.
2: سؤال إيه بقى؟
1: ليه الكبير بياكل الصغير والصغير ما بيحترمش الكبير؟ ليه احنا عاملين في بعض كده؟ ليه
2: كل الكلام ده؟ عشان شويه ميه.
1: شويه ميه؟ طب النهارده رشوني بالميه، اكيد بكره هيرشوني بالدم، عمرهم ما هيرشوني سكر وليمون. انا اسف اذا كنت اثقلت عليكي بكلامي.
2: لا مفيش حاجه.
1: ميرفت انا حاسس اني مخنوق ومجروح ومكلوم.
2: ليه يا حبيبي؟
1: بصراحة لما جيت كنت قاعد مع جلالة عمي المفخم المبجل حماية اللي هو باباك يعني، قال لي كلمة جرحتني قوي. أيوة جرحتني فعلا، لأن هو قال لي تشرب شاي، قلت له شكرا يا عمي على سبيل الذوق والأدب، اتهمني بالبخل.
2: ده بيهزر معاك؟
1: لا يهزر إيه، أنا كنت حاسس إن الكلمة طالعة من أعماقه، عشان كده عملت لي خدش في نزاهتي الداخلية، قصدي في أعماق النزيهة يعني، وحسستني إن دي إهانة شنيعة لا تغتفر.
2: ما تبقاش حساس قوي كده، ده بابا بيحبك قوي، ده بيزعل قوي لما ما تجيش وما بتقعدش تتكلم معاه، ده حتى بيقول إن القعدة معاك حلوة.
1: الحقيقة لا أخفي عليك سرا، القعدة معاك أنت اللي حلوة. أنا آسف اعذريني، ممكن أستخدم التليفون الأرضي؟
2: اتفضل يا أمين.
1: أنا آسف يعني دقيقة واحدة.
3: لا يا سيدي مش هينفع أنزل، خطيب بنتي قاعد جوه زي اللزقة البلدي، مش عاوز يتحرك في ليلته. أنا مش عارف هو مستني إيه بالظبط.
1: مستني الشاي يا عمي، الشاي سكر بره. قعدتي حلوة مش كده؟
2: أه طبعًا.

مشهد الدرامي وحلقتنا النهارده قاموس حياتك. وشفنا ممتاز بيستخدم الفاظ كبيره قوي وبيكبر المواضيع، وفي النهايه المواضيع بتبقى اصغر من اللي هو بيقوله، وده خلى فيه مشاكل كتيره في حياته، منها مشكله مع خطيبته زي ما احنا شفنا. خلينا نروح فاصل ونرجع لكم مره تانيه وقاموس حياتك. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة اسمها غريب، قاموس حياتك. يا ترى يعني ايه قاموس حياتك؟ وازاي ممكن قاموس حياتك يا اما يمنعك يا اما يدعمك للوصول لأحلامك وأهدافك؟ قاموس حياتك ببساطة هي اللغة اللي انت بتستخدمها، هي الكلمات اللي انت بتعبر بيها عن مشاكلك، الكلمات اللي انت بتعبر بيها عن تجاربك، عن أحاسيسك، عن مشاعرك. مش بس الكلمات وكمان اللغة اللي انت بتستخدمها، التشبيهات اللي انت بتستخدمها عشان تعرف بيها حاجة او تعرف بيها مشاعر او احاسيس. جالي مرة حد في استشارة وبعدين بيقول لي الكلام التالي، وخدوا بالكم من الكلام ده وممكن يكون ايه احساسي بعد ما اقول الكلام ده او حتى بعد ما انت تسمعه. انا حاسس ان انا في قاع المحيط، انا حاسس ان انا داخل على مرحلة اكتئاب عميقة، أنا حاسس إن أنا متدمر، أنا حاسس إن أنا بحارب طواحين الهوى، أنا حاسس إن أنا في حرب استنزاف. قلت له إيه إيه إيه إيه ده كله؟ أنت ممكن تعيش إيه بعد الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ده أنت لازم تكون حياتك فعلا متدمرة بعد اللغة اللي أنت بتستخدمها دي. هل الموضوع ببساطة كده فعلا إن أنت تستخدم كلمة معينة فأنت يعني تجيب مشاعرها، أو هل الموضوع ببساطة كده أنا بستخدم كلمة فأنت تستدعي المشاعر المصاحبة للكلمة؟ الموضوع بالبساطة دي. ما تيجي نشوف، نجرب مع بعض. عايزك تغمض عينيك للحظات كده وتقول كلمة نجاح، تقولها جواك، نجاح نجاح نجاح، وافضل كررها جواك. أنا متأكد لو في حد قاعد جنبك وانت عملت كده ملامح وشك هتتغير. طب نجرب حاجة تانية، غمض عينك برضو وقول حزن، وكرر الكلمة جواك، حزن حزن حزن، برضو ملامح وشك هتتغير. ده معناها ان الكلام اللي احنا بنقوله بيأثر علينا. ده مش بس بيأثر علينا احنا لوحدينا، ده كمان بيأثر على الناس اللي حوالينا. مش بناخد بالنا احنا من الموضوع ده. أعرف حد كبير في السن عنده أولاد، أولاده متجوزين وعايشين وبيروح يزوروه. فالشخص ده دايما لما الواحد لما بيكبر في السن بيبدأ يفكر في إن هي خلاص أيامه انتهت على الأرض، فبيبدأ يفكر في الموت. فيحب يوصي أولاده ويقول لهم إيه؟ يا أولاد أنا خايف عليكم قوي، لما هموت أنا مش عارف أنتوا هتعملوا إيه. فتلاقي الابن بيقول له بس موت أنت وملكش دعوة واطمن علينا. قد ايه الكلمة دي ممكن تكون بهزار، بس قد ايه الكلمة دي ممكن تقتل الشخص ده، قد ايه الكلمة دي ممكن تجرحه، لان هو فعلا في المرحلة دي بيكون مضطرب، بيكون متوتر، لان حياته بدأت فعلا تنتهي او تقرب على ان هي تنتهي. قد ايه الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا ممكن يأثر علينا، او اللي احنا بنقوله للآخرين. بتقول ايه لولادك؟ ايه الكلمات اللي انت بتستخدمها علشان تصف بيهم ولادك؟ بتشجعهم ازاي؟ الكلمات ليها عامل كبير جدا. بيقولوا ان الكلمات هي سلعة القادة. الكلمات اللي قالها هتلر للشعب الألماني في يوم من الأيام، قال احنا شعب مش بنحب الحرب، ولكن احنا شعب لينا كرامة بندافع عنها. الكلمتين دول هيجوا الشعب الألماني كله وخلوا حرب قعدت سنين وقتلت آلاف من الناس. الكلمات اللي احنا بنستخدمها ممكن تكون حاجة بتشجعنا على ان احنا نكمل حياتنا، وممكن تكون حاجة بتحبطنا علشان ما نكملش حياتنا. في عالم عمل تجربة على الكلمات وتأثيرها، وقد ايه الكلمات اللي احنا بنستخدمها ليها قوة وليها طاقة. يمكن انا اول ما سمعت التجربة دي انا ما صدقتش، ولكن بحثت ولقيت ان دي حقيقة. التجربة دي العالم جاب شوية مية وحط على المية على الإزازة كلمات إيجابية

وجاب شوية مية تانيين وحط على الإزازة كلمات سلبية وحطهم في الفريزر علشان يبقوا تلج، وبعدين طلع دي وطلع دي، وتحت الميكروسكوب نتفاجئ بقى إن الكلمات اللي كانت ملفوفة أو المية اللي كانت ملفوفة بالكلمات الإيجابية البلورات بتاعتها كانت نقية جدا. المية والتلج اللي كان ملفوف بالكلمات السلبية البلورات بتاعتها كانت فيها نقط سودة، وهو نفس مصدر المية. ممكن كده؟ ممكن تكون الكلمات بتأثر على المية؟ كل حاجة في الدنيا ليها طاقة إيجابية أو طاقة سلبية. الكلمات الإيجابية ليها طاقة إيجابية والكلمات السلبية ليها طاقة سلبية. الكلام اللي انت بتوصف بيه مشاعرك أو أحاسيسك أو تجاربك بيكون هو بالظبط نفس التجربة. يعني لو أنا امبارح كان عندي تجربة جميلة وكنت فرحان ومبسوط، وبعدين واحد صاحبي بيقول لي إيه؟ أنت إيه أخبارك امبارح؟ وقلت له أهي عدت، أهي ماشية، أهو يوم. بعد أسبوع لما هتفكر في اليوم ده مش هتحس بالمشاعر إلا بتاعت الكلمات اللي أنت وصفت بيها التجربة، فهتلاقي التجربة هي نفس الكلمات اللي أنت استخدمتها للمشاعر اللي أنت قلت بيها. حاجة تانية إحنا بنعملها وهي فكرة التشبيه. التشبيه إحنا بنستخدمه في إيه؟ التشبيه إحنا بنستخدمه لما بنكون عايزين نعرف حاجة، فإحنا بناخد حاجة ونعرف بيها حاجة تانية، فتلاقي واحد بيقول أنا شغال زي الحمار. إيه اللي بيجي في ذهنك لما بتسمع الكلام ده أو لما بتقوله؟ بيجي في ذهنك الحمار، فهتبدأ تشوف الضغط اللي موجود على الحمار، إن الحمار ما بيفهمش وإن الحمار بيستحمل حاجات كتير، فبتبدأ تحس بنفس الأحاسيس بتاعت اللي أنت شبهت نفسك بيه. أو الراجل يقول أصلا أنا مروح البيت علشان المحكمة مستنياني في البيت، اللي هي طبعا المدام. لما بتاخد حاجة وتشبه بيها حاجة تانية بتاخد نفس الخصائص بتاعت اللي أنت شبهت بيه وتحطها في الحاجة الأولانية. يعني وانت رايح البيت هتبدأ تحس ان المدام هتسألك وان هي هتتهمك وان نفس اللي هيحصل في المحكمة هيحصل معاك، لان انت استخدمت لفظ المحكمة وشبهت بيه مراتك. قاموس حياتك حاجة مهمة جدا، لازم نعرف احنا بنقول ايه وبنستخدم الألفاظ ازاي. وارجع اقول الكلمات هي سلعة القادة، هم بيأثروا فينا من خلال الكلام اللي هم بيقولوه. خليكم معانا نروح نشوف اللعبة دي ونرجع لكم مرة تانية. لعبتنا النهاردة مختلفة وهي عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 5 أفراد. هنقول ان المجموعة دي ألف والمجموعة دي ب. مطلوب من المجموعة ألف ان هي تكتب كل الكلام السلبي اللي يجي في دماغكم، اي كلمة سلبية زي غضب، زي احساس بالنقص، احساس مشاعر سلبية بنعدي بيها، اي حاجة سلبية بنكتبها في الورقة دي. وهنا هنكتب كل الحاجات الايجابية او كل الكلام الايجابي اللي ممكن يجي في دماغك والمشاعر الايجابية اللي احنا ممكن نمر بيها. وقدامنا دقيقتين ونشوف، عايزين نعد الكلمات ونعد الحاجات اللي احنا كتبناها، نشوف ده اكتر ولا ده اكتر. قدامنا دقيقتين بالظبط مع الصفارة بتاعتي هنبدأ. جاهزين؟

0: نعد بقى. ها عدوا هنا.
1: 12
0: اوكي. هنا
2: 15.
0: طيب قولوا لي
1: 18.
0: ايه احساسكم بعد

0: قالك احبوا خنقت خنقت
1: انا قالي تسال
0: وانت
1: انا جالي احباط ده انا جالي ملل
0: جالك ملل واحباط يعني الكلمات اللي انتوا كتبتوها حسيت ان هي اثرت عليك الكلمات اللي انت
2: ملت الجو اللي حواليك
0: ملت الجو اللي حواليك ممتاز جدا قولوا لي ايه اللي انتوا حسيتوا بيه دلوقتي
3: فرحانين مبسوطين
0: فرحانين مبسوطين
1: حاسس ان الحاجه دي فيا بقى
0: حاسس ان الحاجه دي فيك انت ها
2: مشاعر ايجابيه يعني مشجعه يعني
0: مشاعر ايجابيه مشجعه هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نقوله لو كان كلامك سلبي هتكون مشاعرك سلبيه وبالتالي هتكون سلوكياتك سلبية والنتائج اللي انت تحصل عليها هتكون سلبية لو كان كلامك إيجابي وقاموس إيجابي هيكون اللي انت هتشعر به هي مشاعر إيجابية وكمان سلوكياتك هتكون إيجابية ونتائجك هتكون إيجابية خلينا نكمل حلقتنا النهاردة ونرجع مرة تانية للاستوديو اهلا بيكم رجعنا لكم مره تانية بعد ما شفنا اللعبه وتعلمنا منها كتير دلوقتي قاموس حياتك موعدنا مع اللايف كوتشنج ومعانا ياسر بنرحب بيك يا ياسر
4: اهلا
0: وسهلا ازيك ياسر احنا كنا بنتكلم عن الكلمات اللي احنا بنستخدمها علشان نعبر بيها عن موقف احنا عدينا بيه في حياتنا او على مشاعر احنا بنعيش بيها دلوقتي الكلمات ممكن يكون منها كلمات ايجابيه وممكن يكون منها كلمات سلبيه قولي على موقف انت عديت بيه في الحياه وكان الموقف ده ما كانش لطيف او ما كنتش حبه او كان موقف صعب
4: هل موقف محدد يعني
0: قولي على حاجه انت ممكن تحكيها لي كده موقف ممكن يكون كان صعب بالنسبه لك
4: يعني كنت شغال مره قبل كده في مكان وسبته وكان بالنسبه لي الموقف يعني كان متعب يعني كان اول مكان اشتغل فيه
0: الكلمات اللي انت بتستخدمها علشان تعبر بيها عن الموقف ده ايه الكلمات السلبيه اللي انت استخدمتها او بتستخدمها عامه في حياتك
4: هي الموضوع كان زمان فبس طبعا الحمد لله طورت من نفسي يعني كنت بقول بقى ساعتها بقى انا مش محظوظ انا الدنيا وحشه انا مكتوب لي اعيش في القاع مش هطلع بره الدايره دي انا عايش كده كلام ان الدنيا حظوظ
0: كنت بتقول الدنيا حظوظ
4: يعني ناس ليها حياتها هتنجح فيها وناس هتفشل فيها ملناش دعوه يعني احنا ما نقدرش نتدخل في حياتنا
0: كنت بتحكي لنفسك ان احنا في ناس مكتوب عليهم النجاح وفي ناس مكتوب عليهم الفشل واحنا لو احنا من الناس بتاعه الفشل دي
4: خلاص
0: ما نقدرش نعمل حاجه
4: فطبعا دوت بيخلي الواحد يستسلم
0: الكلمات دي لما كنت بتقولها وكنت بترددها سواء كان داخليا او بتقولها بصوت عالي للاخرين او لما بتيجي تحكي مع اصدقائك كنت بتحس ايه بعديها يا ياسر
4: بالاستسلام
0: تحس بالاستسلام قد ايه ممكن الكلمات ممكن تاثر على حياتنا وحياه الاخرين بالرغم ان ممكن بعض الناس تفتكر ان مجرد تغيير الكلام ممكن يكون ياثر في حياتي بالشكل ده قول لي كلمات انت كنت بتقولها وغيرتها خليتها ايه
4: مثلا انا كنت خايف يعني بدل ما اقول انا خايف من الامتحان ده وخايف اسقط فيه لا انا هنجح فيه
0: تمام اتعلمت
4: حتى لو انا لسه خايف هقول هنجح اخلي كلماتي دايما لا انا هنجح تمام دي بتخلي الانسان من جواه هو عقله الباطن هو خد كلمه النجاح تمام
0: يعني انت كنت زمان كنت بتقول انا ممكن افشل في الامتحان ده دلوقتي انت بتقول انا هنجح
4: في الامتحان. انا هنجح فيه
0: انا هنجح في الامتحان ده. على الاقل خلص ده احساسك ايه وانت بتقول الكلمه دي
4: فرحان
0: عندك امل ان انت ممكن
4: عندي امل باصص لقدام نظره مستقبليه فيها تفاؤل
0: طيب لو انت بتكره حاجه ممكن تقول عليها ايه
4: انا تعودت بصراحه يعني ان انا ما اكرهش حاجه بس
0: تعودت ان انت ما تكرهش حاجه
4: يعني عشان ما لو كرهت اي حاجه لان الكره عموما طاقه جوايا فبطلعها في حاجه ايجابيه اساعد حد اعمل يعني لو انا متنشن من موقف مثلا دلوقتي وكاره مثلا
0: ايوه متنشن دي حلوه متنشن دي
4: تمام
0: متنشن دي معناها ايه؟
4: متنشن دي يعني انا حاجه حصلت ضايقتني جدا مثلا موقف حاجه كنت متوقعها وواحد عمل العكس ف اتضايقت يعني بقيت نيرفز قلت لا اخد يبقى الطاقه دي احولها لحاجه ايجابيه اساعد الشخص محتاج دي
0: لو انا قلت كلمه انا متنشن دلوقتي يا جماعه محدش كلمه
4: هفضل متنشن
0: ايه اللي بيحصل لي؟
4: هفضل متنشن
0: هتفضل متنشن احيانا الكلمات اللي احنا بنقولها ممكن تاثر بالعكس ويبقى انت عندك نفس الاحساس اللي انت قلت.

0: الحياه كلمه يعني. الحياه كلمات كلها.
1: الحياه كلمات.
0: تمام. يعني حتى في الاجيال ما بعثت كلمات. فالكلمات حاجه مهمه جدا يعني.
1: واحنا ايه الكلمات الايجابيه اللي انت بتستخدمها دايما باستمرار دلوقتي حتى لو انا ما كنتش وصلت اللي انا عايزه؟
0: هنجح.
1: هتنجح.
0: هنجح ان شاء الله. واستخدم الادوات اللي انا ما كنتش شايفها في نفسي. في ادوات انا ما كنتش عارفها، لا في ادوات جوايا تنجحني اكتر.
1: ايه تاني بتقول لنفسك من الكلمات اللي ممكن تنجحك؟
0: اتحكم في نفسك قبل ما نفسك تتحكم فيك.
1: تتحكم في نفسك قبل ما نفسك تتحكم فيك، دايما بتحاول انت تتحكم في نفسك.
0: ايوه يعني ما تعملش لنفسك فيه، خلي نفسك هي اللي تعمل اللي انت عايزه.
1: يعني انت عايز تتحكم فيها، مش كل حاجه نفسي عايزاها بعملها، يعني انا بقول دايما ان انا بتحكم في نفسي.
0: بالظبط.
1: يعني الكلمات ممكن تاثر في حياتك.
0: طبعا طبعا الكلمات مؤثره جدا.
1: شكرا يا ياسر.
0: العفو.
1: زي ما احنا شفنا يا جماعه، الكلمات فعلا ممكن تعيشك في حاله ايجابيه وممكن تعيشك في حاله سلبيه. وزي ما قال بعض الناس ان القاده سلعتهم الوحيده هي الكلمات. اعمل جرد لقاموس حياتك وشوف الكلمات السلبية وحاول تغيرها. وخليكم معانا، نروح الفاصل ده ونرجع مرة تانية، واستنونا وعيش حلمك. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم على قاموس حياتك. قد ايه ممكن تكون الكلمة بتأثر فينا؟ ليه الكلمة بتأثر فينا؟ لأن الكلمة هي مش مجرد حروف مترتبة جنب بعض. دي الكلمة عبارة عن تجارب ومشاعر وأحاسيس أنت عديت بيها قبل كده. يعني لما أقول لك كلمة حب، هي مش حهو به، دي مشاعر وأحاسيس أنت نفسك فيها أو حتى جربتها قبل كده أو عايشها. فالكلام اللي احنا بنقوله هي تجارب وأحاسيس ومشاعر. هو أنت إيه اللي بيأثر فيك وأنت قاعد بتتفرج على فيلم عربي؟ المخرج ممكن يخليك تعيط، وممكن يخليك تفرح، وممكن يخليك تتشحتف مع البطل. ليه؟ بيستخدم الكلمات. لو انت وطيت التلفزيون مش هتحس بأي حاجة. يبقى اللي بيأثر عليا، انا عارفك بتقولي دلوقتي المزيكا كمان، المزيكا بتأثر علينا فعلا، بس الكلمات هي الأساس، هو ده اللي بيأثر فينا. الكلمة ممكن تقتلك وممكن تحييك. الكلمة ممكن تشفيك وممكن تمرضك. أنا عمري ما سمعت إن في واحد ضرب طلقة نار من القاهرة قتل بيها واحد في أسوان، بس أنا سمعت إن في واحد قال لحد كلمة من القاهرة في التليفون قتل بيها واحد في أسوان. الكلمات اللي احنا بنستخدمها ممكن تقتلنا فعلا وممكن تحيينا. مش علينا احنا لوحدينا، ده كمان على الناس اللي حوالينا. في علم البرمجة اللغوية العصبية كان في واحد اسمه ريتشارد باندلر، واحد اسمه جون جريندر. الاثنين دول عملوا علم ممكن يغير حياة الانسان، والعلم ده كان مركز جدا على اللغة اللي احنا بنستخدمها. تعال نشوف ازاي ده ممكن يكون. تعال نتخيل اللغة اللي لو احنا رحنا في مساجين او في السجن ونشوف اللغة اللي بيستخدمها المساجين بينهم وبين بعضهم. خدت أنا اللغة اللي بيستخدمها المساجين وخليتها اللغة بتاعتي، بقيت أنا بستخدمها عشان أعبر بيها عن مشاعري أو أعبر بيها عن تجاربي. إيه اللي هيحصل لو أنا استخدمت اللغة بتاعت الناس دي؟ لو أنا استخدمت اللغة بتاعت الناس اللي هم بيسموهم ولاد الشوارع أو الناس بتاعت الشارع، اللي هيحصل إن سلوكياتك هتتأثر، إن أنت هتتصرف عشان تتوافق مع الكلمات اللي أنت بتستخدمها. لأن الأفكار صحيح بتدينا الكلمات، لكن الكلمات كمان بتأثر على أفكارنا وتصرفاتنا. طيب تعالوا نشوف لو إحنا عندنا أطفال وعلمناهم لغة محترمة، علمناهم لغة المثقفين، علمناهم يستخدموا كلمات وقاموس محترم، ده هيأثر على حياتهم، هيأثر على تصرفاتهم، هيأثر على سلوكياتهم. قد ايه اللغة اللي احنا بنستخدمها ممكن نكون بنستهون بيها، واحنا بنخاطب بعض بلغات، وبنخاطب بعض ممكن شتايم، وبنخاطب بعض بنعوت، وننعت واحد

ان هو حمار او اهبل او عبيط، تاكد ان هو هيكون كده في يوم من الايام. قد ايه اللغه اللي احنا بنستخدمها عشان نوصف بيها مشاعرنا؟ لو انا قلت انا حاسس ان انا في قاع المحيط، هو ده بالظبط الاحساس اللي انت هتحس بيه. لو انت قلت لنفسك انا حاسس ان انا داخل في مرحله اكتئاب، وكانك بتجهز نفسك عشان تخش في مرحله اكتئاب. طب ازاي احنا ممكن بقى ننقي قاموس حياتنا، وازاي احنا ممكن نغير اللغه بتاعتنا؟ هي كل حاجه احنا قلناها في البرنامج بتاعنا مش هتيجي في يوم وليله، لان النجاح والوصول لاحلامك ده مش نقطه انت بتوصل ليها، والتغيير دي مش نقطه انت بتوصل ليها، ده طريق طويل انت بتفضل تمشيه، بتفضل تمارس وتجرب وتقيم وتمارس وتجرب وتقيم لحد في النهايه ما توصل للي انت عايزه. وبعد ما بتوصل للي انت عايزه بتكتشف حاجات تانية انت عايزها، وهكذا بتستمر الحياة. فأول حاجة من النهاردة لحد الأسبوع اللي جاي، أنا عارف اللي أنا هقوله ده يمكن يكون صعب، بس صدقوني أنا لما عملته غير حياتي بالكامل. من النهاردة لحد الأسبوع الجاي أجرد قاموس حياتك، يعني ركز قوي على الكلمات اللي انت بتقولها، حتى لو كنت هسجل لنفسي وبعدين أسمع وأشوف اللغة اللي أنا بستخدمها إيه. أجرد قاموس حياتك، إيه اللغة اللي أنت بتستخدمها عشان تعبر بيها عن مشاعرك، أو عشان تخاطب بيها الآخرين، أو عشان تخاطب بيها نفسك؟ ابدأ اكتب، هتتصدم لكم الكلام السلبي اللي أنت بتقوله لنفسك. بعد ما جردت اللغة بتاعتي لمدة أسبوع مركز جدا على اللي أنا بعمله، أنا بقى بأكد لك إن الموضوع صعب بس أنت ممكن تعمله، مرة في مرة هتقدر تعمل ده. اكتشف الكلام السلبي اللي انت بتقوله لنفسك او بتقوله للاخرين، وابدا اعمل عمليه بسيطه جدا، بدله. يعني انا عديت بتجربه مش كويسه، فانا بقول، او اتعاملت مع واحد شخص مش كويس، فانا بقول ايه، انا متغاظ جدا من الشخص ده. هو ده بالظبط الاحساس اللي انت هتاخده. لكن لما بقول انا بفضل ان انا ما اتعاملش معاه، احساس مختلف تماما. غير اللغة اللي انت بتستخدمها من لغة سلبية إلى لغة إيجابية، هتتغير أحاسيسك، ولما تتغير أحاسيسك هتتغير سلوكياتك، ولما تتغير سلوكياتك هتتغير حياتك. بعد ما عملنا جرد للقاموس، وبعد ما اخترنا الكلمات السلبية، وبعد ما احنا حطينا نفسنا أو حطينا الكلمات الإيجابية، هنبدأ نركز كل يوم على استخدام الكلمات الإيجابية بشكل واعي. كل ما تيجي تقول كلمة سلبية، امسك نفسك وغير الكلمة السلبية على طول وحولها إلى كلمة إيجابية. يمكن بعض الناس بيقول لي الموضوع مش بالسهولة دي. جرب، هتخسر إيه؟ إيه اللي انت هتخسره لو جربت؟ احنا كل الحلقات اللي احنا قلناها، وكل الطرق اللي احنا قلناها، وكل الروشتات اللي احنا قلناها، مفيش حاجة هتخسرها لو انت جربت. انت في حاجة ممكن تكسبها لو انت جربت. حاجة مهمة جدا جدا جدا بتخلينا نغير قاموس حياتنا. أول ما سمعت موضوع تغيير قاموس حياتي، قلت طب أنا ممكن إزاي أغير قاموس حياتي؟ وبعدين لقيت الرد العبقري حصل في دماغي، وكأن ربنا بيبعتهولي، قال لي القراية. القراية بتخليك عندك مفردات مختلفة. القراية بتخليك عندك لغة انت تعرف تعبر بيها عن مشاعرك. انا بلاقي ناس كتير مش عارفين يختاروا الكلمة اللي عايزين يعبروا بيها عن اللي هم حاسين بيه، لان هم ما عندهمش مفردات اللغة دي، مش موجودة في دماغهم. وانت لو ما عندكش الكلمة في دماغك، يبقى مش قادر تعيش الاحساس بتاعها. اقرا كتير، اعرف كتير، ده هيخلي مفردات لغتك لغة محترمة، لغة مثقفين، هتغير بيها مشاعرك وهتغير بيها حياتك بالكامل. أعزائي المشاهدين، قاموس حياتك حاجة مهمة جدا بتساعدنا على إن احنا نعيش حلمنا، بالرغم إن احنا ممكن نكون بنستهتر بيها في أحيانا كتير. حاجة مهمة جدا بنستخدمها علشان نتعامل بيها مع الآخرين. أجرد قاموس حياتك، ونقي قاموس حياتك، واستخدم الكلمات الإيجابية كلها. عندك استفسار، عندك سؤال، ابعت وقول لنا على العناوين والتليفونات اللي هتظهر على الشاشة. ومستنيكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة وموضوع جديد. وعيش حلمك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص، وأصلي من كل قلبي أن تكون لك علاقة شخصية بشخص المسيح المخلص الوحيد. في برنامج حقك تسأل بنستقبل كل الأسئلة التي تدور حول الكتاب المقدس والإيمان المسيحي والأجزاء الصعبة في كلمة الله. سؤال حلقة اليوم بيقول: ما هو كرسي موسى الذي جلس عليه الكتبة والفريسيون، وما هي العصائب وأهداب الثياب الواردة في متى 23؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

ما هو كرسي موسى الذي جلس عليه الكتبات والفريسيون؟ وما هي العصائب والأهداب التي تكلم عنها المسيح في متى 23؟ عشان نفهم الكلام ده نرجع مع بعض لمتى 23 ونشوف من عدد 1-12 كيف كان يتكلم المسيح. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبات والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي، وما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة، ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات، ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم، فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. السياق الكلام القرينة كان المسيح يحذر الجموع والتلاميذ من فريق المرائين اللي هم الكتبة والفريسيين. والمرائين يعني الممثلين. كان يتميز الكتبة والفريسيون أنهم مرؤون، يعني يقولوا غير اللي عايشينه ويعيشوا غير اللي بيقولوه. ومن ضمن ما كانوا يرؤون فيه فيما يخص الشريعة، إيه الشريعة عملت إيه؟ الكتاب يقول على كرسي موسى جلس الكتبات والفريسيون. إيه موضوع الكرسي وإيه موضوع كرسي موسى؟ موسى ما كانش عنده كرسي. موسى قعد الراجل يخدم شعبه طول البرية ما فيش كرسي.

كرسي لغاية ما مات موسى وبعدين الشعب دخل الأرض، ما فيش كرسي. وما ليه موضوع الكرسي ده؟ كلمة كرسي الكلمة اليونانية كاتدرا، اللي هي جاية منها كلمة كاتدرائية، اللي هي الكرسي الذي يجلس عليه المعلم. الجماعة المرائين الكتبة والفريسيين عملوا كرسي معلم، سموه كرسي موسى، وكانوا يعلمون الناس وصايا موسى. فالتعليم اللي طالع من الكرسي اللي سموه كرسي موسى، يعني ناموس موسى بيقول، تعليم موسى بتقول. عندما كانوا يعلمون الناس تعاليم الناموس اللي كان اسمها موسى، واخدين بالكم، أو الناموس أو الشريعة، كان كأنهم قاعدين على كرسي المعلم. فمعنى كلمة كرسي كاتدرا اللي جاي منها كرسي المعلم أو كرسي الراعي. وأنا قلت دلوقتي موسى ما كانش عنده كرسي، لكن كمان موسى نفسه كان اسم بيطلق على أصفار الشريعة. نعرف الكلام ده مثلا من خلال أعمال 15، لما نعرف أن موسى كان يقرأ في كل سبت في المجامع، موسى اللي يعني أصفار موسى الخمسة. أو لما المسيح كان بيقول ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فموسى يعني الشريعة، شريعة موسى أو الخمس أصفار. كرسي موسى يعني الكرسي الذي يجلس عليه الكتبة والفريسيون كمعلمين يعلموا الناس تعاليم موسى، اللي هي تعاليم الشريعة، أصفار موسى الخمسة. طب إيه المشكلة يا رب؟ قال الجماعة دول عملوا لنفسهم كرسي وبيعلموا الناس تعاليم هم مش بيعملوها، يحزمون أحمالا ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يحركونها بإصبعهم. طب كمان إيه تاني يا رب؟ قال أقول لكم بيعملوا إيه؟ بيعرضوا العصائب والأهداب. إيه موضوع العصائب وأهداب الثياب؟ العصائب لأن كان في وصية كتابية الرب قالها لشعبه، إن في أجزاء معينة في أقوال التوراة ينبغي أن يضعوها بين أعينهم على جباههم ويضعونها على أيديهم ويتكلمون بها في الطريق، زي خروج 13 من 1-10، زي خروج 13 من 11-16، زي سفر التثنية أصح 6، أجزاء كتابية كان اليهود بيحفظوها، مش بس يحفظوها يعني يتذكروها، لكن يكتبوها على قطعة من الجلد اللي اسمها العصائب، وتتربط على الجبهة وتتربط على الإيد كقطع جلد، واخدين بالكم، اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، زي ما الكتاب قال في تثنية 6. فالأجزاء ديت كانوا بيكتبوها على قطع جلد، هي دي اسمها العصائب. وكل واحد بقى عايز يبين للناس إن أنا حافظ أكتر كان يعرض العصائب، عشان الناس من بعيد تقول إيه ده بيطبق الشريعة، ده بيطبق الكلام اللي جاي في تثنية 6، ده بيطبق الكلام اللي قاله الرب يهوى إن إحنا نربطها على أيدينا وعلى جبهتنا وعلى قوائم بيوتنا. فكل ما كان بيعرض العصائب كل ما يبان قدام الناس إن هو متمسك بالشريعة، لكن للأسف بيعرض العصائب من برة وقلبه بيتعدى على الوصية، عشان كده اسمهم الكتبة والفريسيون المرائين. إيه كمان موضوع أهداب الثياب؟ كانت الوصية إن الشعب، شعب الله، يتميزوا عن غيرهم إن التوب أتوابهم يبقى من تحت هدب التوب ياخد اللون الإسمنجوني، فكانوا بيخيطوا قطعة من إسمنجوني على أذيال ثيابهم اللي اسمه هدب التوب. طبعا كل ما أنا عايز أبين إن أنا يهودي ومختلف عن الآخرين كنت أعرض هدب الثوب ده، اللي من خلاله عرفت السامرية إن المسيح مش سامري لكنه يهودي، قالت له اليهود لا يعاملون السامريون، ربما عرفته من هدب ثوبه. فهدب الثوب كانت وصية كتابية على اليهودي إن يبقى عنده خيط إسمنجوني يعني لون السماء، علشان يميزوا عن باقي الناس وعشان يفتكر دايما إن أنا سماوي، دعوتي مش الأرض لكن أنا سماوي. طبعا كل واحد يوم عايز يعيش المظهر كان يعرض العصائب وكمان يعرض أهداب الثياب، وللأسف ما كانش بيعمل ولا وصية. كانوا مرائين يجلسوا على الكرسي يعلموا الناس وما يعملوش ولا وصية. الرب بيحذر الجموع والتلاميذ من هذا الرياء، والأوعوا تعملوا زيهم، اسمعوا كلامهم، نعم لأن اللي بيقولوه ده ناموس الله، لكن ما تعملوه زي اللي بيعملوه. وما زال الكتبة والفريسيون مستمرون إلى هذه الأيام في فريق يتمسك بظاهر أقوال الله لكنه بينكر قوة أقوال الله. لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. فصلاتي ليك عزيزي المشاهد إن كلمة الله تتزرع في قلبك أولاً قبل ما تتكلم بها خارجاً، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى،
والتقي بكم.

0: في حلقة جديدة والرب معكم.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: فقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

ألف ب. أهلا بيكو أعزائي في حلقة جديدة من برنامجنا ألف ب، اللي فيه بنتكلم عن بداية كل شيء، الأصل والجذر، الأسس اللي لازم تكون موجودة عشان خاطر نبني بطريقة صح. وإحنا بنناقش مشكلة السقوط. النهاردة هنتكلم على ثلاث أبعاد لمشكلة الخطيئة في حياة الإنسان، ما يسمى الخطيئة المحسوبة والخطيئة الموروثة والخطيئة المعمولة، عشان نميز. وإحنا بنقرأ في الكتاب، هدفي في الحلقة دي إن إحنا نميز حاجات حصلت فينا وبتحدث حوالينا، وأيضا وإحنا بنميز الآيات الكتابية وإحنا بنقرأها عشان نفسر بطريقة صح. ليه؟ لأن التفسيرات الخاطئة تقودنا إلى بناء خاطئ. يعني كلمة خطيئة محسوبة أو خطيئة انتسابية بالانتساب؟ المعنى كما يلي، ده موضوع كبير قوي في الكتاب ومش ههتم بشرحه بقدر ما ههتم أن أقول المعنى والنتيجة. المعنى اللي عايز أقوله هنا الكتاب أنه آدم، لأنه رأس الخليقة، لما كان موجود في الجنة ما كانش موجود لوحده،

لكن آدم لأنه هو الرأس، هو المصدر، هو المنشأ اللي صدر منه كل الجنس البشري، فكل الجنس البشري هقول كلمة قالها الكتاب في صلبه، في صلبه، فيه. عشان كده الكتاب يقول لنا كلمة اسمها في آدم يموت الجميع. الفكرة موجودة تقدر تقراها بوضوح في عبرانيين 7.

مدينة اسمها شليم اللي هي اللي هي سليم اللي هي أورشليم أيام إبراهيم. اتقابل مع إبراهيم بعد ما إبراهيم خلص لوط. لما اتقابل معاه ملكي صادق بارك إبراهيم، فإبراهيم دفع العشور لملكي صادق. فالكتاب بيكلمنا أنه إبراهيم لما تقابل مع ملكي صادق، ملكي صادق ده رئيس كهنة ملك، ملكي صادق يعني ملك البر، ملك سليم أي ملك السلام، فهو ملك البر ملك السلام، إشارة إلى المسيح. قال الكتاب عنه صراحة مشبه بابن الله مش غرضنا. بارك إبراهيم، قال مبارك أبرام من الله العالي ملك السماء والأرض. فإبراهيم راح قدم العشور لملك صادق اللي هي عشور غنائم الحرب بتاعت اللي فيها أنقذ لوط واسترد لوط مرة أخرى. فدفع العشور إلى ملك صادق باعتبار ملك صادق كرئيس كهنة يمثل الله. فإبراهيم دفع العشر كأنه بيعبر عن شكره لله بسبب النصر اللي أخذها في الحرب، لأنها كانت حرب قاسية جدا مفروض كان يتهزم فيها طبعا، لأنه دخل في حرب ضد 5 ملوك أو ضد 4 ملوك. الفكرة عايز أقولها الكتاب إيه؟ إن إبراهيم لما تقابل مع ملك صادق، إبراهيم لسه ما كانش خلف إسحاق ولا يعقوب، وأبناء يعقوب الاثناشر في منهم لاوي، اللي جي منهم بني لاوي اللي أخذوا الكهنوت. فأدي 4 أجيال غير إبراهيم. فإبراهيم، إسحاق، يعقوب، لاوي، بني لاوي. اللي عايز أقوله الكتاب إيه؟ إن إبراهيم لما تقابل مع ملك صادق ما كانش لوحده، لكن بني لاوي اللي هم أخذوا الكهنوت، الكهنوت الموساوي اللي تحت شريعة موسى بعدين لاحقا، بني لاوي دول كانوا في إبراهيم. فيقول لنا جملة جميلة جدا في عبرانيين 7:10، حتى أقول كلمة أن لاوي أيضا اللي بيأخذ العشر، لاوي ككاهن ككهنوت بياخذ العشر من الشعب، يقول إن لاوي اللي بياخذ العشر قد عشر بإبراهيم. يعني لاوي اللي بياخذ في يوم الأيام دفع إزاي بإبراهيم إزاي؟ طب دفع لمين؟ دفع لملك صادق. الله، دول ما تقابلوش تاريخيا، يقول مش مهم، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق. يبقى إبراهيم لما تقابل مع ملك صادق ما كانش لوحده، لكن إسحاق ويعقوب ولاوي وبني لاوي كلهم في صلبه، فاحتسب لاوي دفع العشور لملك صادق، مع أن لاوي ما تقابلش تاريخيا مع ملك صادق، لكن نقدر نقول اتقابل معاه انتسابيا في إبراهيم، في صلب إبراهيم، في صلب إبراهيم. اتفقنا؟ وبالتالي عايز اوصل الى نتيجة ايه؟ انه الكهنوت الملكي صادقي اعظم من الكهنوت الهاروني او الكهنوت اللاوي. وايه الدليل؟ انه لاوي دفع العشر ملكي صادق، فاهمين الفكرة؟ فده الاصغر وملكي صادق هو الاكبر. واضحة الفكرة؟ عشان يقولي في الاخر في رسالة العبرين، ده غرض الرسالة مش غرضنا، ان كهنوت المسيح على رتبة ملكي صادق، عشان يقول العبرانيين انتوا فقدتوا الكهنوت الهاروني لكن اكتسبتوا لما سبتوا اليهودية، لكن انتوا اكتسبتوا كهنوت أرقى في المسيح لما تقابلتوا مع المسيح. يبقى انت يا عبراني اللي تركت اليهودية وجيت للمسيح، انت ما خسرتش، انت كسبت، لانك انتقلت من كهنوت رتبة صغيرة رتبة لاوي او رتبة هارون الى كهنوت اعظم هو رتبة ملك صادق. وايه الدليل؟ ان لاوي او الكهنوت الهاروني دفع العشر ملك صادق، اي هو الاعظم. طب ازاي استخدم فكرة الصلب دي، الانتساب، انه ابراهيم خلف اسحاق، خلف يعقوب، خلف بني لاوي، خلف لاوي، لاوي في ابراهيم. طبق نفس الفكره، الكتاب بيطبق نفس الفكره في رومية 5 على ادم. بيقول ايه؟ بيقول ادم لما في الجنه ما كانش لوحده، امال مين فيه؟ انت وانا كنا في صلبه. طب عايز تقول ايه؟ ان ادم لما اخطا، عايز تقول حاجه، عايز أقول حاجة خطيرة جدا، إن أنت في آدم أخطأت. هذا اللي بيقوله لنا الكتاب، ودي حقيقة. وعلى فكرة الحقيقة دي مبرهنة في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. أقول لك مثال، لو جدك هاجر لروسيا واتجوز هناك، هتطلع أنت روسي. ليه؟ لأن أنت في صلبه، لسه ما جيتش بس في صلبه، فالخطوة اللي هو خدها أنت أخدتها. لو جدك راح القمر واتجوز هناك، هتطلع انت من سكان القمر. ليه؟ لان انت في صلبه، لان الخطوه اللي هو هيعملها انت فيها عملتها. لو جدك مات وهو سنه 10 سنين، انت ما كنتش هتيجي. ليه؟ لان انت في صلبه. الفكره دي موجوده ماليه كل الكتاب،
إيه؟ إن إحنا في آدم، ده اللي بيقول الكتاب، بإنسان

واحد رومية 5:12 دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ مش أخطأ آدم لا إذ أخطأ الجميع إذ أخطأ الجميع وراها عدد 13 و14 بيبرهن هذه النظرية ارجع الكتاب وادرس فكرة في منتهى الأهمية وعلى فكرة نفس الفكرة دي الطريقة اللي بيها عالج الله الكارثة إيه إنه في آدم وفي في المسيح إيه إن الله بيقولك تحب تنقل انتسابك من آدم للمسيح طب ولو إذا انتقل إذا نقلت نسبي من آدم للمسيح إيه اللي يحصل زي ما أنت في صلب آدم أخطأت أنت في المسيح هتاخد البر زي ما أنت هنا أخدت الخطية هنا في المسيح هتاخد البر زي ما أنت هنا أخدت الموت هنا هتاخد الحياة وهيعالجها بنفس الطريقة لأن الله إله بار زي ما حدثت الكارثة من عن طريق الانتساب سيحدث الحل عن طريق الانتساب بس بدلا أن يكون في آدم لأنه فشل رأس العائلة البشرية راح وهنا أحد أسباب تجسد المسيح لابد أن يأتي المسيح ولابد أن يتجسد لينشئ عائلة أخرى سماوية مش ترابية مش موضوعنا هنتكلم عنه لاحقا لما نتكلم عن أبعاد الخلاص احنا دلوقتي لسه بنتكلم عن أبعاد السقوط وبالتالي هناك ما يسمى الخطيئة المحسوبة أي وضعت في حسابك طب إيه نتائجها طب إيه معناها أن أنت كنت في آدم في الجنة وأخطأت طب إيه النتيجة صدر ضدك حكم الموت الجسدي بس فقط أحبائي أكرر بسبب هذه الخطيئة المحسوبة صدر ضد كل الجنس البشري لأنهم كانوا في صلب آدم وأخطأوا في آدم فصدر حكم الموت الجسدي بس وعلى فكرة ده اللي بيفهمنا ليه ممكن طفل يكون في بطن أمه يموت هو عمل خطيئة فعلية؟ لا طب عنده خطيئة في حسابه؟ اسمها الخطيئة المحسوبة طب ودي إيه عقوبتها؟ فقط حكم الموت الجسدي طب ممكن طفل يكون سنه شهر يموت؟ كتير للأسف دخلت الخطية ودخلت الأمراض والكوارث وكل المآسي كلنا بنتألم بنتمزق لما بنشوف موت الأطفال أنا بنتمزق لما بنشوف موت الكبار فكم بيحرق الأطفال عشان كده دي اسمها الخطية المحسوبة أي التي وضعت في حسابك طب ليه وضعت في حسابك؟ لأن أنت من نسل آدم طب إيه الشاهد بتاعها رومية 5:12-21 كله بيبرهن هذا الأمر طب دي بتنتقل إزاي؟ انتقلت من آدم إلى كل الجنس البشري مباشرة طب إيه تأثيرها؟ فقط الموت الجسدي دي ملهاش حكم دينونة في الأبدية لا عشان كده اوعى تسمع حد يقولك إنه آدم أخطأ فأنا رايح الجميع رايح الجحيم لا ده افتراء كلمة الله مش بتقول كده كلمة الله بتقول إن بسبب هذه الخطيئة اللي هي خطيئة آدم يسميها البعض خطيئة آدم يسميها البعض الخطيئة الأصلية بنحب نسميها الخطيئة المحسوبة التي وضعت في حسابك لأنك كنت في صلب آدم طب دي تأثيرها فقط الموت الجسدي عشان كده حكم الموت على الجميع النسل الآدمي عشان كده في كورنثوس الأولى 15 في آدم يموت الجميع طيب إيه علاجها؟ ملهاش علاج إلى أن يأتي المسيح في الاختطاف وساعتها اللي هيكونوا أحياء عند مجيء المسيح للاختطاف مش هيموتوا لكن إلى أن يأتي المسيح في الاختطاف ليس لها علاج حكم الموت الجسدي صادر ضد كل بولس مات والقديسين الأباء ماتوا وجدودنا ربنا يديهم طول عمره كانوا أحياء معرضين لنفس الحكم وإحنا تحت نفس الحكم وكل الأجيال القادمة تحت نفس حكم الموت بسبب الخطية المحسوبة في خطية أخرى اسمها الخطية الموروثة اللي هي طبيعة الفساد التي انتقلت إلي وسكنت الخطية في جسدي تكلمنا عنها سابقا فلما سكنت في أعوج الطبيعة البشرية بعد أن كانت طبيعة رائعة أنا مخلوق بطبيعة رائعة اللي حصلها أعوجت طبيعة البشرية وبدأ الفساد البشري أفسس 2:3 وكنا بالطبيعة أبناء الغضب أبناء المعصية بالطبيعة أي بالتكوين الطبيعي ودي بتنتقل من جيل لجيل وده اللي يقوله داود هأنذا بالاسم صورته بالخطية حبلت بي أمي ودي نتيجتها العبودية للخطية وعلاجها العتق في المسيح لكن في نوع ثالث اسمها الخطية المعمولة إيه بقى أنت كبرت وأدركت وبدأت تعصي بإرادتك بدأت تزني بإرادتك تقتل تشتهي تعوج ودي اسمها الخطيئة المعمولة دي الخطايا اللي انت بترتكبها بقى فالخطيئة المحسوبة لما انت كنت في آدم انتسابيا احتسابيا الخطيئة الموروثة طبيعة الفساد والإعوجاج اللي دخل فيك هنشوف في الباوربوينت المعروض قدامنا الخطيئة المعمولة دي الخطايا اللي انت بتعملها ودي لا تنتقل من شخص إلى آخر ولا يحاسب شخص مكان آخر ليه؟ ده انت اللي عملها
ولا يمكن

ممكن أحد يحاسب مكان أحد آخر، ودي نتيجتها الدينونة النهائية. أنت هتروح الدينونة الأبدية فقط بسبب خطاياك اللي أنت عملتها، أنت مسؤول عنها وعليكها في غفران المسيح. فخلينا نقول خطية محسوبة انتقلت من آدم إلى الجميع، عقوبتها الموت الجسدي وملهاش علاج، ينتهي الموت عند مجيء المسيح في الاختطاف. الموروثة طبيعة الفساد التي تنتقل من جيل إلى جيل، من البطن سميت عصيا في أشعياء 28، اتفقنا؟ ودي مشكلتها، تأثيرها العبودية، وعلاجها في المسيح، أعتقني من سلطان الخطية. الخطية المعمولة دي اللي أنت مسؤول عنها، خطاياك اللي أنت مسؤول عنها، ودي نتيجتها الدينونة وعلاجها في الغفران. هنتكلم في حلقات قادمة بنعمة الرب عن أبعاد خلاص المسيح. الرب معاك، نتقابل مرة أخرى في برنامجنا ألف به.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى وهو أول أصفار العهد الجديد، وما زلنا في أصحاح 13 الذي كنا بدأناه في الحلقة الماضية. أصحاح 13 موضوع أمثال ملكوت السماوات. هنكمل دراسة في أمثال ملكوت السماوات في حلقة اليوم، فجيد أن تجمع عائلتك ونفتح الكتاب مع بعض في أصحاح 13 وتدون ملاحظاتك، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، ياريت تدينا فكرة تاني بنراجع فيها عن الأمثال اللي كنا تطرقنا إليها في الحلقة الماضية.
1: يعني احنا فهمنا أن من إنجيل متى من أصحاح 1 لغاية 10 المسيح يقدم نفسه باعتباره المسيح وأوراق اعتماده التي تبرهن وتدل على ذلك، ثم في أصحاح 10 و11

0: أرسل ال 12 تلميذ، وفي أصحاح 11 و 12 بكل أسف الرفض في أبشع صوره، رفض المسيح. في أصحاح 13 اللي هو بقى القسم الثاني، نرى زي ما عبر واحد صفنات فعنيح. إيه صفنات فعنيح ده؟ اسم أداه فرعون زمان ليوسف الذي رفض وبيع من إخواته. هنا برضو المسيح المرفوض من إخواته كأنه هو صفنات فعنيح كاشف الأسرار، فيكشف أسرار، أو بلغة ما جاء في عدد 35، أنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم، أشياء ما كانتش معروفة لكن مكتومات منذ تأسيس العالم المسيح هنا ينطق بها. احنا تأملنا في 4 أمثال، 2 نقدر نديهم صفة الشمولية الفردية، و2 صفة الشمولية. المثلين الأولين مثل الزارع ثم مثل الزوان، المثلين التانيين مثل حبة الخردل ومثل الخميرة. زي ما قلت الاثنين الأولانيين طابع فردي، الاثنين التانيين بيورونا صورة جماعية، بداية صغيرة في حبة الخردل صارت شجرة كبيرة، ثم خميرة صغيرة خمرت العجين كله. النجاح الظاهري للمسيحية كان على حساب نقاوتها الداخلية.
1: طبعا بنفكر أحبانا المشاهدين ببعض التعاليم الخاطئة في تفسير هذه الأمثال.
0: نعم،
1: وزي ما حضرتك فكرتنا في مثل الحنطة والزوان، مفيش تعليم يقول إن كل العالم سيتحول إلى حنطة قبل مجيء المسيح.
0: لا،
1: سيظل الزوان زوان والحنطة حنطة إلى انقضاء الدهر.
0: صحيح.
1: وأيضا أن الخميرة ليست تتكلم مطلقا عن انتشار الإنجيل، فالإنجيل يعلن ويكرز به، لكن تعاليم كاذبة أدخلت إلى المسيحية المعترفة.
0: تمام.
1: المسيح وهو يفسر مثل الحنطة والزوان في عدد 36 قال لنا بعض الحاجات اللي عايزين نقف عندها شويه. طبعا فسر ما هو الزرع الجيد، وفسر ما هو كلمه الله البزار.
0: أيوة.
1: وفسر ما هو ايضا العدو او من هو العدو. لكن عايز اقف عند تعليق في عدد 41، من هو المسيح ابن الانسان؟ عندما قال يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الاسم، من هو الانسان او ابن الانسان؟ سلطانه ايه؟
0: واضح أن ابن الإنسان هنا ليس لقبا هزيلا لكنه لقب إلهي. فلما يقول مثلا يرسل ابن الإنسان ملائكته، لما تروح لأصحاح 16 من هذا الإنجيل يقول لنا كده، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وفي مكان آخر وجميع الملائكة معه. إذن ابن الإنسان له ملائكة، بلغة عبرانين 1 الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. الابن الإنسان هو الله الذي ظهر في الجسد، وعندما سيملك على العالم وعندما سيدين، سيدين باعتباره الإنسان، ولذلك يسمى هنا ابن الإنسان.
1: نفهم من مزمور 103 أن الملائكة ملائكة يهوه.
0: صحيح.
1: باركوا الرب يا ملائكته المقتدرون قوة الفاعلون أمره عند سماع صوت كلامي.
0: تمام.
1: فالمسيح هو يهوه.
0: صحيح.
1: يعني عرفنا في أصحاح 12 أنه رب السبت.
0: أيوة.
1: وهنا هو رب الملائكة.
0: صحيح.
1: هو صاحب الملائكة.
0: بالضبط.
1: تمام. كده يتبقى لنا أخ يوسف 3 أمثال.
0: نعم.
1: المثل الأول الكنز المخفى في حقل، وبعد كده اللؤلؤة، وبعد كده الشبكة المطروحة في البحر. عايز تعليق على الكنز المخفى في حقل بعد ما أرى بعض الكلمات عنه في عدد 44. أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. فسر لنا هذا المثل.
0: برضو أعتمد على تفسير المسيح، مع أن المثل ده ما تفسرش، لكنه فسر لنا المثل الثاني عندما قال الحقل هو العالم. طيب، إذا كان كنز في الحقل يبقى فيه حاجة ثمينة جوه العالم. مين الحاجة الثمينة اللي جوه العالم؟ اللي ابن الإنسان حيشتري الحقل بسببها هما جماعة المؤمنين، يرى هنا ككنزه. وفي الحقيقة المؤمنين فعلا سموا في أكثر من موضع الكنز بتاع الرب، ولأجل الكنز اشترى الحقل، الحقل الذي هو العالم بلغة هذا الأصحاح. البعض بيفسر الموضوع بطريقة مختلفة، فبيقول إن الكنز هو

0: المسيح أو الإنجيل، وأن المؤمن يشتري. أشتري إيه؟ أشتري العالم عشان أربح الإنجيل أو أربح المسيح. في الحقيقة المسيح هو الذي اشترى العالم كله، حتى الأشرار. نعم، فيقول في بطرس الثانية 2 ينكرون الرب الذي اشتراهم. فالمسيح اشترى كل العالم، لكن لماذا اشترى العالم؟ لأنه غالي على قلبه جدا الكنز اللي هم جماعة المؤمنين أفرادا.
1: إذن العالم كله ملك المسيح بالشراء الآن.
0: صحيح،
1: حتى الأشرار ملك المسيح بالشراء.
0: تمام.
1: لكن معنى كلمة أخفاه، يعني هل دي بتدينا فكرة عن أن الكنيسة غير معروفة لدى العالم الآن؟
0: في الوقت
1: المؤمنين
0: الحاضر
1: ما لهمش قيمة عند الناس دلوقتي. صحيح. العالم لا يعرفنا لأنه لا يعرفه.
0: بالضبط.
1: علشان كده إحنا مناش أي نصيب في العالم، لأن بالزبط. الكنز مخفى في الحق.
0: الكنز مخفى، والمؤمنين حياتكم مستترة مع المسيح في الله.
1: المثل رقم 6 اللي بعده عدد 45 أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلبه لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. دي بقى حاجة ركزت على اللؤلؤة مش على الحقل كله، بتشوف من هو التاجر، ما هي اللؤلؤة.
0: اللؤلؤة هي الكنيسة في جمالها ووحدتها، بمعنى أن المسيح أحبنا كأفراد، لكن كمان أحب الكنيسة، وده اللي بنشوفه في أفسس أصحاح 5 عدد 1 و2 وعدد 25 و26. ففي عدد 1 و2 أحبنا المسيح وأسلم نفسه لأجلنا، لكن في عدد 25-26 كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. إذن هو أحب الأفراد وأحب الكنيسة في مجملها. قيمة اللؤلؤة في وحدتها، يعني بحيث أنك لو كسرت اللؤلؤة ما بقاش لها نص القيمة، بحيث أن لا دي باظت خالص، ما بقاش لها قيمة لأنك أفسدت وحدتها. هنا بيكلمنا عن الجمال بتاع الكنيسة ووحدة الكنيسة. ثم من طرف خفي يحدثنا عن الآلام التي كونت الكنيسة. يعني اللؤلؤة غير مثلا الألماس، غير مثلا الذهب. الذهب معدن يطلع من باطن الأرض، لكن اللؤلؤة نتيجة آلام كائن حي. عندما يدخل ذرة رمل في جسم في حيوان صدفي بين لحمه والصدف اللي من بره، تسبب له آلام شديدة، فيفرز سائل، تبقى نواة اللؤلؤة. وعلى قد ما يتحمل هذا الكائن البحري آلاما تكبر اللؤلؤة. والمسيح له كل المجد احتمل آلاما فوق الوصف، لذلك علينا أن نتوقع أن تكون حجم اللؤلؤة كبيرة جدا، آتي بأبناء كثيرين إلى المجد.
1: يعني الكنز هو المؤمنين أفرادا.
0: صحيح.
1: لكن اللؤلؤة الكنيسة كوحدة واحدة.
0: تمام.
1: وفي الحالتين المسيح اشترى.
0: صحيح.
1: الذي اشترى هو المسيح.
0: أيوه.
1: بشكرك يا أخي يوسف، كلام غني جدا. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 43 حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. احنا سمعنا عن ملكوت السماوات، هل ملكوت أبيهم هي ملكوت السماوات؟
1: ايه معنى كلمة ملكوت الأب؟
2: ايوه، ملكوت السماوات في صورته الظاهرة ينقسم إلى دائرتين، بيقول عنها هنا في العدد السابق لما بيقول في عدد 41 يجمعون من ملكوته، الملائكة تجمع من ملكوت ابن الإنسان جميع المعاثر وفاعل الاسم، يبقى ملكوت ابن الإنسان موجود على الأرض. في ناس أشرار، بس قبل ما يقيم ملكوته على الدائرة الأرضية الملائكة هتنقي، بالضبط زي الحصادين ما بيجمعوا الزوان ويحزموا حزما ليحرق. لكن في كمان ملكوت آخر في عدد 42 حينئذ في نفس الوقت اللي في ملكوت ابن الإنسان نضيف على الأرض، في ملكوت آخر اسمه ملكوت الآب. يبقى إذن في دائرتين، دائرة على الأرض تسمى ملكوت ابن الإنسان، في ناس عايشة على الأرض.

0: بأجسادها الترابية الحرفية، تاكل تشرب تتجوز، ده لمدة 1000 سنة على الأرض. لكن في دائرة سماوية اسمها ملكوت الآب احنا هنكون فيها، واحنا مش هنكون بأجسادنا الترابية، لكن هنكون على صورة جسد مجد المسيح، أو باللغة هنا كالشمس. المسيح في ملكه هو شمس البر، والأبرار عندما يملكون معه يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم.
1: يبقى الكلام هنا يتكلم عن الملكوت في حالته العلنية،
0: نعم،
1: وقتما يؤسس على الأرض، الدائرة الأرضية ملكوت ابن الإنسان، والدائرة السماوية ملكوت الآب.
0: تمام. احنا عارفين ان في أورشليم الأرضية، لكن ايضا هناك فوق أورشليم الأرضية بحسب رؤية 21 أورشليم السماوية.
1: تمام. يتبقى ان المثل السابع والأخير، الشبكة المطروحة في البحر، يقول في عدد 47: أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. تعليق على المثل السابع.
0: البعض شاف الثلاث أمثال الأخيرة صورة لتعاملات الله مع اليهود اللي هم الكنز، بحسب ملاخي 3:17 هم الكنز، بحسب أيوة بحسب خروج 19 هم الكنز،
1: خاصته.
0: ثم اللؤلؤة دي صورة للكنيسة، يبقى تعامل مع شعبه الأرضي وتعامل مع الكنيسة. ثم بعد ذلك هناك الأمم، أو بلغة المثل هنا شبكة مطروحة في البحر، هي الشبكة التي ستطرح في فترة الضيقة العظيمة وستجمع من كل نوع جياد وأردياء. يقال إن بحر الجليل في حوالي 30 صنف سمك، مش كلها تتاكل، لأن عند اليهود شريعة في سمك نجس، في طاهر ونجس. فبعد ما يجمعوا العدد الكبير من السمك ده، وفعلا في فترة الضيقة العظيمة ستجمع بشبكة رائعة وتلم يعني أشخاص لا أول لهم ولا آخر، بحيث أن عدد الأتقياء ما حدش قدر يعده بحسب سفر الرؤيا أصحاح 7. حيجي بقى يميزهم في انقضاء الدهر، التمييز بين، وده دينونة الأحياء، عندما يأتي الراعي ويميز الشعوب كما يميز الراعي الخراف عن الجداء. الخراف: تعالوا يا مباركي أبرثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، والجداء: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
1: تمام. سؤالي المرتبط بهذه الأمثال السبعة، هل هناك أي رابط بين هذه الأمثال وسباعيات أخرى في الكتاب، مثلا رؤية 2 و3، رحلة الكنيسة على الأرض، أو أي أجزاء أخرى؟
0: في الحال الارتباط بين متى 13 ورؤية 2 و3 واضحة جدا وجميلة جدا، وده بيورينا أن كلمة الكتاب المقدس هو كلمة الله، وما فيش حد يقدر بهذه الروعة يصيغ أفكارا متناسقة مثل ما حدث بين متى 13 وبين رؤيا أصحاح 2 وأصحاح 3.
1: هنشوف جدول دلوقتي يا أخ يوسف على الشاشة، رابط ما بين متى 13 ورؤية 2 و3، رحلة الكنيسة السباعية على الأرض، وحضرتك ريت تعلق لنا على يعني هذا الرابط، اتفضل.
0: يعني بيكلمنا أن مثل الزارع بيكلمنا عن نشر كلمة الله، هذا ما تم في الكنيسة الأولى اللي هي كنيسة أفسس، اللي بيقول لهم احتملت ولك صبر في نشر كلمة الله، ده عصر الرسل. المثل الثاني مثل الحنطة والزوان، بكل أسف دخل المزيفون، وده بنشوفهم في دور كنيسة سمرنا، القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لما نوصل للمثل الثالث مثل حبة الخردل، أصبحت حبة الخردل وهي أصغر جميع البقول شجرة كبيرة، وده اللي حصل بالضبط في الدور الثالث عندما اعتنق قسطنطين المسيحية وصارت المسيحية ديانة عالمية. هذا الكلام حدث في سنة 313، اعتنق قسطنطين المسيحية وأصبحت المسيحية

0: ديانة عالمية اتمامها بنشوفها في حبة الخردل الصغيرة التي صارت شجرة كبيرة. مثل الخميرة، امرأة خبت خميرة صغيرة في 3 أكيال دقيق. في الحقيقة برضو بنقرأ عن المرأة في الكنيسة الرابعة تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. الخمير دخل بفعل المرأة، والتعليم الفاسدة دخلت بفعل المرأة إيزابل في رؤيا أصحاح 2 الكنيسة الرابعة. مثل الكنز اقتناء الحق، في الحقيقة الرب في دور الإصلاح نشر الحق. صورة هنا إلى أن المؤمنين عرفوا مكانهم ومركزهم باعتبارهم كنز في الأرض منفصلين عن هذا العالم. أما المثل السادس، مثل اللؤلؤة، الحق الخاص بالكنيسة، وده بنشوف دور كنيسة فيلادلفيا، الكنيسة المرتبطة ارتباطا وثيقا لصيقا بالمسيح. ده اللي حصل في القرن 18 و19. أما الشبكة المطروحة، المثل الأخير بيكلمنا عن اختلاط السمك الجيد بالرديء، دي دور كنيسة اللودوكيين اللي بكل أسف لا هي باردة ولا هي حارة، ولأنها مزيج من البارد والحار بالفاترة، والمسيح مزمع أن يتقيأها من فمه، ودي آخر أدوار الكنيسة على الأرض.
1: يعني كما أن رحلة السبع كنائس اللي موجودة في رؤية 2 و3 تتكلم عن رحلة الكنيسة من يوم 50 إلى مجيء المسيح، أيضا أمثال ملكوت السماوات نرى فيها يعني صورة أدبية
0: صحيح
1: للملكوت على الأرض، والكنيسة اللي بتعبر عن الملكوت في الأرض، إلى أن نصل إلى المثل الأخير، الشبكة المطروحة في البحر اللي بتتكلم عن الدور الأخير للكنيسة. دلوقتي في سمك جيد وفي سمك رديء
0: صحيح،
1: وفي ناس أشرار داخل الأوساط الكنسية
0: مظبوط،
1: لكن هيجي الرب ياخد الكنيسة الحقيقية قريبا جدا.
0: تمام،
1: شكرا يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: كنا محتاجين توضيح لعدد 52، فقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جدد وعتقاء.
1: شرح للعدد ده يا يوسف.
2: البعض بيعتبر أن هذا هو المثل الثامن، وبيقولوا أن زي المثل الأولاني كمقدمة، هذا المثل هو خاتمة، ويتوسط بينهما 6 أمثال، 3 تقالوا جوه برا البيت و3 جوه البيت. أما هذا المثل فبيقولنا أن كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. أنا بشوف فيها في الحقيقة هنا كمال كلمة الله، اتساعها غير المحدود، بحيث أن كل كاتب متعلم لو كان عددهم مئات أو آلاف أو حتى ملايين، كل كاتب متعلم يخرج من هذا الكنز العظيم جددا وعتقاء. طب هو جديد ده ما بيخلصش؟ في كلمة الله لا ما بيخلصش. زي الله ما بيخلصش؟ لا، الله ملوش نهاية. كذلك كلمة عظمت كلمتك على عظمة، على قياس عظمة اسمك، لكل كمال رأيت حدا ووصيتك واسعة جدا. حاجة تانية اللي بتعلمها ان الجديد موجود والعتيق لا يفقد بريقه، فيخرج من كنزه جددا وعتقاء. وده بيورينا روعة هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا، الذي علينا أن نحترم ونقدره. طبعا الجديد ليس معنى ذلك أن هناك إعلانات جديدة كما يقول البعض، مش زي الأثينيين اللي بيدوروا على الحديث، ولا الغنوسيين اللي بيدوروا على آخر موضة، لكن الإطار بتاع التعليم نحن نتمسك به بشدة. لكن داخل هذا الإطار بتاع التعليم الصحيح، التطبيقات لا أول لها ولا آخر، فمن تمسكنا بالإطار يمكننا أن نسير في التطبيقات جددا وعتقا.
1: تمام، أشكرك. بعد كده يقول لنا في عدد

0: 54 ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. المسيح في الناصرة، قالوا عنه إيه وهو قال عن نفسه إيه؟ تفضل.
1: قالوا عنه أليس هذا ابن النجار، ويتكلمون بثقة، يعني مش عارف أحسدهم عليها أحسدهم عليه، يتكلمون عنه بكل ثقة هو ابن النجار. وإلى اليوم هناك من يستقون معلوماتهم عن المسيح من غير الكتاب المقدس ويتكلمون عن ذلك بكل ثقة. حبيبي اللي انت بتقوله غلط. ابن النجار لما هوش ابن النجار، والنجار ملوش أي علاقة به، إنه ابن الله الذي ولد من المطوابة العذراء. لكن بكل أسف أليس هذا ابن النجار؟ كانوا يعثرون به، ولذلك فإن المسيح لم يستطع أن يصنع قوات كثيرة لعدم إيمانهم. واحد قال راح إلى النهر ورجع دون أن يحضر ماء. ليه؟ النهر نشف. قال له لا، بس ما خدتش معايا إناء أحضر فيه الماء. عندما لا يكون عندي إيمان فأنا أصل إلى النهر الكبير وأرجع فارغا دون ماء.
0: تمام. عندهم السؤال الثاني، مش بس قالوا ده ابن النجار، لكن بيقولوا عنه من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟
1: نعم.
0: ويمكن السؤال ده ما زال يتكرر إلى الآن. نقول أن المسيح صنع قوات وآيات، يقولون نعم صنع قوات وآيات ولكن ليس من ذاته ولكن بإذن الله. هل صنع المسيح قوات وآيات مثلما صنع موسى قوات وآيات، مثلما صنع إيليا وأليشع قوات وآيات يعني بإذن الله، ولا صنعها بقوته الشخصية؟
1: يعني على سبيل المثال لو أخذنا واحدة من ضمن معجزاته العظيمة الرائعة وما أكثرها، هذا المرض مرض لعازر ليس للموت بل لأجل مجد الله، لكي يتمجد ابن الله به. يبقى إذن المسيح تمجد عندما عمل هذه القوات بقوته الذاتية، مسح بالروح القدس وجال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، وكانت الآيات برهان على من هو. لكنهم اقتنعوا أن عنده حكمة وعنده قوات، لكن عثروا به هو شخصيا.
0: في قضية قوات المسيح ومعجزاته بنقول إن في أعمال اسمها أعمال الله السيادية، محدش يعملها إلا الله.
1: صحيح.
0: ممكن الله يوكل لموسى أن يقوم ببعض الأعمال المعجزية وإيليا وإليشع، لكن معجزة الخلق محدش يقوم بها أبدا، لأن دي تخصص الله. والخلق لو ربنا هديه لشخص علشان يخلق، يبقى كون الكون يستغنى عن الله وقتما يقوم الوكيل بأداء مهام الله. والمسيح خلق،
1: خلق
0: لكي يبرهن أنه هو الله الخالق، وغفر الخطايا ليبرئ أنه هو الله الذي له وحده غفران الخطايا. ففي أعمال اسمها أعمال الله السيادية ما يعملهاش إلا الله، وعملها المسيح مش بإذن الله لكن بقدراته الذاتية، لأنه هو الله الظاهر في الجسد.
1: الخلق والإحياء وفي المستقبل الدينونة، كل هذه أعمال الله التي يعملها المسيح.
0: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة والكلام غني جداً، مشتاق نكمل كلامنا في باقي أجزاء إنجيل متى في الحلقات القادمة. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: فهمنا من كلمة جدد وعتقاء بأن هي مش معناها أن احنا منتظرين أعلانات جديدة، لكن هي بتعبر عن أن كلمة الله في إطار التعليمي هي لا محدودة، وبنفهم منها حاجات كثيرة جدا.
0: لا حدود لها. تمام.
3: لمسني جدا المصطلحات اللي استخدمها المسيح في وصف كنيسته، زي حين نضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، وصفهم بأنهم كنز باع كل ما له واشتراه، وصفهم بأنهم اللؤلؤة كثيرة الثمن. كلها مصطلحات جميلة جدا يوصف بها كنيسته.
4: شفنا أن المسيح هو ابن الإنسان، اللقب الإلهي اللي له الملائكة، هو رب الملائكة، الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار.
0: شكرا ليكم، ربي يبارككم. شكرا يا أخ يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، ختم الأصحاح 13 بهذا التحذير، أقوال تحذيرية أراها تحذيرية لكل واحد استعلنت أمام عينيه عظمة المسيح ابن الله وما زال يعصر به ولا يقبله. أهل الناصرة الذين بعدما عرفوا كل ما قاله المسيح من أمثال ورأوا كل ما فعله المسيح من آيات يقولون عنه أنه ابن النجار وعثروا به، وإلى الآن هناك من لا يؤمنون بأن المسيح هو ابن الله ويقولون عنه أنه مجرد نبي أو مجرد إنسان أو مجرد معلم. كلا، المسيح أي نعم كان في الأرض إنسانا كاملا لكن كان يحل فيه كل الملء، فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد، ابن الله الأزل الأبدي الذي وصل إلينا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. وينبغي عزيزي المشاهد أن تقرر موقفك من المسيح الآن، هل هو في ذهنك وإيمانك مجرد إنسان ونبي أم هو الله الظاهر في الجسد؟ كل من يعترف بالمسيح ربا ومسيحا له حياة أبدية. والتقي بك في الحلقة القادمة والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

هل يمكن أن المسيح القدوس العظيم صاحب الأفراح هل يمكن أن يحزن ويكتئب مثلنا تماما أحبائي؟ هل حدث هذا في حياة المسيح؟ أهلا وسهلا بكم مرتان في همسة ولمسة جديدة. حول هذا الفكر وهذا السؤال هتدور حلقتنا النهاردة بنعمة الله. تعالوا نقرأ مع بعض في الأول عن الجزء الخاص اللي بيحكي لنا عن حزن واكتئاب الرب يسوع المسيح والدروس الجميلة اللي من وراء هذه الحادثة. إنجيل متى أصحاح 26 وعدد 36. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا واسهروا معي. المشهد اللي قدامنا اللي نكسو أمامه بكل احترام وخشوع، ربنا يسوع المسيح شخص الرائع المصدر الفرح والسلام يحزن ويكتئب؟ نعم أحبائي.

حزن واكتئب الرب يسوع المسيح. والمنظر دوت والمنظر دوت يورينا إنسانية الرب يسوع المسيح. إنسان كان زينا، صحيح هو ابن الله الظاهر في الجسد، لكن أخذ إنسان كامل، مش بيمثل إنسان حقيقي طبيعي. حزن الرب يسوع المسيح كي أي واحد مننا اختبر يعني إيه الألم النفسي، لدرجة أنه قال نفسي حزينة جدا حتى الموت، واحتاج إلى من يشجعه ويواسيه. فقال لهم للتلاميذ يعني امكثوا هنا واسهروا معي ساعة واحدة. ولما لقاهم نايمين بعد كده قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ لكن أرجو أن نلاحظ أحبائي في همستنا النهاردة أن حزن المسيح لم يكن زينا، فنحن نحزن نتيجة لضعف طبيعة بشريتنا أو بسبب خطيتنا. فلما داود أخطأ قال أعوم كل ليلة سريري بدموعي، بس حاشا للرب يسوع أن يكون سبب حزنه ضعف إنسانيته أو خطية ارتكبها، حاشا له كل المجد. لكن لما الكتاب بيكلمنا عن حزن المسيح، هل ده معناه أنه هو فقد لاهوته؟ الإجابة لا، فهو إنسان لكنه الله في ذات الوقت، وهو بيحزن ويكتئب في نفس القصة في بستان جثيماني أظهر لاهوته العظيم أيضا، فعرف الساعة التي سيأتي فيها مسلمه. وهو بيصلي مع التلاميذ بعد شوية قال لهم يلا بينا لأن الذي يسلمني قد اقترب إلى هنا. ورغم كده لم يستخدم لاهوته أحبائي الأفاضل، كان ممكن يستخدم قوة لاهوته ويبيد كل الأعداء اللي حواليه، بس لما بطرس حاول يستخدم السيف قال له رد سيفك إلى غمده، أنا ممكن أطلب من الآب يبعث لي 12 جيش لكن كيف تكمل الكتب. حزن الرب يسوع المسيح واكتئب في بستان جثيماني، لكن السؤال لماذا حزن ولماذا اكتئب ربنا يسوع المسيح؟ هناك أسباب كثيرة أحباء الأفاضل، وأعتقد دي الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها لكل واحد حزين ولكل واحد متألم مثل الرب يسوع المسيح الذي صار في بريتنا وتألم قبلنا. خلينا أقول حاجة واحدة بسرعة، أقول أن الرب يسوع حزن لأنه كان يحمل خطية العالم كله. والسؤال، هل حمل خطية العالم تجعل من الرب يسوع المسيح يحزن؟ هل هو ده سبب كافي أن يجعله يحزن ويكتئب في بستان جثيماني؟ ابتدأ يحزن ويكتئب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. سألت سؤال من شوية، هل هو دوت السبب كافي أن يجعل المسيح حزينا؟ نعم أحبائي الأفاضل، حينما رأى الخطية والكأس الذي سمح الآب به، حينما رأى الخطية ستوضع على رأسه وهو القدوس العظيم الطاهر، ده كان أصعب شيء أحبائي. كيف وهو القدوس أن الخطية تلتصق به؟ يقول الكتاب أنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. تخيل معايا واحد شخص طاهر بريء قدوس تحط عليه خطية، حاجة تبقى صعبة جدا عليه. حزن المسيح، لم يكن حزن المسيح هروبا من الموت، فهو أكثر من مرة أكد أنه قال أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. ولم يكن حزنه أيضا هروبا أو رغبة عدم إتمام مشيئة الآب، فقال أكثر من مرة الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها، لكن كان حزنه بسبب أن الخطية ستوضع عليه، أن الأثام سوف تلتصق به، حتى أنه صلى في مزمور 69 قائلا لله أنت عرفت حمقتي والذنوب عنك لم تخفى. كان هذا هو السبب العظيم الذي جعل المسيح يحزن.

يحزن ويكتئب. لكن هناك سبب آخر أحباء الأفاضل، وهو أن المسيح كان يتألم مجربا حتى يقدر أن يعين المجربين. كان لابد أن المسيح يحزن ويكتئب عشان يبقى رئيس كهنة قال عنه الكتاب قادر أن يرثي ضعفاتنا. يعني لما حضرتك وحضرتك تمر في أحزان وألام، يمكن اللي حواليك أقرب الأقربين لا يشعروا بك، لكن تأكد أن الرب يسوع المسيح العظيم يشعر بك من سماء، لأنه حزن قبلك. وفيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يا لها من الروعة أحبائي، يا لها من الروعة ونحن نتأمل في حياة هذا الشخص العظيم الذي قال مرة: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. لكن هناك درس آخر نتعلمه من ألام وحزن الرب يسوع المسيح، له كل المجد. أحزانه وألامه لم تفصله عن الله الآب، بل بالعكس زادت من تعلقه. مش عايز أقول زادت، لأنه تعلق المسيح ثابت بالله الآب، بس أظهر في وقت الأحزان أحبائي أظهر اتكاله على الله الآب. ناس كتيرة وقت أحزانها تجدف وتقول كلام صعب جدا، زي ما قالت مثلا مرات أيوب لزوجها: متمسك أنت بعد بكمالك، بارك الله وموت. رب يسوع المسيح وقت حزنه وقت ألامه صلى هنا في البستان أحبائي قائلا، اقرأ معايا العبارات الجميلة وهو يتكلم مع الله الآب: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وقت حزنه وقت اكتئابه ألقى بنفسه تماما على الله الآب. نفسي نتعلم الدرس دوت أنا وإنت، ودي الهمسة واللمسة اللي الرب عايز يوصلها قلبنا. ممكن أتعرض لأحزان، ممكن أتعرض لضغوط كتيرة، يلا نتعلم من الرب يسوع المسيح وهو يحزن ويكتئب كيف ارتمى على الله الآب، وكيف يصلي لله الآب، وكيف يتكل على الله الآب. قيل عن المسيح في رسالة العبرانيين أصحاح 5: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل التقوى. هل تشعر بحزن؟ تعال إلى المسيح الذي حمل الأحزان قبلك، والذي اختبر الأحزان، يستطيع أن يعينك ويرفعك. وأشجعك تعمل زي ما عمل المسيح، تعال وارتمي على الله الآب، يبدل الحزن بتاعك إلى أفراح حقيقية، ويستجيبك ويقودك الرب من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه، والرب يحبك.

أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم نحو أسرة أفضل. في البرنامج ده بنجتهد أن نقترب من كل أسرة، من الأولاد، من البنات، وبيساعدنا أن احنا نجيب على تساؤلاتكم اللي بتوصلنا عبر البريد أو الإنترنت أو من خلال رسالة SMS. بنفرح جدا لكل مرة توصلنا أخبار فيها نسمع كل ظروفكم ونشارككم بيها. النهاردة إحنا في الحلقة دي بنجاوب على سؤال وصلنا، والحقيقة هذا ليس السؤال الأول من نوعه في هذا الاتجاه. في مرضين بيهددوا سيولة وسهولة الحياة الزوجية، والمرضين دول حقيقة مرتبطين ببعض. المرض الأولاني اسمه الشك، والمرض الثاني اسمه الغيرة. وصلنا السؤال من زوجة متزوجة من 10 سنين. أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ أن ارتبطت بزوجي إلا وأني اكتشفت بغيرته الغير محتملة، فهو يغير علي من أي شيء، وكتب بعض الأمثلة: لو خرجت أشتري شيء يسألني مين اللي شفتيه وهل حد اتكلم معاكي، ولو التليفون رن ورديت يقاطعني بالقرار.

أو مين اللي بيتصل. أصبحت حياتي مجرد إجابات على سيول من الأسئلة كلها تدور حول شعور واحد وهو الغيرة. أعمل إيه وأنا مش طايقة الحياة أو العيشة بالطريقة دي؟ مرض الغيرة مرض فتاك، إما يخرج الإنسان

الزوجين. والحقيقة هو الغيرة نوع من حب التملك القاتل، حب التملك القاتل. ومش ممكن تكون الغيرة أبدا كنوع من التعبير عن الحب، لأنها بتقتل استمرار هذا الحب بين القلبين. والغيرة في حدود معينة مطلوبة، مطلوب وجود الغيرة، وده شيء في كل الكائنات اللي الله أوجدها للحماية وللانتماء، كنوع من الانتماء. لكن إذا وصلت الغيرة إلى حد تضييق الخناق على شريك أو شريكة الحياة بحجة الخوف عليه أو بحجة المحبة، الموضوع ده محتاج مراجعة مع النفس مرة تانية. وأنا عايز أقول قبل ما أقول تعملي إيه، عايز أقول إيه أسباب الغيرة، بتيجي منين الغيرة وحالة الشك. حقيقة الأسباب دي في أسباب من جانب الزوج، لكن في أسباب الزوجة بتلعب فيها دور كبير مما ينمي حالة الغيرة والشك لدى الزوج. بالنسبة للأسباب اللي بيقوم بيها أو موجودة في حياة الزوج، السبب الأول ربما يكون الفشل في علاقة سابقة. شخص كان خاطب واستمرت الخطوبة سنتين ولاحظ بعض الأمور وفشلت العلاقة وترك هذه الخطيبة وارتبط بيكي، وداخل على العلاقة بهذا الفكر أنه يحافظ ويقفل على هذه الخطيبة من بحجة أو من باب الخوف لتكرار ما سبق في المستقبل. السبب الثاني استماع بعض الأزواج من أصدقائهم لعلاقات فاشلة بسبب تصرفات زوجات أصدقائهم، فبيتبنى القضية وياخد موضوع مرات صديقه اللي سمعوا منه ربما وهم بيشربوا شاي ولا قهوة مع بعض في مكان أو في علاقة أو في أثناء السفر معا، وياخد القضية ويرجع بيها للبيت ويبتدي وكأنه بيحصن بيته وهو لا يدري أنه بيحطم وليس بيحصن. في سبب ثالث كمان موجود عند بعض الرجال، عدم سلامة الوسط اللي عايشين فيه كزوجين. يعني إذا كان الجار المجاور ليهم شخص متطفل أو شخص بيحاول بقدر الإمكان التداخل في شؤونهم، أو أعزب لم يتزوج، أو شخص بيدعي الوسامة، أو إذا كان حواليهم أسرة فاشلة بسبب علاقات الزوجة الكثيرة الاجتماعية، الزوج على طول بيبتدي ينشب أظافر الهجوم على الأفراد المحيطين، لكن لأنه ما بيتعاملش مع الأفراد فكل ده بيأثر في أسلوب تعامله مع زوجته، وبزار الشك بتنبت جوه قلبه. في سبب آخر عند الرجال وهو شخصية هذا الرجل. احنا بنعرف ان الشخصيات متقسمة الى 6 حالات، انواع الشخصيات. وفي الشخصية اللي بنسميها الشخصية القهرية الوسواسية. الشخص القهري او الوسواس شكاك بطبعه، يشك في كل ما حوله، كثير الأسئلة بصورة زائدة، مرات كثيرة يعاود نفس السؤال مرة أخرى وكأنه نسي أو كأنه لم يسمع. فممكن التركيبة الشخصية للزوج تكون هي اللي بتلعب دور، ما يكونش أبدا مجرد أنه شكاك لسوء الظن أو بيغير عليها لأنه مريض، لكن تركيبته شخصيته سمات هذه الشخصية أنها الشخصية القهرية الوسواسية. إن شاء الله في حلقة من الحلقات أوعدكم أن احنا نبقى ناخد الشخصيات، ندرس الأمزجة الأربعة والشخصيات الستة، عشان لما تعرفي تركيبة شخصية شريك حياتك الموضوع ده هيجاوب لك على أسئلة كتير موجودة جواك. في سبب كمان وجود ملابسات بتحدث أثناء الحياة الزوجية. مثلا تكرار زيارة شخص معين
للبيت.

قد يكون الأمر غير مقصود نهائيا، لكن الزوج بيربط أحداث مع بعضها، أو إن ملابسات، التليفون يرن زي ما حضرتك بتقولي هنا، التليفون لما يضرب يجي الزوج ما يلاقيش حد على الخط، الزوجة ترفع تلاقي، أو مكالمات خطأ، أو يرن التليفون ويسكت، كل ده بيوجد بواعث من الشك داخل قلب هذا الزوج. عايز أضيف الأسباب اللي بتلعب فيها الزوجة دور حتى إن الزوج يصاب بحالة من الشك والغيرة الشديدة القاتلة لزوجته. سبب أول، وجود فارق مثلا كبير في السن. يعني افترض إن زوج عمره 45 سنة والزوجة عمرها 25 سنة، ودي حالات أنا شخصيا تواجدت عندي في مكتبي في خدمة المشورة. هذا الزوج بيحس إن البساط بدأ يتسحب من تحت رجليه، ويبتدي يحاوط زوجته بسياج حديدي من الغيرة، خوفا إنه شاب في سنها يقرب منها أو يحصل بينهم استلطاف. الفارق في السن، ودي أحد عيوب أو متاعب الفارق السن الكبير اللي بين الزوجين. يمكن حد يسألني، هو مش موضوعنا الفارق مفروض يبقى قد إيه؟ مفروض يبقى من 5 إلى 10 سنوات، يعني يفضل 5 تقل لكن 10 ما تزيدش. سبب تاني عند الزوجة، إذا كانت على قسط وافر من الجمال، بعض الأزواج لا يحمد الله على ما أعطاه من هدية رائعة وجمال فتان، لكن هذا الجمال يتحول إلى نقطة ضيق وسبب مشكلة في حياته، بسبب أنه خايف على زوجته من نظرات الآخرين. الجمال ده عطية من عطايا الله، والجمال هو جمال النفس، جمال الروح الوديع الهادئ الداخلي، الجمال هو جمال الأخلاق والحب والخضوع من جهة الزوجة والحب من جهة الرجل. لكن الزوج اللي بيخاف لأن زوجته جميلة، شيء عجيب جدا، قعد يبحث ويعني مصر أن يتزوج جميلة، ولما ربنا اداله الجميلة حبس هذا الجمال وحطم هذا الجمال بهذا الأسلوب. أمر ثالث، إذا كانت الزوجة شخصيتها الشخصية الهستيرية. بالمناسبة كلمة هستيرية ده مش مرض نفسي، دي سمة من سمات الشخصية. احنا قلنا الشخصيات هم 6، زي ما الزوج ممكن يكون شخصيته القهرية الوسواسية، الزوجة ممكن تكون شخصيتها الهستيرية. وصفات الشخصية الهستيرية: جذابة، قيادية، تحب العلاقات، كثيرة العلاقات، تظهر في المجتمع باستمرار، كثيرة العمل والأكشنز، بتكون محط انتباه ولقاءات مع الكثيرين، لا تعني أبدا أنها تفرط في زوجها، لكن طبيعة تركيبة شخصيتها بيخلي الزوج يصاب بحالة من الغيرة من زوجته والغيرة على زوجته، فيجتهد أنه يحجمها ويقلص من مواهبها، ويحاول بقدر الإمكان يضيق الخناق عليها. في أمر كمان، إذا كانت الزوجة أعلى مرتبة اجتماعية في مرتبها أو مهنتها وظيفتها أو بترأس رجال آخرين، بيصيب الزوج بحالة من حالات الغيرة والشك. عايز أضيف إلى ذلك، إذا سردت الزوجة لزوجها أثناء فترة 10 سنين زواج أحداث ماضية، يعني حكيت له زمان فلان حاول يضايقني، ده زمان فلان كان عاوز يخطبني، ده في مرة من المرات حد عمل أو حاول، كل الأمور دي بتترسخ في ذهنه، بتولد جواه هذه المخاوف، فيتسرب إلى قلبه نوع من الغيرة على الزوجة. نعالج الموضوع ده إزاي؟ العلاج محتاج تغذية روح الثقة والطمأنينة في قلب هذا الزوج، وإليكم بعد 10 سنوات هذه النقاط 7. النقطة الأولى، صلي مع زوجك، ففي الصلاة سيمتلئ قلبه بالطمأنينة.

والهدوء، ودول وسيلة طرد بزار الشك والغيرة في قلبه. أمر الثاني، أثناء الصلاة معه اشكر يا الله من أجل زوجك ومن أجل أنه الشخص الهدية المقدمة لك من الله. لا وسيلة أخرى لطرد هذه الغيرة القاتلة سوى سلاح الصلاة معه والصلاة من أجله. أمر ثالث، امدحي زوجك بدون مبالغة طبعا على أي إنجازات حتى ولو كانت قليلة أو شيء بسيط، امدحيه حتى يشعر بوجوده في حياتك وبكيانه. أمر رابع، هل من كتاب نافع تقرؤوه معا يعالج هذه القضية؟ نقطة خامسة وهمة، احرصي على عدم مقارنة زوجك بشخص آخر وحتى عدم سرد امتيازات آخرين أمامه، لأنك تعلمين أن هذا يضايق نقطة ويزود نقطة الضعف الموجودة عنده. الأمر السادس، اعطه الشعور الصادق أنك له وحده، فقدي معه الأوقات وعبري بصدق عن محبتك له. لكن أمر سابع وهام، لا تحاولي أمام غيرة زوجك أن تقللي من شأنك أو تضغطي نفسك، بل تحركي بحرية كاملة داخل وخارج البيت، والله هو الذي يملأ البيت بهذه الثقة. ولهذا الزوج العزيز أحييك بزوجة فاضلة رائعة جميلة رشيقة تحبك وتخضع لك، حبها كما أحب المسيح الكنيسة. اكتبوا إلينا، بنفرح جدا لما توصلنا رسائل منكم، والرب يحفظكم ويبارك حياتكم. توفى والدي منذ 5 سنوات في حادث سيارة، ترك وراءه 4 أولاد. المشكلة الآن أنه تقدم رجل ليرتبط بأمي وأنا أرفض بشدة. عندي بعض الملاحظات أحب أقدمها ليك كخطوات عملية تفكري فيها. الراجل المتقدم يرتبط بزوجة معها 4 أولاد، إيه هدفه من وراء الأمر؟

نظن ونحن في القرن الحادي والعشرين أن لا صلة لنا بالخزعبلات، أو أننا بعيدون عن الأفكار القديمة والمعتقدات الخاطئة. فنحن لا نؤمن هذه الأيام بآلهة مثل زيوس وأثينا وآلهة القمر والشمس، لكننا نتصرف بطرق توحي بأننا ما زلنا نخاف هذه الآلهة. فكرة الآلهة الغاضبة ما زالت تستحوذ على أفكارنا. نعطي الفقير حتى لا يزورنا الفقر، نتصرف بلطف مع المتألم حتى لا نبتلى نحن. لا بأس بكل هذا، لكن ما الدافع؟ إن الدافع هو إراحة السماء من جهتنا. إذا نظر كل منا إلى داخله فسيرى وكأنه يؤمن أن الله غاضب منه.

وأن عليه أن يتحاشى غضب الله. فليس علينا أن نساوم مع الله أو أن نعطيه ليعطينا، فليست هناك آلهة غاضبة.

النهاردة الروح القدس هيمجد يسوع المسيح الطريق والحق والحياة. في يوحنا 14 يسوع قال للتلاميذ، قال لهم أنا حمضي لأعد لكم مكانا وبعد كده حاجة أخدكم. توما الشكاك الحويط قال له أنت سيبنا ورايح فين؟ عايزين نعرف المكان عشان نقدر نجيلك. يسوع قال له يا توما أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. النهاردة يسوع المسؤول عن سفر الحياة لأنه هو الحياة. النهاردة يسوع المسؤول عن سفر الحياة هيسألنا سؤال بسيط حاسم واضح، اسمكم مكتوب في سفر الحياة؟ اسمك واسمك مكتوبين في سفر الحياة؟ ده اللي الروح القدس النهاردة هيحصر قلوبنا بيه. ياريت قبل ما نبتدي نمجد يسوع بالترنيمة الرائعة اللي جاية ونشكر يسوع على حضوره في الوسط.

في رؤيا 20 الروح القدس كاتب، مكتوب انه سفر الحياة لو حد مش مكتوب اسمه في سفر الحياة لن يدخل ملكوت السماوات.

0: الروح القدس خاف لناس كتير ممكن تفتكر انها ممكن تدخل سفر الحياه عن طريق تدينها، عن طريق اعمالها، عن طريق ممارسات معينه. عشان كده الروح القدس كان حاسم وواضح، جاء في رؤيا 21 وقال لو حد مش مكتوب اسمه في سفر حياه الخروف لن يدخل ملكوت السماوات بل يطرح خارجا. سفر حياه الخروف يسوع المذبوح. عشان ندخل السفر ده مكتوب في رؤيا 7 لازم نكون، عشان نقدر نقف قدام عرش الآب لازم نكون متغطين، مغطين ثيابنا الروحية، مغسلين ثيابنا الروحية في دم الخروف المذبوح. يبقى عشان أدخل سفر الحياة لازم أكون متغطي بدم يسوع، دم الخروف. بمنتهى الصراحة أنا عشت حياتي أسمع عن سفر الحياة، عشت حياتي المسيحية عندي فكرة عن سفر الحياة، بس كنت واثق 100% إن أنا داخل سفر الحياة، لأنه كنت واثق 100% أنا داخل سفر الحياة بناء على ورقتين أو شهادتين موجودين معايا. الشهادتين دول كانوا بيأكدوا لي أو كانوا بيقنعوني إن أنا داخل سفر الحياة. الورقتين دول ورقة من سجل أو سفر الكنيسة، ورقة تانية من سجل الحكومة. من سجل الكنيسة أو من سفر الكنيسة الورقة اللي معايا ورقة مختومة من سجل الكنيسة اسمها شهادة عمادي بتقول إن أنا مسيحي، ومن الحكومة من وزارة الصحة معايا ورقة تانية مختومة بختم النسر شهادة ميلادي بتقول إن أنا مسيحي. بالشهادتين دول، بالورقتين دول مع شوية تدين، ممارسات، شوية أعمال، زائد إن أنا ما بسرقش ما بقتلش، أنا داخل ملكوت السماوات. كان اقتناع كامل عندي إن أنا داخل ملكوت السماوات بالطريقة دي، معايا شهادتين مختومين من الحكومة ومن الكنيسة. اللي أكد كلامي في الموضوع ده واللي خلاني أطمن إن أنا لقيت كل اللي حواليا بمختلف الطوائف ماشيين بالطريقة دي، كلهم يمكن تدين أكتر تدين أقل، لكن الكل ماشي بالطريقة دي بالورقتين دول بشوية التدين اللي أنا ماشي بيهم. واللي أكد كلامي أكتر وحسم الموضوع معايا شيء غريب، الصفحة الأخيرة في الأهرام، لقيت إنه الطوائف كلها بتختلف على الأرض في اصطلاحات لاهوتية، عقائد فلسفية، اختلافات طائفية، بيختلفوا كتير لكن دايما بيتفقوا مع بعض في الصفحة الأخيرة في الأهرام. الكل رايح الأمجاد السماوية، مفيش في الصفحة الأخيرة لقيت حد مات في أي طائفة ومكتوب إنه راح لجهنم. ما لقيتش في الصفحة الأخيرة في الأهرام من أي طائفة إن حد مات ومكتوب في الصفحة الأخيرة في الأهرام يا ريت يروح ملكوت السماوات. الكل واثق إنه رايح السماء بالمسيحية اللي هو عايشها. طب ليه أنا ما كنتش زيهم؟ يعني أنا مش بقول هعمل فلحوس في وسطيهم. اقتنعت تماما إنه أنا رايح السماء واسمي مكتوب في سفر الحياة. واللي زود الموضوع عندي تأكيد، موضوع غريب وبتكلم معاكم بمنتهى الصراحة، إنه حضرت جنازات في طوائف كتير، في كنائس كتير، لقيت دايما والصندوق محطوط الوعظة اللي على المتوفي أو المتوفية كلها بتمجده وبتقول إنه أعماله كانت رائعة وإنه رايح السماء. ما لقيتش وعظة في كنيسة أو في طائفة إنه الشخص المتوفي مش رايح السماء. فتأكدت إن كل المسيحيين لأنه يسوع رحيم رايحين السماء واسمنا مكتوب في سفر الحياة. ما كنتش أعرف إن في دم اتدفع على الصليب، وبالدم ده لو ما تغطيناش بيه، لو ما دخلناش في عهد بيه، مش هنقدر نخش السماء.
1: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله.
0: لقيت أنه كل أمثال يسوع المسيح عن ملكوت السماوات بتتكلم عن الموضوع ده. متى 22 الملك اللي صنع غدا ودخل يشوف المدعوين اللي هم كانوا أشرار وصالحين لما لمهم، لما التانيين اعتذروا، لقيت انه بص لقى في وسط المدعوين واحد مش لابس اللبس بتاع الفرح. ما كنتش عارف ان في لبس بتاع الفرح، ما كنتش عارف ان اللبس ده هو الثياب الموجوده في رؤيا 7 اللي اتبيضت بدم يسوع، اللي هي الثياب البيضه اللي مكتوبه في كل اصحاح تقريبا من الاصحاحات، في اغلب اصحاحات رؤيا 7 حوالي 6-7 مرات مذكوره. لقيت انه بص

0: قال له انت مش لابس لبس الفرح ليه؟ ليه مش لابس لباس العرس؟ في حاجه غريبه حصلت. اتخضيت، لقيت مكتوب ان الراجل ما نطقش، مكتوب سكت. كلمه بتهزني، ارجوكم اقروها في متى 22. مكتوب انه سكت، ما اتكلمش. ليه ما اتكلمش؟ ليه ما ردش؟ ليه ما يعرفش؟ مكتوب في هوشع 4: هلك شعبي من عدم المعرفه. من غير معرفه كتابيه مش هنقدر نعرف انه دم المسيح هو ثياب الخلاص، هو الحله الاولى اللي موجوده في لوقا 15. النهارده من فضلكم تعالوا باللي فيكم، تعالوا مجدوه، تعالوا اضغطوا بدمه. من غير دمه مش هيقدر نخش، من غير عمله على الصليب مش هيقدر نخش. من قيمة مئات السنين كان في واحد اسمه كرومويل. كرومويل ده كان في انجلترا، كان قائد عسكري معروف، كان جدي جدا، كلمته كانت زي السيف. كرومويل ده كان مشكلته انه عنده ضابط متدلع. الضابط يغلط وكرومويل يسامح، يغلط وكرومويل يفوت، والقوات كانوا متضايقين جدا من الضابط المتدلع ده، لغايه ما جه الضابط ده في يوم الضابط المتدلع عمل خيانه لبلده. جم القوات جابوا الضابط ورموه قدام كرومويل، قالوا له مكتوب في الدستور بتاعنا اجره الخيانه موت، زي ما مكتوب في الكتاب بتاعنا اجره الخطيه موت. كرومويل ما قدرش ينطق، كان لازم عدله يشتغل، رحمته وقفت. قال لهم خدوه بكره الساعه 6 الصبح لما جرس الكنيسه يضرب في الميدان الرئيسي، اضربوه اعدموه. الساعه 6 ل 10 كرومويل راح مع كل القواد، وقف وجابوا العسكري ربطوه ووقفوه. وشويه ابو الضابط جه ركع قدام كرومويل، قال له ارجوك ارحم ابني. قال له ما اقدرش، ابنك استهان بلطفي، بطول اناتي، استهان برحمتي معاه. النهارده لازم يقابل عدله، لازم يقابل العدل بتاعي، ده العدل بتاعه لازم يقابله. الراجل الاب قال له ده ابني ماشي في الشوارع كلها عارف ان ده بتاعك، منتمي ليك، اسمه مرتبط بيك، صورك على حيطان بيته، ده الناس كلها عارفه ان ده بتاع كرومويل. قال له بعد ما جرس الكنيسه يضرب ابنك هيموت، لانه ابنك لازم يقابل العدل بعد ما استهان بالرحمه. الاب دخل الكنيسه، جه كرومويل الساعه 6، بص في الساعه بتاعته الجرس ما ضربش، 6:05 الجرس ما ضربش، فقال للقوات خلصونا، ادخلوا اضربوا الجرس وخلصونا، عايزين نخلص من الموضوع ده. دخلوا لقاهم جايبين ابو الولد مجرجرينه، ابو الولد كانت ايديه كلها دم، كل عظامه متكسره، عشان ياخر موت ابنه 5 أو 10 دقائق، حط ايده في قلب الجرس علشان يكتم الصوت، العمود بتاع الجرس بقى يخبط يمين وشمال. كرومويل لما شاف ايد الراجل اترمى، مش قادر ينطق من الالم، كل اللي عمله انه حط ايده قدام كرومويل. كرومويل ما قدرش، ما استحملش، قال لهم ادوا له ابنه، دمه دفع ثمنه.
1: لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد.
0: من أكثر من 2000 سنة في واحد اسمه يسوع المسيح راح للصليب، مش عشان يأخر موتكم وموتي 5 أو 10 دقائق، راح للصليب ومات عشان أنتم وأنا نعيش، وهو مات. النهارده الروح القدس هيطالبكم بالدم ده، هيطالبكم بدم المسيح. النهارده يسوع بيديكم ايديه، بيقول لكم هذا كله فعلته من اجلكم، وانتم ماذا فعلتم من اجلي؟ اديتوني مسيحيه روتينيه بارده، معتمده على صلوات مكرره، معتمده على ممارسات، دي اللي انا كنت عايشها، ممارسات اعمال. النهارده جه الوقت ان احنا لازم نمجد يسوع ونمجد دمه. يسوع بيقول بالروح في أشعياء 5، بيقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ ليه كل لما يجي أطلب عنب بيديني عنب رديء؟ يسوع في لوقا 19 بكى قدام أورشليم، بكى قدام أورشليم، قال لها كم من مرة أردت وأنت لم تريدي. النهاردة يسوع بيبكي قدام كل قلب، كل نفس، وبيقول لها كم من مرة أردت أن أملك، أن أسكن وأنت لم تريدي.

أرجوكم إحنا في زمن الحب، ما تخلوا زمن افتقادكم يعديكم. تعالوا له باللي فيكم النهاردة، تعالوا له بتدينكم بأعمالكم، حتى تعالوا له بشهوتكم، تعالوا له بسجارتكم، تعالوا له بإزازتكم، تعالوا له بخطيتكم. عايزكم زي ما أنتم، هيغطيكم بدمه، هيملاكم بروحه، هيبتدي معاكم من جديد، وهتبتدوا وهتدوقوا الحياة المسيحية الحقيقية بالروح القدس. واحنا النهارده بندخل واحنا في محضره، عايزين نمجده بالترنيمه اللي جايه. عايزين النهارده نيجي بانكسار قلب وخشوع قلب ونمجده مع بعض بالترنيمه اللي جايه.

في الترنيمة بنقول له املأ قلبي بالحب، عشان نرنم ترنيمة الحب. والنهاردة يسوع بيقول لكل نفس، لكل واحد واحدة، النهاردة زمن الحب. مكتوب في حسكال 16 بيقول لكل نفس كنت عريانة وعارية، لأن الخطية بتعري واسألوا أدم وحواء. كنت عريانة وعارية ومررت بك ورأيتك، وإذ زمنك زمن الحب، فبسطت زيلي عليك، دمي عليك، وسترت عورتك خطيتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. هو ده اللي يسوع النهاردة عايز يقوله لكم، ان انتم لي، انت لي وانت لي. كل اللي مطلوب النهاردة حاجة واحدة، عشان النهاردة زمن الحب يفتقدكم ويتقابل معاكم. الحاجة الواحدة اللي بيقول مررت بك ورأيتك، لازم يشوفكم عشان يسوع يشوفكم، يدوله علامة أرجوكم. قدام قصور أريحة كان في عمي كتير، يسوع ما شفاش غير أعمى واحد اسمه بارتيماوس ابن تيماوس، لسبب بسيط جدا، إن الأعمى ده اداله علامة، صرخ قال له ارحمني. أرجوكم اصرخوا له النهاردة، قولوا له ارحمنا. يسوع الأعمى وقفوا النهاردة، قولوا له يا رب احنا عمي في حياتنا، في روحانياتنا، في تديننا، عايزين نفتح، عايزين نبصر، عايزين نبصرك، نبصر مش تعليمك، مش نبصر مجرد ممارساتك او صورك، نبصر شخصك. هو عايز ياخدكم النهارده في الحضن، عايز ياخدكم في حضنه، ادخلوا حضنه ودووا قلبه النهارده، خلوا النهارده زمن الحب، لان النهارده يسوع موجود ومستنيكم وفتح حضنه ليكم. يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك، عشان ارنم ترنيمة الحب. سيدي يسوع، على حساب دمك انا جاي لك، انا عايز اقولك النهارده احبك. يا ريت نكمل من القلب الترنيمه.

اللي النهاردة مشتاق يدوق زمن الحب، اللي النهاردة مشتاق يدوق الحب. حصل لي صلوة، هقول كلام بسيط، حدي ليسوع علامة. لو عايزين تدلوا علامة النهاردة ادلوا علامة معايا. أنا مش أحسن منكم، إحنا كلنا مشتاقين للحب ده، كلنا عايزين الحب ده. أنا دقت الحب ده، يا ريت تدوقوه، يا ريت تدوقوه. من فضلكم وإحنا بنصلي هنقول صلوتين كلمتين، أقصر الصلوات انتزعت ملكوت السماوات، بس وإحنا بنقول كلمتين عشان يسوع اللي وقف على باب القلب النهاردة. عايزين ننقله من مسيح ماشي جنبي لمسيح ساكن في قلبي. عايزين ننقله من كل صورة على الحيطان، من كل تمثال في الأركان، زي ما أنا عملت، ندخله مسيح حي في القلب. وانتوا لما نبتدي نصلي بمنتهى البساطة، لو حد قدام التلفزيون متعود يرشم الصليب قبل ما يصلي في طايفته، ارشموا الصليب. لو حد بيحب قبل ما يصلي يبص للشرق، بصوا للشرق. لو حد يحب يقف أو يركع، أو حتى حد مش قادر يقف أو يركع، ست كبيرة أو راجل كبير أو حد تعبان عايز يقعد، مش مهم، سامحوني. لو حد تعبان يسوع متفهم جدا، مش مهم، مش مهم وضع القلب، مش مهم وضع الجسم، المهم وضع القلب. هو عايز القلب اللي عايز يديله علامة معايا. سيد يسوع، بجيلك بكل اللي فيا يا رب، بكل اللي فيا اللي الناس مش عارفاه فيا، وبجيلك بهمومي وبتعبي، بجيلك يا رب بخطيتي، بجيلك بانكسار قلب وانسحاق قلب، بجيلك يا رب بمنتهى الأمانة، بجيلك بتديني، بجيلك بممارساتي، بأعمالي. وبقول لك يا رب النهاردة عايز أبصر، عايز أبصر يا رب. جاهدت كتير، صرعت كتير، تدينت كتير، عملت أعمال كتير، نيتي كويسة يا رب، لكن سلامي مسروق وفرحي منزوع. النهاردة بملكك على قلبي، بدخل النهاردة في عهد الحب، عهد الدم، دم الصليب. بقول لك حقك عليا من النهاردة، أنت ليا وأنا ليك. أشكرك إنك قبلتني. أمين.

الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يديك.

تمام شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. نفس النهاردة نقول يا رب احنا بنعلنك ملك، بنعلنك متسلط في مملكة الناس، بنعلنك ان القوة هي من عندك، السلطان هو منك. نفسنا نقول له الترنيمة اللي جاية: أريد أن أبصر قوتك، اللي أنا عايز أشوف قوتك، اللي أنا عايز أشوفه هو مجدك، اللي أنا عايز أشوفه هو سلطانك يا رب، اللي أنا عايز أشوف إن العينين تتحول عن كل منظر رديء في العالم وتشوفك أنت بمجدك وبسلطانك وعظمتك. أريد أن أبصر.

0: وحدك، لأن وحدك عظيم القوة المتسلط في مملكة الناس، لا بالقوة ولا بالقدرة. نشكرك لأنه بسلطانك. مين اللي يقول ويؤمر؟ مين اللي يقول وينفذ غير شخصك العالي جدا يا رب؟ ارفع عينينا عليك النهاردة في محضرك، نشوفك ملك، نشوفك سيد، نشوفك ممجد، نشوفك الإله العظيم اللي مقاصير الأرض لك وخزائن الجبال لك، اللي ليك البحر وانت صنعته ويداك سبكت اليابسة. انت المتسلط يا رب، ادي العينين تشوفك بقوتك وبسلطانك وبمجدك. بنضم صوتنا مع نحميا، أنت هو الرب وحدك، جند السماء لك يسجد وليتبارك اسم جلالك المتعالي.
1: سيادة ورياسة سلطان، مفيش أمور يا رب خارجة من إرادتك يا رب، مفيش حاجة ما بتتفاجئش بحاجة. هللويا هللويا، من ذا الذي يقول فيكون وأنت يا رب لم تأمر؟ ليك الكلمة الأخيرة، أنت صاحب السلطان. بنخضع يا رب تحت الإله الكبير أوي، نسكن في ستر العلي يلي ليه الكلمة الأخيرة. يا رب علي يا رب وقوي صورتك جوانا، اكبر فوق كل صوت يا رب، أعلى بصوت الحق فوق كل صوت بيشتت يا رب وبيشوه صورتك جوانا، ان انت مش سائل ومش حاسس وبعيد ومش قادر يا رب ومش مسيطر، انت فوق الكل. انت تكبر في عينينا النهارده فوق كل خوف يا رب، فوق كل عدم ايمان، فوق كل عدم تصديق، بنعلنك يا رب فوق الكل. تعالى وتحنن علينا يا رب، صلي جوانا من اجلنا يا رب، حتى لا يفنى ايماننا في الاوقات دي، في وقت يا رب الخوف لما بيشل الايمان وبيسكت يا رب العيان، بيسكت يا رب صوت الايمان. تعالى سود علينا النهاردة، تعال بصوت الإيمان جوانا، بصوت الحق يا أهلا. ليك المجد يا رب.
2: بنعلن ملكك يا رب على فكرنا، بنعلن ملكك يا رب على قلوبنا اللي خايفة، تفشي القلق يا رب اللي قادر يشلنا ويخلينا يا رب عمالين بنبص يمين وشمال بندور على مصدر سلام وعنينا يا رب تايها، لكن النهاردة جايين بنقول لك عنينا عليك، نحوك أعيننا يا رب، أعين الكل إياك تترجى، وإحنا أول العينين دي يا رب، عناية عليك يا رب، وبثبت عناية عليك، أنت ربي وملكي وتاجي وراسي يا رب. شكرا.

درسنا النهاردة عن الكبرياء. طبعا علشان نتحذر من هذه الخطية الكبيرة جدا جدا اللي بتسبب خطايا بعديها كتيرة جدا. نمرة واحد، عايز أقولك انه الكبرياء هو خطية الشيطان، خطية إبليس، هي الخطية اللي يعني سقطت رئيس ملائكة وبكده بقي الشيطان. في أشعياء 14 اسمع هذه الكلمات: كيف سقطت من السماء يا ظهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب. الكبرياء هو خطية الشيطان، عشان كده الكبرياء هو الطعم الذي أسقط به الشيطان الإنسان. في سفر التكوين أصحاح 3 آية 4 يقول كده: فقالت الحية للمرأة، طبعا الحية القديمة أي إبليس، لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه، من شجرة معرفة الخير والشر، تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. تكونان كالله، يعني إبليس قبل ما يسقط عايز يبقى زي الله، أو عايز يرفع كرسي فوق الله فسقط. فنفس الحيلة ونفس الخطية اللي سقط بيها استخدمها كحيلة لسقوط الإنسان. يعني الكبرياء بيجعل الإنسان يسقط في خطايا كتيرة، لأنه الكبرياء بيمنع منك المعونة الإلهية. شخص متكبر حاسس أنه مش محتاج حتى لله أنه يسنده ويحفظه من الخطية، عشان كده بيسقط في خطايا كثير. احذر خطية الكبرياء. عايز أحكي لك عن شخصية كان عندها تكبر وإيه اللي حصل فيها، وهنا في درس مفيد من قصة الملك اللي اسمه نبوخذ نصر. ربنا خلاه ملك عظيم جدا، ويعني ملك في مملكة بابل، وشعر بالعظمة في نفسه. وهو ماشي مرة كده في بابل قال كده في أصحاح 4 من سفر دانيال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك؟ بس كده، مش بقوة ربنا،

بقوة اقتداري ولجلال مجدي، والكلمة بعد بفم الملك. وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك، إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر. يا سلام، وراح نبوخذ نصر فقد عقله وصار كالحيوان لمدة 7 سنين نتيجة الكبرياء. قال كده بعد ما ربنا رجع له عقله تاني ورجعه للملك تاني، قال: فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء، الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. نبوخذ نصر تكبر فطرد من الناس وصار كالحيوان، أظافره طالت وشعره طال وبقي كالحيوان يأكل العشب. بس من نعمة ربنا بعد 7 سنين رجعه، وهو بيقول لنا كده إنه الذي يسلك بالكبرياء الله قادر على أن يذله. عزيزي المشاهد، اتعلم الدرس: خطورة الكبرياء، والرب معك.

حكمة جميلة من الحكم العظيمة الموجودة في سفر الأمثال، أعتقد علينا أن نتذكرها ونعيشها مع بعض. أمثال 11 عدد 26 بيقول لنا حكمة جميلة، يقول: محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. وأعتقد حكمة جميلة نحتاج أن نفهم مغزاها ومعناها. معناها ببساطة إنجاز التعبير لو هشرح المعنى العربي، إن في وقت في أزمات، في سلعة معينة ناقصة. يعني مثلا الرز بيجي له أيام وينقص، السكر بيجي له أيام وينقص، أو أي سلعة أيا كان. في ناس للأسف الشديد بيبقى عندها كميات كبيرة من السلعة اللي ناقصة دي في وقت معين، وللأسف بتخزنها في المخازن ما بترضاش تبيعها، على أمل أو بحجة إن تمنها هيزيد، فبالتالي المكاسب بالنسبة له هتتضاعف. وإن كان ده صح إن جاز التعبير بلغة الأرض أو بلغة العالم، لكن بلغة الكتاب المقدس يقول هذا الكلام الصعب: محتكر الحنطة يلعنه الشعب. يعني ما يبقاش راضي عليه. وإن جاز التعبير يتمنون بل قد يصلون من أجل إلحاق الضرر أو الأذى، كل واحد بحسب معتقداته أو أفكاره أو ثقافته، بالشخص اللي احتكر الحنطة وتحل عليه اللعنات، بيبقى هم إنجاز التعبير في احتياج ولو لعشرة جرام من السلعة دي، وهو مش راضي يطلع ولا أي حاجة لأنه مش قادرين يعيشوا من غير وجود هذه السلعة. وفي نفس الوقت اللي بيبيع السلعة دي في وقت الأزمات بنفس السعر بتاعها يقول: البركة على رأس البائع. يعني اللي بيسدد الأعواز واللي بيسدد الاحتياجات لما تكون موجودة وهو عنده وما بيحتكرش وما بيخزنش وما بيحوش بغرض المكسب المتضاعف، البركة تحل عليها. خدت بال حضرتك من الفرق بين الاثنين؟ اللي بيحتكر بيلعن واللي بيبيع بيبارك، حاجة في منتهى العجب. لما أجي أطبق دي، أحيانا كتير يكون الرب مدينا أموال أو ممتلكات، بس للأسف الشديد وبالفكر البشري وفكر الأنانية وفكر الجشع والطمع نحتكر ما أعطانا الرب لأنفسنا ولأولادنا ولأحفادنا. ما بنفكرش في أي حاجة تخص الرب ولا تخص عمل الرب. أعتقد نفس الفكر. لكن في ناس الرب مديها خير كتير، مخلية معظم اللي عندها للرب ولعمله، وما أحلى وما أروع وما أرقى أن يتحلى الناس المؤمنين خاصة بهذا الفكر. ما أحلى أن تشعر اللي عندك مش للاحتكار، مش للتخزين، مش للتحويش، لكن اللي عندك للتوزيع. في نفس الوقت وانت حضرتك بتعمل كده، حضرتك ثق تماما أن الرب سيباركك. ده رقم واحد، تحل عليك البركة، البركة على رأس البائع كما تقول الآية، أو خليني أقول البركة على رأس السخي في التوزيع، البركة على رأس غير المخصص المال لنفسه،

مال اللي عندك مش بتاعك، المال اللي عندك مش ليك ولا لأولادك، لكن المال اللي عندك للرب ولعمله. عشان كده لو اقتنعنا أنا وحضرتك وحضرتك اللي بتسمعيني في كل مكان بهذا الفكر بهذا المبدأ، أعتقد الوضع هيختلف تماما وهنجتهد جميعا، وأنا أول واحد يعين الرب ويعينك إن احنا نوزع لا نحتكر. اسمح لي أسأل نفسي وأسألك، إيه اللي عندك؟ أنا أعرف اللي عندي، ما أعرفش اللي عندك، لكن حضرتك تعرف. الحاجة الثانية، هل في نية إن احنا نوزع ولا النية إن احنا نبقى أنانيين ونخلي اللي لينا لنفسينا مش للرب ولا لعمله؟ صدقني عندما نعيش هذا الفكر ما أحلى وما أرقى الحياة، إن احنا نوزع اللي عندنا وننتظر بركة الرب لنا، وما أحلاها بركة التي يفيض بها الرب علينا. دعونا نعطيه.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم حواديت. حدوته النهارده حصلت وبتحصل مع كل واحد فينا. تخيل لو ان انت في يوم من الايام لقيت باب البيت بيخبط وجاي لك مندوب من رئاسه الجمهوريه. غالبا انا لو مكانك هتخض، لكن تخيل لو الراجل ده قال لك انه جايب لك دعوه فرح لحضور فرح ابن الرئيس شخصيا، والدعوه باسمك انت والعيله كلها، يا ترى هتعمل ايه؟ الحدوته بتاعت النهارده عن مجموعه من الناس جات لهم الدعوه دي. تعالوا نتفرج مع بعض على ردود افعالهم.

0: قلت لي مين بقى حضرتك؟
1: بشارة سعيد من مكتب رئاسة الجمهورية.
0: رئاسة الجمهورية، يا ساتر يا رب. يا باشا أنا سليم وطول عمري ماشي في السليم، والدفاتر كلها موجودة وسليمة، لو عايز حضرتك تطلع عليها. أنا ماشي بما يرضي الله يا باشا، ده أنا ما عملت حاجات كتير تفيد البلد. عارف النافورة اللي في مدخل المدينة؟ أنا اللي أنشأتها، اللي هي بتطلع مية دي يا باشا. صدقني الطريق الجديد انا اللي زارعه كله كرومب، شوف كرومب يا باشا. ومستشفى الاطفال الجديد انا متبرع بجزء كبير من ثروتي يا باشا، وكمان انا عملت حاجات.
1: انا مش جاي علشان كده، انا جاي عشان معايا دعوه ليكم.
2: دعوه؟
1: ايوه، بكره حفل جواز ابن رئيس البلد، ودي دعاوي عشانكم.
0: انت اللي جاي عشان الدعوه؟
1: ايوه.
0: عموما بلغ الرئيس ان رفعت بيه اللي هو انا هيجي ويسيب كل اشغاله. مش بس كده، ده انا هدي الموظفين كلهم اجازه نص يوم، وهلبس له البلطو الفراني الجديد. مناسبه نرجس عندها بلطو برضه، بس مش جديد قوي يعني.
1: هنكون في انتظاركم.
0: شرفت يا باشا، مع السلامه. بارك للبيت صغير لغايه ما جيله. شفتي جوزك مهم ازاي؟
1: دعوتين مخصوص عشانكم؟
3: ايوه، بس احنا ظروفنا يعني، الريس عارف كل حاجه. انت متاكد انه هو
1: يا استاذ فريد، انتوا شعب وهو مصر جدا.

0: زي كده، ده حتى شكلنا يعني ولبسنا وشرابنا يعني. يا استاذ فريد، الريس داعي كل الناس، كل شعب، الغني والفقير، ويهمه جدا حضوركم في يوم زي كده. ما تنسوش اليوم ده اجازه، يعني ما فيش مواصلات، جهزوا نفسكم من بدري ورتبوا اموركم، وهنكون في انتظاركم.
1: هو الريس يحب ياخد له معانا
0: واحد عنده كل حاجه، تفتكر هتاخد له ايه وانت رايح تزوره؟
1: يعني ولا حاجه.
0: بعد اذنكم هستناكم، ما تاخروش.
1: اتفضل.
2: ايه مالك يا منى؟ انا كمان فرحان قوي.
3: معقول الريس بذات نفسه يفكر فينا احنا؟ اكيد الدعوه دي جت غلط، او يمكن تشابه في الاسماء. اقول لك ممكن يكون حد عامل فينا مقلب.
2: مقلب ايه؟ الدعوه قدام عينيكي جايلنا شخصيه.
3: حق، لو دي حقيقه يبقى فرصه وجت لغات عندنا. تروح تكلم حد من المسؤولين يشوف لك شغلانه.
2: انت كده دايما عايله الهم، مفيش مره تشكر ربنا. وبعدين احمد ربنا انت رايح حفله زي دي بشعرك ده.
3: مالو شعر يا اخويا، ده انا فردة ليس.
2: ليس؟
3: ايوه
2: ده ليس وليا.

0: يلا قول افكار بسرعه، اعمل اي حاجه. خد ايوه خد. يلا بالافكار ركز، ده انت فتحت الاجمد بينا، فاكر ولا افكرك؟
1: لو سمحت لو سمحت يا ريس، احنا مش جايين نسترجع ذكريات ايام زمان الزباله.
2: يا سلام،
1: انا زمان كنت اقف قدام اجداح خزنه ومن غير اي حركات واقول افتح يا سمسم تتفتح على طول.
0: يا سلام افتح.
1: انا
0: ايه ده؟ الله الله الله الله عليك،
1: تتفتح على طول.
0: موظفين الشركة جه؟
1: حد من موظفين شركة ايه اللي يجي دلوقتي؟ ده تلاقي الواد أبو فخد جاي يطمن على العملية. استنوا انت، أنا هفتح.
3: أبو فخد معلمي. مين أبو فخد؟ مين أبو فخد ده معلمي؟
4: بشارة سعيد.
1: دور الفقيلة.
4: لا لا لا، أنا اسمي بشارة سعيد وجاي مخصوص أسيب لكم الدعاوي دي لحضور حفل ابن رئيس البلد.
0: ايه ده، الف الف مبروك.
3: مبروك يا بيه.
0: بارك لعمك يا واد، بارك بالافكار.
3: مبروك يا عمي. شكرا.
0: قول لي بس يعني مؤاخذه، احنا مش اصحاب المكان، احنا ضيوف هنا.
4: انا عارف انتوا موجودين شويه وهتمشوا، ومش انت المعلم غريب وده ابو عظمه؟
0: ايوه
4: انت الافكار. انا جاي اسلكوا الدعوه دي ليكم انتوا بالذات عشان تيجوا بكره الفرح، ما تتاخروش عن اذنكم.
3: سلام يا بيه.
0: ابو افكار، والرئيس عرف من فين بقى ان احنا هنا؟ مش عنده مخابرات؟ مخابرات؟ يبقى بالتاكيد يعرف ان احنا بنسرق دلوقتي. يلا بينا بسرعه.
1: طب والخزنه؟
0: اولع باللي فيها
5: يا معلم. يا عم الديس، ما تقولش عن نفسك كده. عم الديس ده راجل واصل.
6: واصل بس ما احبش اتكلم عن نفسي، كفايه ان الناس تحس بكده لوحديها.
5: تعرف عم الديس، انا بعد ما خرجت من عندك المره اللي فاتت جالي دعوه من رئاسه الجمهوريه ان انا احضر حفله زفاف ابن الرئيس. عم الديس انت السبب، بعد ما كنت منسي افتكروني وهدخل قصر الرئاسه.
6: مش قلت لك طول ما العلم مرفوع الرايه هترفرف والامه نفسيتك هتبقى في السما مع الحمام يطير ويرفرف.
5: الحمام؟ حمام يا عم الديس؟
6: حمام السلام.
5: ده لو كان كده بقى عم الديس يبقى حمام ووز وبط كمان.
6: بس في حاجه مهمه.
5: ايه يا عم الديس؟
6: ما تنساش عم الديس اللي شد الساري ورفع الرايه فوق الامه.
5: عم الديس انا مش ممكن انساك ابدا.

0: يلا وجهز نفسك واسبقني على النصر، ولما توصل هناك قول لهم انك جاي من طرفي.
1: ايه ده يا عم الديس؟ وانت مش جاي الحفله ولا ايه؟
0: هحصلك.
1: مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي. انا هدخل القصر بتاع الريس واشوفه عيني عينك كده، واحضر الفرح اللي عنده وارقص فيه كمان. مش مصدق نفسي.
2: يا حبيبي يا بابا.
1: ماله بابا؟
2: طبعا طبعا الناس انه مات.
1: يا شيخ انا قلت حصلت له حاجه اسوأ من كده.
2: ما كنتش فاكراك اناني كده. بقى تنسى بابا بالسهوله دي؟ بابا، بابا اللي شغلك بمرتب عمرك ما كنت تحلم بيه. بابا اللي وقف جنبك وانت ما معكش حتى تمن الدبله. ها؟ نسيب بابا؟ بابا، بابا اللي كان عينك مدير على كل الموظفين اللي عنده.
1: كل الموظفين اللي عنده؟ ده هو كان حته موظف واحد ويتيم. ايه يا نجوى بقى في ايه؟ البلد كلها عرفت الواجب اللي عمله والدك ليا، خلاص؟ وبعدين ده مش اي فرح، ده فرح تبع الريس، تبع الريس. وبعدين يعني احنا نفضل غرقين في الاحزان ولما يجي لنا الفرح نقول لا كخ امشي امشي مش عايزينك.
2: سلام يا اخويا، يعني هو الريس بتاعك ده دريان باللي حضر واللي ما حضرش؟ ده فرح يعني هيصه وزيطه، واللي يحضر زي اللي ما يحضرش. بعدين بعدين ده بكره ذكرى الاربعين بتاعه بابا الله يرحمه. يا حبيبي يا بابا. سامي.
1: نعم.
2: رجع الاغنيه من الاول.

0: احنا انتهينا من توزيع كل الدعاوى يا سياده الرئيس.
1: هايل.
0: بس في ناس كده يعني هيهبطوا مستوى الحفله.
1: دول شعبي وانا عايز ادعيهم.
0: ايوه بس هيقولوا سياده الرئيس ان حضرتك بتستضيف الحراميه وناس دون المستوى.
1: الدعوه دي فرصه انهم يتوبوا. حضروا لكل مدعو الهديه بتاعته وافتحوا كل الابواب.
0: تحت امرك يا سياده الرئيس.
2: رفعت يا رفعت رفعت.
3: ايه؟
2: قوم يا اخي.
3: في ايه؟
2: اتاخرنا الحفله النهارده. انت نسيت ولا ايه؟ يا دوب تاخد لك شاور كده وتستعد. وبعدين ما تنساش احنا لازم نكون اشيك اتنين في الحفله.
3: يا ستي احنا كده كده اشيك اتنين في الدنيا مش في الحفله. بعدين انت قلقانه ليه؟ الريس حبيب قلبي مش هيبتدي الحفله غير لما انا اوصل. اوكي خلاص. وانتي مشيكه على الفساتين وعلى العربيه. البلاطي شيكت عليها؟
2: جاهزه.
3: خلاص يبقى كده ننام بقى شويه كده كده هنوصل.
2: بتعمل ايه؟
4: بنفخ كاوتش العجلة وهركب بلالين استعدادا للحفلة.
2: لهو انت ناوي تروح الحفلة بالعجلة؟
4: وايه المشكلة؟ علشان اوصل في الميعاد مظبوط.
2: هتروح بالعجلة دي؟ انا بقى مش هركب عجل يا اخويا، انا مش عايزة فضايح، انا هروح بالمواصلات.
4: مفيش مواصلات.
2: خلاص هاخد تاكسي.
4: مفيش توكوسة، والتوكوسة غالية علشان حفلة الريس.
2: ما تقفلهاش في وشي يا فريد، هروح على رجلي. خلاص ربنا يديني صحة وهاخدها ماشي.
4: المكان بعيد وفي اخر البلد.
2: يوه انت مش لاقي حاجة تتعقدها؟ بقولك ايه، انت مالكش دعوة بيا، انا هتصرف. المهم انت تفتح دماغك وتروح تكلم حد من المسؤولين يشوف لك شغلانة عدلة تفتح البيت بدل الوكسة اللي احنا فيها.
4: منى
2: عايز ايه؟
4: هاتيلي سلك الفراولة ومفتاح 10.
2: يا اخويا بقى ارحمنا.
5: طب وايه رايك فيا ابو الافكار؟
6: سلام يا سلام، تقولش مجرم بحقه حقيقي.
5: طب من حيث كده بقى بكره من الفجريه نروح الحفله.
7: بما ان الناس مشغوله في الحفله احنا نقلب عيشنا.
5: يعني يا خفيف.
7: بص يا معلم، احنا ننزل على كام فيلا، على كام خزنه، على كام عربية ونقلبهم.
5: غلط.
7: ليه يا معلم؟
5: غلط يا قلة. الريس عارف عننا كل حاجة وبالتفاصيل كمان، فلو حصلت حاجة كده ولا كده هيجيبنا على طول.
8: طبعا ده عارف أسامينا، عرفنا بالاسم، يعني لازم نروح الحفلة ونستسمعه ونطلب رضاه.
7: طب يعني يا معلم هنروح كده يعني وإيدينا فاضية؟ ده فرح برضو لازم نوجب معاه
5: كده. صحيح مش عارف. طب تحبوا ناخد ايه معانا؟

0: الميعاد بالظبط.
1: اهلا وسهلا.
0: بس معلش العجله مش قد المقام شويه.
1: سيب العجله هنا واتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل.
2: انا اسمي
1: بيبو. طبعا عارف
2: عم الديس قال لكم عليا مش كده؟
1: مين عم الديس؟
2: عم الديس.
1: انت معاك دعوه؟
2: معايا اهي.
1: اتفضل.
3: احنا اللي كنا في الشركة.
1: اهلا وسهلا.
3: سلم سلم يا ابو الافكار على عمك.
0: كل سنة وانت طيب.
1: الله يسلمك وانت طيب. كويس انكم قدرتوا تقدروا تيجوا.
3: ربنا يخليك. احنا جبنا معانا هدية للريس. حاجة صغيرة كده. الخزنة صعب فتحها عشان التقاء من الحرامية يعني.
1: بس الريس عنده خزن كتير جوه.
3: يعني ايه؟
1: يعني هو مش محتاج هدايا. انتوا معاكوا دعاوي.
0: استنى بس دي حاجة بسيطة عشان يرضى علينا.
1: المهم الدعوة.
3: معايا
1: دعوه. اتفضلوا
0: ناخد له الخزنه.
3: شاكرين.
1: اتفضل
3: شيل الخزنه وتعالى ورا بسرعه.
1: اهلا وسهلا. اهلا استاذ سامي. اهلا مدام نجوى.
4: اهلا وسهلا.
1: الريس هتبسط انك قدرتي تغلبي على الحزن وتيجي الحفله.
4: ايه ده؟ هو الريس عارف ان انا يعني؟
1: الريس عارف كل حاجه. اتفضل. الو. ايوه يا ريس. تمام.

0: اهلا بيكم مرة تاني بعد ما اتفرجنا على الفيلم. معانا ضيفة الحلقة النهاردة كاتبة ومخرجة وهتشاركنا برأيها في الفيلم، منى مكرم. اهلا بيكي.
1: اهلا يا هادي.
0: تعالي نفك رموز الفيلم على طول، قوليلنا اللي انتي شفتيه في الفيلم بيعبر عن ايه؟
1: مجموعة من الناس او النماذج بيوصل لهم بطاقة دعوة لحفلة ما، نماذج مختلفة جدا ويمكن عكس بعض كمان. في كابل كده

0: ده اللي هما بتوع البلاطي دول، هما حاسين يعني ان هما احسن ناس وكده، او يعني حاسين انه عندهم اعمال كويسة او شياكة او حاجة
1: طب
0: شبه كده
1: ايه هي
0: يعني.
1: الدعوة الأول؟ خلينا
0: اوكي
1: نفك الرمز الأساسي، يعني هي دعوة لإيه؟ يعني لو هنطبق، هو كل حاجة بيتهيألي في الفيلم واضح إنها بترمز لفكرة
0: لواقع روحي.
1: ربنا عايز يقولها لينا النهاردة.
0: دعوة لدخول السماء،

0: ببساطة جدا يعني دعوة لدخول السماء. النماذج دي بقى هي أحلى ما في الفيلم، إن هم يعني الحرامية دول أكتر ناس لفتوا نظري، يعني هم بيسرقوا في الواقع المرير، يعني في أكتر حاجة يمكن تبان بعيدة، في عز ما هم بيسرقوا ربنا يبعت دعوة لدخول السماء مجانية، والراجل دخل وما ازعجهمش خالص، يعني خليكوا زي ما انتوا بس في دعوه، سلام عليكم. يعني مش ما كنتش مصدقه الجمال، يعني حتى ما اقولهمش انتوا بتعملوا ايه، قال لهم انا عارف انتوا بتعملوا ايه.
1: قال لهم الرئيس عارف كل حاجة.
0: او الرئيس طبعا عارف كل حاجه. فده كان
1: في دعوة من ربنا كده لكل
0: هي
1: الناس.
0: النعمه كده بالظبط، يعني وده جمالها انه هي مجانيه ولكل الناس، حتى لو يبانوا بعيد او شايفين نفسهم بعيد.
1: يعني حتى واحنا في قلب الخطية، حتى وانا في عز ما انا بعمل الخطية، ليا دعوة للقبول،
0: عشان كده
1: ليا
0: اسمها نعمة،
1: حاجة.
0: لأنه وإحنا في عزها، يعني وإحنا بعيد قوي وإحنا بنعملها بكل إصرار وإحنا فاهمين كويس قوي، يجي هو في الحتة دي ويقول لك لا أنت ليك مكان والدعوة اهي ومجانية، ولو عايز تروح في سكة، يعني ده مش معناه إنه خليك زي ما أنت يا جميل بتسرق وكل حاجة، لا في سكة بعد كده هتمشيها عشان توصل
1: لأن هما بعد كده كان قدامهم اختيار يكملوا يسرقوا،
0: بالظبط
1: لكنهم اختاروا ياخدوا الدعوة ويروحوا. يعني
0: ويروحوا. فهي الاختيار بقى هنا، الدعوة مجانية، لكن بعد ما تقبل النعمة المجانية دي في حاجات، في سكة بتتمشي، الموضوع مش بسيط يعني.
1: في ناس اللي هم في الأول بتوع البلاطي، اللي انت سميتيهم بتوع
0: ايوه
1: البلاطي، خدوا الدعوة وقالوا هنروح، يعني كانوا ناويين يروحوا.
0: بس حاسين شوية انه احنا، يعني مش عارفة اقولها ازاي، يعني احنا والبلاطي، يعني هما كانوا نماذج واضحة قوي للأعمال، مثلا الأعمال الكويسة.
1: زرعت الطريق اللي كله مش عارف العامل ازاي، وانا
0: أيوة
1: اللي بنيت ايه، وانا اللي
0: أيوة
1: عملت ايه.
0: هما ضحكوني قوي الكابل ده. وبعدين راحوا متأخر، يعني بعد ده كله، بعد إحساسي إن أنا يعني طبيعي إن أنا أبقى مدعو للحتة
1: انا
0: دي.
1: عايز بس نعدي كده على قد ما نقدر على
0: أيوة
1: الشخصيات، لان هما زي ما انت قلتي نماذج مختلفة
0: يا عم إبليس.
1: وقريبة من ناس احنا عارفينهم. يعني انا
0: أيوة
1: معرفش ليه، وانا بتفرج كده بتخيل ناس، بعض الناس مش كل حاجة، بس بحس انا شفت النموذج ده قبل كده، انا عارفه. يعني
0: هو عم إدريس ده،
1: اديس
0: عم إديس لابس عباءة الدين شوية، في ناس شوية تحسها ايه بتقول كلام
1: كبير
0: يعني كبير، وطبعا انت قدامهم تحس انت مش فاهم حاجة واحسن لك تسكت، يعني هو اللي
1: ده بقى
0: فاهم بقى،
1: اكيد ده واصل،
0: هو
1: يعني
0: اللي واصل
1: هو
0: وهو اللي
1: كان
0: فاهم.
1: بيقول للولد، بيقول له انت واصل يا عم اديس.
0: ما دخلش خالص يعني.
1: وفي الاثنين كمان، الراجل ومراته دول لفتوا نظري قوي، ان هما اتنين
0: دول اهم
1: الاثنين مع
0: اتنين،
1: بعض في بيت واحد،
0: دول اهم
1: واحد
0: اتنين
1: دخل وواحد ما دخلش.
0: بالظبط،
1: ابو شراب
0: لانه
1: مخروب ده
0: شفت الشراب المخروم ولا بلاطي ولا بتاع،
1: مفيش اي حاجة،
0: لكن دخل اخدها جد،
1: اهتم
0: اهتم
1: وصلح العجلة
0: تمام، وشاف يعني ما بصش على امكانياته. يمكن هما الاتنين سالوا ناخد ايه معانا، ساعات ما بنفهمش قوي يعني ايه مجانية، يعني اعمل ايه يعني ساعات، معلش
1: والحرامية كانوا عايزين ياخدوا له فعلا خزنة،
0: خزنة.
1: وقالوا له دي خزنة ما بتتفتحش وبتاع،
0: ساعات ما
1: خايفين
0: بنبقاش
1: عليها.
0: مدركين قد ايه جمال النعمة، لانه فعلا هي نعمة كبيرة قوي على ادراكنا
1: لكن رغم النعمة يا منى، في ناس في الآخر ما دخلتش،
0: للأسف.
1: الباب اتقفل. يعني مرات احنا بنتخيل انه النعمة دي مكملة على طول، لكن الباب فعليا اتقفل وفي ناس ما دخلتش. ما
0: ما
1: دخلوش ليه؟
0: بتتاخدش جد، ما بنهتمش، نحسش بيها، نحس انه يعني احنا كده كويسين او احنا كده عظماء، او نحس ان الوقت معانا، او يعني بنكبر دماغنا من الموضوع، كل واحد في حياته بقى، اللي نسرق نسرق مش مشكلة. يعني في اسباب كتيرة قوي تخلينا نتجاهل النعمة، بس في سبب مهم واحد يخلينا نهتم بيها، هو سبب مهم وقوي وحيوي، هو ان انا الابدية هنتهي للابد، خلاص خلصت كده، او هعيش للابد، يعني انا عايش هنا ضيف بعد
1: اهتم
0: كده.
1: اعمل ايه بقى؟ يعني خليني اختم معاك بالسؤال ده، اهتم اعمل ايه؟
0: الراجل بتاع الشراب ده اللي هو شرابه مخروم ده عجبني جدا، يعني اهتمامه انه ياخد العجلة وفي وقت مناسب ويروح،
1: هو ما لبسش شيك في الاخر
0: هو
1: ولا غلطه ولا اي حاجة،
0: عمل المطلوب منه، اخد الدعوة
1: خد
0: بجد
1: الدعوة.
0: ولحق في الوقت المناسب، وفهم يعني انه خلاص ما خدلوش حاجة، خلاص هروح.
1: والحرامية قال لهم، وهم جايبين خزنة، قال لهم في الاخر، قال لهم معاكم دعوة؟ قالوا له معانا دعوة، قال
0: هي
1: لهم
0: دي
1: اتفضل.
0: هي دي
1: الدعوة لكل الناس يا منى،
0: طبعا
1: ودي
0: هو
1: حاجة مش بتقلل من قيمة الدعوة، يعني كل الناس

0: الناس جاي لها الدعوة.
1: ما اصل احنا متعودين يعني ان الناس الشيك هي اللي يجي لها دعوات، او متعودين يعني عينينا شايفه القيمه بشكل تاني غير ربنا. في ناس كده عليها القيمه وناس
0: تستاهل.
1: لا، وناس تستاهل وناس لا، في حين انه لا، الموضوع مش كده خالص. الحقيقه مش كده، مش بس ربنا فوق في السماء مش كده والناس على الارض كده، لا، في حقيقه واحده لازم الناس تدركها زي ما هي فرضه نفسها على الكون يعني.
0: أشكرك يا منى. مرة واعظ مشهور وقف قدام عدد كبير من الناس وقال على الساعة بتاعته اللي كانت ساعة غالية جدا، وقال للناس مين فيكم يحب يجي ياخد الساعة دي؟ وقفوا الناس كلهم يبصوا له باستغراب ومحدش متجرأ إنه يروح، لغاية لما طلع من وسط الزحمة طفل صغير وقال له أنا عايز آخد الساعة. وبكل بساطة وبكل سلاسة الوعظ ده مد ايده بالساعة واداها للطفل الصغير. دي الدعوة اللي متوجهة لكل واحد فينا النهاردة. الدعوة ليك انك تتمتع بالحياة الأبدية، انك تبقى مع المسيح للأبد. دعوة مجانية ببلاش، مش محتاج تعمل أي حاجة، مش محتاج تجيب هدايا، مش محتاج تلبس كويس، مش محتاج تحسن من نفسك، لكن كل اللي محتاج تعمله انك تصدق انه الدعوة دي ليك، وانك تقبل بكل بساطة الدعوة اللي متقدمها لك النهاردة. بكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. اتمنى ان كل واحد فينا يكون واخد قرار واضح انه يقبل الدعوة اللي متوجهة ليه. اشوفكم مرة تانية مع حدوتة جديدة من حواديت.

0: وانت ماشي وخايف الرجلين تدوس عليك.
1: لحد انت هنفضل مسكونين يا حكيم.
2: الذل وحش قوي.
0: انا فعلا في حاجه يعني كسر عيني.
1: محدش فينا موجود.
2: طويل وطويل قوي
3: بالسم العالي.
2: هو اصغر من كل حاجه.
1: بس صار اتهرج من كتر برم الشمع.
2: انا اعتقد انه في الاخر النور ده بيجي وقت ما ينورش خالص.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا لمسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس اثناء برامج

مباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

0: أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أحبائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. أعتقد أنكم تابعتونا في حلقات سابقة. في هذا البرنامج نستضيف نخبة من علماء الطب وأساتذته البارزين، يحدثوننا عن بعض الأمور الطبية من وجهتين: الوجهة الطبية التي نحتاج إليها، وأيضا من الوجهة الروحية، إذ أن هؤلاء العلماء وأساتذة الطب يحبون الرب يسوع، يؤمنون به، تمتعوا بخلاصه، ويقدموا لنا خبرتهم الطبية وأيضا الروحية. أؤكد لك عزيزي المشاهد أنك ستقضي معنا وقتا ممتعا، وأنت تجول معنا في جسم الإنسان لتستمتع بهذا الخلق البديع الذي أبدعه الخالق عز وجل. سترى معي كم هو عظيم خلق الله وإبداعه، وسنستنير من جهة مشاكل كثيرة طبية تواجهنا، وأيضا سنتعلم أمورا روحية رائعة. يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أن أستضيف ضيفا عزيزا كان ضيفا لنا في حلقات سابقة، وهو معنا أيضا في هذه الحلقة، الدكتور عصام رعد. دكتور عصام، أهلا وسهلا بك.
1: شكرا.
0: دكتور عصام رعد غني عن التعريف، هو واحد من علماء الطب الذين أكرمهم الله بأن يكون لهم باع طويل في مجالات متعددة. هو الآن Chairman of Department of Infectious Diseases في MD أندرسون، أكبر مستشفى للأمراض السرطانية في العالم. دكتور عصام له أكثر من 250 بحث علمي منشور في المجلات الطبية العالمية، وقد شارك في كتابة حوالي 30 مرجع طبي. دكتور عصام معنا في هذه الحلقة كما كان في معنا في حلقات سابقة ليفيدنا طبيا وروحيا. اختار لنا الدكتور عصام موضوعا لهذه الحلقة نضعه تحت عنوان جرثومة خطيرة. ما هي هذه الجرثومة؟ ما هو خطرها؟ ما هي الأبعاد الطبية والروحية لها؟ عن هذا الأمر يدور حديثنا. دكتور عصام، كلنا أذان صاغية لكيما نتعلم ونستمتع بما أعطاك الله، تفضل.
1: شكرا دكتور ماهر. بالواقع نحن نحيا في عالم كله جراثيم.
0: نعم.
1: وهذا الواقع يجب أن يدركه كل إنسان لكي لا يكون وسيلة لانتقال الجراثيم، أو لكي لا تدخل هذه الجراثيم إلى داخله. وفي هذا اليوم سنتكلم عن هذه الجرثومة الخطيرة، وهي الجرثومة العنقودية. توصف بالعنقودية لأنها لها شكل العنقود كما نرى على هذه الصورة الإيضاحية. هذه الجرثومة تسكن أو تساكن الجلد، هي خطيرة ولكنها تسكن بشكل كأنها بشكل شبه بريء على جلد الإنسان، وخاصة على اليدين وكذلك في الأنف. ولكن الدراسات الحديثة في أمريكا وفي الغرب وأيضا حول العالم كما نرى على هذه الصورة الإيضاحية الأخرى، ترينا دراسة مؤخرا تري أن حالات الوفيات الناتجة عن هذه الجرثومة التي تعرف بـ MRSA أو Methicillin Resistant Staph Aureus، حالات الوفيات

0: وفيات ناتجة عنها تزيد عن حالات الوفيات ناتجة عن الإيدز.
1: يعني
0: في أمريكا
1: أخطر من الإيدز،
0: قد تكون أخطر من الإيدز، ولعل من الأسباب أنها أخطر لأنها طبعا تدخل إلى قادرة أن تدخل إلى الدم، تخترق الجلد إذا حدث هناك جرح في الجلد، وتدخل إلى الدم وتدخل أيضا إلى القلب، إلى داخل القلب، فتحدث هناك ما يسمى الأندوكاردايتس. المشكلة الأساسية فيها أن نحن نستخف فيها لأننا لا نشعر بوجودها ولا نراها على الجلد، وهذه المشكلة يجب أن يدركها كل إنسان حول العالم. الحالة الأولى مثلا للأمر أس أي وصفت في القاهرة عام 1961، وكما ذكرنا على هذه الصورة الإضاحية أيضا نرى أن هذه البكتيريا الجرثومة توجد على اليدين بكثافة. فمثلا هناك دراسات تظهر أن الممرضات مثلا في المستشفيات هي على أيديهم تكون في حوالي 60% من الحالات، توجد بكثافة بشكل حوالي 60,000 بكتيريا قد توجد في سنتيمتر مربع على اليد،
1: وهناك 60,000 بكتيريا جرثومة يعني
0: نعم
1: في سنتيمتر مربع،
0: خاصة بالقرب من أصابع اليد، خاصة من الأظافر، إذا كانت هناك أظافر اصطناعية في إمكانية لكي توجد بكثافة أكثر. هذه الصورة الإضاحية الأخرى تظهر مزرعة أو culture plate، blood culture، وترى هنا يد قد وضعت على culture وترى كثافة هذه البكتيريا الموجودة هناك. وكل الإشارات تشير الموضوع الأساسي للمشاهد العزيز ضرورة نظافة اليدين. ليس فقط هذه البكتيريا أو الجرثومة التي نراها في هذه الصورة الإضاحية هي مصدر قلق لكل إنسان، ولكن أيضا حتى حالات الإنفلونزا وحالات الفيروسز التي تعطي رشوحات كلها توجد على اليدين، ويجب أن يحافظ الإنسان على ما يسمى هاند هايجين، نظافة اليدين شيء مهم جدا. المشكلة في هذه الجرثومة أنه إذا حدث جرح، هنا صورة إضاحية أخرى لشخص يلعب الفوتبول كرة القدم مثلا، وصار حدث معه جرح في رجله لأنها توجد على الجلد، تخترق من الجلد إلى الداخل ويحصل هناك التهاب في الغدد الجلدية ما يعرف بالسليولايتس، وهذا شيء هذه بداية لكي تدخل إلى الدم وقد تدخل من بعدها
1: إلى القلب.
0: هناك صور إضاحية أخرى، هنا حالة أخرى من التهاب الجلد ناتج عن هذه البكتيريا التي تعرف بأمرس أي، عن هذه الجرثومة. والمشكلة في المستشفيات، يدخل هناك مريض معه هذه الجرثومة فيلامسها طبيب أو ممرضة فتنتشر في كل الأماكن. هذه الصورة إضاحية كما تراها أو كما يراها المشاهد تريك بشكل أكس الأماكن التي موجودة فيها
1: في المستشفى،
0: يلي تراها قد زرعت في أماكن مختلفة في المستشفى،
1: يعني لا يستعصي عليها مكان،
0: صحيح.
1: تصل للكل
0: في كل مكان، وتصبح المستشفى مكان في مكان للجراثيم، ولذلك يجب الحيطة من هذه الجرثومة القتالة. وسيلة أخرى تدخل فيها الدم حين يدخل المريض إلى المستشفى، لأنها موجودة على الجلد، على جلد الإنسان، في اليد أو على الصدر، وإذا لم يكن هناك نوع من التنقية الخاصة توضع هناك قسطرة كاثتر، فتكون القسطرة وسيلة لإدخال هذه الجرثومة إلى الدم ومن ثم إلى القلب
1: أو الحقن العادية
0: خاصة مدمني المخدرات أو غيرهم. لذلك يجب الحيطة من هذه الجرثومة والنظافة وتطهير اليدين والتطهير حين توضع قسطرة، أشياء مهمة جدا
1: يستهين بها الناس لكن نتائجها مدمرة،
0: صحيح. هذا الشيء الذي يجب أن يدركه المشاهد الكريم. الشيء الآخر، حين تخترق وتدخل إلى الدم هناك مشكلة كبيرة. الخالق الطبيب الأعظم الذي صنعنا بشكل أن الدم يجب أن يكون طاهر، دم الإنسان يجب أن يكون طاهر، والقلب يجب أن يكون طاهر. القلب معمول لكي ينبض الدم الطاهر
1: النقي.
0: وهناك مشكلة حين تدخل هذه الجرثومة إلى داخل القلب.

0: فيتحول القلب إلى مكان يوزع هذه الجراثيم بدل أن يوزع الدم النقي. هنا صورة إيضاحية لهذا القلب الذي عشعشت فيه هذه الجرثومة وصار في هناك التهاب داخل القلب اسمه أندوكاردايتس. صارت هناك في مرض جرثومي معدي من داخل القلب. تعرف بهذه الحالة بالبكتيريا الأندوكاردايتس، وهي تضع الإنسان في حالة خطر. حين يصبح القلب يوزع هذا الدم الملوث بالجراثيم تبدأ مظاهر هذه الحالة بالحرارة المرتفعة، بالتعب، بفشل القلب وهبوط القلب أو قصور القلب الاحتقاني، وأيضا تظهر علامات في الجلد ناتجة عن أن القلب بدأ يوزع الجراثيم إلى الأعضاء المختلفة، ولأن الجلد هو مرآة الدم ومرآة ما في داخل الإنسان، فتظهر هذه العلامات على الجلد كما نرى في هذه الصور، وكذلك أيضا تظهر في اليد مثلا ما يعرف بالأصلر نودز وجين وين ليجنز، وتظهر أيضا في العين مثلا. هذه الحالة في العين ليست ناتجة عن التهاب خارجي بالعين، قد تؤثر على النظر. تظهر هذه الحالة كصورة لما يحدث في الداخل في القلب، فتلوث نتيجة لتلوث القلب يبدأ هناك مظاهر في الجلد وفي الخارج في العين أو في الجنف لهذا الواقع الذي نراه. وأيضا قد تؤثر على الدماغ فتخرج جلطات فيها هذه الجراثيم إلى الدماغ، فتؤثر في حالات شبيهة بحالات الفالج كما نعرف جميعا. إذن الشيء المهم بالنسبة للمشاهد، أيها المشاهد، إن دخلت إلى مستشفى، إن كنت في زيارة مريض، إن كنت تريد أن تأكل، غسل الأيدي شيء مهم جدا، واصرف وقت، يعني أن يكون هناك حوالي 30 ثانية من غسل الأيدي قبل الأكل.
1: يعني الغسل السريع ملوش لازم.
0: الغسل السريع لابد قد يقود إلى مشاكل لأنه لا يلغي هذه الجراثيم. أيضا هناك أشياء مطهرة لليدين فيها نوع من الكحول، هذه تساعد لنظافة اليدين. وعلى كل إنسان أن يدرك هذا الأمر. في داخل المستشفى قد تكون هناك الحيطة، يحاول مجموعة الممرضات والأطباء أن يضعوا نوع من الغطاء، وأنت طالب أن يكون هذا الشيء في مصلحتك لأنه في داخل المستشفى يجب أن تكون هناك وقاية بكل معنى الكلمة.
1: كذلك الحرص قبل الحقن،
0: قبل الحقن يجب أن يكون تطهير الجلد قبل أن يصير الحقن. وأيضا الشيء الآخر أنه إذا كان هناك التهاب لا يمكن أن نعالج من الناحية الخارجية فقط بغسل الأيدي، النظافة الخارجية مهمة جدا، ولكن أيضا حين يجب أن يطهر الداخل في المضاد الحيوي داخل الدم، في أيضا قد يكون هناك ضرورة للجراحة، فإن دخلت هذه الجرثومة إلى داخل الدم إلى قلب الإنسان يجب أن تكون هناك محاولات للتطهير من الداخل، وهذا شيء أساسي ومهم.
1: شكرا دكتور عصام. عزيزي المشاهد، واضح أن الأمر قد يستهان به وهو خطير للغاية. جراثيم تعشعش وتسكن على الجلد وتتعايش معنا دون أن نشعر بها، وإذا لم نهتم بنظافة أيدينا جيدا عند حدوث أي جرح أو عند الحقن قد تصل إلى الدم ومن الدم إلى القلب. ويبدو أن هذه الجرثومة الخطيرة لها رغبة خاصة في أن تعشعش في القلب، وعندئذ تدمر القلب من الداخل وتجعله يبث الجراثيم إلى بقية أجزاء الجسد. خلاصة ما تعلمناه من الدكتور عصام أنه إذا كان هناك إهمال في نظافة الأيدي سيكون هناك خطر على القلب. كذلك إذا كانت هناك بعض التقرحات أو الأعراض على الجسد متكررة لا ينبغي أن نأخذها بخفة، لكن نذهب للمتخصص ليبحث لئلا يكون هناك شيء في القلب. عزيزي المشاهد، ابقى معنا بعد هذا الفاصل، سنستمع إلى المزيد من الأمور المهمة والنافعة لنا من الدكتور عصام. لا تذهب بعيدا عن الشاشة، ابقى معنا.

0: عزيزي المشاهد، أهلا بك مرة أخرى مع برنامجنا الطب والحياة ومع ضيفنا العزيز الدكتور عصام رعد. نتحدث في هذه الحلقة عن هذه الجرثومة الخطيرة، الجرثومة العنقودية التي يمكن أن تصل إلى القلب وأن تصيب الإنسان بمرض يسمى طبيا إندوكاردايتس، يعني التهاب في أغشية القلب الداخلية. هذا المرض الخطير والذي حتم أو يحتم علينا الاهتمام الشديد بنظافة الأيدي وبنظافة مكان الحقن، سواء كنا نحقن في عيادة أو في البيوت أو في مستشفى. هذا المرض له أيضا بعض المفاهيم الروحية التي سنتعلمها معا من الدكتور عصام. دكتور عصام، كلمنا أكثر عن هذا المرض وعلاقته ببعض الأمور التي تخص أرواحنا. حضرتك حدثتنا في الجزء السابق عن علاقة هذا المرض بأجسادنا. هل يوجد مرض شبيه بهذا المرض يصيب أرواحنا فيؤدي أيضا إلى الهلاك؟
1: صحيح، يمكن أن نشبه هذه الجرثومة بأنها شبه للخطية أو للشر. الإنسان يحيا في عالم تحيط به الشرور وتحيط به الخطية. ما هي الخطية؟ هي حالة من ليس فقط العصيان، ولكن هي الشر بكل معنى الكلمة. قد تكون شهوة شريرة، قد تكون بغضاء، قد يكون حالة من عدم الغفران، قد يكون طمع، قد يكون احتيال، قد يكون خبث أو مكر كما يقول الكتاب.
0: كل هذا يسمى خطية. في المفهوم المسيحي.
1: صحيح.
0: نعم.
1: والإنسان تحيط به هذه الأشياء الشرور. الله يدعوه كما يدعوه إلى نظافة الجسد، الله يدعو الإنسان إلى نظافة الروح، إلى النقاوة. مثلا مكتوب في كلمة الله في الكتاب المقدس بيعقوب 4:8 يقول: نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. كما أن هناك ضرورة للاغتسال كما نرى بهذه الصورة الإضاحية لغسل اليدين، هناك دعوة في الكتاب المقدس: نقوا أيديكم أيها الخطاة طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين.
0: نقوا أيديكم من الأعمال الشريرة.
1: صحيح، لأن اليدان هما صورة لعمل
0: الإنسان.
1: عمل الإنسان للأعمال. وطهروا قلوبكم أي اجعلوا القلب أيضا أن يكون طاهر. أي المظهر والجوهر. دعوة، وهذه دعوة الكتاب. كما يشتاق الإنسان إلى نظافة الجسد، هناك الله وضع في قلبه شوق إلى نظافة الروح.
0: نعم.
1: إلى طهارة الروح.
0: نعم.
1: كيف تحصل هذه الطهارة؟ كيف يغتسل الإنسان؟ هناك عدد مبارك في إنجيل الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 13 يقول لبطرس الرب: إن كنت أنا لا أغسلك
0: فليس لك
1: معي نصيب.
0: نعم.
1: الرب يريد أن يغسلك.
0: نعم.
1: الذي أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا.
0: نعم.
1: وهذا يحصل فيما يسميه الكتاب بالخلاص أو غسل الميلاد الثاني.
0: نعم.
1: يقول الكتاب مثلا: ليس في أعمالي في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. يحاول الناس أن يغسلوا أنفسهم.
0: نعم.
1: ونحن في عجز أن نغسل أنفسنا.
0: نعم.
1: من الناحية الروحية نحاول أن نحسن أعمالنا من الخارج، ولكن هذا مستحيل. الرب هو الذي يغسل.
0: نعم.
1: والرب يغسل في عمل صليبه وفي دمه من الخارج ومن الداخل.
0: نعم.
1: من المظهر ومن أيضا في الجوهر. من ذلك يقول مثلا الكتاب أن من يصعد إلى جبل الرب، من يقوم في موضع قدسه، يقول الطاهر اليدين والنقي القلب.

0: الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل. يجب أن يدرك الإنسان أيضا كما نرى في هذه الصورة الإضاحية الثانية أن جوهر الإنسان، أن في داخله جوهره، في قلبه هناك مرض روحي، وهذا الموضوع مهم جدا كما نرى في هذه صورة القلب الإضاحية هنا، أن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، زنا، فسق، قتل، دعارة. المشكلة ليست فقط، أو حل المشكلة ليست فقط أن يغسل الإنسان، يغتسل من الخارج، يعني أعماله ومظاهره، ولكن الرب يريد أن يغسله في كامله، يغسل جوهره. ليه؟ لأنه يقول الكتاب أن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه.
1: دكتور عصام، اسمح لي أستوقف حضرتك في سؤال مهم. يعني يشعر معظم البشر بقذارة الأيدي،
0: صحيح،
1: ما فيش إنسان على وجه الأرض ما بيقولهوش شعور بالإثم، بالذنب، صحيح. شعور بالذنب، وبيشعر أنه جلتي، وبيلجأ إلى رجال الدين، لكن دائما تكون نصائح رجال الدين هي إضافة بعض الأعمال الصالحة،
0: صحيح.
1: أو أن يعلموا الشخص أن يمتنع عن بعض الخطايا المعينة. لكن كلام حضرتك بيقول أنه المسألة أعمق من مجرد الامتناع عن بعض الشرور،
0: صحيح.
1: إن المسألة ليست غسل أيدي لكن غسل القلب، وغسل القلب لا يقوى عليه الإنسان ولا يقوى عليه رجل الدين،
0: صحيح.
1: كيف يحصل الإنسان من الله على غسل القلب أو تطهير الداخل لكي يصبح الخارج أيضا نقيا؟
0: صحيح، هذا الموضوع مهم جدا دكتور ماهر، وهذا يوضح راديكالية الإيمان المسيحي أو عمل المسيح.
1: نعم.
0: هي أبعد من تدين.
1: نعم.
0: هي عملية لتغيير القلب.
1: نعم.
0: لنقاوة القلب، لنقاوة الجوهر.
1: نعم.
0: لكي يتنقى المظهر.
1: نعم.
0: حين يقول الرب يسوع المسيح الطبيب الأعظم أنه في إنجيل مرقس مثلا صح السابع 7:21-22، من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث.
1: نعم.
0: لنستعرض هذه الشرور. حين يقول من الداخل تخرج الأفكار الشريرة، زنا، الرب يسوع مثلا قال أن من نظر إلى امرأة ليشتقيها فقد زنى بها في قلبه.
1: نعم.
0: فالزنا يبدأ في القلب.
1: نعم.
0: حين يقول فسق، قتل، قال الرب من أبغض أخاه فهو قاتل نفس. إذن مشكلة القلب.
1: نعم.
0: وقلب الإصلاح هو إصلاح القلب.
1: نعم.
0: هذا شيء أبعد من التدين وممارسة الطقوس الخارجية أو محاولة تحسين الأعمال من خارج. هذا عمل إلهي يحصل حين يأتي الإنسان إلى الصليب ويطلب هذه الولادة الجديدة، هذه التنقية الداخلية بغسل الميلاد الثاني
1: وتجديد
0: الروح القدس.
1: نعم.
0: تحصل في الولادة الثانية. لذلك هذا القلب الذي هو أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه كما يقول الكتاب المقدس في إرميا 17:9 يتغير، أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة أجعل في داخلكم. هذا شيء مهم جدا يجب أن يدركه كل إنسان ويجب أن يدخل أعماقه. داود النبي مثلا صرخ بعد ما زنى، صرخ قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أدرك هذا الإنسان، هذا الشخص، أنه في داخله بحاجة إلى غسل داخلي. لذلك إن كان قلب الإنسان فعلا قد
1: تلوث
0: في هذه الجرثومة الخطية، الخطية محيطة بنا بسهولة ولكنها كما يقول الكتاب ساكنة فينا. الخطية الساكنة فيها، والحل كما تفضلت حضرتك من حسب الكتاب المقدس هو في غسل الميلاد الثاني، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله. الله يخلق هذا القلب حين تأتي بتوبة صادقة وتطلب أن يجدد فيك الروح وأن يغسلك من الداخل. أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا. قد يكون المظاهر خارجية كما نرى هنا، ولكن لا تحل إلا بعمل داخلي. وطبعا بعد ما يحصل هذا التغيير لابد أن الإنسان أن يحافظ على الطهارة الخارجية والداخلية بتكريس يومي وبحياة سلوك وبأفكار تكرم الله وبتعاملات الله المستمرة في التنقية المستمرة.
1: عزيزي المشاهد، واضح أن هناك أمل عظيم من الطبيب العظيم لكي ما يغير القلب من الداخل، بشرط أن لا تخدع

0: بأن تكتفي بتطهير من الخارج. هذه الجرثومة ستاف أوريس التي سمعنا عنها والتي تسكن على جلد الأيدي، إذا وصلت إلى القلب لن يصلح غسل الأيدي بعد هذا، لابد من علاج القلب. لا يمكن أبدا أن طبيب الجلد يعالج المشاكل التي أنتجتها هذه الجرثومة على الجلد، ولا يمكن لطبيب العين أن يعالج المشاكل ويكتفي بهذا التي أصابت العين، لا بد من الوصول إلى جوهر المشكلة، إلى قلب المشكلة، لا بد من علاج داخلي بالمضادات الحيوية، ربما بعملية جراحية لاستئصال داخلي، تجديد داخلي، علاج داخلي. وعلى الجانب الروحي تعلمنا من الدكتور عصام أنه قد أصابتنا جميعا جرثومة الخطية. انظر إلى نفسك، انظر إلى الناس من حولك، ستجد أن الشر لا يتعلمه الإنسان من الخارج، إنه ينبع من الداخل. التقى مرة الرب يسوع المسيح مع اليهود الفريسيين وقال لهم هذه الكلمات القاسية والصعبة: أيها الفريس الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والقصعة ليكون خارجهما أيضا نقيا. كان الفريس المتدين يهتم بغسل الأيدي ويهتم بغسل الأباريق والأواني من الخارج ويشعر باطمئنان أنه أرضى الله. جاء المسيح كعادته ليكشف جوهر الأمور ويصل دائما إلى كبد الحقيقة، ليعلن لنا أن مشكلة الإنسان ليست من الخارج، إنها من الداخل.
1: آمين.
0: المسيح وحده هو الذي يقف فريدا في التاريخ، إذ أعلن أنه قادر على تغيير الإنسان من الداخل، تطهير الإنسان من الداخل، لا بممارسات دينية لكن بعمل عظيم على الصليب، بموته على الصليب، بدمه الذي سفك على الصليب، وبحياته التي يعطيها لنا بعد أن قام من الأموات. عزيزي المشاهد، يبقى لنا دقيقة واحدة نوجه هذا السؤال فيها لضيفنا الكريم الدكتور عصام، ابقى معي لكي ما تتعلم هذا الدرس الأخير من فضلك. دكتور عصام، كثيرون منا ينشأون في عائلات مسيحية، يتعودون على ممارسات دينية، أخلاقهم راقية إلى حد كبير، يظنون أن كل شيء على ما يرام، وعندما تصدر بعض الأشياء من الداخل لا ينتبهون إليها بشدة، وربما لا يعتبرونها شرورا كبيرة. ماذا تقول لهؤلاء الأحباء؟
1: شكرا دكتور ماهر. أولا لا تستخف بالخطية، ولا تستخف بالخطية الساكنة فيك، لأنها ستنتج موتا، موتا أبديا ليس فقط جسديا، كما يحصل في حالة الأندوكاردايتس.
0: أنا جست أشعر برغبة، يعني أني أقيم علاقة خاطئة، هذه أشياء أوجدها الله فينا. أنا أقول كلمة كاذبة لكن من قبيل الشطارة، يعني هل هذه الأشياء مدمرة فعلا؟
1: طبعا، كما يقول الكتاب أن الخطية تنتج موتا.
0: نعم.
1: وهناك حل أيضا.
0: نعم.
1: حل لا يكلفك شيء، هذه الجراحة الروحية غير مؤلمة لأن هناك من جرح من أجلك على الصليب. تعال الآن إلى صليب يسوع المسيح، إلى شخص المسيح، وقل له: اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قلبا نقيا أخلق في يا الله. تعال الآن كما يقول الكتاب: قم اغتسل، لماذا تتوانى؟ اطلب الرب أن يغسلك من الداخل. في هذه اللحظة صلي، قل له: يا رب اغسلني واسكن في قلبي واخلق في قلبا نقيا وروحا مستقيمة، جدد في داخلي.
0: شكرا دكتور عصام.
1: شكرا
0: عزيزي المشاهد، هذا أفضل ختام أتركك معه. أطلب من الرب يسوع أن يغسلك، قم واغتسل لا تتوانى. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، النعمة معك.

الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة، وده هيكون العنوان، بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. في هذا الجزء يتكلم بولس كباقي الرسل، بس شوية الإعلانات عند بولس كانت قوية. أولا أنه كان مناهض خالص للإنجيل، ضد الإنجيل تماما، وثانيا لأنه كان متعلم عند رجلي غملائيل، يفرق كثير عن باقي الرسل اللي أغلبهم كانوا بسطاء، يعني صيادي سمك. فتعلمه هذا خلى عنده خلفية كبيرة عن التفسير اليهودي والتمسك به بشدة من أكبر معلم في ذلك الوقت غملائيل، فكان مخه مليان دراسات، مليان اقتناعات. فلذلك كان الإعلان لبولس رخر مليان كشف لكل هذه الاقتناعات الخاطئة. وكان بولس لأنه منعم عليه الحقيقة، كل الرسل منعم عليهم، أنا مش بقول بولس أفضل، ربنا اللي يعلم مين مكانه أفضل هناك، لكن وضعه كان كده. فهو الرسالة دي مكتوبة لغالي، واحد غالي عليه قوي، ابني الحبيب، ابنه اسمه تيموثاوس. هو ما ولدش تيموثاوس في الإيمان، إيمان مولود من صغير خالص، منذ الطفولية، تعرف الكتب المقدسة ما ولدوش، لكن هو شاركه، ومش من الأول كمان، بعد فترة مش قليلة من خدمة بولس شاركه بولس، لا هناك بيمر هناك، فوجد تيموثاوس أبوه يوناني وأمه يهودية، وتربى من الإيمان الحقيقي من أمه ومن جدته، وخدوا معاه والتصقوا ببعض جدا في رسالة أولى، ودي الرسالة الثانية. فبيقول هذا الإعلان لتيموثاوس في الرسالة الثانية. الرسالة الثانية هي آخر رسالة كتبها بولس في حياته، لأنه في آخرها صح أربعة وليه قد جهت جهاد الحسن، خلاص الموضوع خلص. وفعلا كانت آخر كلمات سطرها لنا الوحي في حياة بولس الرسول. هندخل على الموضوع وبعدين هنركز في الآية اللي هي آية 9. آية 8 بتقول فلا تخجل بشهادة ربنا. طب هي شهادة ربنا تخجل في إيه؟ شهادة ربنا ضد الحكمة البشرية، الحكمة الإنسانية، والحكيم البشري ده بيبقى شاعر نفسه فوق البشر، على كرسي مرتفع زي ما ربنا على كرسي مرتفع وعالي، هو يشعر كده برضه نفسه كده، ويشعر ان كل ما يتنافى مع الحكمة البشرية ده جاهل، ده جاهل. وتيموثاوس لان هو في عرق يوناني وعرق يهودي، فالعرق اليوناني اللي فيه معناه انه بيقابل ناس يونانيين كتير، ابوه يوناني، بيقابل ناس يونانيين كتير، فبيبص لتيموثاوس ايه ده يوناني. فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي انا اسيره، هيسجنوك يا تيموثاوس، مش انت ماشي ورا ده ما فيش يوم الا يقضي بره يوم وسنه في السجن، اسبوع بره وسنه في السجن، هتحصل لك زي كده. بل اشترك في احتمال المشقات. طب المشقات بتاعتك يا بولس دي مين يحتملها؟ اشترك، مش كله واخد نصيب بولس، ده في ارساليته
الرب قال سأريه كيف ينبغي أن يتألم من أجل اسمي، إزاي يتألم، كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. أنت من رسالتك الرسالة تاني، قصد الله في حياتك غير قصد الله في حياتي، وده اللي جاب كلمة القصد هنا. فممكن يكون قصد الله في حياتك تتألم أكثر مني، مش مشكلة، ده امتياز ليك. فالمهم أن المشقات اللي ربنا يديها لك في حياتك تحتملها، احتمال المشقات، وحنقف حتة عند دي، احتمال المشقات، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. دي مش آية التأمل ده، لكن مهم أوي في التأمل، مهمة ليا وأعتقد لكل فرد بيسمعنا. العالم كله يعتمد على هذه الحقيقة، تخفيف المشقات، رفض المشقات. الإنسان العاقل هو الذي لا تلحقه مشقات. أكثر واحد متنعم في البشر هو الذي ليس عليه مشقات. ونجد بولس بيتكلم عن الأرملة المتنعمة، يقول عنها إيه؟ ماتت وهي حي. إيه ده؟ دي في أحسن من التنعم يا بولس. التنعم عبارة عن موت أمام الله. اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. مش أنت جندي ليه؟ رئيس الإيمان احتمل ما لا يمكن وصفه لكي يخلصنا. حملناش نخلص بعض، ما عندناش ألام زي دي احنا. يعني الألام اللي احتملنا المسيح ما هيش مجرد ألام جسدية ولا نفسية، ولا دي حاجة روحية ما لناش نشيلها احنا خالص. هو بس اللي شالها لأن هو القدوس وخلصنا بيها، لما شالها خلصنا. لكن هو بيدينا شوية فتافيت ألام. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، العالم كله ضدنا. ما هي هذه الغلبة؟ هذه الغلبة اللي تغلب عالمي إيماننا لأجل الإنجيل. ده إيماننا لأجل الإنجيل. شرف كبير إنك تكون تحت ستر العلي، تستظل وتبيت هناك، عيش مع الرب. مش مهم يسترك سقف خالص ولا حطان إطلاقا، لكن الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل، عشان توفي الإنجيل حقه، عشان الرب حينما يراك يقول ده موافق للإنجيل، ده خادم الإنجيل. ندخل بقى ايه في آيتنا، القصد والنعمة. الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة. نمرة واحد خلصنا، نمرة اثنين دعانا.

مقدسة. ثم مقتضى ايه؟ دي نمرة ثلاثة. لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ثلاث أمور ورا بعض نتكلم عنها. أول حاجة عملها لنا المسيح خلصنا. خلصنا من ايه؟ من إبليس. طبعا نمرة واحد خلصنا من إبليس. ازاي خلصنا من إبليس؟ بدل ما كان هو دايسنا بجزمته، بدل ما كان هو بيبصق علينا من أفكاره في أفكارنا، بدل ما كان هو السيد علينا، وده كله ينتمي إلى البعيدين عن الرب إلى الآن. من يسودهم؟ إبليس. من يسوقهم؟ إبليس. من اللي مالي أفكارهم؟ إبليس. من اللي بيقول لهم اقتلوا؟ إبليس. من اللي بيقول لهم اذنوا؟ إبليس. من اللي بيقول لهم افجروا؟ إبليس. دي العالم كله عايش في كده. كل من هو ليس مخلص، أو من ناحية تانية في ناس ملهاش في القتل والفجور، ناس مؤدبة شوية، يجمعوا المال. ما فيش أحسن من المال، ما فيش أحسن من النجاح. النجاح عظيم، ده برضه شغل إبليس. إبليس بيتصرف كل واحد بهواه بفطرته. ثم خلصنا بتنقيته وغربلته وتصفيته لقلوبنا وأفكارنا. فجأة ده بيحصل فجأة يا أخي، ما عرفش حد، أكيد منكم كتير أو كلكم. أنا فاكرها زي كأنها امبارح، من 60 سنة. يوم خلاصي. الخلاص مش هو تأديب وقتي، يعني إنساني مؤدب شوية، لا، بطل شتيمة شوية، بطل عرفان شوية، مش كده. الخلاص مش هو عبارة عن ضبط نفس إطلاقا، لا. الخلاص هو خليقة جديدة، مخلوقين في المسيح يسوع. ده قبل الأزمنة الأزلية، لكن إعلان الخلاص يأتي للإنسان في يوم محدد. يخلص الإنسان، هو ذا الكل قد صار جديدا. يا إلهي، لأن الروح القدس بيزرع في الإنسان، لكن النهاية المطلوب أن الإنسان يصبح بالكامل ملكا للرب ليأخذ أجر تام في السماء. فالمسيح خلصنا. مين خلصنا؟ منا؟ مش ممكن، ما فيش. خلصنا، الذي خلصنا. وأقول في التلفزيون بيسمعوا أو في الإنترنت أو في الكنيسة هنا، هل أنت متأكد أنك خلصت؟ لو قلت لا، يبقى أنت عايش ليه؟ عايش علشان تموت، لأنك أنت لا تعلم أنك خلصت. الخلاص هو الطريق الوحيد للسماء. الحياة الأرضية طريقها الموت، الهاوية جهنم النار. مبسوط بالسكة دي؟ طب أنا أعمل إيه؟ أطلب من الرب. كارنيليوس قاعد يطلب، يقدم طلبات، قال له طلباتنا ادعي سمعان بطرس، كلمك كلام بيه تخلص. خلص الراجل لما جه سمعان بطرس. فلابد أننا نتأكد رايحين السماء. ودعانا دعوة مقدسة. من الرب يقدم لنا دعوة اسمها دعوة إيه؟ مقدسة. يعني إيه مقدسة؟ يعني دعوة للقداسة. تقدسوا، أصنع غدا في وسطكم عجائب. تقدسوا، دي بعد الخلاص. أولا خلصنا. مش ممكن يقدس شخص ما يقبلش الخلاص يقدس، يعني الخلاص هو تغيير الطبيعة الداخلية. إنسان جديد، صانع سلام، لأنه يتبع رئيس السلام. خلصنا نمرة واحد. بعدين ودعانا دعوة مقدسة. حتى هنا ميزان رهيب قوي ناخد بالنا منه ونفلكه.
لأن كتير حيقول الرب ده كلام.

أم للإنجيل يقولون للرب باسمك تنبأنا، أكثر من التنبؤ يعني وعظ أو تكلم يكلم الناس يعمل فردي أي حاجة، باسمك تنبأنا، باسمك إيه عملنا قوات كثيرة، باسمك خرجنا شياطين، باسمك قالوا ما عرفكوش خالص. إيه ده؟ لأن كل ده أنتوا عملتوه ما خلصتوش، ده أنتوا عملتوه عشان تقلدوا الكنائس. إيه الدعوة المقدسة دي؟ دي كل واحد غير التاني، في حاجات فيها مشتركة وفي حاجات كده متفرعة تخص واحد لا تخص الآخر، تخص واحد أو يعني اختصاصاتها يعني ليها درجات معينة، تخص الآخر 10%، تخص واحد 100%، تخص واحد بكده. إيه بقى الحاجات المشتركة؟ الأمور المشتركة هي الاستمتاع، الاستمتاع، الاستمتاع إلى النهاية بكلمة الله المقدسة، ولا فيش فايدة. الذي يجري في طريق الجهاد الروحي، الذي يجري في طريق القداسة، لابد له أن يخضع ذاته تماما لكلمة الله، وأن يدرسها الدراسة الروحية، مش الدراسة النفسية الشيطانية الكلام فرغة، الدراسة الروحية مفصلا. يقول كده بولس تيموثاوس مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. الاستقامة أي الله يرضى على هذا التفسير، لأن كم من تفسيرات تغرق الناس في العطب والهلاك. أولا أنك تخضع قلبك وفكرك ونفسك لكلمة الله، ده أمر مهم جدا. الكتاب المقدس يكون فوق كل قوة في حياتك. الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، دول البند الأول الخلاص، البند الثاني الدعوة المقدسة، البند الثالث مقتضى. لا بمقتضى أعمالنا، لا بمقتضى أعمالنا، حتى كورنيليوس الخلاص ليس بأعمال كورنيليوس، مع أنه عامل أعمال صالحة، والملاك قال له الرب استمع لصلواتك ولطلباتك، هل خلص؟ لا ما خلصتش. قال له طب أنا عملت كويس. لا ما خلصتش. ما يخلص إزاي؟ استدعي سمعان بطرس، هو يقول لك كلام به تخلص. إيه به تخلص؟ يعني لو قبلت الكلام تخلص. لا بمقتضى أعمالنا، بمقتضى يعني مقتضى غير حسب، يعني ممكن يشبهوا بعض، بس مقتضى شوية فيها القضاء، يعني هل القضاء إن أنا بر؟ لا، ده ما حدش بقى بر ولا واحد، ما فيش واحد يتصور إن القضاء يقول له أنت بر. بمقتضى فيها يعني سيرة إيه؟ فيها يعني إيه حسب، صح تنفع، بس دي قوي قوي. القضاء بتاعك هو إيه؟ أنت وأنا هالكين. أما بمقتضى إيه بقى؟ ويبنينا كلمتين اللي هم موضوعنا، بس هناخدهم كده في دقائق قليلة، قدمنا لهم كتير يعني. بل بمقتضى القصد والنعمة، حاجتين، القصد والنعمة. القصد اللي هو قصد مين؟ هو قصد الله منذ الأزل أو قبل الأزمنة الأزلية أو منذ وجود الله لك أيها الإنسان. قصد ربنا إيه؟ واحد يقول طيب أنا بقى يبقى قصد ربنا أنا مخلصش، وأنا ما خلصش. للأسف كلامك هذا غير موافق لكلمة الله، لأن الله لا يشاء أن يهلك أحد، أمال إيه؟ أن يقبل الجميع إلى التوبة. الله يريد أن الجميع إيه؟ هذه قصد ربنا، قصد ربنا. كون الله يعلم أنك رافض هذا القصد، دي مش مشكلة ربنا، لازم يعلم كل شيء. لم يقصد الله أن يهلك إنسان، لكن
قصد الله.

أن الجميع يخلصون، إرادة الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. طب إيه اللي بيخلي الإرادة ما تتمش؟ لأن الله خلق الإنسان حر الإرادة، ولا يمكن أن يلوي الإرادة دي خالص، ما يقدرش يلويها، ما يقدرش، لا يستطيع الله وهو قد خلق الإنسان على صورته أن يخليه ناقص حاجة في الصورة دي. الله حر الإرادة يفعل ما يشاء،

أحبائي، لا بمقتضى أعمالنا، ما حدش فينا عنده عمل صالح، بل بمقتضى القصد. إيه القصد ده؟ القصد، ربنا قاصد إيه في الإنسان الخاطئ؟ قاصد الرب الآتي اللي هو هلك، يعني هيهلك. قاصد الرب أن يكثف له كل الإعلانات وكل الإنذارات، وملا حياته بكل المفاجآت وبمجموعة من الأصدقاء وبمجموعة من القديسين لكي يخلص. ملا حياته بكده، كل حياته مليانة بكده. وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه طبيعتهم كده؟ لا، لأن أعمالهم كانت شريرة، مش عايزين نيجي للنور. قال تكشف أعمالنا، إحنا بناخد بس كده القشرة الخارجية، لكن الخارج مظلم جدا، نجس جدا، الهلاك النهاية. طب بالنسبة للمؤمن، لا المؤمن ده بقى حكاية. المؤمن مقصود بكل فرد مؤمن أنه يكون جزءا في جسد المسيح. كبر هذا الجزء أو صغر مش مشكلة دي خالص، لكن كل جزء في جسد المسيح له أعمال ينبغي أن يعملها هذا الجزء. لذلك والله يخلق الإنسان ويدرك أن هذا ابنه، لأنه هو بيخلق بعارف، بيسمع الإرادة بتقول له إيه، هو بيكون بطن أمه، فبيخلقه لكي يؤدي الغرض اللي ربنا عايزه منه، اللي هو القصد. قصد ربنا البني آدم ده يكون إيه، راجل أو ست، يكون إيه، طفل أو طفلة، يكون إيه، فبيهيئه، بيرسم له عظمه، بيركب له تفكيره، بيركب له قلبه، بيركب له كل شيء لكي يؤدي الأعمال الصالحة أو يتمم الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها، لكي نكافئ 100%. كل مؤمن حصل له كده. هل كل مؤمن بيؤدي هذه الأعمال؟ برضو للأسف لا. ليه؟ عشان في حوالينا شيطان، والشيطان يقول لك المؤمن يا أخي يا أخي ساعة قلبك وساعة ربك فين؟ دي موجودة في الكتاب يا باشا. لكن القصد الإلهي مرتب على تكوين معين فينا يناسب القصد الإلهي من وجودنا هنا والأعمال، ونتمم الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ده إيه ده؟ ده حسب القصد اللي مثلا روميا 8:28 كلكم حافظينها مثلا. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين هم يحبون الله، الذين هم إيه؟ مدعوين حسب إيه؟ قصده. أنت ابن الله، ليك قصد عند الله، تعيش القصد ده. ألام؟ مرحبا، رحب جدا، شكرا. سجن؟ يا شكرا. مرض؟ شكرا. قدوة؟ شكرا. لكن لازم أعيش القصد اللي ربنا عايزه في حياتي، أتمم الأعمال الصالحة التي سبق الله فعد ذلك يسلك فيها. ده القصد الإلهي، مقصود كده، الرب قاصد كده. كل ما نتمم هذا القصد يا أحبائي بأعلى درجة ممكنة، كل ما تكون مكافأتنا في الأبدية بقى على درجة ممكنة، والعكس صحيح. ده القصد. النعمة آخر حاجة. النعمة أرجو أن لا ننسى أنها نعمة. يعني إيه نعمة؟ التفسير الرئيسي للنعمة بسيط جدا. نعمة، النعمة هي عطية لمن لا يستحق، لأن لو كان يستحق كان يبقى أجره، مش نعمة. وفي نظام عند ربنا، نعمة أجره، خلاص بالنعمة. الجهاد مكافأة، كأس ماء بارد الذي أجره، في أجره على كل عمل صالح. هنا ما بيقولش أجره، بيقول بحسب القصد

نعم هو في أجرة بس ما لهاش، مش مذكورة هنا، لأن عايز يركز على النعمة. إيه النعمة دي؟ النعمة تجعلك تستطيع أن تحتمل كل شيء لأجل إرضاء إلهك. يا سلام اللي اتكل على النعمة، على نعمة الله. يقول لك أنا ما أنا، بل إيه؟ بل نعمة الله العاملة معي. كل حياتك بولس دي بالنعمة، كلها بالنعمة، وأنا عندي قدرة خالص. ده إيه الجمال؟ إيه الجمال؟ إيه اللذة دي؟ ما تفهموها بقى يا ناس، افهمها يا تيموساوس. قصد ربنا تتقدس، قصد ربنا تتمم الأعمال، ومديك نعمة في كل خطوة. يا سلام، يعني أنا عليا أشوف بس نعمتك كده وأمشي فيها؟ وتسمع رأيي ويبقى المخ بتاعك واصل ليا والقلب بتاعك واصل ليا والقيادة الإلهية تقودك توصل هناك تسمع هذه الكلمات: نعما أيها العبد الصالح والأمين. ليه؟ لأنك كنت أمينا في القليل. إيه القليل ده؟ 60-70 سنة هتعيش هنا، أو من وقت إيمانك طبعا، فأقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك. المشهد الحقيقي هو مشهد المؤمنين في السماء أمام كرسي المسيح حينما توزع الأكليل: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أدخل إلى فرح سيدك. حبايبي، حسب القصد والنعمة ربنا يخلينا نمشي ونسلك بهذا الإدراك الروحي. واللي ما لسه ما عرفش ربنا يقول: يا رب أنا من النهاردة قررت أن أكون لك ابنا، ليكن قصدك في حياتي هو الخلاص، ونعمتك تجعلني أتمم قصدك في حياتي في التكريس والتقديس إلى أن أتقابل معك. حسب القصد والنعمة، والإلهنا كل المجد.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.